0: أول ساعة من خمسة لستة الصباح نادي الفورتي
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم في رونديفو جديد من أول ساعة. تحية ليكم، إن شاء الله يا ربي جمعتكم انطلقت كيما تحبوا، إن شاء الله انطلاقة طيبة للناس الكل، وكان حتى الجمعة ما ديماريتش كيما تحبوا، إن شاء الله الأيامات الجاية تكون خير، وإن شاء الله تكملوا ما تبقى من هذا الأسبوع كان أنتم في فورما، كان أنتم بصحة جيدة، كان أنتم برشا نشاط، إن شاء الله الحاجات اللي برمجتوهم الكل يتحقوا، إن شاء الله اللي ناويين عليه الكل تلقاوها إن شاء الله مسهل، إن شاء الله محلولة في وجوهكم الناس الكل. إن شاء الله أي حاجة خممتوا فيها وإلا تحبوا تحقوها إن شاء الله تمشي الأمور الكل كما تتمني وكما أنتم في بالكم. شكرا لكم على استماعكم لنا، إن شاء الله يا ربي نهاركم فيه برشة طاقة إيجابية، إن شاء الله فيه برشة تسهيلات، إن شاء الله فيه برشة ناس تضحك، إن شاء الله فيه برشة كلام باهي، إن شاء الله فيه برشة دعوات خير في ثنيتكم، إن شاء الله ما فيه كان القلوب الباهية والناس الطيبة. هذه تمنياتي لكم، وكل صباح دايوغ نحاول بالحق من قلبي إني نتمنى لكم كان الحاجات الباهية. مستمعي موزيكا فهم خاصة زيد ثم اللي تبدأوا النهار على بكري، نعرف اللي صعيب النهار يبدأ بكري، والناس اللي تبدأ خدمتهم توا إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله برشا رزق، وراهو اللي يبدأ صباحه على بكري إن شاء الله محلولة كان في وجهه، إن شاء الله ربي يعطيه الرزق الكل. شكرا لكم على تفاعلكم معنا، زيدا شكرا لكم على نقدكم، شكرا لكم على مقترحاتكم، شكرا لكم لأنكم موجودين في مختلف البلاتفورم تاع موزايكا فام، تابعوا فينا على انستغرام، على لينكدين، على فيسبوك، على يوتيوب، على السيت نتاعنا www.mozaikafam.net، هي البلاتفورم تاعنا زادة اللي موجودين فيها كل الأخبار متاعنا، الموقع الرسمي لموزيكا فام، تلقاو الأخبار باللغة العربية والفرنسية. نصبح على فاطمة اللي تسمعها شوية آخر في الزابينج، نصبح على صليح اللي رفقنا في الإخراج، وإن شاء الله موعدنا يكون بعد شوية مع الميتي، وناخذ فكرة على توقعات الجوية، عندنا موعد زادة مع لاكتواليتي في دي زيفينمون دي جور، نقترح عليكم صوت لنا شمامين اليوم الصباح، يا ترى توتسيت في أول ساعة.

0: journée parce qu'on vient de loin. نهاركم مبروك وان شاء الله صباحكم في كان الخير. شكرا لكم على تفاعلكم معنا. ان شاء الله نهاركم في كان الحاجات الباهيه. كان فلاتوا اي تصريح اي خبر في برنامج مزيكا فام مدية عديد في 24 ساعه عليكم في زابينغ مع فاطمه اللي تخليكم اجور في كل شيء.
1: زابينغ ليش عاد الوهم صرفت صباح خير ماكيش
2: صباح الفل.
1: شنو كانت عملها من هنا اليوم؟ علاش من مثلا اخر لحظه انت قاعد تكتب؟
2: خلينا نزيدك فما
1: اذا فازي بزي خذ راحتك. شو قاعد يكتب لي في العناوين راهو تو اخز كان تفرجوا في الفيديو تفهموا فاش قاعد يعمل
3: عندنا ديما حاجه ما فاهمها حتى حد.
4: من علاش الملاعبيه تجري وتلعب وتحضر في روح الكاس العالم اذا كان باش يقعد واحد راقد سامحني اربع شهور وخمسه شهور بعد يطولوا ليكيب ناسيونال.
1: يعطيك صحه نهد بالتوفيق للتلامذه يبداوا السومين بلوكي اليوم.
2: شكرا نوف. قلت يعطيك الصحة نهد.
1: سمحني سليح والله ما ريت ما ستيريوتيبي واحد كربو ولا تلعبي.
0: جينا الصيف يا للا جينا الصيف يا مدام نادي قول لي جينا يبقى شوفها التليفون. انا نحب نتحلى كيكا في الحديث نبدا.
1: والله راه وجه بكري ما فهمش واش قاعد يعمل من قبيل انت بلاش قاعد تعملك.
2: والله
1: يتكلم في الميكرو
2: هبطت له قاعد تشوف التيترويات
1: شو شوف التيترويات اللي تلوج فيهم تيترويات ضايعين وما في كثير.
2: قعدنا نشوف شويه فيديوهات نيمار
5: قعدت نلوج على مقاييس على معايير نتاع الاختيار نلقى المقاييس والمعايير تطبق في مركز ما تطبقش في مركز اخر. بدون ما ثماش زوز يختلفوا ما نحكيوش على لاعب ما يلعبش في ناديه نحكيو على لاعب مصاب
6: غير جهز
5: مصاب.
1: احنا سي خليل ما احترمتي ليك خممنا في مصلحه التلميذ انت خزرت لها كاستاذ ليه معناتها رانا بالحق راه اربع شهور تعديهم ما تقراش يبدو انه معدل فوق المعدل.
7: انا عندي قسم والله
0: لا مدام عندك قسمك هاو ما نزيدش نبطيك انا حبيت نحذرك معناها
1: ما عندك عندك فيديوهات لبنى ما عندهاش ما فيش تشوف برا انسان ما بعثها ابعث لها توا بيسيرش والله خذ راحتك مكي به لوطان اللي راك حنا كامور وسيمك يبعث الفيديوهات لاختنا لبنى باش تبعث لها الفيديو هذيك اللي وريتها لي صباح تاع جوال ارسلها اللي طاح
5: حب يهزو قالوا له عليه هو ما يعرفوش هو قال لك عنده امباك في الجروب
3: اذا كان
5: هو معاش معاه
3: اي اذا كان اللي
5: قالوا له غلطوه
1: جمعتين التالي ريتو ب 17 دينار سردينا
0: معناها صيف باش نفيق الاولاد على بكري هكا انت تقول لهم حضروا دبشكم باش نهزكم تعملوا تبحيره باش يخرجوا يتجراو قدام باب الدار وباش يلقاو كهربه جديده ونفتح الكهربه عند ماما.
1: بالله العظيم اسمع انا ما نخبي شيء على المستمعين حسب رايكم شنو الاخبار اللي بدا لي بيه الصباح واحنا نحكيو مكي بعدها قلت تفرجت في حنا بال البارح في ارسنال يلعب ضد ارسنال قال لي بالماتش كل قلت انا والله مانيش عاتي وذنيا ما مش عينيا للماتش قال لي فما لقطه ما ليتهاشك الجوار تاع ارسنال اللي طاح وشرطوه طاح قلت هذاك شكبتيت انت من الماتش كامل.
5: هو اش قال بالفرنسي انا تو يلزمني نجيبو مراجعي مترجم محلف في الادوات الصحفيه نتاع صبي اللموشي خاطر هنا كي الترجمه ما يعجبش حتى الناس يقول لك والله الترجم فيه تاويل
3: ترجمه
5: اي هو قالها بالحرف قال لك الى ان امباكت في الجروب عنده تاثير على الجروب وهذا غير صحيح.
1: ما تخليش السمسارة يتعرفنوا علينا ما تخليش السمسارة تمشي له يقول له يقول لك كيش اللي كان عجبك.
0: الو مش قلت لك قعد اسمعني للاخر خيرة مبروك عليك الكهرباء الكهرباء من نصيبك انت
7: يا الله يا الله يا الله
0: علق توا عليا في صعب شي كلم المسيو قل له ايجا خوذها انت الكهرباء الاخرى انا عندي الكهرباء من باكو.
7: شكرا يا ابو الصحه شكرا
0: يا لاله ان شاء الله مبروك عليك ويفضلك صغيراتك مبروك عليك الكهرباء
7: يعيشك
0: يا مدام نادي يعيشك القسمك
1: زابينغ.
0: مرسي بوكو فاطمة غدو يكون عنا موعد جديد مع سابينج جديد أخبار جديدة وتصريحات جديدة. الموعد إن شاء الله يكون بعد شوية مع الميتيو ناخذ فكرة على توقعات الجوية. هذه ماريلين نعمان موريا سيرسان
1: أول ساعة

0: ماريو ليت مي لاف يو. نهاركم مبروك وان شاء الله صباحكم فيه كان الحب وان شاء الله صباحكم فيه كان الضحك وما فيه كان الخير وما فيه كان القلوب الصافيه وما فيه كان الامان وما فيه كان الراحه. تحيه ليكم زيدا كان تابعوا فينا وانتم في الثنيه كانكم تنافيو كل يوم كانكم تتنقلوا لوقايه هذيا كانكم ديجا في خدمكم لوقايه هذيا. نتمنى لكم كل الخير ونتمنى لكم ان شاء الله صباح في برشه توفيق ان شاء الله ما فيه كان الاحداث الباهيه. بعد شويه موعدنا مع الاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور توتسي تاخذ فكره على توقعات الجويه. يلا الميتيو
1: ميتيو.
0: تقصي اليوم الأربعاء 20 جوان سحب عابرة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ثم القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بالمرتفعات آخر النهار، البحر قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة، قرب السواحل المرتفعات وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات، البحر قليل الاضطراب والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ثم القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بالمرتفعات آخر النهار. بالنسبة لغدا الخميس 21 ماي سحب قليلة على كامل البلاد، الحرارة في استقرار نسبي بالشمال والوسط وتكون في ارتفاع طفيف بالجنوب، البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب.
1: ميتيو
0: مازال معاكم حتى للستة متاع الصباح. مرحبا بكم، طريق السلامة ليكم من تسمعوا في موزايك فام. مرحبا بكم، موعدنا مازال متواصل معاكم بعد شوية مع الأخبار في لي زيفينمون دو جور. عندنا زادة موعد شوية آخر مع لي بروغرام دو جور، نحكيو على أهم الضيوف الفقرات اللي تستنى فيكم أبغتيغ من ستة متاع الصباح. هذي أورنيلا فانوني لابونتامينتو توتسيت في أول ساعة. مرحبا بالناس لكم.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

شبابي مون رايز وصلنا للخمسة واحد واربعين دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل وقايت لاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور. لي زيفينمون دو جور نحكي على صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. البارح 3 كان أعلن عن تقديم التاريخ نتاع صرف الجرايات، هذا بصفة استثنائية. دونك التاريخ هذا باش يكون نهار الجمعة 22 ماي، وهذا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نذكروا أنه مفتي الجمهورية هشام بن محمود كان أعلن أنه عيد الأضحى إن شاء الله باش يكون نهار الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 الموافق ليوم الأربعاء 27 ماي. هذاك علاش اختار الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أنه يقدم الدات متاع صرف الجرايات باش تكون نهار الجمعة. دونك انطلاقا من نهار الجمعة المتقاعدين الكل ينجموا ياخذوا الجرايات متاعهم على بكري، ان شاء الله يبداو زاد الاستعدادات متاعهم على بكري، وهكيكا ان شاء الله يتعدى عيد كان في ظروف طيبة وكما يتمنوا. نحكي زاد اليوم الصباح على موضوع يهم القطار متاع تونس عنابة، لانه فما بعض التغييرات وكيف كيف زاد هي بعض التغييرات اللي بمناسبة عيد الأضحى. دونك التغييرات هذية اللي تخلي فما تغيير على مستوى التاريخ ساعة ديجا، وتخلي زادة تغيير على مستوى الليدات اللي تنجم تاخذ فيهم والتوقيت اللي ناخذ فيهم. تراجعوا عليهم هذوما بعد لحظات في التفاصيل، لكن خلينا نبداو زاد نحكيو على موضوع يهم التوانسه الكل في العيد، اللي هما بعض الارقام نتاع البياطر المتطوعين اللي موجودين على ذمه التوانسه، لانه ولايه تونس كانت نشرت قائمه فيها عدد من الارقام نتاع الاطباء البيطريين اللي باش يامنوا المراقبه البيطريه للاضاحي، وهذا في اطار الاجراءات الوقائيه والحمايه نتاع مستهلك. المبادرة هذه تجي بهدف تعزيز نقاط بيع الأضاحي والأسواق من البياطرة لضمان سلامة الأغنام في العيد. القائمة هذه فيها عدد تقريبا 10 بياطرة، فما الأرقام متاعهم نجموا تدخلوا على الصفحة الرسمية لولاية تونس وغادي تلقاو القائمة هذه الكل بالتفاصيل الكل، وهكذا تنجموا تتصلوا بهم، وفي حال عندكم تساؤلات تنجموا تلقاو الإجابة واضحة من عندهم، وإلا حتى كان عندكم أي شكوك في علاقة بالأضحية متاعكم ولا حتى بعد الذبح متاع الأضحية تنجموا تلقاو الإجابات الكل. نحكي زادة على الموضوع اللي كنت أحكي فيه اللي هو قطار تونس عنابة اللي بشي توقف أيام العيد وبعد يرجع ببرنامج جديد. هذا ما كانت أعلنت عليه الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. دونك بشي يكون فما تعديل استثنائي على سير القطار الدولي عنابة تونس عنابة، وهذا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. دونك بشي يتم إلغاء رحلات القطار هذا خلال الفترة الممتدة من الأحد 24 ماي حتى للأربعة 3 جوان. وبالنسبة لاستئناف الرحلات ببرمجة جديدة دوك ترجع أبغتيغ من عنابة لتونس نهار لحد والثلاث والخميس ابتداء من الخميس 4 جوان، ومن تونس نحو عنابة بش يكونوا أيام الاثنين والأربعة والجمعة ابتداء من نهار الجمعة 5 جوان. دونك بالنسبة لتونس بش يكون 5 جوان من تونس في اتجاه عنابة نهار 5 جوان، ومن عنابة في اتجاه تونس امتلاقا منها الخميس 4 جوان. التعديل هذا زاد يجي في إطار تنظيم حركة النقل خلال فترة عيد الأضحى وضمان حسن سير الرحلات الدولية بين البلدين. Les événements du jour. أول ساعة.

0: 48 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. طريق السلام عليكم ما تسمعوا فينا. مازلنا معكم لستة متاع صباح وقاية لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك فام.
0: موعدنا بارتيغ من 6 متاع الصباح كالعادة كيما عودناكم مع كيب أحلى صباح الكل من 6 حتى للتسعة، ثلاثة ساعات تلقى فيهم برشا مواعيد مهمة. نبدأ برونديفو مع فاطمة في دقيقة حظ 46 دقيقة. خربش تربح كل يوم عندك فرصة باش تربح معنا كارت دو غوشارج من إهداء موزايك FM. الموعد شاع الخوي مع الأكتواليتي. اليوم نحكيو على التوصيات والإرشادات باش نشريو الأضحية متاع العيد. باش تكون حاضرة معنا المتفقد المركزي بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دكتورة راضية بوذي. موعدنا مع الرياضة مع مكي في 10 مينوت كرونو. عندكم زادة موعد مع الربح في صباح تربح باي جديدة. تنجموا تربحوا معنا لودو برودوي من إهداء جديدة يوميا. كنت كلمونا على 71-113-1000 طريقة سهلة برشا. موعدنا مع لو كونديكتور في يوميا مع أيمن باي توتال إنرجي. تنجموا تربحوا معنا 200 دينار يوميا. تنجموا تكونوا انتم زادة الربحين كنت جاوبوا على سؤال أيمن اللي يهم السيقة يهم الكونديت يهم زادة قانون الطرقات. موعدنا زادة في ساعتنا الثالثة يكون مع الأكتواليتي والأخبار في الباغوميتر. ونختمك العادة بانتبه شقال اليوم موضوعنا إيلون ماسك يخسر دعواه القضائية أمام أوبن أي أي. هذا باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل إن شاء الله في ساعتنا الثالثة. شكرا لكم على الاستماع لنا. ميرسي بوكو صليح لرفقنا في الإخراج. ميرسي فاطمة اللي تسمعها في زابينج يوميا. شكرا لكم أنتم على الاستماع. موعدنا إن شاء الله يتجدد غدوة في أول ساعة وبعد لحظات تلقوني معك. أحلى صباح الكل. نهاركم زين.
1: Les programmes du jour, Mosaïque FM. أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من الخمسة لستة الصباح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح الورد والياسمين والبنفسج وروائح العطرة لبنينة في صبحية اليوم 24 ماي 2026. وما تسمعوا فينا إن شاء الله ربي يعطيكم أتمنى، وإن شاء الله بإذن الله شميسة الخير اللي طالت علينا هذي اليوم جيبنا معها كان الأخبار الطيبة والدفء. درجات حرارة اليوم بشكون في حدود 26 درجة، به تقص به تقريبا جمعة كاملة في كلها 26 درجة، دونك درجات حرارة مستحبة جدا. وما تسمعوا فينا يا سيدي شدوا لي رواحكم وحضروا رواحكم للربح. اي نعم، صديقنا أيمن المصري هكا بالمقلوب باش نبدا مع 8 غير درجين، عنده 200 دينار في الو كوندكتور باي توتال انرجي، ان لو دو برودوي جديده تنجموا تربحوا معنا كي تطلبوا 71113000 صباح تربح. سينو كارد دو ريشارج والتخربيش اليومي موجود معنا مع 7 غير درج خربش تربح، وكارد دو ريشارج بقيمه 10 دنانير. مع هذا كل تعرف برجك شو مخبيلك، مثلا تسمع فاطمه شويه اخر تدخل لكم شنو الجائزه اللي تناسبكم من ثلاثه جوائز اللي موجودين في ليميسيون تاعنا اليوم. سينو على خويك العاده مع 7 غير درج مع أختنا نادية، هذه أهم المحطات اللي تنجموا تسمعوهم معنا بطبيعة بخلاف الرياضة بخلاف الأخبار بخلاف التحاليل. وإن شاء الله صديقنا مراد بالأكحل مع مجموعة موزيكا بنينة يقترح علينا من اليوم الصباح، رفقوكم كالعادة من 6 ل 9 تاع الصباح.

0: الثالثة ساعة الصباح.
1: الستة وثلاثين دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 20 مايو، سحب عابرة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، باش تكون ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا بالمرتفعات مع آخر النهار، والبحر قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة قرب السواحل، المرتفعات وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات حتى غدوة الخميس 21 مايو، الحرارة في استقرار نسبي بالشمال الوسط وفي ارتفاع طفيف بالجنوب. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والاستقرار مع نهاية موسم عيد ميلاد الثورة. اليوم عاد آخر يوم في احتفالات الثورة الترابي بعيد ميلاده، أجواء تميل للاستقرار اللي كنت يا ثور وبداية الحركة للجوزة. أول أخبارنا للحمل، ثم وضوح في العلاقة وإلا قرار عاطفي يستنى فيكم. الثور برشا من مواليد الثور قاعدين يخموا ويكملوا هالمرحلة اللي هما فيها ويبدأوا حاجة جديدة، حتى ماديا راهي فما فرصة صغيرة تستنى فيكم. مواليد اليوم نحكيو على نهار 20 ماي، السنة فيكم عام العوض إذا حسب توقعات الفلكية. كارمن شميس،
3: ويلي بانتظار وسنة كتير نشيطة، سنة فيها شغل كتير، فيها اهتمامات كتير، فيها مشاريع كتير، فيها أمال كتير وأهداف كتير بتحطوها قدامكم. سنة بتنعجقوا فيها بسبب عدة أمور بتصير حسب كل شخص بحياته شو فيه. يمكن في تطورات عائلية، في تطورات عقارية، في تطورات مهنية دراسية اجتماعية، في كتير من الأمور بتتطور والمفروض تكون الأمور ماشية إلى أفضل. التعب، المشاكل، العراقيل والفشل يلي عانيتوا منه في السنة الماضية ما بقى في منه هذه السنة.
2: الحمد لله حتى الجوزة دخل عليك فترة ممتازة مع بداية موسم عيد ميلادكم. كل شيء جاي بالصدفة، ممكن تقارب مع شخص وإلا رجوع تواصل قديم. السرطان فما مصروف زايد شوية، حاول ما تتسرعش. والأسد فرصة صغيرة تنجم تكبر إذا تركز على التفاصيل. العذراء اليوم عندك تركيز عالي وبرشا حاجات تبدأ توضح قدامك بعد فترة تعب وتفكير زايد. راهي طاقة الثور تساعدك ترتب أمورك بهدوء وتاخذ قرارات عقلانية. ونحن البرج الميزان، يوم ممتاز للتنظيم وإلا بداية خطوة عملية جديدة. العقرب ماليا راهو الوضع مستقر نسبيا، لكن تنجم تفكر في مشروع صغير وإلا هي طريقة نجم تحسن بها دخلك. القوس ما تحاولش تتحكم في كل التفاصيل، ساعات الفرص تجيك تخلي الأمور تمشي بطبيعتها شوية. راهو خطوة صغيرة اليوم خير من اللي تبقى تستنى في الوقت المثالي. وكان على برج الجدي، اليوم عندك طاقة هادية لكنها قوية خاصة في القرارات المتعلقة بالخدمة. الدلو خلينا نقوله أنه يستحق لحظات راحة فرح، وكي تلقى فرصة تعبر على مشاعرك ميسيلش راهو ما تأجلهش برشا. ونكملوا مع برج الحوت، قلبك حاضر بقوة اليوم، إذا فما علاقة فيها غموض تبدأ الحقيقة تبين.
0: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: خربش تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله صباح نشاط والحيويه. ان لو دو برودوي جديده للربح ان شاء الله في صباح تربح مع 7:35 دقيقه. قبل اخواتي المخربشات اخواني المخربشين، حضرتوا تليفوناتكم، رقم البطاقه هو التالي 95 63 22 70 55 59 8. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان. Votre magazine d'actualité وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس. من الأربعة للستة متاع العشية على كل لسان.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عواد واختاوات غلاس أولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي عشية الثلاثاء زيارة إلى معتمدية كلسا من ولاية نابل، حيث استمع إلى عدد من المواطنين بخصوص مشاغل تتعلق بإخلالات بيئية وأخرى ببناءات غير قانونية. كما اطلع رئيس الدولة على المشاكل التنموية في الجهة وفق عضو المجلس المحلي بتكلسة محمد علي الرطازي. الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعلن في بلاغ كافة المنتفعين بالجرايات أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات، وذلك يوم الجمعة 22 مايو 2026. الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف بتونس تقرر بعد النظر في ملف قضية رئيس جمعية منامتي ونشطاء بالجمعية تأجيل المحاكمة إلى جلسة الجمعة القادم، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات فساد في إطار تسيير الجمعية. ويشار إلى أن رئيسة الجمعية المذكورة تواجه تهم تتعلق بشبهات تبييض الأموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس في علاقة بملف الجمعيات التي تعنى بشؤون المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران، ويعبر عن أمله في التوصل إلى تسوية سريعة للحرب وإنهائها بطريقة لطيفة وفق تعبيره. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت الثلاثاء على تقديم مشروع قانون صلاحية الحرب للتصويت، والذي يمنع ترامب من إصدار أوامر بشن المزيد من الهجمات العسكرية على إيران من دون الحصول على تفويض من الكونغرس. ووافق مجلس الشيوخ على دفع القرار إلى الأمام في خطوة تمثل انتقادا نادرا للرئيس الجمهوري، إلا أن الإجراء لا يزال بعيدا عدة خطوات عن الدخول حيز التنفيذ حسب ما أكدته مصادر لوكالة رويترز. وزير الخارجية الإيراني عباس علاقجي يقول أن الكونغرس الأمريكي قرر بعد مرور أشهر على بدء الحرب الأمريكية الصهيونية ضد إيران بتدمير العشرات من الطائرات المتطورة للجيش الأمريكي. وفي منشور عبر إكس أضاف عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية التي وصفها بالمقتدرة كانت أول قوة في العالم تسقط الطائرة الأمريكية المقاتلة المتطورة والشهيرة F-35 Lightning II. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى بكين مساء الثلاثاء في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من نظيره الصيني، وذلك بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. ومن المنتظر أن يجري الزعيمان الروسي والصيني اليوم محادثات تركز على زيارة ترامب وقضايا ذات اهتمام مشترك مثل الحرب في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة والتحديات التي تواجه النظام الدولي. نهاية هذه الجولة، ومشوار الصباح تواصل مع أمين وكامل الفريق، كونوا معنا.
3: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: سبعة وعشرة دقائق على موزايكا فيم. إن شاء الله صباح مبروك سعيد، إن شاء الله بإذن الله ربي يعطيكم أتمناه. وقبل أسبوع من العيد إن شاء الله، من عيد الأضحى المبارك، قاعدين مع بعضنا نحكيوا على العيد. وذاك علاش اليوم نادية في على الخوية جابت موضوع يهمكم وانتم تختاروا في الضحية نتاع العيد.
1: ان شاء الله نهاركم مبروك يا مين، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. ميسيرش ليلي احنا صبحنا متوا نصبح على المستمعين وكهو، احنا امورنا واضحه. اليوم في على الخير جستما باش نحكيو على هي المداخله باش تكون مقسومه لزوز اجزاء. دونك باش نحاولوا بدايه الاسبوع نقربوا لكم للعيد، باش نحكيو على الطريقه نتاع الذبح، الطريقه نتاع الحفظ نتاع اللحم، الوقت كيفاش زيد نجريوه، معناها بين الذبيحه وبين ان نستاهل كل لحم ذي، خاطر فما بعض النقاط المهمه نحاولوا باش نذكروا بهم بيان سور للناس اللي تنجم تكون اول مرة معناتها باش تذبح، ولا اللي معناها يحبوا يتذكروا بعض الطرق السليمة خلينا نقولوا في التعامل مع الأضحية. اليوم حبينا نحكي للي مازال ما شاش علوش واللي قاعد يدور في نقاط البيع في الفترة هذية ولا في رحبة، باش نعطيوه بعض المعلومات مع ضيفتنا كيفاش يختار الأضحية نتاعو، شنو الحاجات اللي لازم يركز فيهم، شنو الحاجات المهم انه يفيق بهم، شنو الحاجات اللي ياسر ظاهرين، الحاجات اللي يمكن يكونوا ظاهرين اقل لكن مهم ان نذكروا بهم باش تكون الأضحية سليمة ان شاء الله و تتقبل، وانتم زادة حتى في علاقة بصحتكم تكون في صحة جيدة الأضحية واستهلاككم زادة يكون منظم. ضيفتنا اليوم مشكورة جدا المتفقد المركزي بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دكتور راضية. صباح الخير.
2: مرحبا بونجور عسلامة ليبيا.
1: مرحبا بك دكتور راضية بوذينة،
2: شكرا على الاستضافة بارك لك. شكرا
1: عايشك، مرحبا بك وشكرا لك انت على قبول التدخل معنا دكتور راضية. خلينا نعطيو اهم النصائح اليوم لاي شخص يسمع فينا اليوم الصباح قاعد باش يدور العشيه ولا في الايامات الجايه في نقاط البيع وباش يختار الاضحيه نتاعو. عايش
2: عايش على التونسيين وعلى الامه الاسلاميه جمعه، وربي يعوضونا بالام باليوم منه البركات. وباش نبداو نستهلوا فيت نحكيو شروط في الاساسيه لاختيار الاضحيه نتاع عيدنا 2026، باش ندورو على الحب. الحقيقه درنا دارت نسبه على الحب، برشا الحب نتاع غران تونس، رادس الورديه، بن عروس، ارينا، والمطمئن انه الوضع الصحي العام نتاع القطيع شو نقولوا قريب من الحسن انيتا دومبوان به برشا، قطيع ناشط، قطيع زين، شويه غالي شويه اكهوا به. اول
0: انطلاقا من زيارتك مدام صباح نور، انطلاقا من زيارتك
2: مرحبا
0: امين، معناتها الغلاء بارابور مثلا اللي كان بمليون مثلا عمناول سناب قدام
2: جوست شنو في فما 3400 في فرنسا
0: على عمناول.
2: اي على عمناول. دونك نرجعوا للشرط الاول هو انه نختاروا ندخلوا الرحبه من اون دو با سو بريسيبي من نجري واش نقتني خروف، ندوروا نعمل نظره كبيره سريعه هكا ليتا جينيرال نشوفوا دو بري، ثم نقول نزلوا انزوميو توا على الخروف اللي ان شاء الله باش يكون اضحيه نقول لنا المواطن. النشاط انه يكون خروف ناشط يجري ويقف عادي ويمشي عادي، ما لازمش يكون مهمبر راسو لوطه طايح او خامل، نبعدوا عليهم هذوك. دونك النشاط وراسو يبدا الفوق يبدا يتحرك معناها نقولنا بشكل طبيعي، ما يبداش يعرش راسو الفوق جسمه، ما يبداش مهمبر. اثنين عينيه نقربوا شويه عينيه تبدا صافيه، ما تبداش حمراء ولا صفراء، ما يبداش عنده افرازات، ما يبديش معناها خشمه، ما فماش افرازات في خشمه في فمه، ما فماش تقرحات،
1: واضح
2: التنفس يكون طبيعي، اش معنى ما يبديش يلهش ولا نقرب شويه للعلوش، نحاول نهزوا راسه الفوق ونهزوا له نقولوا لنا باش نشوفوا فماش تقلقيم، ما فماش انتفاخ تحت الراس. لكن لقينا تقلقيم ماذا بينا نتعدوا، اش معناها منفوخ مقلقم شويه، معناها راه تبدا فيها شويه طفيليات.
1: داكور
2: واضح، كان فما افرازات في الخشم راهو زاد كيف كيف ماذا بينا افرازات بيضه ولا ترانسبارونت ولا صفرة شويه، راهو فما طفيليات في الريه
1: داكو.
2: وبالتالي الريه منش نسالكوها باش تتلوح،
0: معناتها مش صحيح تقول لك الدنيا تبدا تو طقس بارد الصباح، معناتها نجم يكون مستبل
2: لا لا هو انا احنا والافرازات اذا كان افرازات شيحه وصفراء ومسكرت وخشمه اون دو ايفيتي كتبنا في دوبليس وترونسبارانت وطريفه هذيك تجب تكون مشباح اوكي
1: داكور
2: احنا والناتور نتاع الافرازات نتعدوا شويه للصوف الصوف ما يديش
0: لا قبل نقعدوا في الراس مدام يقول لك مش تفقد له زاد ودنيه عندوش ولسيسه ولا حاجه
2: جوستما باش نقدوها تحت لحنك ثم ولسيس الولسيس هذيك انت والطايم تاعو تبدا صغيره بارده ماهيش سخونه والطايم تاع كلنا نتاع 20 منيه نتاع 2 سنتي ديامتر اون بو لا توليري هذيك راهي ولسيسه نتاع دقه نتاع شوكه ضربه نتاع شل في المراعي تضرب هو داخل الزريبه دونك ما نخافوش منها كي تبدا ولسيسه كبيره شويه معناتها كلنا منفوخه سخونه المسوه وتبدا اكثر من كعبه نشوفوا وضعيه اخرى
1: واضح
2: اوكي
1: الصوف
2: ما يبداش يتلبط انا ما يبداش يتلبط ومبلول وما يبداش يخرج منه ريحه معناها هذيك السندروم تاع معناها هي شميش في بون ني با اون بون سانتي
1: داكور دونك حتى الصوف سان انديكاتور معناها على صحته
2: يتلبط وي وريحه سورتو اوكي ونوخر تي نهزو دي الشيء نلقاو شميش ديغي فماشي سين دي سيمبتوم تاع ديغي ايفيتي اوسي اوكي
1: معناها
2: اي فوالا ما يلزمناش ندورو نلقاوش ما يلزمناش ناخذ خروف يدم مسخ من تيلي وملوث حتى الحقيقه باش يقول لك رخيص وتشوا لا ماذا بينا لا ماشي تكون باش نضحي تكون ماشي معناها تكون يكون على السليم هذا هو شنو اخر هذا هو دوك الانتفاخات ما بديش مدعلش منه ومنه شارب برشا ماء خاطر جينيرالمون يبداو جماعه جايبين من مناطق بعيده معناها وليت ليبيا بوزيد وكل دونك ويبداو تلقاهم في غران كونيس يباس توت لا جورني تحت خيمه هكا دونك تلقاها جينيرالمون يشرب ياسر معناها باش يشرب برشا
0: يقول لك مدام علوش يبدا باشم ما كاش تعرفوا علوش باشم
2: باش يبدا خامل يبدا مهم بالراس ومهم يبدا يلهج ويبدا بالون مو دو باري دوتر يبدا تحس كرشو ثم له بالون ما اوكي يكون دونك ماذا بينا شو باش باش حاطط له شيء شبيه باش يكون في نقطه البيع بدا حاطط له شيء معناتها جينيرالمون هالسندروم نتاع البشمه كي يروح به للعائله والخشاش اللي ولده يعطيوه فيت برشا شعير ولا خبز ولا في بيرهم باش في ساعه يسمن للعيد في الاسبوع هذايا دونك يمشي جينيرالمون عند المستهلك يروح به وولده يبدو عرفت هذا وجاب الخبز هذا وجاب الشعير
0: معناتها كي نشريو علوش راحوا به للدار ماذا بينا نكتفيو
2: بالدار والماء أبلونتي وبلاصة مهوية أمين
1: دكتور سنين ما حكيناش على سني اللي هو انت برشا يمشي في بين
0: سنين العمر مش
1: أي على عمر زادة ما
2: هو نورمالمون
1: شنو حاجة مش كبيرة
2: سنين تاع الحليب فوالا نورمالمون سنين تاع الحليب معروفين أنا ما عنديش فيديو باش نعطيه لكم باش
0: نبداو سنين صغيرات كلهم فرد كبرى
2: سنين صغار أي دو فوالا فرد كبرى نبداو نشوف ليزانسيزيف القدامين أكبر شوية ودو باغي دوطخ أصغر شوية ظاهرين سنين الحليب فهمت هذا فوق 6 شهور جينيرالمون باش نجمو نعيدو به
1: يعطيك صحة دكتور راضية باش نعاودو كلموك راهو قبل ايامات من العيد مازلنا انا ما نحكيو انتوكا ويعطيك صحة انت يعطيك صحة شكرا لك دكتور راضية بوذينا ضيفتنا اليوم المتفقد المركزي بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ان شاء الله نهارك مبروك احلى صباح
3: Agile Energy t'offre le في الكام نتاعها AnyiSynth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme AnyiSynth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. AnyiSynth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
4: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 نتاع الصباح.
5: زمنية اربح كيابيكا تهدية عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية ولا شارك على سي عزيزة بوانتيان امشي لعزيزة
0: ميتيو مباشرة مع دواتنا يزد الجوي خويا بلال ان شاء الله سعد الايام صباح نور
6: صباح نور خويا مين مرحبا بيك ومرحبا بكيفة مستمعي مزيك
0: ان شاء الله بإذن الله صباح رباح رئيس يظهر لي حالة الطقس
6: نراي إذا طقس في استقرار طقس جميل عموما معناتها درجة الحرارة حتى باش تكون معناتها في نفس المعدلات أو أكثر شوية في ارتفاع طفيف اليوم كما نشوف الصباح طقس عامة قليل تصحب على أغلب المناطق حتى الريح جادة كيف سرعتها متوسطة ضعيفة إلى معتدلة تكون بأغلب المناطق باش يكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. حتى البحر زاد كيف قليل الاضطراب اليوم على اغلب السواحل تاعنا، كما قلنا درجه الحراره اليوم في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 22-26 درجه على المناطق الساحليه الشماليه والمرتفعات، وب 27 الى حدود 33 درجه بالنسبه لبقيه الجهات في تونس العاصمه. تقريبا اليوم توصل الى حدود 27 درجه كاقصى درجه حراره. غدوه الخميس مازلنا معنيين بالاستقرار هذا، وتقريبا الاستقرار هذا مازلنا معنيين به حتى لنهايه الاسبوع، متى اليوم الاحد ما فماش تغييرات كبيره، درجه الحراره تبقى في نفس المعادلات او في ارتفاع طفيف خاصه في نهايه الاسبوع. غدوه تكون في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى ب 22-27 درجه على الشمال منطقه الساحليه والمرتفعات، وب 28 لحدود 34 درجه بالنسبه لبقيه الجهات، تكون في حدود 28 درجه في تونس العاصمه خلال اليوم الغد. بعض السحب اللي باش تكون موجوده على اغلب المناطق حتى من الريح غدوه باش تكون معناتها ضعيفه الى معتدله، لكن تقوى شويه خاصه اخر النهار او بعد الظهر بالمناطق الساحليه الشرقيه. حتى البحر غدوه يكون قليل الاضطراب الى متموج خاصه في فتره ما بعد الظهر، وكما حكينا معناتها الاستقرار هذا متواصل الى حدود نهايه الاسبوع ايام الجمعه والسبت والاحد، ودرجه الحراره تبقى تقريبا في نفس المستويات.
0: يا سيدي يعطيك الصحه ان شاء الله نركزها
6: عندك.
4: الميتيو
5: مع زمنية اربح كيا بيكاتو هدية، عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية، ولا شارك على سيت عزيزة.ان.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
2: صباح الفل لمين لكل السادة المستمعين.
1: تشبيكم اليوم انتي ونادية؟
2: شنو هذا كلمة انتي يعني
1: هذا سليك هذا مش بس يدي شبيكم انتي ونادية اليوم تقويم النطق زمني
2: تقويم
1: أنا ولا بالرسمي ولا ما شبيكم الأولاد بقى تاكلوا في الحروف
2: أنا الحقيقة زرست تجافير
1: صحيح مو على الأقل عندك سبب ما نادية ما عندها حتى سبب ما كان تعرف شو عم تخبير أمبلس ما نشمش نقول لك ما نشمش نقول لك شنو عملت يا مكي شنو كلك فاش نطقتها بالله العظيم أنا مانيش مصدق الصباح ناقص ثالثكم إياد زادة هذاك هيك الأفكار جملة إن شاء الله بس خويمك
2: عايشك يفضلك
1: اليوم نرجع لشنو صار في جلسة تسليم المهام بين شكري الواعر ورياض بن
2: البارح شكري الواعر باشر مهام رسميا في الترجي الرياضي التونسي خلفا لرياض بن نور في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم. صار تسليم المهام وتم توديع رياض بن نور من قبل الفريق الأكبر وتوديع كان حاضر فيه الإطار الفني والطبي والإداري في البارك وتم نشر جلسة للفيديو للجلسة هذية لتسليم المهام وتم نشر صورة جماعية والزوز حكيه كي نحكيه على رياض بن نور كي نحكيه على شكري الواعر البارح. شنو رسالة رياض بن نور للملاعبية البارح والإطار الفني والناس اللي كانت حاضرة الكل نسمعوا شنو قال.
3: أنا عرفت برشا رجال في الدرجة الرياضية التونسي وعرفت برشا ناس منهم الموجودين ومنهم اللي كانوا قبل لاعبية ومسؤولين وعملنا برشا نجاحات وكيف كيف هنا يو كلكو زيشاك هذاك سنة الحياة هذيك كرة القدم. أنا باش نطلب معناها من الأخرين الموجودين الكل احنا راهو اللي يهمنا الهيكل اللي يهمنا الإسبيرانس أنتم تعرفوا ماذا تعلقنا بالإسبيرانس ماذا حبنا الجمعية دي تقعد هي الفوق كنا بساجين ولكن كنا ما نشنبع كنا باش نتفرجوا باش نتفعوا بجوارحنا باش نسافر باش ندبلاسيو معناها شيء ما باش يتبدل في علاقتنا مع جمعيتنا. نعرف اللي فما رجال موجودة نعرف اللي عبيد يحط في قلبها ما زالوا ثلاثة دراح كملوا لنا العام به الكوب زيدوا من عندكم.
1: الموسيقى يا اخي انت حطيتها؟
2: لا لا خاطيني اش دخلني الموسيقى هي اللي محطوطه في الفيديو اللي نشر الترجي الرياضي التونسي.
1: ما فهمتش علاش حاطين موسيقى اصلا خاطر
2: هما هما البارح التيم كان يعني لا تيم يعني بمنطقه العائله ولمه العائله فاميلي كان اكثر تيتر تعاود في الفيديو هذا. شنو قال رياض بن نور اللي سيرمون كنت سمعتوه نهار السبت في اعلان الاستقاله على موزايك اف ام؟ شكري الوعر اول تصريح واول كلام من شكري الوعر نسمع شنو قال.
4: انا بيبي زاد رياض راهو صاحبي من اللي كنا صغار انا اخوكم الكبير انا الريسبونسابل عليكم انا ترجعوا لي بالنظر في كل شيء وانا مسؤول عليكم وبعد عندنا برشا حديث وان شاء الله تزيد تتحسن الامور. انا ود الاسبيرانس من اللي عمري 9 سنين نكون الناس كل سوليدير ستاف تكنيك جوارات سهله ياسر. اليوم حبينا نعملوا تقديم صغير كنا يد واحده كنا نمشيو لوبجيكتيف واحد هو نكملوا سيزون تاعنا اون بوتي نسهلوا كل شيء نوفروا كل شيء واللي عنده أي مشكلة أي حاجة مايش ماشية أنا هوني أنا كوارجي كيفكم وأنا باش نعطي إضافة نوعا ما أخرى من الرياض اللي احنا كوارجية نفهموا بعضنا حتى بالغزلة الرياض كسب الإكسبرينس كيف كيف مي أنا بحذاكم أي إنسان عنده مشكلة أي إنسان عنده أي حكاية أنا أخوكم وأنا أعرفكم.
2: دونك هذا شكر الواعر في شنو قال للملاعبيه البارح ملاعبيه الترجي الرياضي التونسي.
1: جوست شكري معناتها صديق ونحبه برشا معناتها ان شاء الله ربي يوفقه وربي يعينه. رياض زاد كيف كيف صديق ونعزه برشا ان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله ربي يعينه. ما تجيش يا شكري راهو عارف صديق يا عارف يا صديق واش كان مشاطرني راهي انت عارف صديقي
2: عارف صديقي اي صديقي يعني.
1: بالله العظيم يا مكي شو شغل لك
2: ليه خطر صديقي من قبل
1: على شكون تحكي
2: نحكي على معز
1: معز صديق الجميع اصلا معز ماهوش عارف بالنسبه لنا هو صديق
2: هذا انت شنو سالتني
1: مثلا حد اخر مثلا
2: حد اخر والله ما نعرفش انا نعتبره صديق انا ما اعتبرنيش صديق
1: مش على معز نحكي مش على
2: على حد اخر
1: صحبه جمله رجعت
2: لا
1: يا نادي يعني ما تعرفك ولا صديقك بلا حلال ميكرو هاي المسكينه ما في بالها بشيء
5: شنو عارف صديق
1: شكون تجي عارف صديق فرد وقت
5: ما تجيش عارف صديق يا عارف يا صديق
1: هذا يعني في الدبلوماسيه
5: صح اي ما هي ولا انا نقول الحقيقه يا عارف يا صديق
1: ما تجيش عارف صديق
5: ما تجيش ما كاين
2: انا راه نحكي
1: انا فضل نكون عارف
2: ما
1: يكونش
2: على عارفي انا راه ما سالتنيش على شكري
1: انا انت كنت تحكي على معز معز راه صديق الجميع اصلا
2: هكا
1: باهي معناتها انا تعديت لك اللي تاب اللي بعدها قلت لك ترى زيد اطلع شويه في الارشيف
2: عارف شنو هذا
1: صحيت مالا مكيش بيك مالا عارفك
2: كهو ليش قلت لك هو
1: تجي عارف ما تجيش صديق ما دام أصدقاء حاجة وكان لنا صديقة ماش نحكي على خدمة على وقتها ساي قد يكون هذا من أسباب اللي خليت رياض بن نور وإدارة الترجي الرياضي التونسي في مأزق. أنا علاش حبيت نحكي لك في هذا كتاب ده فما صداقة بين رئيس النادي وهذا لو تنجم تحصل صداقات في الخدمة رو هذا منطقي جدا بالعكس خير هو وطميو علاقة محلاها علاقة صحية أما بعد تولي تلمو تحب تغطي على صديقك لين تضر الناس الكل في الأخر هذا المبدأ يمكن يولي يقلق في العلاقة
2: يعني تتخلط ما بين الصديقة وما بين
1: تولي معناتها تقول ليه صاحبي ما نخليش ليه صاحبي ما نخليش ليه ما نجمش الرأى معناتها الخدمة بلاش بي هو ومن بعد تتطور الإشكاليات دونك لما لا يحمد عقبه به عاش كان فهمتني في شنو نقصد ولا
2: فهمتك في شنو تقصد المستمعين ما عارش فيه ممكن نفهموكش
1: يدي مش نقصد فيك انتش دخلني فيك تشبيه هذا ولا يدعمني مراد هاي روحه مراد خليه وحده ولا هاي روحه شنو عنده قهوة ولا فضل أرسنالك وجوك وبطولتك
2: أرسنالي وجوي باهي بعد 22 عام من الانتظار والخيبات أمين وليمكن كل عام يقولوا إن شاء الله العام الجاي جمهور أرسنال البارح عاش ليلة أشبه بالحلم الجانرز توجوا رسميا بلقب البريمير ليج بعد تعادل بورنموث مع مانشستر سيتي نتيجة حبسة الحسابات نهائيا وخلت شمال لندن يحتفل وهو اللي يكون بطل في ليلة تاريخية عمرها ما يبش تنسى من 2004 من أيام الجيل الأسطوري مع أرسن فينجير وليزام فانسي بالأرسنال ملمش لقب البطولة أجيال كاملة كبرت وهي تسمع فقط على أمجاد الماضي صغار تولدوا كبروا دخلوا حتى للجامعة وبعضهم حتى ولا يخدم وهم ما شافوش فريقهم بطل أنجلترا ولو مرة سنين طويلة من السخرية من الخذلان وسنين كان فيها جمهور أرسنال يسمع في نفس الكلام فريق يلعب مليح ما يربحش فريق المركز الثاني وقت الجد ما تلقاش الفريق هذا وفي كل موسم تقريبا يبدأ الحلم يكبر وبعد في آخر لحظة الحلم هذا يولي كابوس أما الموسم هذا كان مختلف الفريق هذا يتعلم من نوجيته تعلم كيفاش يقوم بعد كل سقوط تعلم كيفاش يقاتل حتى للنفس الأخير والبارح كان التعب هذا تحول الفرحة تجي بطولة بطريقة عاطفية جدا وتجي هدية قبل الجولة الأخيرة اللي ميكال أرتيتا مدرب أرسنال اللي برش شكوا فيه وقت اللي جاء وتعرض لانتقادات قاسية في بدايته ونجح أخيرا في إعادة الروح للنادي مدرب ما جابش فقط نتائج أما رجع هوية الأرسنال إيمان الفريق والعلاقة بين الفريق والجمهور اللاعبين زادة اللي عاشوا ضغط رهيب تلات السنوات الأخيرة كل مقابلة كانت بمثابة حرب كل نقطة كانت تلعب بالدم وبرغم المنافسة المجنونة مع مانشستر سيتي أرسنال بقى واقف الآخر لحظة والقدر حبة تكون هكيكة حبة تكون تشويق الآخر لحظة بورنموث البارح قام بالواجب ورتح أرسنال قبل الجولة الأخيرة لقب هذا يمين مش مجرد لقب بطولة بالنسبة لجمهور أرسنال هو نهاية سنوات من الوجيعة النفسية والسخرية والانتظار القاتل يمكن بالنسبة للناس الأخرى هي مجرد بريمير ليج هي مجرد تتويجة بالنسبة لجمهور أرسنال لهذه كانت استرجاع كرامة وذكريات وحب متاع عمر كامل وانتظار متاع عمر كامل دونك كانت فرحة كبيرة بالنسبة للجانرز البارح
1: قد يكون للتايمينج نتاع إعلان مغادرة لجوارديولا خاطئ جدا
2: قد يكون هو مش هو اللي خرج وخطر هو حتى
1: اللي خرج واللي قالوا هو أكد ما أكدش نفي أنتو كان غلط مع تقبل ماتش كيما اللي صار
2: على فكرة خرج البارح هنا أرتيتا وهنا قال باسم مانشستر سيتي وباسم الملاعبية هني أرسنال وميكال أرتيتا
1: ما تجيش أنه قبل ماتش من نوع هذا مطالبين بالانتصار وانتظار للجولة الأخيرة ما زالوا يلعبوا على الشامبيون يجي لونترنال يقولوا ما أنا في الأمان مش نقصد ربي على روحي مش كمل لزوز ماتشوات وماشي على روحي بصراحة أنا ضد المبدأ هذا دونك نستنى توفى البطولة ما زالوا زوز جولات كم نلعبهم الأخر وبعد نعلن معاش كان معايا في هذا مكي ولا
2: هو هذاك المنطق شنو يقول حتى الجوارات ما تعلمهمش معناها ما بيك تخلي الخبر يعني حتكمل اخر جولة ومن بعد في الفسيير تنجم تعلم من اللاعبيه
1: نحكي على ساوثامبتون نقعدوا في انجلترا
2: من فرحة جمهور ارسنال لحزن جمهور ساوثامبتون امين اللي فريقهم تم استبعاده رسميا من نهائي باراج الصعود للبريمير ليج بسبب قضية تجسس على تدريبات ميدلزبرو اللي لعب ضده نصف نهائي الباراج القصة بدأت كي تم اكتشاف أحد محللي الأداء في ساوثهامبتون قام تصوير تدريبات ميدلزبرو بطريقة غير قانونية في محاولة الحصول على أفضلية تكتيكية قبل مباراة الزوز فرق. الحادثة عملت صدمة كبيرة في الكرة الإنجليزية، خاصة أنه ساوثهامبتون اعترف بالتجسس اللي صار، وربط الأندية الإنجليزية ما رحمتش ساوثهامبتون وتم إقصاء الفريق من نهائي البراج وترشيح منافسه ميدلزبرو في قرار برشا اعتبروه الناس أنه من أقصى العقوبات الأقصى العقوبات الرياضية، خاصة أنه تم زادة سحب 4 نقاط من رصيد الفريق في الموسم القادم. وساوثهامبتون كان يحلم بالعودة السريعة للبريمير ليج، الحلم نتاعو هذا تحول كابوس في ظرف ساعات، وأصبح نادي متهم بالغش الرياضي ومعاقب زادة بطريقة مهينة باش تقعد تلاحقه لسنوات.
1: دونتيست سانت
2: أقصى، قلت أقصى مش
1: بأقصى سرعة يسمك دونتيست، وكي لا أقصى عليك باش نعطيك نورو زادة لينغويستيك معناتها تقويم النطق برا له
2: أورتوفونيست
1: أورتوفونيست باش تلهي بيك أنت ونادية بدا شدوا يديروا بعضهم
2: نشوفوا معنا شكون آخر نمشيو
1: باك أو ثلاثة في سوم واحد يعملوا لكم سوم. يعطيك صحة بارك الله فيك ماكي،
2: شكرا لك. نحب نهني برشا أصحابي يحبوا أرسنال ويحبوا الكلوبس، نعم باهي برشا بالنسبة لهم، يعني زوز يتوجوا فرد عام حاجة يعني مع صعيبة برشا في السنوات الأخيرة، خاصة كل عام يستناو أرسنال في آخر الأمطار وما تعمل حتى شيء. دونك سنة أرسنال كمل التلم الفرحة إن شاء الله، مبروك عليهم.
1: تيك صحة مكي، بارك الله فيك، تتقابل 8 في سبور إكسبرس.
0: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
6: تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت، فروزي قل لك كيما لا انت.
7: منير انا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
8: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء،
9: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن؟ تمتع بأقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي، لوساعة والمتانة والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل بأعز زوم مع تليفونكن، سهلها تسهل.
10: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
11: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
12: أريد طور عالمك.
13: قربنا لكم أول المنيهلة جيناكم، مرحبا بكم في بيتكا ليزينغ المنيهلة. بيتكا ليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيتكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95. بيتكا ليزينغ ديما قريب لكم.
14: تدلل حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
15: تدلل
16: جيون ايام دللنا.
17: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو، أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
18: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم، والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: صباح تربح.
2: ألو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة تنجم تربحوا معانا يا أنيس. صباح النور.
3: صباح النور.
2: نعم صباح النوم سمعت صباح الفل. شنارك أسعد الأيام خويا أنيس. إن شاء الله صباح رباح. تحية ليك ولكل مستمعينا في بني خيارك كل نصبحوا عليهم اليوم وإن شاء الله يا ربي نهارهم أسعد الأيام. صباح خير.
3: وي
2: نسمع فيك. أي أما أنت اختفيت ذكر قلتك إن شاء الله بني خيار بخير إن شاء الله.
3: ان شاء الله ربي فضلك امين. عايش خويا.
2: لا تحب تعدي السؤال طول ما حسيتك
3: نزل شو انت.
2: انا والله نحب نحكي معك شويه صباح. خديت العيد على وش العيد ما خديتش على وش.
3: احنا عيدنا الحمد لله هزنا بطوله وبصلي عني
2: بي. فهمتك دونك مش لازم علوش.
3: العلوش توجي وحده احنا كي هزنا البطوله وعطى رجي
2: باهي خويا. هاي ما شكلي روح كاي هك تلعب الصباح.
3: لا
2: هاي برا هاي برا تفضل هاي تفضل يجيني من هنا يجيني على جنب دواك من هنا تفضل خويا من هنا. هاي طلع عنتك. أنا بلا فم وأسمع بلا أذنين ليس لدي جسد لكنني أحيا مع الريح. برا لو جاي.
3: لا عاجز بتعاون خويا نمشي نعيش
2: خويا. لا عطا ثبت لي أمورك تدخل لي دخلة كي الصباح تعرفني ما تنكشف.
3: احنا فرحين.
2: اي ما انا احد انا فرح.
3: اي انا فرح
2: لذيذ. لا دخلتك معناتها ماهيش بريئه بعد الصباح. حبيت مركي. حبيت مركي بوتو. وين جيت؟ اللي صلي على النبي انا من جيت لبني خيار والله ما مشيتش خاص.
3: لا جيت بعدنا في الدجاله بعد اخونا عزيز.
2: هاي نسلموا عليه برشا. سلموا عليه برشا. اما مش في بني خيار جوست معناتها للتوضيح.
3: مش توك تجي بعد انا اذا اخوك. زميلك حمزة أنا ديجا بحزن اللي خيرت أنا بحبك
2: يا سيدي. كل الشرف لي إن شاء الله وألف مبروك لجمهور النادي الإفريقي. دخلتك تركي فيش الصباح تطلع الإجابة ما يهمنيش. أتكلم بلا فم أسمع بلا أذنين ما العلوش جايب سقيه وما. تفضل ايه. ليس لدي جسد تفضل ايه. لكنني أحيا مع الريح شكونيا ايه. بار لوش تلعب الصباح ها. تفضل ايه.
3: امين شنية امين عاونا امين خويل
2: شنية عاونا بعد كنت نشت خلال الاخر على الاقل اقضي قضيتك من بعد مركي بوتو.
3: لا عاد امين
2: مش ده جيني بالذمة ما انت متحزن.
3: انا كيفك في الريال الحب الريال صلي عني بي.
2: به لا هاي هذي حاجة كي انت هي تتعاود وراك كي انت تقول هي تتعاود وراك. شو اسمه ذاك الصوت اللي تعاود وراك كي تطلع انت في الجبل وتعيط تقول ريال. شو تسمع
3: ريال
2: شو تسمع بارسا بارسا جاوب.
3: لا
2: شو دوخني السباح تطلع فوق الجبل تعمل ريال.
3: جواب جواب يرجع
2: جواب. شو اسمه هذا شو اسمه هذاك تطلق ريال تمشي يا نيس انا ما نعمله الصباح راه
3: نسيت امين والله لو نسيت الكل نسيت
2: حتى نسيت هالجائزه تاعك مش معك. اسمه
3: الصوت
2: تينا الصوت يا راجل الصا ومن بعد دي اي امشي اي قول عادي هذه قلتها هنا بلاصتك الصا
3: الصباء.
2: نعم
3: الصباح.
2: ألف مبروك ليك أن لو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة.
3: عشوي من حبل.
2: لا لا ها لا يا عايز هيك عملتهم كل برا راك برا عملتهم مش نزلت مش تزيد تعمل آخر خليني الصباح معناتها سلم علي أطلبوا بعضكم صلة رحم وصداقة وعد. برا يدي سيبني الصباح تفضل ايه.
3: عشوي يا بالله
2: تفضل ايه
3: حد يسلم على أخوي وليد شركتي ونبعث البطولة ذي اللي هو
2: تدرج أنكار معتها أنكار شيء ممكش مسلم معتها برا أخويا أقصد ربي نهارك أسعد الأيام راعي مشاعر العبيد يرحم والديك. برا أخويا نهارك زين فينا مهم أما لا بشوية مراد قبل ما يمشي الساعة شد فرام مراد حط لي حس فرام بشوية. كما عودتكم جديدة بالربح والبنة المرة هذه مايونيز جديدة باش تربحكم 500 دينار. عملوا أبونمون في الباج فيسبوك وانستغرام جديدة باش تدخلوا في القرعة وتنجموا تعاودوا لي روسيت والا صور لي بلا بريفيري نتاعكم مع مايونيز جديدة اللي هي الحق بنينة وبنينة برشا.

0: وإن شاء الله بإذن الله عيدكم بنا على بنا.
1: صباح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنا مع جديدة. جديدة بنا على بنا.

0: ايه بورتون بدا نهار به والله مراد صباح النور
1: صباح الخير مع الكاس على الزين
0: بدا به نهار مراد والله ما تعالش هكا الصباح
1: هو
0: انت في غواصة مراد تكلم فينا ولا منين هو يا غواصة يا سال دوبان ما مانيش عارف انا هي منهم ما فيو ليكو فيو الصيادين اللي موجود عندك ديجا تو
1: انا في الطريق ديجا
0: هيا سيدي ان شاء الله طريق السلامه بسرعة البرق مراد
1: فما حركية لاحظوها خصوصا على مستوى المنار من فما على اكتظاظ وحدة تحليل إلى متربير عبر الجسر فبالتالي ماذا بينا ردوا بيننا شوية نفس الشيء على مستوى معرض الكرم كيف كيف على مستوى اللاك دو وكذلك اللاك وحدة داخلين على مستوى حي السلامة عبر الطريق الوطنية رقم 9 داخلين إلى وسط العاصمة كيف كيف زادة ردوا بيننا شوية سينو على مستوى وسط العاصمة شارع في بورقيبة شارع باريس شارع كرتاج توا الحركية نلقاوها عادية ولكن توقعوا اللي من حين إلى آخر بتكون الحركية فيها كثافة مرورية بطبيعة الحال بدأ بينا نخفض السرعة نخليه مسافة أمان كافية بينه وبين السيارة اللي قدامنا حتى معناها تكون السياقة متاعنا معطلة اليوم أمين حبيت نعطي كالكو ساتيوس على معناها السيارة متاعنا ومعناها الكماليات متاعنا في السياقة في بعض الأحيان كيف نجي نخدم الكهرباء السباحة وساعات تلقى الكهرباء تلكلك شوية وهذا يعطينا
0: تكح الكهرباء تبدو
1: صحيح عديت صحيح تسيوس هذه على خطر فهم برشا عبيت وساعات كيف تحلم البطري ما في قوش بها ولكن البطري ريتاتي معناها كالكو جانديس قبل ما تيح هي أمبان بطبيعة الحال في الديماراج التابلو دبور ساعات كي تجيب الشعر تقدم الكهرباء توقع التابلو دبور متاحة معناها بلوز وموها طافي كيف كيف زادة كيف شنجان قدموا الكلماتيزور وإحنا توا معناها داخلين على السخانة فابت بيعة الحال وقتها الكهرباء متجاوب ناتشاد وهو بعض العلامات اللي معناها ماذا بينا نرد بالنا فيهم ألافونس حتى السائق ما يتيح شومبان ساعات في بعض الأحيان تلقاها في طريق سيارة ولا في طريق وطنية وهي بعيد عليه معناها التبديل متاع البطارية هذا كالكو جانديس اللي يهمه السائق حتى يأخذ معناها الحجر متاعه ألافونس
0: واضح مراد يعطيك الصحة بارك الله فيك شنهارك أسعد الأيام في الأمان
2: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلاب خيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بنة العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخي دي روميز اكسيبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافيمي سون غيزو من 19 ل26 مي ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد عيدكم مبروك وسنين دايمة
4: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكة ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري
5: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيليي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية أحدث مواد وتقنيات البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا الى 6 ونصف مساء
6: انا هنا يا اصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد لوج عليه انا والشلة
7: اكتشفوا جديد غلاس اولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عواد واختاوات غلاس أولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
8: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون نتاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
9: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
10: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس تعيش الكالم والديتونت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو كلمنا على 70 103 ولا ادخل على سيت traveltodo.com ترافل تو دو لي بري تودو.
11: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا بسانك جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تيتي بثلاثين دينار كهو.
12: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
13: خدمة تحكي لغتي.
14: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك، avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو contrat épargne مثمر والcontrat تكافل المناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80، ولا زورونا على zitounatakafel.com. مع تأمينة زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
15: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
16: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
17: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
18: الو كوندكتور.
0: صباح النور ايمن.
19: يا صباح الفل يا مين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء وعلى كل الناس اللي بتسلم علينا في الشارع. والعيد قرب والفرحه يا رب تكون تمام، ويا رب كل الناس يكونوا مبسوطين. احنا دلوقتي موجودين في رادس. حبيبي نهارك زي الفل، الناس كلها مبسوطه. عم صالح معانا. عم صالح، واحنا موجودين في رادس ايه؟ بيت بقى رادس ايه؟
20: نوبو.
19: رادس نوبو.
0: اسمع سيدي، نقدم لحوم مراي في رادس نوبو.
19: ما انا بصراحه امين، تعبت كل ما اقابل حد في اي حته في تونس يقول لي انا ولد، انا صاحب امين وانا نسكن بحده امين وولد حومتي، قلت اجي الحومه بدل ما افضل رايح جاي. وكمان بالمره ان شاء الله النهارده الساعه 8:30 في ما هنروح لرحبه كبيره موجوده في رادس، ان هنشوف موضوع العلالش. الله ينور عليك يا مراد. هنشوف موضوع العلالش عاملين ايه، وطبعا لازم العلوش يكون زي ما المدام قالت، لازم يكون نشاط وحيوية ومش مطبط راسه، لازم اللي العلوش يكون راسه عالية فوق، وإن شاء الله خير وبإذن الله ربنا يسهلها. عم صالح عامل إيه؟
20: الحمد لله
19: كله تمام.
20: الحمد لله يا عيد.
19: أنت بخير؟
20: الحمد لله يسر عليك خير يا عيد.
19: ربي يبارك. بتسمعنا كل يوم الصباح؟
20: يومين. أنا وقت اللي تنقل بين مجرين ونتعدى الزهرة دي ما نسمع، دي من راديو المحسوس.
19: والله
20: يومية.
19: يوميا
20: نطف في ربي سمع.
19: وأنت بتشتغل إيه؟
20: أنا متقاعد.
19: امال ليه بتروح رادس؟
20: انا عندي الوليد عندي كافيه ممكن نوصل فيه
19: للزهره. يخدم والله. ربنا يديله الصحه
20: ونهز السباح وروح بيه مع ماضي ساعه.
19: ربنا معاه وبالتوفيق، وربنا يخليك لي. انت راجل طيب وربنا يكرمك ويفتح عليك، وابتسامتك دي دايما خير. وسلم لنا عليه برشا. واسمه ايه؟
20: ايه يبلغ هو اسمه حسام.
19: سلم لنا على حسام جدا وقول له بطل وان شاء الله خير وربنا يكرمه يا رب بالنجاح والتوفيق. طبعا صالح انت توا حاطط كرهبتك بحدا التروتوار صح؟
20: نعم.
19: المفروض لما تحط كرهبتك بحدا التروتوار ديما تركن العربيه باركينج، يعني قديش المسافه اللي ما بين التروتوار وما بين الكهرباء المفروض؟
20: المفروض بين 20-30 سم.
19: ما ينفعش 2 متر مثلا نحطها 2 متر لبرا؟
20: كيك ياسر نقول له نبعده برشا على التروتوار، نجم نقلقوا الكراهب.
19: صحيح نقلق الكراهب مترين ولا متر ما ينفعش.
20: ياسر حتى متر وبرشا.
19: يعني قديش الاجابه النهائيه؟
20: بين 20-30 سم.
19: عم صالح انت راجل صالح وربنا يكرمك ويخلص لك كل المصالح. حلو الكلام ده. الف مبروك يا عم صالح، 200 دينار ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب.
0: ألف مبروك.
20: وتحية لأخويا أمين ويامين صباح النور.
0: صباح الفل عشان نهارك اسعد ليا.
20: يعيشك يا رحم والديك، انا موجود راني في نوبة وراني مانيش بعيد عليك، انا اسكن في حي شاكر مقرين.
0: يا سيدي مرحبا بمستمعينا في مقرين، في سيدي رزيق، في مقرين كوتو، نصبحوا عليهم الكل. وكان نمشي من هنا اكثر شويه على اليسار في الزهره، ومن بعد في حمام ننف، ومن قدام في المدينه الجديده. نصبحوا عليهم يا سيدي الكل، وكل من نماه رادسي توصلوا تحيه اليوم. وايمن افرحوا لي به اليوم مازال موجود في رادس بحذاكم هكا ولا ايمن؟
19: اه والله كنت عايز اسالك يا امين على ازاي امشي للرحبه اللي انا هروحها كمان شويه، امشي على طول؟ انا دلوقتي على سيتي اولمبيك على يد اليسار، امشي طول؟
0: انت بحضة السامبا متاع فرحه حشيد نورمال في الرامبون هذاك؟
19: اي بحضة الجامع،
0: بحضة الجامع في نوبو، جامع الكياس الكبير.
19: اي
0: عرفت بجنب الجبانه، معناتها مش بعيد على الجبل.
19: بجنب الجبانه
0: اول واحد ترى يعرضك بجنبك عادي هولي.
19: حاضر اوكي. ما فيش حد دلوقتي كله في الكرهبه.
0: كان فما واحد بكرهبته او كواقف على الكياس. انت
19: انا على الكياس.
0: هز يدك، هز.
19: احنا
0: هزيت.
19: انا قاعد كياس.
0: كان فما واحد شي مريول لابسه ايمن اليوم، ريت قبيله انا والله.
19: مريول ابيض، مريول ابيض
0: لابس مريول ابيض وهز يد، وذاك راهو ايمن. كان تسمع فينا الصباح بجاه ربي اقفله، اللي بتعدي من غادي الاولاني يقفله شيء. موقف لك حد
19: يا عم؟ الناس كلها واقفه، تخلي الناس تمشي يا عم الشارع اتبلى.
0: عديني واحد، عديني اطلع مع واحد منهم. انت معاك شكون من الراديو ولا وحدك؟
19: انا لا معايا حد من الراديو، بس هو بعيد عني شويه بالعربيه.
0: باه باه عادي، عادي السيد معاك عادي. اي امشي، امشي له، امشي له، امشي له. هذه ظروف
19: مباشره. ماشي عم صالح، الف مبروك، هرجع لك ثاني عم صالح.
0: عم صالح نسيناه بالفلوس.
19: ما انا عم
0: قرصني عم صالح كذا، رجع لك نعرفه. باه اي ميسج كان رجع
19: لك. حد شويف، حد شويف لسه
0: ما وقف لك حد؟
19: ما حدش لسه، ما حدش.
0: الدنيا زحمه،
19: الدنيا زحمه، الدنيا زحمه.
0: بلا سيدي اسمع، تنكلمك من بعد تنقول لك وين راح. باهي هاتي مش لنعطيك انت ايمن اصلا الرادس ما تعرفهش، تعال ممكن نقول لك.
19: باهي اوكي، خليك معايا بس وربنا يسهل.
0: مين خليني معاك؟ شبيك ما
19: لا يعني خليك معايا دايما بالتليفون. لا يا خاف من ايه يا عم؟ رادس جميلة واشجار ودنيا حلوة، ليه هخاف من ايه؟
0: مريق الايمن برا اخويا، نهارك اسعد الايام. تنرجع لك شوي اخر بالتليفون، خلي تليفونك بحبيك. كان رجعت لك اوجي انهم تخمروا ثمانية موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
1: يجيوا بحضينا باش نحفلوا بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مقرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
21: الو كوندكتور.

0: مصرف الزيتون. مع مصرف الزيتون كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا.
1: قيمة الاستقرار. الاستقرار هو الحلم اللي تسكن في قلب كل واحد فينا. وكيقولوا استقرار ماهوش كان استقرار مادي، نحكي على استقرار نفسي وعائلي، إحساسنا بالأمان ببلاصة نرجع لآخر النهار ونحس فيها بالراحة والانتماء. برشا ناس تربط الاستقرار بامتلاك منزل، مش على خاطر الحيوت لكن على خاطر المعنى. ذكريات تتبنى، عائلة تكبر، وعيشة تتنظم. أما في الواقع الطريق باش نملكو منزل ينجم يكون صعيب ويحتاج لتخطيط وحلول ذكية برشا تساعدنا باش نوصل للحلم متاعنا طريقة مريحة ومتوازنة. وهون يجي دور تمويل منزل اللي حلك البيت باش تتحصل على دار جديدة ولا قديمة حسب إمكانياتك، وتنجم حتى تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينيك. ومصرف الزيتونة يشريها لك، ومدة التسديد تنجم تتفهم فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه.
0: وما تنسوش إنه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما قدموا إلا بها.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: نهارك زين مع مصرف الزيتون.

0: بوبليسيتي. تحب تشري كهرباء فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجار 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
1: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك.
4: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
5: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
6: انتي اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انتي.
7: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي. دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
9: مونوبري ديما معك.
10: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات. بالرسمي ما اللي عرضت نجمة عيشو صيف السنة مالك، تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة ما اللي عرض مع تونيزي بوكينج، رزيرفي على بكري وتفرهد. النجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
11: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
12: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
13: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو. منو كريسبي شباتا يولي ب10900 في عوض 16200، ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
14: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، ميلا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
15: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علمية سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علمية في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل مطمئنين. تظهر لك اغلى شوية مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علمية عتبة البركة بداو بيها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
16: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
17: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
18: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. وزارة التربية تحدد طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة ب 3850 مركزا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية وفق قرار صادر أمس الثلاثاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. أكثر من 4200 مهاجر غير نظامي من دول جنوب الصحراء عادوا إلى بلدانهم منذ انطلاق العمل بمشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية في جويليا 25 و2000، كان قد استقبلهم في وقت سابق مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس. ووفق ما استقته موزايك من مصادر مطلعة، يأتي رعايا غينيا كوناكري في طليعة من عادوا إلى بلدانهم طوعيا برقم يقترب من 2000، ثم رعايا كوت ديفوار بما يزيد عن 1000، فيما ينحدر بقية العايدين طوعيا من جنسيات أفريقية أخرى على غرار الكاميرون ومالي ونيجيريا وغيرها. ويشار إلى أن وزارة الداخلية شرعت منذ جويليا 25 و2000 في تفعيل برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي ومع اختلف صلة المعنية والجهوية والمحلية. دوليا، وفي اليوم 82 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيمهل إيران يومين أو 3 أيام أخرى للتوصل إلى اتفاق. والرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران، ويعبر عن أمله في التوصل إلى تسوية سريعة على الحرب وإنهائها بطريقة لطيفة وفق تعبيره. ومباشرة بعد تصريح ترامب انخفضت العقود الآجلة لخام برانت ب 0.4% متراجعة إلى 110.83 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 0.3% متراجعة إلى 103.88 دولار. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف عن تفاصيل خطة إسرائيلية أمريكية سرية كانت تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني وتنصيب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد قائدا لمرحلة ما بعد الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير الماضي. وبحسب التقرير فإن الخطة كانت جزءا من مشروع أوسع عدته إسرائيل لإحداث تغيير جذري في النظام الإيراني بعد الضربات الأولى التي استهدفت القيادة الإيرانية العليا. نهاية هذه الجولة، والموعد رياضي الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
19: الأولى في تونس.
20: مع أريدو في العيد الكبير، شر جيب زوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
21: أريدو، طور عالمك.
22: سبور إكسبرس، صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على انسحاب منتخب أقل من 17 عام من مجموعة اللي كان، لكن قبل البداية معك إس تونس والدور الربع النهائي. اليوم يتلعبوا أول زوج مقابلات من الدور الربع النهائي، ماضي 3:30، نادي صفاقسي الملعب الجيبسي، حكم المقابلة وخالد جويدر، في الفار حسني النايلي، وترجي جرجيس النادي البنزرتي، تحكيم أمير لصيف، وفي الفار أمير العيادي. هذوما المقابلات يتلعبوا اليوم. غدوة الدفعة الثانية من 3:30 كيف بعث بحجلة الترجي الرياضي التونسي الحكم نضال طيف، في الفار هيثم جيرات، وتقدم ساقط هدير شبيبة العمران، تحكيم سيف الدين الورتاني، وفي الفار مجدي بلغة. البارح تم سحب قرعة تصفية اللي كان والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المجموعة الثامنة مع كل من أوغندا، ليبيا، وبوتسوانا. مجموعتنا يترشح منها منتخب فقط بالإضافة لأوغندا اللي تستضيف اللي كان في تنظيم ثلاثي مع كينيا وتنزانيا بين 19 جوان و 17 جويلية 2027. كل المجموعات يترشحوا منها زوز منتخبات ما عدا المجموعات اللي جت واحدة فيها من المنتخبات المنظمة اللي هما كينيا وتنزانيا وأوغندا، ونحن مجموعتنا جت فيها أوغندا مع ليبيا وبوتسوانا، دونك واحد منتخب واحد يترشح للكان من مجموعتنا. بالنسبة لبرنامج مقابلات المنتخب، الجولة الأولى ضد أوغندا في تونس، الجولة الثانية ضد بوتسوانا في بوتسوانا، الجولة الأولى بين 21 سبتمبر و 6 أكتوبر، الجولة الثالثة والرابعة بين 9 و 17 نوفمبر تونس تستضيف ليبيا، ومن بعد ليبيا تستضيف تونس، والجولة الخامسة والسادسة بين 22 و 30 مارس 2027، الجولة الخامسة أوغندا تستضيف تونس، والجولة الأخيرة تونس تستضيف بوتسوانا. منتخب أقل من 17 عام لكرة القدم انسحب من الدور الأول اللي كان بعد هزيمة في الدقائق الأخيرة ضد أثيوبيا، هزيمة مفاجئة في ثلاث مقابلات في دار المجموعات، واحد بليش هدف تسجل في دقيقة 90+3، دونك نقطة واحدة تخلي حلم الترشح للمونديال يتبخر بالنسبة لمنتخب أقل من 17 عام. البارح تم تسليم المهام في الترجي الرياضي التونسي بين شكري الوعر ورياض بنور، وشكري الوعر باشر مهامه في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم. إدارة شبيبة القيروان أصدرت بلاغ احتجت فيه على تصريحات رئيس الهيئة الدرجة الأولى في الجامعة التونسية كرة القدم وليد العرفاوي في حضوره نهار الأحد في ريكاب سبور، واعتبرت أنه وليد العرفاوي خرج للإعلام في وقت ما زال فيه الملف مفتوح قدامه، واتهمته بالسعي لإيجاد حل للنادي البنزرتي. ديربي كرة اليد في إطار نصف نهائي كأس تونس ما بين النادي الإفريقي والترجي باش يتلعب بطاقم تحكيم أجنبي وبحضور جماهير النادي الإفريقي، رغم مطالبة الترجي الرياضي التونسي بتطبيق عقوبة الويكلو على الإفريقي واللي تم إقرارها بعد أحداث ديربي البطولة. ديربي الكأس يتلعب نهار الجمعة مع الخمسة نتاع العشية في رادس. وفد النادي الافريقي لكرة السلة سافر إلى بارح رواندا وين يشارك في المرحلة النهائية من البال. النادي الافريقي يلعب نهار السبت مع ماضي ساعتين الدور الرابع النهائي ضد أهلي بنغازي الليبي. بعد 22 عام من الانتظار أرسنال بطل إنجلترا قبل جولة من نهاية البطولة بعد تعادل منافسه المباشر مانشستر سيتي البارح مع بورنموث 1-1. في مقابلة أخرى البارح من البريمير ليج تشيلسي ربح توتنهام 2-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.
0: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
21: أريدو طور عالمك.
1: أحلى صباح أحلى صباح
2: أحلى صباح
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح مع أمين جارة.
2: موزايك
1: أحلى صباح.

0: تريدو؟ جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
2: موبايل نيوز مع نادية الفوتي.
3: 13 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز اليوم نحكيه على إيلون موسك, الاسم اللي دار برشا في 24 ساعة اللي تعديت في مواقع التواصل الاجتماعي, لأنه خسر الملياردير الأمريكي الدعوة القضائية ضد أوبن إي آي ورئيسها التنفيذي سام ألتمان بعد ما أصدرت هيئة محلفين اتحادية في ولاية كاليفورنيا حكم بالإجماع اللي يقضي برفض اتهاماته بأنه الشركة انحرفت على الرسالة الأصلية متاحة وتحول ولت إلى كيان ربحي يخدم مصالح تجارية. حسب المحكمة الفيدرالية فإنه الهيئة المحلفين وصلت إلى فكرة أنه ماسك تأخر كثيرا في رفع القضية, وهذا اللي خلى الدعوة تسقط قانونيا بسبب انتهاء المهلة الزمنية المسموح بها للتقاضي, وهو ما يعرف زيادة في القانون بالتقادم. استغرقت المداولات أقل من ساعتين قبل إعلان القرار النهائي. مذكروا أنه إيلون ماسك اللي كان شارك في تأسيس أوبن إي آي عام 2015 شو أسباب متاع الدعوة متاعه, وكان اتهم الشركة بتخلي على النموذج متاعها غير الربحي اللي تم إنشاء معناها الشركة من أجله. قال إنه إدارة الشركة بقيادة ألتمان حولتها إلى مؤسسة تسعى لتحقيق الأرباح الضخمة, خاصة بعد الشراكة الاستثمارية الضخمة اللي صارت مع مايكروسوفت, وطالب زيادة بتعويضات وصلت لحد 150 مليار دولار وإعادة هيكلة الشركة وإقصاء ألتمان من مجلس الإدارة. خلال المحاكمة اللي استمرت تقريبا عندها 3 جمعات شهدت المحكمة شهادات من شخصيات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي والسيليكون فالي, من بينهم ماسك نفسه وألتمان, هذا بالإضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في شركات تقنية كبيرة برشا. دونك الجدل داخل المحكمة كان تركز على ما إذا كانت أوبن إي آي خرقت بالفعل الاتفاق التأسيسي متاحها مع ماسك, أم أنه إيلون ماسك كان على علم من الأول بالكل بالخطط متاع التحول إلى نموذج ربحي منذ سنوات. من جهتها أوبن إي آي دفعت على روحها, قالت أنه إيلون ماسك كان في الأول يأيد الفكرة متاع تحويل الشركة إلى شركة ربحية باش تجيب التمويل اللازم, زيادة هذا اللي كان مطلوب لتطوير التقنيات متاع الذكاء الاصطناعي قبل ما يغادر الشركة ويؤسس الشركة متاعه المنافسة اللي هي إكس إي آي. وتهمت زيادة الشركة ماسك بمحاولة إبطاء التقدم التقني لخدمة مصالحه التجارية الخاصة. عدد زيادة من المتابعين يقولوا أنه الحكم يمثل انتصار قانوني مهم لأوبن إي آي في وقت اللي قاعدة اليوم تخدم برجع على التوسعة المالية الاستثمارات الضخمة زيادة, في حين أنه يشكل في المقابل انتكاسة مرة أخرى وجديدة لإيلون ماسك في معاركه القضائية, خاصة المتعلقة هني بقطاع الذكاء الاصطناعي. كما زيادة من المتوقع أنه يخفف القرار من الضغوط القانونية اللي كانت تنجم تهدد مستقبل الشركة والخطط الاستثمارية الجاية. ورغم خسارة القضية فإنه فريق إيلون ماسك القانوني كان ألمح إلى إمكانية الاستئناف, يعني أنه النزاع القضائي بين الطرفين نجم يكون مازال ما انتهاش بالكامل. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم, نجم تعادوا تفرجوا فيها على الباجة. أحلى صباح باي موزايكا فام.
2: موبايل نيوز مع نادية الفوتي.
0: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا, وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
2: أحلى صباح.
4: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur 4 roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
5: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة, صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بنا على بنا.
6: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والاستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من دار
8: توب نت. Very fiber people.
9: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.

مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. اليوم نسمع تطورات جديدة في عالم الصحة والتكنولوجيا على مستوى عالمي، بالضبط في الجراحة الروبوتية. مستشفيات في أمريكا وأوروبا تعتمد على أنظمة كيما سيستم شيروجيكال دافينشي اللي يعاون في عمليات دقيقة كيما القلب والبروستاتا وينقص الأخطاء الطبية، وهذا عليه ولت ليزوبيتو انتليجون مطلوبة أكثر، خاطر الأنظمة الرقمية والروبوتات ينظموا المرضى وليغونديفو وحتى الاستعجالي باش ينقص الضغط على الطبيب ويتحسن لو سيرفيس. زعما تكنولوجيا في الصحة توصلنا لمرحلة وين الروبوتات تولي تفهم وتخدم خير من الإنسان. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع اتصالات تونس. قصر المسافة مع أوفر حج. سافر البيت ربي وانتي متهني انك نجم تسمع صوت عائلتك وتشاركهم كل لحظة من الحج من غير ما تخمم في السوق. ب 30 دينار أكهو تمتع ب 5 جيجاوات انترنت باش تكونكتي مع العائلة والأحباب وتقبل مكالماتهم بلاش، والفاليديتي 90 يوم كاملين. مع أوفر الحج متاع اتصالات تونس، سافر للحج وانتي متمان. تيك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.

0: شي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
1: على خاطر ثقتكم فينا امانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الاجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
2: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد وخطاويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
4: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
5: ما أريد شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
6: أريد طور عالمك. أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور تيرميك إي إبريد. لا جام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
7: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك أون ذا جو، مالا تناوش مع دناو. أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
8: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، مالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي،
9: خدمة تحكي لغتي.
10: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
11: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواق على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
12: تدلل
13: جيون ايام دللنا.
14: قل لي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينه؟
15: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج.
16: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
17: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
18: صباحكم فل، نهاركم زين. مع آخر يوم من موسم احتفالات الثورة بعيد ميلاده كل الأبراج الترابية، نهاير هذا يعدكم بالاستقرار، ترتيب بعض الأولويات، المستقبل قدامكم، الجو العام راهو يميل للمكاسب الهيت أو القرارات العقلانية، راهو نهاير مناسب يا عذراء ثور برج الجدي للاحتفالات لللمة والاتخاذ زادة قرار مهم ينجم يبدل لكم حياتكم. راهو نهاية موسم الثور باش يجيب لكم طاقة إحساس بال الأمان الثقة قبل دخول طاقة برج الجوزاء الأسرع والأكثر حركة. ومادام حكينا على الجوزاء اللي غدوة تبدأ احتفالاته بأعياد ميلاده كل الأبراج الهوائية، عنا دلو ميزان برج الجوزاء، أفكاركم تزيد، علاقاتكم تتحرك والفرص جاية، ما تخافوش راهو الحظ يلعب دور كبير في حياتكم. المهم استغلوا الشهر أعياد ميلاد الجوزاء. وأخيرا رانا نحكيه على راحة بعد فترة ضغط، ومن أكثر الأبراج اللي باش تستفيد من موسم عيد ميلاد الجوزاء هما الأبراج المائية كما السرطان، عقرب برج الحوت، شاير الصفر. التعارف، نجاح الدراسي، لكن الأهم التركيز وردوا بالكم تقفوا في وسط الطريق. لين انتم راكم قادرين توصلوا ونجاح إن شاء الله يا ربي نحن نقولوا معاكم وين ما تكونوا. وانت يا برج الحمل أسد برج القوس، هي نصيحة حاولوا تكونوا ثابتين، ما فهم عليش تعطيوا وعد ومن بعد تجبدوا رويحكم، وقبل ما تقولوا جوك به تأكدوا من رويحكم اللي انتم تنجموا توفيوا بوعودكم. ماكم تعرفوا الكلمة مسؤولية مش كان حامس اللحظة.
16: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
17: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 صباح،
12: 8:34 دقيقة على موزايك فين. إن شاء الله صباح نشاط والحيوية لكم الكل. ندو غود بونجور.
19: غود بونجور غيمي، إن شاء الله نهاركم زين. نحكيو على الانطلاق متاع عملية بيع ضحي العيد بنقاط البيع المنظمة. نذكروا اللي نقاط البيع المنظمة راهو يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، هذا يكون ديما بالتنسيق مع المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وهذا في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى. المجمع كان أعلن عن اعتماد أسعار مرجعية حسب وزن الأضحية، يعني تحديد الكيلوغرام الحي تم تحديده ب 27 دينار بالنسبة للأضاحي اللي وزنها أقل من 45 كيلو، 25 دينار و 800 للي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلو، والسعر 23 دينار و 800 للأضاحي اللي فوق وزنها ال 65 كيلو. هذية اللي جاي بعد جلسات عمل جمعت بين مختلف الأطراف المدخلة بهدف تنظيم السوق، ضمن تزويد المواطنين بالأضاحي في ظروف خاضعة للمراقبة والشفافية. فما زوز نقاط كان الحديث عليهم، دونك نقطة في منوبة ونقطة في رادس، وين موجود أيمن اليوم الصباح باش ناخذوا فكرة. دايوغ تنجموا تشوفوا الناس اللي تسمع فينا الفيديو على الباج أحلى صباح باي موزيكا، فمش تاخذوا فكرة على نقطة البيع هذية وكيفاش الإقبال موجود وإلى ليه هذا كل. نحكي فيه مع أيمن. أيمن صباح خير مرة أخرى.
20: يا صباح الفل ناديه، صباح الخير عليك، كل سنه وانت طيبه وكل الشعب بخير والامه الاسلاميه والعربيه بخير. احنا زي ما انت قلتي احنا موجودين في نقطه البيع من المنتج للمستهلك. النقطه الايجابيه ان هم حلوا الباب الصباح بكري، فطبعا كانت كميه كبيره من الناس، وده اللي انا سالت عليه كان فما كميه كبيره من الناس دخلت مره واحده، فيعني تقريبا انا بعتلك شويه فيديوهات ان
19: قاعدين نشوفوا فيهم ديجا
20: مش كتير العلالس مش كتير. بس النقطة الإيجابية برضو يا نادية إن الأسعار في متناول إلى حد ما، يعني العلوس المتوسط يوصل تقريبا من 1000 إلى 1200 1240 أو 43 كيلو، فدي حاجة كويسة تقريبا إن هم قالوا إن برا بيكون أغلى. فخلينا ناخد أستاذ فهمي، أنت اشتريت ولا لسه؟
21: الحقيقة منزلت قاعد مفتش في عرض بيه، جيت لي مصباح وما مشيتش نخدم، خذيت كونجي،
20: خدت كونجي عشان العلوس،
21: كونجي الحقيقة ما بس أموات الواحد يجي في الرحبة اللي ما نظمتها وزارة الفلاحة يعرف فلوسه وبش يحطهم بالضبط معناتها في

0: تغرضوا برشا في الـ في الـ في, الـ في الناس، وفما ديفيرونس نتاع 400 500 زايده معناتها. ان شاء الله ربي يهداهم.
1: ومع 400 500 زايده معناتها تقريبا في علوش قد السوم
0: مش ماهوش باش باش يطيحوه كيما الرحبه المخصصه لدار السلاحه. اما ان شاء الله واحد يخطر على عليه
2: ان شاء الله باذن الله، وتلاقي العلوش بتاعك و... بس انت الحق بقى في هنا. انا كنت في استاذ عبد المجيد قالوا لي عليه، هو تقريبا هو اللي بيبيع، فهو مشغول جدا وكل شويه عمال يقول لي دقيقه استنى ايمن دقيقه.
1: انا موجودين معاك ايمن، عايش تسمع فيا ولا
2: انا اسمع فيك يعني؟
1: انا موجودين معاك جوست كان تلقانا. شكون قلنا اسكو معناتها يجيبوا كل يوم في توقيت معين على ليش ويتباعوا بعد ما عاودوش يجيبوا، ولا فما ديزاريفاج يجيوا على امتداد النهار في اوقات مختلفه؟
2: خلينا نسال استاذ عبد المجيد تاني. ممكن تقول لي السؤال تاني امين؟ عشان اقول
1: كان حب عادي يقول لي تاني اساله ايمن.
2: ماشي يا استاذ عبد المجيد، البس ده بس امين جرى معك على التليفون اساله. هو بيقول لك العلالش، العلالش هو ما بيسمعش. هو انتوا بتجيبوا علالش كل قديش؟
3: عندنا الاداره المركزيه هي اللي تقول لنا وقتاش نجيبه.
2: يعني كل ما الاداره تقول لك انت تجيبه. اليوم هتجيبه تاني ولا غدوه؟
3: بس اليوم لا،
2: غدوه ممكن.
3: الله اعلم.
2: الله اعلم. والاسعار في المتناول للجميع؟
3: لا، الاسعار متناول للجميع.
2: الله يخليك. قديش مثلا تقريبا هذا؟ قديش؟
3: مليون وثمانين.
2: مليون وثمانين.
3: أيه.
2: قديش من كيلو؟ 40 كيلو.
3: أيه.
2: 40 كيلو.
1: مليون وثمانين 40 كيلو. ما أدري من ما أعرف.
4: عايز.
2: لباس.
4: الحمد لله.
2: أنت كويس؟
4: الحمد لله عايز.
2: خدت العلوش سيء؟ أيه.
4: أمين
2: جرح يسلم عليك. أمين جرح يقول لك كل سنة وأنت طيب.
1: صباح نور، صباح الفل،
4: صباح الخير،
1: ان شاء الله نهارك اسعد ايام امي، ان شاء الله نهارك مبروك.
4: عايد عايد
1: الاسوام عجبوك انت على علاش في الرحبه ذي؟
4: لا باهي باهي باهي، خير من الرحبه وخير
1: مثلا العلوش اللي كان شريته. اي العلوش اللي شريته انت اليوم قداش سوم؟
2: 11100
1: كان خذيته لبرا قداش سوم؟ 43
2: كيلو
1: كان خذيته لبرا قداش سوم؟
4: نتاع 15 100 سميناه من برا.
1: معناتها كمان فما تقريبا شطر نتاع السوم اقل شوي من فما ثلث زايد معناتها.
5: ايه
1: ثلث السوم زايد معناتها كان فما
2: علوش كان برا
1: ونص
4: معناتها بالميزان خير. بالميزان خير
1: باهي. والعرض ما دام لقيت موجود برشا شوا ولا في سعر؟
4: لا شويه فماش مش موجود.
1: اي وكلهم كاليبر تقريبا كيف متوسطين معناتها كل.
4: اي العلالش كيف اما قلنا ما فماش برشا عليه.
2: هو الاوزان مين؟ الاوزان من 40 لحوالي 45 ل 47 كيلو، فما فيش اكبر وما فيش اصغر، هو بنفس الحجم يعني. شكرا مدام، ربنا يخليكي ان شاء الله بقى ثلاثه مشويه في العيد. حاجه تغدى عندك؟ ماشي اوكي، ربي يخليك، ربي يبارك. احنا مازلنا مين موجودين؟
1: مازال فما علال شامي لو فيه وكل سيما.
2: والله بص انا بعت لك الفيديوهات دلوقتي، فيه تقريبا هو بالعدد يعني فهم تقريبا، بس هم خلاص اشتروهم كلهم. فهم تقريبا حوالي 6 علالش، والواقفين حوالي 100 عبد واقفين
1: مستنيين. طبعا
2: مش عارف، دي اللي انا مش فاهمها. فان شاء الله خير، وزي ما قال الاستاذ نور الدين
1: ما انت كنت دخلت لحظه انت دخلت لقيت 6 علالش ودجا تبيعوا تو كله العباد مزيان.
2: انا دخلت لقيت الرحبه فارغه، بس اللي انا عرفته ان هي حلت من الصباح بكري، وناس كتيره دخلت من الصباح بكري. يعني احنا جينا مؤخرين، يعني هم الناس جابوا العلالش تقريبا حوالي من 100 علوش او 120 علوش، انما الناس طبعا كانوا مستنيين بره من 6 بتاع الصباح، فالناس دخلت مره واحده فالناس كلها اتسلت. قديش
3: علوش
2: من الصباح انت هنا من وقتين؟
3: من 6 بتاع الصباح. انا لا
2: كنت ناوي تشتري علوش
3: وعبيت بالضرب البول يا اخوي
2: الصباح. باهي، وانت ما اشتريتش ليه؟ مع الملحات
3: اشتريتش اخذيش مش شيخ وتفرش العبيت شهد الصف ما
2: سدر. انت ايه رايك في الاسعار تقريبا؟
3: اسعار غالي.
2: موني غالي.
3: احنا معاملين على الدولة باش عطينا بالبنزين باش الزوالي عايز.
1: اي اما هاو سمعنا اني زيد معتها الاسوام ارخص ب 400 و500 الف.
2: اسمعوا
1: استنى يا مينة. صباح نور، صباح الفل، عشان هالك اسعد لي. انا سمعنا الاسوام لو ارخص ب 400,000 و500,000 في علوش سمو 2000.
3: ما فهميش المشكله، ما فهميش هاي رحبه كامله خويا فيها كامله.
1: انت وانت حكيت على حاجتين، حكيت على حاجتين مختلفين. قلت لي ما فهميش، اوكي عندك الحق في ساعه وفيه وخاطر برشا عباد، وقلت لي الاسوام ارخص من
3: رحبه ولاد بن عروس كامله جيب لها 40 علوش

0: نورمالمون اخويا راه موفر علوش.
1: انت كل يوم تجي غادي ولا معناتها انت يومين
0: تجي؟ كل يوم انا اربع ايام تو نمشي ونجي وما خديتش
2: نهار الاثنين. هما بداو
1: معناتها انت من البارح
0: نهار الاثنين
2: نهار الاثنين بداو في منوبه
0: والبارح في علوش اليوم جابوا 50 علوش هذاك اللي فما
1: مش اربع ايام من هذي.
0: اوكي
1: واضح سيدي واضح يعطيك الصحة.
0: ضربوني انا هنا
1: واضح واضح يعطيك الصحة بارك الله فيك. معناتها جست ايمن باش نوضح عليك انت كامل الدوره نتاعك انا حاب نوضح. معناتها بدات البارح ناديه
2: البارح
1: عندها اربع ايام معناتها بضرب البنيه واضح معناتها خاطر سامحني كي تجيب انت 50 100 علوش اسوامهم معناتها في المتناول خير من رحبه البرة بيان سور باش تلقى العباد الكل تمشي
2: بالطبيعه
1: معناتها هذا معقول جدا به. وجانب الثالث الأسوام أقل دونك ماهوش أغلى من غد دونك ذوما ثلاثة حاجات وضعتهم صديقنا اللي كان يتعدى معنا به. أيمن ما عاش مازال فما شكون آخر معاك ولا
3: لا؟ لا مازال
4: طبعا خير. أنا أيمن
1: أمين أمين أمين وأيمن أي صحيح مش غلط.
4: أهلا سي أمين يا صديق أيمن
1: لا بفضلك
4: عايش خويا ربي يفضلك. من نقطة بيع المراقبة من طرف وزارة الفلاحة في بن عروس الإقبال الجماهيري غفير وغفير جدا.
1: جماهيري
2: جماهيري
1: هذه مانيش في ملعب حمادي العقربي مانيش في ملعب حمادي العقربي إقبال جماهيري عملوا دخل
5: أنا حطيت في حفلة رغب علامة
4: إقبال على حفلة البركوتي إقبال على حفلة البركوتي الأعداد مهولة جدا العرض لا يفي بال.
1: شكون السيد أيمن ما قدم نشره؟
5: انت عارف
4: انا احمد محجوب مواطن من بن عروس.
2: مواطن
1: حتى صوتك تحكي بنت مسؤول
5: وانا حاطه على طول بس تحس ان هو مسؤول.
1: حسيت مسؤول تحكي هذا والله الاقبال
5: انا
1: سفيان معنا مسؤول.
4: سي ايمن سي امين
1: مش مشكل اللي تحب انا معك الزوز
4: باهي. بالله ثم نقطه حبيت نعرج عليها تعليق على السيد رئيس نقابة الفلاحين عمل ديكلاراسيون دو في دو لتروجور التالي.
2: أيوة.
4: قال دعوة فمن خلال مقاطعة الأسواق عبر مراكز التواصل الاجتماعي فيسبوك وميسنجر مع واتساب وكذا وامشوا للرحبة والسوق والمرجعية هي السوق والسوق هو الفيصل. خويا السوق عمره ما كان فيصل. ناس معناها غادي ناس قشارة ناس ما تخافش ربي.
1: ما مش من انت موجود
2: مش نقاط المنظمة يا صديقي.
4: لا مش حكا نقاط المنظمة نحكي عن الرحلة
1: مش علي انت موجود
4: أنا نحكي مش عن النقطة
5: احكينا بقى عن النقطة دي احكينا عن النقطة اللي احنا فيها
4: النقطة اللي نحن فيها يا اخي العرض لا يفي بالطلب جملة ماذا بينا توفروا
5: انما الاسعار كويس
4: الاسعار مقبولة اما العرض ما فهمش
5: بس يعني يعني يعني الاسعار مقبولة يا امين انما كمية ضعيف او الـ الـ الـ الـ الكميه اللي جت مش قد الناس اللي هتشتري يعني من يعني لو وريتك فما تقريبا انا قدامي دلوقتي تقريبا 100 عبد قدامهم 4 على ليش يشوفوا مين فيهم يعني مش عارف
2: قرعه قرعه. شكرا لك
1: يعطيك الصحه ايمن بارك الله فيك
5: يا خيمه واحده ربي يخليك
1: يعطيك الصحه ايمن
5: ان شاء الله نخرج هنا بخير وانا
1: مش هتخرج بخير في ماشي العركه معناتها انت يعني
5: لا
1: تشبيه.
5: لا هاخد انا علوش وحكيب وانا ما انا
1: نشوف غسلا بالله بالمياه هذوكم تحسينوا بشكلك انت غادي تنزلوا مع علوش من الاربعه اللي موجودين
5: ما يمشيش ب 900 ما يمشيش 900 الله يسامحك لا هيشتمني كده السلام عليكم
1: بالميزان غادي يعني ما عندكش الحق راه تبيعوا تشري في بيرو بيعوا يشري غادي يوز انك يقول لك قداش سومو وكهو معناتها فقط هذا. يعطيك صحه ايمن بارك الله فيك نادي يعطيك صحه اقعدوا معنا رجعين
6: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. اسيورونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتناقص في الشارج دامبوم تاعك. الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
7: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. ابوني جديدة صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري.
8: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20, 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي ادخلوا قايد على الموقع getbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت
9: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح انتبه أشغال نادية الفورتي
2: تنتبه أشغال اليوم مع تنقل الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي نحكيه على نقطة اللي خليت برشا اليوم مركزين مع التنقل متاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيفاش زادة قديش مهمة ليه الحراسة وقديش زادة حتى برشا يعتبروه عنده الهوس بالحماية متاعه والحراسة متاعه لأنه حتى كان نحكيه على الحراس متاعه هما ديما يتوصفوا اللي عندهم صفات فائقة قدرات عالية عندهم زادة حتى طبيعة الحقائب اللي يتنقلوا بهم اللي تكون واقية من الرصاص المسدسات زادة عالية القوة كيفاش زادة هالحراس يتذوقوا الماكلة متاعو يراقبوا حتى الأنفاس متاعو هذا الكل بهدف حماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أي اغتيال محتمل أو حتى أي مخططات للانقلاب. شفنا أنه زادة حتى في التنقل الأخير متاعو لبكين شفنا أنه كيفاش الحديث على الطائرة متاعو كيفاش زادة يوهم في بعض وضعيات بعد نكتشفوهم وقتاش يوهم الناس اللي تبدأ تبع في التحركات متاع بوتين انه مسافر وشنو يصير باش يوهمهم فما طريقة يستعملها الرئيس الروسي هذا الكل باش نحكيه فيه اليوم في انتباهش قال خلي نحكيه على أبرز ما يرافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
10: في كل زيارة رسمية يصطحب فلاديمير بوتين منظومة متكاملة من الأمن والسيطرة حتى سيارته المرافقة أوروس سينت ليموزين روسية مصفحة صممت لتكون مركز قيادة متحرك مزودة بأنظمة حماية واتصالات متقدمة. ومن أبرز ما يرافقه أيضا حقيبة شيغت نظام التحكم بالقوة النووية الروسية ولا تفارقه أينما ذهب. إلى جانب ذلك يعتمد على فريق من جهاز الحماية الفيدرالي الروسي مزود بأنظمة اتصال مشفرة تبقيه متصلا دائما دون الاعتماد على أي شبكة خارجية. كما يرافقه طاقم طبي وتجهيزات أمنية تنتقل مسبقا إلى موقع الزيارة. الهدف أن يبقى كل شيء تحت السيطرة حتى خارج حدود روسيا. في النهاية سفر بوتين ليس مجرد زيارة دبلوماسية بل انتقال دولة كاملة بكل أنظمتها.
2: ما غير من نسيو اللي كان عنده خبرة وتجربة كبيرة في المخابرات السوفيتية الهوس متاع فلاديمير بوتين بين ظفرين بالأمن نمتاعه والصحة نمتاعه وتجنبه حتى زادة وقتها كان الحديث على إصابته بفيروس كورونا كان مستعد لأي حاجة إلا أنه يمرض بالفيروس هذية. كان التباعد اللي يخليه وقت اللي يقابل الرؤساء ولا مسؤولين اللي قعد حتى البعد ما بدأت تنقص الحدة متاع انتشار الفيروس هذية وشفنا أنه حتى وقت اللي كان يلتقي بقادة العالم وحتى المستشارين نمتاعه ديما يخلي مسافة كبيرة وقت اللي يقعد حتى على الطاولة نمتاع الاجتماعات للحفاظ على مسافة ما تقلش على 20 قدم بيناتهم. كان يلبس زيدا وقتها بدلة واقية كاملة مع جهاز تنفس كامل الوجه قبل ما كان يقوم بزيارة لمستشفيات لعلاج مرضى الكورونا في موسكو في أفريل 2020. وكان حتى زيدا نحكيه على قبيلة كنت طرقت النقطة أنه وقت اللي سافر فلاديمير بوتين كان وكل مرة مثلا باش يمشي البلاصة ماهيش رسمية وما يكونش عنده زيارة رسمية كان يوهم أنه فما مسافر على متن واحدة من الطائرات اللي بيان سور فرق الحراسة متاعه هي اللي يتأمن الطائرات هذية ويحضروا برشا كراهب. لكن في الكراهب هذوكم فما سوزي متاعه فما شخص يشبه برشا البوتين حتى ينجم يكون يشبه له من بعيد مش بالضرورة في نفس الملامح يطلع هو ويوهم على أساس أنه هو ماشي للمطار وتلقاه وقتها فلاديمير بوتين من بخرج من روسيا والفياج متاعه يكون في وقت آخر وإلا في نهار آخر وفي ديستيناسيون أخرى.
11: Si Poutine veut faire croire qu'il va quelque part en avion, son service de sécurité prépare l'avion à l'aéroport. C'est un des avions présidentiels. Puis il prépare plusieurs voitures. Et dans l'une d'entre elles, ils font monter quelqu'un qui ressemble à Vladimir Poutine, du moins de loin. Ils s'assurent qu'il embarque dans l'avion. Donc on a l'impression que Poutine est monté à bord, puis l'avion décolle pour une destination. Mais en fait, Vladimir Poutine n'a pas bougé. Il peut ensuite s'envoler à loisir pour une autre destination.
2: ولا فما حتى زيدا كان نحكيه على التنقل متاعه في السيارات نعرفوا قديش السيارات اللي موجودة في روسيا واللي تصنع في روسيا فيها دقة كبيرة وفيها زيدا صفات عالية برشا متاع حماية فما حتى معناها من بين الكاركتيرستيك انه ما ينجم يدخل حتى نوع متاع غاز للبيتاكل تنجم بيان سور بخلاف انها سيارات مصافحة هذيك ما فيهش حديث ولكن حتى تنجم تقاوم اطلاق نار متاع اي سلاح متاع حتى حرب.
12: Dans sa version présidentielle, tout dans ce véhicule a été pensé pour assurer une sécurité maximale au maître du Kremlin.
13: Le russe ne sert pas qu'à protéger le président. C'est aussi un poste de commandement mobile bardé d'équipements de communication. Elle peut passer en mode totalement hermétique, de façon à ce qu'aucun gaz ne puisse pénétrer dans l'habitacle. Elle est bien sûr totalement blindée pour résister à des tirs d'armes de guerre à bout portant. L'idée est que cette voiture soit une forteresse sur roue pour le président.
1: جلب انتباهي نادية في الفيديو اللي عادتهم لبنى فما فريجة يحاوس بها رئيس بوتين رئيس روسيا الفريجة ده في دي كوموند انتع نيوكلير
2: exactement.
1: نجم معتها يصير اوتوريزاسيون انتع ميسيل نيوكلير وقت يكون موجود هو حتى في بلاد أخرى في صورة تعرض روسيا إلى هجوم الشيء اللي خليني عملت بحث قبل الفقرة معتها باش نجيب لكم حاجة يمكن فيها جانب من الطرف وكل البلدان اللي عندها طاقة نووية باش ناخذ مثال روسيا فانه عندها أنظمة ذكية اليوم لإطلاق صواريخ نووية في صورة حصول هجوم نووي عليها الأنظمة هذه هي أنظمة آليا أوتوماتيكيا تطلق صواريخ وقتاش تنجم تفعيل الأنظمة هذه مثلا النظام الروسي واحنا نحكي على روسيا كنا اسمه اليد الميتة هكا اسمه النظام الروسي هو نظام يعبر على قدرة روسيا على الرد النووي في حالة أنه ما فماش قيادة سياسية تنجم تعطي أوامر ما فماش قيادات عسكرية تنجم تعطي أوامر ويتعرضوا لهجوم تعتمد الأنظمة هذه على شنية على الأقمار الصناعية الروسية على الرادارات على أجهزة قياس الزلازل زلازل والإشعاعات النووية مراقبة الاتصالات العسكرية البروتوكول هذا في التحقق من الوضع أن النظام لا يعمل تلقائيا طول الوقت بل يتم تفعيله عادة في فترات التوتر والحروب دونك كده فما توتر ولا حرب وجيماجين مع تسلكة مع تتورى ومفعل هذا النظام الآلي للرد على الهجومات النووية غياب استجابة القادة كما كنت نحكي إذا انقطعت الاتصالات مع مراكز القيادة وظهرت مؤشرات تأكد وقوع هجوم نووي كبير يمكن للنظام إصدار أوامر من تلقاء نفسه بقاشنية الإشكال في هذايا إنه ما يعرفوش الأهداف شنية مش روسيا ما تعرفش الغرب بصفة عامة ما يعرفش الأهداف اللي موجهت لها الصواريخ النووية في صورة حدوث مثل هذا الهجوم على روسيا ما يعرفهمش شنية بالضبط الأهداف والبعض يقول إنه الأهداف هذه تنجم تتبدل في كل فترة مثلا فترة فما حرب ظاهرة شكون الأعداء دونك الهجوم يكون محتمل من إكس يغريك زيد دونك آليا يولي النظام هذا يشتغل ضدها ومش كان روسيا حتى الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء القواعد العسكرية اللي فيها صواريخ نووية في الولايات المتحدة عندها صواريخ أخرى في العالم الكل مع تسكريت نفس الشيء بالنسبة لفرنسا بقى أنه اليوم أنظمة متطورة جدا هذية أري من الغواصات يتم إطلاق صواريخ نووية من غواصات الغواصات تبدل الاتينير نتاعها باستمرار دونك فماش قاعدة واضحة في صورة حدوث هجوم ولا هجوم كبير برشا خلي يمكن ما فماش قادة عسكريين أو سياسيين ليعطى أوامر برد الفعل فإنه الصواريخ النووية تنطلق من تلقاء نفسها وأنا خوفني برشا كي نشوف الأمور ولات في يد الذكاء الاصطناعي خاطر نجم يصير بوغ ديما في مخي كي يصير بوغ مشينا معناتها وقتها تولي مشكلة كبيرة نادي يعطيك الصحة
2: يعيشك
1: بارك الله فيك مراد يعطيك الصحة شوي خل موعد مع جيهان نتقابلوا غدوة في نمان
14: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده وزواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته
15: وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
16: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
17: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
18: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
19: ما أريدو شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
20: أريدو طور عالمك.
21: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة والبيانفي. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو، أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
22: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا أبغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
23: توب نت very fiber people.
24: حتى ال 31 ماي كاترو لو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو، ومعاهم دو غولو بلاش، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
25: مونوبري ديما معك.
26: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
27: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج، وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على برجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
28: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
29: اهلا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق في ولاية نابل عصر الثلاثاء، شملت ميناء الأمراء والمنقع ثم منطقة الرتيبة بمعتمدية تكلسة، قبل أن يتحول إلى قربص حيث عين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين في الجهة. ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تفقد رئيس الدولة طريق الرابطة بين نابل وقليبيا، وهي أشغال انطلقت منذ سنة 18-2000 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها. ووفق البلاغ ذاته تحول رئيس الجمهورية فجر اليوم إلى المدرسة الإعدادية بابن خيار، حيث أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهية والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة. وكان رئيس الدولة أكد خلال اجتماعه أمس في قصر الحكومة بالقصبة برئيس الحكومة أن عدد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. ورئيس الجمهورية يؤكد أنه تم التنبيه تلو التنبيه والتحذير تلو التحذير، ولكن بلغ السيل الزبا، ولا يمكن مواصلة حرب التحرير الوطني إلا بمن يؤمن بحق الشعب التونسي فالتحرر الكامل من رواسب الماضي البغيض وفق نص بلغ الرئاسة. في الشأن الدولي، موقع والا العبري يفيد بإصابة قائد لواء المدرعات 401 في جيش الاحتلال الصهيوني وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني في جنوب لبنان. منظمة الأمم المتحدة تخفض توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي، محذرة من أن التصاعد المستمر للأزمة والحروب في الشرق الأوسط أعاد إشعال الضغوط التضخمية وفاقم حالة الضبابية. وجاء في بيان صحفي الأمم المتحدة يلخص التحديث نصف سنوي لتقرير المنظمة حول الوضع الاقتصادي العالمي وافقه أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% في عام 26 و2000 مقارنة بمعدل نمو قدر ب 3% في عام 25 و2000. وتشكل هذه الأرقام تراجعا بواقع 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة الصادرة في شهر جانفي الماضي، كما تظهر هبوطا كبيرا في مؤشرات الاقتصاد العالمي مقارنة بمعدلات النمو التي كانت تسجلها المنظمة الدولية قبل جائحة كوفيد-19. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع جيهان ورفيق في أصبح ناس، كونوا معنا.
0: الأولى في تونس.
3: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
4: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على يسمعونا واللي تبعونا. مرحبا بكل مستمعينا. 9:03 كالعادة، هذا الرونديفو اللي نعطيه لكم كل يوم اثنين للجمعة من توا حتى لنص النهار. نونسوكم ونتونسو ديما، نعاود ونقول بكم بصواتكم بعد شوية كي نعطيكم الكلمة في أول موعد من صندوق عجب على 71-113-013. على هالنمرو ذات نجموا تتواصلوا معنا وتقولوا اللي تحبوا، الأخبار عنا، الأكتواليتي عنا، الموزيكا كالعادة. نبداو بصوت تونسي عقلتوها الغناء بصوت علي رياحي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ان شاء الله عجبتكم اغنيتنا، اغنية تونسية اللي نبدأ بها اليوم على رياحي. بدينا بها اغنيتنا، بدينا بها حصتنا بلوتو، ومنعرفش عليش ديما نهارة الاربعة ديما يظهر لي نهارة الخميس، ويظهر لي ديما باش نقول لكم هيا وحضروا رياحكم انه اليوم العشرة متاع الصباح باش يكون موعدكم مع ام كلثوم. لا، هذه الجملة باش نقولها لكم غدوة الخميس، جي هنا ركز ديما منعرفش عليش ليمت الاربعة والخميس سورتو هكا يشبهوا لي لبعضهم. عليه زعما سي رفيق ما عندكش حل، ما عندكش إجابة. خلينا نسمعكم أنتم ماش عندكم تقولوا، مش على النقطة دي بيان سور، لا عندكم تحكيوا. عجبني المستمع اللي قال لي ما شاء الله علينا احنا التوانسة، النفق نفق دونك عادة ما معروف لوتيليتي نتاعه ولا لا هكا ولا موجود النفق. علاش قال لك حلو ياسر التوانسة احنا تلمو معناها ما شاء الله علينا اللي النفق، ولا عندنا دو زونا ولا حتى تخوا زونا الاستعمال نتاعو، تو تفهموا هكا الفكره نتاعو. وهو مش فكره، معناها هي الحقيقه اللي قاعده نشوفوا فيها في تونس. والمجتمع زاد عملت ملاحظه مهمه مع تو سخنه الدنيا، والناس الكل تحب تخرج ونقول لنا تمشي سويقاتها شوية، ولأوليدها وقريب شي يصلعوا نعفتها وفترة امتحانات وتكمل الابتدائي وبعد كملوا الامتحانات الوطنية، وجينا جينا صلاعة دوك جينا جينا الخرجة والمحوسة، ونبدأ نستني وقتش تغرب الدنيا مش فمشي نسمة مش نمشيو زوز ولا ثلاثة بلايس راهم معروفين معروفين ونجمو نمشيو هكا وندورو فيهم. لكن باش تلقى البسكليتات والموبيليتات زادة كيف كيف في البارتي اللي مخصص نورمالمون لي بيتون، العباد اللي تمشي وتتمشى على ساقيها. مع هذا كل شوية نظافة، معناها نقولنا مشيت شتيت تاكل حاجة بحذك ساشي حطو ولوح بعد هكا ولا ليه؟ مش كل قلوب مثلا ورمي في القاعة ولا يهمك. تتسويت الكلمة لكم أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب. بربي يا معلمين يا أساتذة يا إنيفرسيتير يا أولياء، علموا صغاركم كيفاش يتعاملوا مع الحيوانات. يتعدوا من الشارع توا ولاد صغار على الصباح ماشيين للمكتب يلقاو كلاب قاعد يفقموا يضربوا فيهم بالحجر، وبعد يقولك هاو الكلب قدمني هاو الكلب جري في جرتي. توا انت متعدي توا تحبش انت قاعد يكون يضربك بالحجر؟ يا ربي يا اخي مو كائن حي هذاك زاده، قريوهم شويه علموهم اولادكم كيفاش يتعدى، ما يكلمش حيوان ما يحبوش ولا اي حكايه ما يكلموش، لو يكلم فيه لو يضرب فيه تحبش هو شكون يضربه.
3: جيهان أختي الغالية، جيهان بشاء ربي شفلنا حكاية البريفية. يا جيهان هو ولدي يقرأ ست يماني نهار 23 ماي يكملوا سمين بلوكي ويصلوا طلبونا قالونا خلصوا شهر جوان. يا ودي مش بش يقرأ شهر جوان مش يكملوا نهار 23 ماي، قالك لا نحن اللي دارة نقعد ونخدمه يزمكم تخلصونا في شهر جوان، معناها 500,000.
4: باهي والله باهي الفكرة دي انطاع النفق يمشي دو زونا، منه نفق منه باركينج. ايه وتنجموا راه وتنجموا حتى يكبر المشروع يولي تروا زونا، زيدوا عملوا فيه ستاسيون لافاج وجاي العروسات زيد قربتوا لهم الكرات. شنو التسايب هادي خي ما عندكمش كاميراويات يا رافيلو مختاي العباد هاد.
5: والله الشعب التونسي غلب عليا من قلة النظافة. البارح خرجت المرش انا وراجلي في اللاند، الناس قاعدة على البنكات نقر في القلوب وطيش في القاعة، تشرب في التاي وتطيش، ياكلوا ويطيشوا. علاش هكا؟ علاش يا اخي ما تنجموش تعملوا ساشي تحطوا فيها الفضلات متاعكم؟ انا نحب نعرف عبيد كيما هكا ما فهمناش قانون يحكم فيهم يوقفهم عند حبتهم ويربيهم.
2: صندوق عجب صباح الناس
6: سيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية. سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية بالرسمي مل العرض تنجم تعيشو من توا. اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج، عيش العرض منك ليه وتفرهد، وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. سيف السنة مل العرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
7: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفيفي متاعك بمايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بنة.
8: كي
7: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج ملي شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
8: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري
9: تدلل تدلل
10: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
9: تدلل
11: جيون ايام دللنا
12: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com travel to do les prix Tout doux.

0: حتى لنص النهار مازلنا معاكم 9:25 دقيقة شميسة، ولأنه نهارين ذوما معناها واحد يشوف الفصول الأربعة لتفهمها في الليل تبرد بالقدي، العشاء تولي على الخريف، في النهار تولي صيف على الربيع. سبحان الله دكتور كاتا ناخذ التفاصيل بتاع الطقس بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي، وقلت لكم أنه مش نكونوا على تواصل مع أخبار حجيجنا في السعودية في الحج إن شاء الله يا ربي، حج مقبولة كل يوم تقريب في صباح الناس نسألوا أحوالهم شنو عاملين، التحذيرات، التنظيم، هذا الكل باش نكونوا على دراية بي. بعد شوية اتصالنا باش يكون بالسعودية وباش يدخل معنا مسؤول من وزارة الشؤون الدينية. خليكم معنا على موزيكا فام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا.
1: صباح الناس مع ليتر حالي.
2: الوحدة هل هي اختيار أم ظرف يمر به العديد من الأشخاص الفترة قصيرة من حياتهم أو حتى الفترة تنجم الطول في الوقت؟ علاش برشا ناس تعيش الوحدة؟ وهل هي راحة، حرية أم خطر على الصحة النفسية والجسدية؟ إذا كانت الوحدة اختيار، هل هذا بسبب حب الهدوء والانفراد، ولا هي عزلة اجتماعية وخوف من العلاقات الإنسانية بسبب خيبات أمل سابقة؟ وقتاش تولي الوحدة وجع ومعاناة، إن كان الأشخاص مسنين، ناس ما كونتش عائلة وأنجبت أطفال، ناس فقدت أفراد من عائلتها ولقات روحها وحدها، إن كان زاد في غربة بسبب عزوبية إلى آخره؟ هل الناس الكل تعيش الوحدة بنفس الحدة وتنجم تشعر بفراغ، باكتئاب أو قلق، أو فما شكون يلقى متعة في الوحدة وتكون اختيار وسبب في التوازن متاعه؟
3: عائلة محيطين بيك كسند داك ما عادش حتى تو أغلبية المجتمعات تو نشوفوا معناتها اختاروا الوحدة لين يموتوا مسكنات في الدار وما يثقوش بيهم.
4: يكون أولاده يكبروا ويمشيوا يقراوا بعيد ولا يخدموا بعيد ويقعد وحده، وإلا ما يتزوجش ويلقى روحه كي يمشي به الزمن ويلقى روحه وحده ويعيشوا موجوعين. معناتها بعض الأوقات تلقاهم ماديا ميسورين وكل، لكن ديما يحسوا بالنقص، فما حاجة نقصتهم.
2: الوحدة كخيار للتوازن أم عزلة اجتماعية؟ موضوعنا في فورم هالأربعة.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
5: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
6: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
7: قولي ما ثمش بون بلان تاع بيتزا بنينه.
8: جسيت ماكسيت اوتر على لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج، وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش. ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.

0: ان شاء الله حج مقبول لكل حاجينا يا ربي، والله لا تحرم مؤمن. قلت لكم باش تكون فما متابعه يوميه على موزايكا فام في صباح الناس مع حجاجنا، ان شاء الله يكملوا يخلطوا سالمين. خلطت عدد كبير منهم ومازال البعض ان شاء الله يخلطوا بين اليوم وغدوه. ناخذ اكثر التفاصيل مباشره من السعوديه، معنا المكلف بتسيير اداره الحج والعمره بوزاره الشؤون الدينيه سي انيس المزوغي. صباح الخيرات سي انيس، مرحبا بك.
1: صباح الخير مدام شهين، ومرحبا بجميع المستمعين.
0: شكرا على تدخلكم معنا. قاعدين يخلطوا تباعا حجاجنا، ان شاء الله يكملوا يخلطوا سالمين. لحتى وقداش عنا من حاج وفي انتظار يكملوا يخلطوا ليفول الاخرين؟
1: انت مدام جهين نعطيك الصحه، تبع فينا من بدينا التشغيل حتى شي الفحص الطبي، حتى عملنا القائمه النهائيه، تو هنا ان شاء الله في مكه في اقدس بقاع الارض.
0: دعواتكم دعوا لنا
1: ان شاء الله، ان شاء الله ندعو لتونس وندعو للناس الكل ان شاء الله، ربي ان شاء الله يتقبل منا ان شاء الله. بالنسبه للتحضيرات نتاعنا تو وين وصلنا بالضبط؟ نحن عندنا من الاول 18 رحله من 7 ماي حتى 12 ماي وصلوا المدينه المنوره تقريبا 4700 حاج. في المدينه المنوره احنا كنا من الاول متخايفين على كيف زيارات الجمعيه الروضه الشريفه، قلنا اللي كل واحد يخرج تصريح وحده، لكن في النهايه يعطيهم صح شركه الخدمات توصلوا باش انه جميع الحجاج ياخذوا تصريح جمعيه، وهزيناهم في موكب مهيب باش يصلوا في الروضه الشريفه ان شاء الله، ربي ما يحرم حتى مؤمن ان شاء الله. ما الرسول يقول ما بين قبري ومنبري روضه ورياض الجنه، صلوا في الروضه الشريفه. كذلك عملوا زيارات المدينه اللي هي جبل احد ومسجد القبلتين وقبات، عرفوا على المواقع التاريخيه في المدينه. ومن بعد بداية من 13 ماي بدأوا الرحلات اللي وصلت المكة، تجي اللي وصلت المدينة تجي المكة، وكذلك رحلات مباشرة من تونس إلى مكة. إلى حد الآن تقريبا عنا في حدود 9000 حاج، بنزلوا رحلتين وصلوا اليوم، رحلة على الخطوط التونسية اللي فيها الوقت الرسمي وسائل الوزير، ورحلة على الخطوط السعودية يوصلوا اليوم، واحدة توصل إن شاء الله المكة تقريبا 8 متاع الليل، والأخرى تخرج 7 في 9 من تونس تاخذ تقريبا ساعتين في 4 جدة، معناها لهنا تكون في مكة إن شاء الله تقريبا الفجر إن شاء الله. هذوما رحلتين. من بعد في نهار 21 و22 عنا زود رحلات المكفولين التونسيين بالخارج في 21 رحلتين، معناها حاليا بنهاية اليوم إن شاء الله صباح غدا يكون عنا جميع حجاج الفرد موجودين في مكة اللي هما 9982 الحجاج اللي وصلوا لمكة، جميعهم أدوا المناسك نتاعهم في يسر وسكينة، معناها قاموا بسواء طواف القدوم المفرد ولا طواف العمرة المعتمر، وهما موجودين، معناها حالتهم الصحية مستقرة، ولو انه نحن راه تعبنا ولقينا برشا صعوبات خاطر كبار شويه في العمر الحجاج، معناها معدل الاعمار 63 سنه، ولكن يعطيهم الصحه الوفد الطبي قاعدين يكونوا بواجبهم، قاعدين يعملوا فحوصات دوريه معناها البيوت نتاعهم في الحجاج. كذلك عندنا حساس استمرار في الليل، والى حد الان معناها الامور ماشيه بخير والحمد لله.
0: الحمد لله. سي أنيس نحب نسألك، معناها بديتوا في تنظيم زيارات ميدانية استباقية باش تعرفوا على مسالك التنقل بالنسبة لكم أنتم زادة مواقع المخيمات تحذير اليوم عرفة؟ ألو؟
1: بدينا نحن بدينا نحن في من بداية من البارح نظمنا كل رحلات، بعدها كل نظمنا رحلات ميدانية لجميع المرشدين والمرافقين باش يعرفوا المسالك اليوم على الطرقات من نزل اللي هما فيه حتىش العرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة ومزدلفة إلى ميناء، باش ياخذوا فكرة فكرة توضيحية، نعرفوا المخيم نتاعنا وين، نعرفوا الجي بي اس نتاعو بالضبط، ولو انه راهو في نهار النفر انت تعرفوا والدنيا فارغة، اما كي باش الدنيا تعب والكيران تتعب كل شيء فما صعب، لكن نحن ديما نعطيهم نصائح عملية في صورة انت ضعت في صورة الكرم وصلت في صورة كذا، هذيك ديما قاعدين نقوم بها، وكذلك وصينا للمرشدين الدينيين باش يبدوا يحضروا تحضير النفسي ومعناها ويزودوهم بالزاد العلمي اللازم باش انهم يوصلوا اليوم عرفة ويعرفوا المسكن نتاعهم في يوم عرفة، معناها هذه التحضيرات اللي قاعدين نقوموا بها. في انتظار وصول السيد الوزير اليوم شامل التحضيرات جلسة عامة والتحضيرات العامة والتواجد نتاعنا نحن ان شاء الله في الايام المقبلة ان شاء الله بالضبط.
0: ان شاء الله. سينو مرتاحين الحجاج نتاعنا في النزول نتاعهم، الإقامة باهية، كل شيء أمور كما حضرتوا لها.
1: والله الحجاج والله فما حجاج اللي مش مش عامل عمره قاعد عامل في عمره واللي قاعد يقضي قاعد يقضي فهمني كيف نشوف فيهم ما شاء الله والله يعرفهم كيف كنا نحن نتوكل عليهم
0: اعرفوا البلايص الكل.

0: المسجد الحرام، خاصه في الصبح فلو الدنيا بارده معنا شوي الصبح والمغرب والعشاء. بالنسبه للظهر العصر نقول لهم ماذا بكم تبقوا في الاوتيل وتصلوا في الاوتيل خاطر الدنيا سكونه، ينجموا كي يمشوا الحرم ما يقوشوا بلا تسلوا بالشمس. لذلك ديما نحطوهم نحن ما بين خاصه الظهر والعصر يبقوا في النزل، مش يعني يتوقعوا من ضربات الشمس والجفاف والحكايات هذيا معناها.
1: إن شاء الله ربي معاهم، إن شاء الله يكمل يوصل بقية حجاجنا سلمين، ونقعدوا ديما على تواصل. نورت نسيانيس، شكرا لك.
0: عايش حبيت ان نضيف حاجه
1: اضافيه
0: للصعود الى يوم عرفه، باش يكون صعود يوم عرفه باش يكون نهار 25 ماي، الوقوف في عرفه باش يكون نهار 26 ماي ان شاء الله، والوصول الى يوم الخميس باش يكون نهار عيد الاضحى 27 ماي، باش نديتوا بميناء نهار 27 و28 و29 هذوما بالنسبه للمتعجلين اللي باش يقيموا نهارين بركه، واللي باش يبقاو ثلاث ايام في ميناء نحن نخيرهم، فما نجموا شكون يتعجل يروح يرجع يقيم نهارين بركه، بديت نهارين بركه في من ايام التشريق، فمش كون حاب يبقى ثلاث ايام اعطوهم من زوبسيون زوز نحن. واللي باش يبقى ثلاث ايام باش يبقى 27 و28 و29 و30 ماي، من بعد ب 30 ماي ينتهي الحج وكل ترجع نرجع بهم لمكه ان شاء الله، يقوموا بطواف الافاضه وكيك الناسكم الكل يكونوا قاوا بها
1: ان شاء الله،
0: وربي يوصلنا ليوم عرفه سالمين ان شاء الله.
1: امين يا ربي امين. احنا باش نقعدوا متواصلين معاك الى يوم عرفه، ونتمنى عليكم حتى لين ترجعوا ان شاء الله سالمين وقتا نعيط لك حاج انيس. سينيس ربي يخليك ان شاء الله، ربي يعينكم وان شاء الله يكملوا يخلطوا سلمين كما قلنا بقية حجاجنا اللي توا في حدود 9000 حاج متواجد في مكة، اليوم فما زوز رحلات ويكملوا زوز البقية وهكذا يكتمل العدد اللي هو كانوا من مفروض 10982 حاج سنة وبعد وفاة حاج كما تبعته والله يرحمه ان شاء الله يجعل مثواه الجنة بصفة طبيعية، توفى في بيته في نزل يوليو 10981 حاج، إن شاء الله يا ربي يتقبل حاجتهم. نكلم بعضنا على موزيك FM تسمعوا في صباح الناس.

0: نسألوا أحوال الطقس، كيفاش بيكون طقسنا لليوم؟ معنا بالمعهد الوطني للرصد الجوي سي بلال يحيوي. صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهان، مرحبا بكم، مرحبا بكيف تسمعين وزيك.
0: ربي يفضلك. نسمع النهيرات هذوما، نسمع هذوما باش نقدروا نتفكروها وممكن حتى نتحصروا عليها مع جبيليا وودي، ما كنقولها ما نعرفش عليه وقتها مشتهية النسمة هذية. قل لي شنو الطقس اليوم ان شاء الله؟
1: كما قلت انت نسمه شويه نسمات اللي هي معناتها دليله من دلالات على استقرار لدرجه الحراره، نبقاو في نفس المعادلات لشهر ماي. علاش؟ على خاطر الرياح هي من القطاع الشمالي، هذاك علاش تم نسمات اللي خاصنا على الشمال الوسط، حتى في الجنوب زاد كيف يبدا الريح من القطاع الشرقي يعطي شويه نسمات تخفف شويه معناتها من حده درجه الحراره. طقسنا مستقر متواصل الاستقرار هذا ان شاء الله معناتها الى حدود حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله. عامه اليوم باش يكون قليل السحب كما نشوفوا توا معناتها، وحتى يتواصل مع تطيلة فترة اليوم طقس قليل السحب على أغلب المناطق، وكما قلنا الريح من القطاع الشمالي على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، حتى سرعتها مع تضعيف إلى معتدلة عموما، حتى يمكن تتقوى شوية في المرتفعات فقط مع آخر النهار. البحر زاد كيف مع قليل الاضطراب على أغلب السواحل متاعنا، ودرجة الحرارة تقريبا في نفس المستويات أو أكثر شوية بدرجة إلى درجتين مقارنة بيوم أمس. اليوم ستتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة على المناطق الساحلية الشمالية معناتها من تبرقة حتى يكش للهورية وقليبيا، وكذلك في المرتفعات، وبين 27 لحدود 33 درجة بالنسبة لبقية الجهات. هذاك علاش قلت لك نبقاو في نفس المعادلات لشهر ماي، ما تجاوزناش معناتها 33 حدود حتى 35 درجة، نبقاو ديما في نفس المعادلات خاصة بالنسبة لمناطق الجنوب. غدوة الخميس إن شاء الله مازال الاستقرار كما قلنا، بعض السحب أو سماء قليلة السحب إلى بعض السحب تكون مغشيات خاصة في فترة ما بعد الظهر أو بالوسط. الريح مازالت متواصلة، النسمات هذه مازالت موجودة، غدوة زادة كيف خاصة على الشمال، باش تكون الريح من القطاع الشمالي على الشمال الوسط، من القطاع الشرقي بالنسبة لمناطق الجنوب، تتقوى شوية آخر النهار أو العشية مأخر خاصة في السواحل الشرقية، البحر باش يكون زادة كيف قليل الاضطراب متواصل، قليل الاضطراب غدوة، ومتموج آخر النهار خاصة في السواحل الشرقية، ودرجة الحرارة معناتها ثم درجة إلى درجتين معناتها أكثر شوية غدوة، باش تكون بين 22 و 27 درجة في الشمال المناطق الساحلية والمرتفعات تقريبا في نفس المعادلات، وبين 28 إلى حدود 34 درجة بالنسبة لبقية الجهات نحكي، وخاصة على مناطق الوسط الوسط الغربي وكذلك مناطق الجنوب، أقصاها تكون في حدود 34 درجة خاصة في الجنوب الغربي. بقية الأيامات الجمعة السبت ولا حد نهار الجمعة كيف ثم درجة الحرارة دون تغيير، بعض السحب اللي تكون بأغلب المناطق، مازالت نسمات الريح مازالت من القطاع الشمالي، وحتى نهار السبت زاد كيف مازالت الريح من القطاع الشمالي لكن تتقوى شوية خاصة نهار الخميس بخليج تونس، وتبقى ضعيفة على معتدلة بالنسبة بقية المناطق، ودرجة الحرارة في نفس المستويات تقريبا معناتها.
0: معناها كان هكا اون سبروجيت شوية القديم ونقولوا العيد باش يكون منسم ولا باش تكون في درجة الحرارة عالية؟
1: والله انا شو انا قلت لك من اثنين نهار لحد الفانتروال شو نحن ديما الكريديبيليتي نتاعنا تبقى على 48 حتى كش الاربع ايام القدام، مي سي اون بروجيت ان شاء الله ستابل ان شاء الله، معناتها تقصي ستابل ما فماش حاجه اللي تقلق، وحتى من ناحيه السخانه ما فماش سخانه كبيره معناتها.
0: واضح، يعطيك الف صحه باللي حبيبي. شكرا ليك، نهارك زين، تحيه ليك ولكافه العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. احوال الطقس هذه هي دوك شقد هكايا منسم للعيد ولا لا الله اعلم، تنتبعوا لك كيف ما دو ما فما هكا جديد ولا حاجه نقول لكم عليه. اغنيه حلوه وعنا مديده ما سمعناش صوته الكينج، ولانه تيتخ ذا دونك يتعاركوا بينه وبين الهضبه هكا ولا لا، هذا محمد منير علي صوتك.

0: شكرا. مش انا باش نقولها، لا باش نسمعها بصوت ماجد الرومي. شكرا لطوق الياسمين. احنا نقولكم شكرا لمستمعينا انكم تتابعوا فينا ومش تقعدوا تتابعونا حتى نص النهار. هذه الصباح ناس بعد شوية نعملوا بوا مارشي نمشي ولا سوسة، لكن قبل نسمعكم ماجد الرومي في طوق الياسمين.
1: بعد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على مزيكا فام.
2: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي وفرحان. وينه متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
3: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسا ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
6: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 The Challenge. ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 ميل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
7: تدلل حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسوام على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
8: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
11: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
12: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
13: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموعد الإخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن في بلاغ عن إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي عنابة تونس عنابة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والشركة تؤكد في بلاغها إلغاء سفرات القطار على هذا الخط خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 24 من ماي إلى غاية يوم الأربعاء 3 من جوان 26 2000. وستستأنف البرمجة العادية للقطار الدولي وفق المصدر ذاته أيام الأحد والثلاثاء والخميس ابتداء من الخميس الرابع من جوان من عنابة في اتجاه تونس، وأيام الاثنين والأربعاء والجمعة ابتداء من الجمعة الخامس من جوان من تونس في اتجاه عنابة. وزير الصحة مصر الفرجاني يقدم مقترحا تونسيا يقضي بتعزيز الطابع الإنساني والعلمي لعمل منظمة الصحة العالمية حتى تواصل دورها في الوقاية وحماية الصحة ودعم قدرات الدول والاستجابة العادلة والفعالة للتحديات الصحية الكبرى. والوزير الفرجاني يشدد خلال حضوره في الجلسة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا في جنيف على أن الصحة يجب أن تكون أرضية مشتركة بين كل الدول، لأن المرض لا يعترف بالحدود والوباء لا يميز بين الشعوب، مؤكدا ضرورة أن تبقى منظمة الصحة العالمية فضاء لخدمة الإنسان بعيدا عن الحسابات الضيقة. في الشأن الدولي، وكالة أنباء فارس الإيرانية تفيد اليوم بأن زلزالا بقوة 4.7 على مقياس ريشتر هز أجزاء من إقليم هرمزجان وشعر به سكان مدينتي قاشم وهرمز، بالإضافة إلى المناطق الريفية في بندر عباس. والمدير العام لإدارة الأزمات في إقليم هرمزجان الإيراني يصرح لوسائل إعلام محلية قائلا إنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي أضرار جراء الزلزال، لكن عمليات التقييم لا تزال جارية. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف عن تفاصيل خطة إسرائيلية أمريكية سرية كانت تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني وتنصيب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد قائدا لمرحلة ما بعد الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير الماضي. تقرير الزميل لحبيب بوذن.
8: الخطة الصهيوني-أمريكية لتنصيب قيادة بديلة في إيران كان قد ألمح إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ الأيام الأولى للحرب، حينما أشار إلى ضرورة أن يتولى شخص من الداخل قيادة إيران. لكن المفاجأة كانت أن هذا الشخص وفق مسؤولين أمريكيين مطلعين حسب صحيفة نيويورك تايمز هو الرئيس الأسبق محمود أحمد نجاد الذي حكم البلاد بين عامي 2005 و2013. ووفق الصحيفة فقد تعرض أحمد نجاد لإصابة في اليوم الأول للحرب إثر غارة إسرائيلية استهدفت نقطة أمنية قرب منزله في طهران، هدفت إلى تحريره من الإقامة الجبرية المفروضة عليه من السلطات الإيرانية. ليختفي نجاد لاحقا عن الأنظار وسط غموض بشأن مكان وجوده ووضعه الصحي. ونقلت الصحيفة عن مقربين من أحمد نجاد قولهم إنه كان على علم بالخطة الإسرائيلية الأمريكية، لكن الخطة بحسب التقرير بدأت تتفكك سريعا بعد الضربة الأولى، إذ شعر أحمد نجاد بخيبة أمل من مشروع تغيير النظام خصوصا بعد نجاته بصعوبة من القصف الإسرائيلي. وبحسب نيويورك تايمز فإن الخطة الإسرائيلية الأمريكية كانت تقوم على مراحل عدة، تبدأ بضربات جوية واسعة واغتيال قيادات عليا، ثم إثارة اضطرابات داخلية ودفع جماعات كردية إلى التحرك ضد النظام وصولا إلى انهيار الحكومة وظهور حكومة بديلة بقيادة نجاد، إلا أن الخطة فشلت بصمود النظام الإيراني رغم الخسائر الكبيرة.
13: هجوم بطائرة مسيرة على سوق مكتظة في منطقة غبيش بغرب كردوفان في السودان يسفر عن مقتل 28 شخصا وتصاعد اعتماد الأطراف المتحاربة على المسيرات في وقت حذرت فيه منظمة أطباء بلا حدود من استغلال المساعدات الإنسانية لأهداف عسكرية وسياسية في جنوب السودان وتحذيرات أممية من تفاقم الجوع في سائر المنطقة. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في أصبح الناس، ابقوا معنا.
12: الأولى في تونس أصبح الناس. أصبح الناس كل يوم الثاني الجمعة من 9:30 نهار جي الميلاد.

0: ومارشي.
1: بعد ما مشينا معها في رحلة كل واحد فينا سرح بخيل ولبعيد مع صوت ماجد الرومي وتوق الياسمين، وكل واحد اتمنى التوق الياسمين هذا لشكون يهدي. نبدأ باللي هوني موجودين في استوديو نسألهم، سي رفيق توق الياسمين لشكون تهدي؟ نتعدي وتتسويت لبوا مارشي معنا إيناس همامي زميلتنا من سوسة، وتحية لكل مستمعينا في سوسة. نوسة صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان، تحية ليك ولكل مستمعينا ومشاهدينا اللي يتابعوا فينا توا اون ديريكت على باج موزي كافي.
1: اشنا حوالي الامتحانات معك؟ خل نخرج قبل هكا نمشيو كأم، شا عاملة في الامتحانات؟
2: طوق الياسمين نمشيو للامتحانات السنة عندنا سيدي من
1: صالة
2: بالتوفيق، قاعدين معناها نحضروا ان شاء الله ربي يوفق تغيراتنا الكل. يجي هاي
1: هاو نسمع في صوتك ما فهميش برشا صيح البارح، معناه البارح سمعوك وشدوا بلاصتهم وقعدوا يقراوا وحدهم.
2: ربي يهدي، والله ربي يهدي، يجي هاي ربي يهدي طائراتنا
1: ربي ينجحهم الكل. اي شنو الدوره اليوم في سوسة؟ شنو الاجواء؟ شنو اللي طلع وشنو اللي هبط؟
2: اليوم جيهان عملنا جولة في مارشي باب جديد سوسة، وين نلقاو البطاطا بالفين، طماطم 3600 دونك محافظة على الارتفاع متاعها، الفلفل الحلو بالفين الأحمر 5000، البقلوتي 4500، الفول 1200، البسباس 2100، فنارية دينار، البتراف بالفين، البصل الأخضر 1300، القراع الأحمر 3100 والأخضر 1200، الكرنب 1400. بالنسبة للبروكلي والفقوس والخس والسلطة 2500 الكيلو، القارس 3000، اللوبيا الخضراء 3000 الكيلو، في رمضان وصلت 20 دينار اللوبيا الخضراء دونك شهدت انخفاض ملحوظ. بالنسبة للقناوية 20 دينار الكيلو، والخضر الورقية 500 الحزمة. نمشيو الأسعار، الغلال البصاع من 5000 ل 6000، المشمش من 3200 ل 3600، الخوخ 5000، البوتابقايا ب 6250، البطيخ 3500 الكيلو، الدقلة من 4000 ل 9800، التمسن 8400، والسوري 36 دينار الكيلو. نمروا الأسعار، اللحوم البيضاء كيلو دجاج 8300، اسكالوب داند ب 18 دينار والدجاج 18 دينار، فخذ الدجاج 12 دينار و500، فخذ داند 11 دينار و500، وكيلو شاورما ب 16 دينار و500. نمشيو الأسعار، الأسماك القرنيط من 26 دينار و800 ل 30 دينار، الشفريت 27 دينار 30 و800، المرنا ب 24 دينار، لوراتا من 21 ل 22 و600، الغراب 22 دينار، التشولة 13 دينار و600 ل 16 دينار، السردينة من 6800 ل 8000، القاروس 28 دينار و600، الكروفيت من 40 ل 46 و800، تريليا 26 دينار، الكلامار 33 و800، السول ب 28 دينار، كلب البحر من 25 ل 34 دينار، والحصيرة من 8000 ل 10000. نختموا جيهين مع أسعار اللحوم الحمراء، كيلو الغلوش ب 65 دينار.
1: نسيش ما تزيدش ضحكتك إينيس، قولها نسيش أضحك.
2: خليته معناه الختام مسك مع أسعار اللحوم الحمراء.
1: حسيتك شدة ضحكتك، ليه ما تخليهش في قلبك؟ قول قول.
2: بالحق اللحم العلوش قلنا ب 65 دينار، الهبره بقري 48 دينار و800، جنب ب 29 و500، الرقبه ب 38 و800، المخلط ب 29 دينار و900، كبده وقلب بقري ب 50 دينار، والعلوش ب 65 دينار، اللحم الماعز ب 65 دينار الكيلو، الكوتليت ب 42، الحمراء ب 20 دينار، الهرقمه 14 دينار، المرقيس 25 دينار، والدياري ب 35 دينار، والدوارة كاملة ب 80 دينار. هذوما أبرز الأسعار اللي رصدناهم اليوم في مارشي باب جديد سوسة.
1: يعطيك صحة نوسة، شكرا لك زميلتنا ومراسلتنا من سوسة إيناس همامي دونك من مارشي باب جديد من سوسة. هذه هي الأسعار، ايش قولكم؟ بربي عملية حسابية، نحب نسمعكم انتوما. عملية حسابية، تخرج بقفيفتك فارغة، تهز مكتب في مكتوبك وتمشي باش تقضي كيلو كيلو كيلو كيلو. نقول نتاع جمعاي قداش تطرى لك القفيفه؟ حب نعمل، نحب نعرفك. عطيني، كي خرجت اخر مره مشيت شريت كيلو كيلو كيلو، ما دللتش روحك خذيت اللي لازمك. نقول انا حتى كل المدام ولا نبدأ ونأخذ لي خذ لي ومشتي وبعد ترجع تقولنا ليلة وكغالي ميسيش اللي قدرت علي. القفيفة قديش طلعت لك على 71-113-013؟ نحب نسمعكم بعد شوية، نحب نعمل صندوق سبيسيال قديش قفت المواطن اليوم، مش نحبو نعرفه وبعدها ونحكي وذاك على العلوش وعلى الغلي وعلى ليلي. أعطيني قفتك قديش طلعت على 71-113-013. نرجع لكم إلى بعد شوية بالتيمونياج متاعكم، إيش سجلتونا قديش طلعت هالقفيفة على ريبوندونا بعد شوية.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة ابوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار. جديدة بن على بن. العيد متسمي على اللمة، عالضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.

0: وين ما كنتوا مرحبا بكم. اي بعد شويه قاعدين نسمعوكم وتتفاعلوا معنا. اللي قلت لكم القفيفه نتاعكم اليوم كي تخرج بقفتك ومكتب مربي من مصروف قديش سومها القفافه. تبارك الله قاعدين برشا تسجلونا على ريبوندونا على 71113013 اقل من درج ونسمعوا تقريبا الميزانيه قديش نتاع قفه المواطن التونسي اليوم حسب بيان سور رايكم انتوما تيمونياج نتاعكم انتوما اللي باش يخلطنا بعد شويه. زاد كيف في ساعتنا الثالثه باش نحكيو اليوم استوس سانتي باش نحكيو على مرض يصيب المناعه اللي هو الذئبه الحمراء. دونك كان تحبوا تتفاعلوا معنا كان عندكم اسئله ديما نقولكم مرحبا بكم باسئلتكم الكل سواء اللي تابعونا لايف توا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك ولا ديما على ريبوندور موزايك اف ام. خليكم معنا صباح الناس.
1: صندوق شفافة. Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنفتح والنقص في الكوجينة سخيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 المبروك علينا. Life is life.

0: ترقد. احنا في تونس الجيل متاعنا نعرفوش كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتش.
1: بالله يا بالله حتى انا
2: يا ابو الله صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا اشتغلت عشان ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد بشي يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بشي يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف، مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
4: بيل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل، مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز.
5: ما يقولوا شنو مراه

0: سجل رأيك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزيك فم يوصل صوتك.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفرين تاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد وختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: من الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.
1: شابه بسوق البركة، قال لك سوق البركة احنا معك، يظهر لي قريب نخلتو لها. شنو حسب رايكم؟ تتويت نسمعكم في ثاني صندوق عجب.
0: صندوق عجب
2: بالله كيف العلوس هذه تونس، او ما شاء الله يعني واحد كل شعريه يعني داخل الرحبه داخل للبركه، يعني مش داخل الرحبه. شنو علوس ملايين و450 وزيد حويجه وهز معقول؟ هذا الجزائر جابت 4 ملايين راس علوس من البحر وفي الجو. انا عندي حل، نعبي 50 دينار مزبوط نزع عائلتي، نعبي ب 50 دينار مزبوط ونمشي للجزائر ناخذ علوس غادي 3 4 ايام نعيد غادي. وانا رئيس العلوس مش كل يوم فيه ولا كل شهر فيه.
3: هيا تو نعاودوا لكم راتراباج يا سيدي في قانون الطرقات، ما يصيرش كنتوما تنسوا ولا مستهترين ولا ما نعملش عارف انا شنين في مخاخ الناس اللي تسوق. تنعاودوا لكم يا خويا، اللي يخرج من كياس فرعي راه عنده فتح مجال، ما تخرجش كياس رئيسي خويا ديريكت، راه عندك مسلك زياده في السرعه، زيد فيه السرعه نتاعك خويا، فما كراب وراك لا تحل الكارثه سيس روحك يا خويا. راه مانيش نبي فورميلا وان، نحنا راه باش انت خويا تخرج من كياس فرعي دوز ديريك تكيك خويا، لازم زعما تسبب في كيرت، عندك مثلك خويا زياده في السرعه زيد سرعتك وخرج على روحك خويا، ما مزربك حتى حد عليك عليك خويا، ما يمسيلش نداريو بعضنا شويه، افهموا شويه يا عبيد، راه راكم تحلوا تسبوا في كوارث، راكم مش نورمال خويا. السياقه في تونس ولا ترى السياقه خويا في تونسي ولا مستهتر في السياق؟
4: أهلا يا صندوق عجب، والله نسمع في المرأة تحكي رجال ومرجال وحنا باهين وحنا... يا مدام يا مدام، عطيني أنا امرأة تونسية يروح رجلها من الخدمة تقول والله يعينك، عطيني أنا امرأة مستحيل مستحيل، هو يروح من الخدمة مسكين الله أعلم بيه نهار كامل مسكبتني وتديرك تدوب يحل الباب المرأة تقول له شبيك بسكة تليفونة ايش بيه ايش بيه خرج شبيك الله فيكم بسكة تليفون ياخش بكالكاو، وتعمل له فبتني الأفلامي كل تعملهم له، يكون الراجل مسكين داخل فبتني باش يرتاح يلقى داخل مصيبة، وكان الراجل كيف يدخل تقول والله يساعدك الله يعينك الله كذا فبتني خليه يدخل يتنفس لحواجه وبدل حواجه ويخسر حالته ويخسر طرافه ويرتاح وبعد باش بدله. هما لا نسوينا هنا في تونس من البيت ديريكت يعطيوه فبتني صواريخ أرض جو.
0: صندوق عجب

0: 10:55 دقيقة. إيه نعم، يظهر لي بارامون الحكاية لازمها ورقة وستيلو وكالكولاتريس. سألتكم سؤال، القفة كي تخرج بها فارغة قديش تصرف باش تتعب؟ ترى نسمعكم.
1: صباح الناس
2: تحكي عن القفة. أنا عندي كل شيء في الدار، يفرز كل شيء في الدار، الحليب يسلق وخبز هاي تخفيفة من المارشي وبر، كل يوم نهز 20-30، مش متاع جمع، كل يوم 20-30 دينار، والله شيء كبير في الغلاب صراحة، شيء كبير ومسكين الزوالي وذكاو.
3: نمشي للسوق، عندي 4 صغار، والله العظيم ساعات الغلة ما ناخذهاش 100 دينار، أو مش كيلو كيلو الحقيقة، ثم 2 كيلو، ثم 1.5 كيلو، ثم 9 كيلو بطاطا، والله العظيم 100 دينار.
4: كنا نعبوا في قفة ب30,000 في السوق، تولت ب40، وين طايرين؟
5: 70 دينار، 80 دينار، عنا هنا في حفوز وعيد القيرة، وين راهي الأسعار أكثر من اللي
6: حكيت على قفوة المواطن. قفوة المواطن كي يجي هابط للسوق 100,000 ولد ما عاد تعمل حتى شيء، يجي 100,000 تاخذ منها كويلو خوخ، طيب بصاع، كويلو فريز، تروش حواجة حواجة منه ومنه.
7: بربي باش نقولك على قفتي اليوم، انا خرجت خذيت كيلو سكالوب، وخذيت طرف فلفل، وخذيت طرف طماطم، وخذيت طرف بصل، وخذيت قطة نعناع حاصيل، وخذيت 2 بكوات حليب، اسيدي طبعا كي القضية 60 دينار
8: 30 و 40 دينار ما عادش تقدير وحتى شيء، يعني العباد تمشي هيمة في الشارع.
9: خضرة بركة 40 دينار وحدها، هذا لا خذيت لا غلة لا دجاج لا حتى شيء، معناتها أطار هذا الكل، معناتها الخضرة تتكلف أكثر من كل شيء الوقت هذا ولينا.
10: واحد قفيفة كما تقول أنت كيلو كيلو، أختي 100,000 أقل حاجة، هذا شوية قلة، وطريف تشيج وطريف قلة، هذوك 100,000 وحدهم ما نحكيوش عليهم احنا.
0: صباح الناس. قلت شي حاجة ما قلت حد شي، كلكم قلتوا يا حسر على 30 و 40 تملي لك قفيفة أقل قفة توا 100 دينار، هذا كيفاش تفعلتوا معنا في صندوق سبيسيال نقول لنا التسعيرة متاع قفيفة المواطن التونسي كان يخرج يقضي في الجمعة قديش ينجم يصرف. خليكم محوسين في الأخبار وراجعين نكلوا بعضنا ساعتنا الثالثة.
1: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
11: الوحدة هل هي اختيار أم ظرف يمر به العديد من الأشخاص لفترة قصيرة من حياتهم أو حتى لفترة نجم الطول في الوقت؟ علاش برشا ناس تعيش الوحدة؟ وهل هي راحة حرية أم خطر على الصحة النفسية والجسدية؟ إذا كانت الوحدة اختيار، هل هذا بسبب حب الهدوء والانفراد، ولا هي عزلة اجتماعية وخوف من العلاقات الإنسانية بسبب خيبات أمل سابقة؟ وقتاش تولي الوحدة وجيعة ومعاناة؟ إن كان الأشخاص مسنين، ناس ما كونتش عائلة وأنجبت أطفال، ناس فقدت أفراد من عائلتها ولقات روحها وحدها، إن كان زاد في غربة بسبب عزوبية إلى آخره. هل الناس الكل تعيش الوحدة بنفس الحدة وتنجم تشعر بفراغ باكتئاب أو قلق، أو مشكون يلقى متعة في الوحدة وتكون اختيار وسبب في التوازن متاعه؟
12: عائلة محيطين بيك كسند بك ما عادش تو، حتى تو أغلبيك مجتمعات تو نشوفوا معتها اختاروا الوحدة لين يموتوا مسكنات في الدار وما يثقوش بيهم،
13: يكون أولاده يكبروا يمشيوا يقراوا بعيد ولا يخدموا بعيد ويقعد وحده، وإلا ما يتزوجش ويلقى روحه كي يمشي به الزمن ويلقى روحه وحده ويعيشوا موجوعين، معناتها بعض الأوقات تلقاهم ماديا ميسورين وكل، لكن ديما يحسوا بالنقص، فما حاجة نقصتهم.
11: الوحدة كخيار للتوازن أم عزلة اجتماعية؟ موضوعنا في فورم هالأربعة.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورم مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فان. الأولى في تونس.
14: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في أوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو، عيش الفايب اللي توتيك. أوتيل كوزي بيي دون لو بين البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب أجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70-303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do.
15: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك، باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش، ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
16: توب نت، very fiber people. راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
17: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف بتونس تقرر تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب المعفى طيب راشد ومحام لمدة 5 سنوات من أجل تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس على خلفية قضية تتعلق بتدليس عقد بيع عقار. ويجدر التذكير بأن الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب المعفى طيب راشد محكوم بالسجن لمدة 30 عاما في قضية تتعلق بارتشاء وتبييض أموال. في الشأن الدولي، وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران تقول إن فرنسا غير متأكدة في هذه المرحلة من وجود ألغام مزروعة في مضيق هرمز، وذلك بعد ورود تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن رصد ما لا يقل عن 10 ألغام في المنطقة. وبينت الوزيرة الفرنسية فوتران لمحطة فرانس أنفو الإذاعية قائلة: في هذه اللحظة ليس لدي أي يقين بشأن هذا الموضوع، لكن على أي حال نحن نستعد لضرورة إزالة الألغام المحتملة. بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كابلر تظهر أن ناقلتين عملاقتين خرجتا اليوم الأربعاء من مضيق هرمز بعد انتظار لأكثر من 2 شهر في مياه الخليج، وأن ناقلة ثالثة تستعد للخروج وتحمل الناقلات الثلاث نحو 6 ملايين برميل من خامات الشرق الأوسط. بيان رسمي روسي صيني صادر اليوم الأربعاء في بكين يحذر مما وصفها بمخاطر السياسات الأمريكية وقانون الغاب دوليا، ويدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وحل النزاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا عبر الحوار. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى بكين مساء الثلاثاء في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من نظيره الصيني، وذلك بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. ومن المنتظر أن يجري الزعيمان الروسي والصيني اليوم الأربعاء محادثات تركز على زيارة ترامب وقضايا ذات اهتمام مشترك مثل الحرب في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة والتحديات التي تواجه النظام الدولي. نهاية هذا الموجز والمشوار يتواصل في صباح الناس، ابقوا معنا.
16: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: رامي عايش على موزيك اف ام لحديش و 12 دقيقة توت سويت أستوس سانتي. نذكركم انه في استو سانتي راهو المواضيع انتم قاعدين تقترحوها علينا تم صحتكم صحة عائلتكم صغيراتكم دوك قاعدين تتواصلوا معنا على ريبوندورنا ولا كما تتابعوا فينا لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك تنجموا تخلونا ميساج اون انترن احكيوا لنا الموضوع هذايا جيبوا لنا المختص هذا ومن نجموا كان نقول لكم تدلوا على العين وعلى الراس. اليوم فرحانه تكون بحذنا دكتور امينه حمزاوي اخصائيه الطب الباطني. دكتورة صباح الخيرات.
1: مرحبا بك.
0: شحوالك؟
1: الحمد لله نورتني.
0: يعيشك دكتور. مرحبا بك. باش نحكيو كيما برشا طلبوا خاصة منهم النساء واتضح وتبين كي حكيت أنا ودكتور هكا في الأوف فقلت لي صحيح لأنه نحكيو على 9 نساء قدام راجل يمرضوا بالمرض ذي اللي هي الذئبة الحمراء لوبوس. 9 نساء عندها هو نعرف انه مرض عنده علاقه بالمناعه لكن بالهرمونات زادا
1: هو خنفسره شويه الذئبه الحمراء ولا لوبوس اريتيماتوس سيستيميك هو سي مالادي اوتو ايمون مرض مناعي كل ديما المرضى يسالونا علاش مناعتي شبهها طايحه زايده هو اوفيت لا ما نعرفوش فما تهيؤ جيني اللي من بعد المناعه في وقت معين من الحياه فما حاجات دي فاكتور ديكلونشون يخليها تدور على البدن. في مرض الذئبة الحمراء خاصة هي الشمس الليزانفكسيون أي جرثومة خاصة فيروس والهرمونات هذاك علاش المرض هذا موجود على 10 مرضى 9 نساء ورجلك هاو مش معناتها رجال ما يمرضوش بالذئبة الحمراء أما 9 نساء هما العرضة أكثر لمرض الذئبة الحمراء خاطر الهرمونات هي اللي تعمل دور كبير في أنه تتكلم المناعة ضدنا نحن يولي البدن يصنع أجسام مضادة تحاربنا يوم باغل دو مالادي سيستيميك معناتها تمس برشا أعضاء ما تمسش عضو أكاها ومعتها تنجم تمس كما نحكيه المفاصل الجلدة القلب الكلاوي
0: دو كوني دكتورة هل ساعات فما مثلا دي باسيون تيجيوك مخر بور لو دياغنوستيك تو سامبلومون على خاطر الكونفوند بينها وبين أمراض أخرى مثلا تناخذوا لي سامبتوم تاعها الأكثر مثلا حمورية وإلا مفاصل توجع تقولك مثلا عندي أرتروز ومفاصلي وإلا حمورية ضربة شمس ولا البوم تاعي وتمشي في اتجاه الديرماتولوج وتقعد التريت حاجات بعيدة على الذئبة الحمراء.
1: هو الحمد لله نحن بالتكوين في كلية الطب متاعنا أطباء الصف الأول لا يقوموا بالتشخيص في وقت مبكر قبل صحيح قبل المريضة توصل لنا وقت اللي فما معندها أعضاء ممسوسة اللي تحط في خطر لحياة متاعها توا لا توا مرأة بين 20-40 سنة في طور إنجاب في الهرمونات وجاء في المفاصل طفح جلدي يا أما أطباء الصف الأول يا أما أطباء الجلدة ولا أطباء المفاصل يقولوا راهي نجم نشكوا في ذئبة حمراء ويبعثوا لنا المريض معناتها الحقيقة التشخيص بالتكوين متاع الأطباء وخاصة بالتحاليل الميولوجي تحاليل مناعة قبل راهو أنا كنت نطبو في سبيطار قبل يقعد شهرين مش يحضر توا في مستشفياتنا صحيح ما يقعد شهرين يقعد أقل وفي كل زيادة المخابر في الخاص النجم تحليل مناعة يحضر في ساعة دونك التشخيص يصير بطريقة مبكرة أكثر.
0: الأعراض اللي تخلي برشا يشكوا فيها أعراض الذئبة الحمراء
1: نبدأ بالأعراض أكثر موجودة وجود نمشي للأعراض الأكثر خطورة أكثر الأعراض هو من اسمه الذئبة الحمراء لوبوس إريتيماتو سيستيميك اللي فما أحمرار كما الفراشة في الوجه معاي نجم يكون طفح جلدي المريضة تقول لك أنا مشيت ومكثر ساعات في قبان في الصيف مشيت للبحر روحت وجهي الكل أحمر قعد جمعة ما حبشيت نحا طفح جلدي
0: يقعد كان في الوجه يجي
1: في الوجه
0: في فورمة بابيون
1: في الأماكن اللي عرضة للشمس هوني زادة في الديكولتي ينجم يكون ينجم زادة بلاصة تفرغ من الشعر لابلاد هذيك اللي ملول نخمو في حاجة جرثومية لكن عند امرأة لازمنا نخمو خاصة كي تبدأ تتكرر وإلا تزيد وما داويتش نخمو في الذئبة الحمراء دونك الأعراض الأكثر وجود هي الأعراض الجلدية ثاني حاجة هي أوجاع المفاصل ما أنه نحن لوبوس الذئبة الحمراء il fait partie des maladies auto-immunes inflammatoires التهابات أوجاع في المفاصل ما مش أوجاع عادية انتفاخ في المفاصل الوجع تقيمك في الليل معناتها فما لو كاركتير انفلاماتوار ماهيش تاع ارتروز مش كي نمشي نتوجع كي نبدا مرتاحه نتوجع دونك اوجاع المفاصل والعلامات في الجلديه هي اكثر علامات خلينا نخمو عند امراه خاصه في الذئبه الحمراء. حاجات اخرى اللي اقل وجود الذئبه الحمراء كما قلنا نجم يمس برشا اعضاء مي في الصفاد في الغشاء متاع الرئة وإلا ماء في الغشاء متاع القلب.
0: توصل.
1: ونحب نأكدوني أنه في تونس بعد المرض السل اللي مازلنا كمام هو غيست أن بيي دونديمي عند مرأة صغيرة ماء في الرئة وما في القلب راهو il faut penser le plus le plus le plus ويجونا برشا مرضى من عند أطباء القلب وأطباء الرئة.
0: داكوغ.
1: القلب هذايا تتسمى من معناتها من العلامات اللي ما يحطوش في خطر حياة المريضة. لكن القلب عضلة كيما تمس غشاء القلب تنجم في بعض الحالات القصوى يتمس العضلة متاع القلب سكون أبيل الميوكارديت. هذه من الحاجات الخطيرة في الذئبة الحمراء. الحاجات الأخرى اللي معروفة بها
0: ذيبة معناها طلعت
1: اكزاكتومون ذيبة ذيبة من الحاجات الأخرى نحن نتعاملوا برشا مع أطباء الكلى أنها تمس الكلى تعمل التهابات في الكلى ومن العلامات متاعها للانتفاخ ونلقاو بومينا تولي الكلاوي ما عادش يشدوا البروتينات يسيبوهم في البولة دونك نتلزوا وقتها باش نعملوا عينة من الكلية باش نفهموا مقدار الالتهاب. الحاجة الثالثة جوز جيهان أنها تنجم تمس الأعصاب الجهاز العصبي السنترال تنجم تتسبب في فقدان للنطق فقدان للمشي معناتها هذوما العلامات الخطيرة متاع الذئبة الحمراء. كيما زاد في بعض الحالات فقر دم ونأكد أنه فقر الدم لهيموغلوبين كي تبدا هابطة مش الكلها نقص حديد ولا فيتامين بي 12 عندنا بعض العلامات كي نقراوها في التحليل تخلينا نشكو اللي فما أجسام مضادة قاعدة تكسر في الكويرات الحمراء. هذه عامة الذئبة الحمراء كيفاش النجم ونفيقوا بالعلامات متاعها.
0: دكتور نذكر الدكتور أميرة حمزاوي ضيفتي أخصائية الطب الباطني نحكيه على البوز دونك الذئبة الحمراء. قبيلة قلت قبل كنا باش التحليل يخرج يحب له أشهر دونك باش نقعد في قبل قبل زادة كانت من بين الحاجات اللي مثلا تخلي المرأة حتى ما تنجمش تجيب صغار.
1: هما أطباء النساء بعثونا برشا معناتها شك في تشخيص ذئبة حمراء. علاش الذئبة الحمراء نجم تتهيش كما قلنا بالهرمونات النجم نفيقوا به بعد الولادة. المريضة معتها امرأة تولد لباس ومن بعد مدة جمعتين ثلاثة أو جاء مفاصل تنتفخ بومينا
0: كي تبدأ تطيح الهرمونات
1: كي تبدأ الهرمونات خاطر مازال الطالع والرضع والكل. دونك قبل النساء يخافوا يخافوا يقولوا أنا حتى تورى ذئبة حمراء معتها ما عادش نجيب الصغار. ليه أنا نقولهم أي حمل هو حالة لازمها مراقبة تولي مرأة حامل مع ذئبة حمراء باش تولي مراقبة مع طبيب النساء مع دكتور الطب الباطني خاطر فما أدوية نجم نعطيوها وأدوية لا لازم نقول ديما نأكدوا عن النساء اللي لازم الذئبة الحمراء تكون رايضة راقدة نقولوا نحن عندها على القليلة 6 أشهر باش ما يصيرش تعكر للمرأة وتعكر للجنين. أما بقدرة الإله معناتها قبل كنا نشوفوا حالات خطيرة الحقيقة قلت قلت قلت الحمد لله
0: الحمد لله. الذئبة الحمراء مرض مزمن
1: مرض مزمن. أنا نقول لهم كما أي مرض مزمن نحن الفايدة باش تعيش بالدواء أما الفايدة أنت تبدأ لباس ما يضر عليك حتى شيء.
0: تعيش بالدواء مرض مزمن معناها مش تتعايش معه تو نحكي وبعد معناها مش نقول مرض مزمن معناها علاش مش نوصل مش نحكي على تخيطمون اللي باش يتواصل معك مش بيريود وبيريود لكن هل عندها دي سيزون قولينا فترة باش تعيش فيهم أكثر باش تظهر أكثر
1: هو لم فما السيزون سيبريكو في الصيف فما نحن المشكلة ما عادش عنا صيفة كهوا سخانة اليوم معناتها شمس. كل ديما نحن انا نوصيهم حاجتين اكرون اكرون اكرون وشابو كبير راهو الاكرون ما يكفيش والبحر مش لازم تمشي تعوم العشرة ما بين العشرة والاربعة نتاع العشية تعمل عومة بكري بيها برشا ولا تعمل عومة العشية دونك الوقاية من هذو مزوز فما أدوية ما ينجموش ياخذهم مثلا الاستروجين مثلا موانع الحمل فما أدوية متاع موانع حمل مريضة عندها ذئبة حمراء بتنجمش تاخذ خاطر تنجم تكون الملدي راقدة وبدوي هذيك المرض يتهيش. المشكلة كيسالونا المرضى شنو اللي نجمي وقتي هني أنا عندي عامين لباس النجم عشان جي ما نعرفوش نقولوا ليفولوسيون اي امبريفيزيبل نجم تقعد 3 سنين 4 سنين لباس ولا قدر الله يتهيج المرض.
0: مرض مزمن هل عنده عامل وراثة داخل فيه؟
1: هو تنج لقينا نوع من الجينات. هو انا نقول لهم ليتيوباتوجيني معناتها المسببات نتاع الذئبه الحمراء كيما البوزل، نشري بوزل ب 20 قطعه من بعد نزيد نكتشف حاجات نكبروا ب 40 نكبروا نجموا نوصلوا توا ال 1000 قطعه. كل مره نلقاو طريق، كل مره نلقاو خليه جديده نتاع مناعه، كل مره نلقاو دي سيتوكين اللي هما يخليو الخليه يحكيو مع بعضهم تنجم تكون داخله في الذئبه الحمراء اللي نجم نقول فيها تهيؤ جيني 10-20%. حتى كان المريض عنده ذئبه حمراء اقاربه ينجموا ما يعملوش ذئبه حمراء، يعملوا مرض مناعي اخر خاطر التهيؤ الجيني يكون موجود عندهم.
0: معناها اليوم التريتمون دكتور معناها مش يقعد معناها حتى ولو ما يبدأش ظهر عليه العلامات يقعد ديما المريض او اكثر المريضة، بما انه قلت لي 9 نساء ديما نعود نقول على راجل هي اللي اكثر عرضة للإصابة بالذئبة الحمراء.
1: وعنا ادوية نحن باش نداويو بالحاجة اللي ممسوسة معناتها بشنو هو العضو اللي تمس. عنا حاجة اسمها الهيدروكسيكلوروكين البلاكينيل، كانت تفكر جيهان بيريود الكوفيد حكاو عليها برشا. نحن مرضتنا وقت الكل معناتها الذئبة الحمراء ولا امراض مناعية لاحظنا مازال ما عنديش حاجات صحيحة اللي هما ياخذوا في بلاكينيل، خاطر البلاكينيل معدل للمناعة يخلي خلايا المناعة من نوع الانفوسيت بي ما عادش يفرزوا اجسام مضادة. دونك مكثر مرضتنا امراض مناعية ياخذوا في بلاكينيل، ما عملوش كوفيد خطير مثلا. دونك عندنا البلاكينيل معدل المناعة ومن الحاجات
0: اللي بعد بالتجربة فيك
1: تنشوفوا اي لازم دي زيتود بيان فات، ما هذه دي كونستاتاسيون لاحظناها نحن ما بين بعضنا، ممكن يكونوا في بعض الاقسام في المستشفيات يعملوا في دراسات. البلاكينيل على طول، البلاكينيل باش يحسن حتى الطفح الجلدي والاعراض اللي في الجلده وفي المفاصل، والبلاكينيل اللي نجم يتاخذ في الحبالة. دونك انا كنت ديما نوصي حتى كان طبيب النساء قال لك لا خذ البلاكينيل. من بعد باش نداويو بالحاجه بالحاجه لي كورتيكويد كي سون لي بلو بويسون انتي انفلاماتوار، خاطر باش نداويو الاعراض نتاع المرض، ما انه تهيج المناعه عمل لي التهابات. لي كورتيكويد في اوجاع المفاصل، في الالتهابات والا الماء اللي في الريه والا في القلب. لكن في بعض الحالات كي يتمس الكلى، كي يتمس الجهاز العصبي ولا تتمس عضله القلب، لازمنا الله غالب في وقت معين نطيحوا من المناعه شوي. دونك باش نعطيو لازمينو سوبريسور هذايا. والتطور في العلم اللي خلينا توا الحمد لله ما عادش نشوفوا حاجات خطيره اللي ولينا نمشيو للبيوثيرابي العلاج البيولوجي، ولينا نمشيو للخليه الاولى نتاع المناعه نبلوكيوها. وقبل 10 سنين التالي كنا نحاربوا مع الكنا، الحمد لله انا صحيح بعد شويه على جمعيه تونسيه، ما نعرف اللي معناتها زملائي في جمعيه تونسيه للطب الباطني خدموا برشا، وخدمنا ديجا من قبل على الكود 18 وخدمنا على الادويه البيولوجيه اللي وصلنا ساعات في تونس نعطيو اور اي ام ام في الذئبه الحمراء. توا الحمد لله ما نقولش 100% نحاربوا ساعات، ما ولينا كي نستحقوا دواء بيولوجي خاطر ما نعرفوش شكون المريض اللي باش يعمل لوبوس جونتي شويه وجع في المفاصل،
0: وشكون اللي يعمل حاجه
1: وشكون باش يعمل حاجه غراف اللي ماهيش باش تتجاوب مع الادويه اللي موجوده عندنا اللي باش نتلازوا الدواء البيولوجي الاول والدواء البيولوجي الثاني. معناتها سي تو تان ترافاي اللي فما تطور فيه برشا.
0: تري بيان، دونك نختم معاك دكتوره معناها هوني اتيتر بريفنتيف معناها اليوم كان نجم نصحهم سورتو كو توا حنا جايين في السيزون تاس.
1: انا اتيتر بريفنتيف نقول لهم تبعوا معناتها الاطباء نتاعكم، ما تقصوش على الادويه نتاعكم
0: حتى كان فما تحسن.
1: فوالا انا نقول لهم اي انفيكسيون عند مريض عنده ذئبه حمراء لازمك تداويها، تستشير طبيبك في اي حاجه، نحن موجودين، ما تخافش من حمل، ما تخافش on est là pour vous accompagner. مرض مزمن اما بالنسبه لينا لازمكم تعيشوا لاباس كيما نحنا، ما يظهر حتى شيء، بالمراقبه على طول. تو لينا فما مرضى راهو نشوفوه مره في العام مره في العام ونص. راه جست قبل ما نخدمه
0: تفضل،
1: هو حكينا على لوبوس حاجه باهيه خاطر يوم 10 ماي هو اليوم العالمي للذئبه الحمراء. حاجة أخرى اللي نحب جو فيليسي تو لي مومبر نتاع الجمعية التونسية للطب الباطني اللي لو 15 ماي خرج أول ريفيرونسيال مرجعي للمرضى التونسيين بالذئبة الحمراء. سي ان ترافاي نورم كي ابري 7 ans en collaboration مع لينيا سونتي مع برشا جمعيات أخرى، خاطر كيما شفت الذئبة الحمراء برشا اختصاصات تظهر فيها، ولهذا أدابتي للمرضى التوانسة للكليما نتاعنا للأدوية اللي عندنا للسويفي اللي عندنا. ونفكر اللي عنا جمعية تونسية لمرضى الذئبة الحمراء وجدان.
0: ميرسي بوكو، يعطيك الصحة دكتورة أميرة حمزاوي، نورتني إخصائية الطب الباطني على الذئبة الحمراء اللي بوس حكينا اليوم. تعودوا تلقاوها أستيوس سونتي موجودة على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. أستيوس سونتي صباح الناس.

0: لترحالي.
1: الوحدة هل هي اختيار أم ظرف يمروا به العديد من الأشخاص لفترة قصيرة من حياتهم أو حتى لفترة نجم الطول في الوقت؟ علاش برشا ناس تعيش الوحدة؟ وهل هي راحة حرية أم خطر على الصحة النفسية والجسدية؟ إذا كانت الوحدة اختيار، هل هذا بسبب حب الهدوء والانفراد، ولا هي عزلة اجتماعية وخوف من العلاقات الإنسانية بسبب خيبات أمل سابقة؟ وقتاش تولي الوحدة وجيعة ومعاناة؟ إن كان الأشخاص مسنين، ناس ما كونتش عائلة أو أنجبت أطفال، ناس فقدت أفراد من عائلتها ولقات روحها وحدها، إن كان زاد في غربة بسبب عزوبية إلى آخره. هل الناس الكل تعيش الوحدة بنفس الحدة وتنجم تشعر بفراغ، باكتئاب أو قلق، أو فما شكون يلقى متعة في الوحدة وتكون اختيار وسبب في التوازن متاعه؟
2: عائلة محيطين بيك كسند بك ما عادش تو حتى تو أغلبيك مجتمعات تو نشوفوا معناتها اختاروا الوحدة لين يموتوا مسكنات في الدار وما يثقوش بيهم.
3: يكون أولاده يكبروا يمشيوا يقراوا بعيد ولا يخدموا بعيد ويقعد وحده، وإلا ما يتزوجش ويلقى روحه كي يمشي به الزمن ويلقى روحه وحده ويعيشوا موجوعين. معناتها بعض الأوقات تلقاهم ماديا ميسورين وكل، لكن ديما يحسوا بالنقص، فما حاجة نقصتهم.
1: الوحدة كخيار للتوازن أم عزلة اجتماعية؟ موضوعنا في فورم هالأربعة.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك FM. الأولى في تونس.

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.
1: مرحبا مرحبا بكل مستمعينا لحداش و43 دقيقة على مزيكا فم. محلى زينها كي شاركت وحتى الشاشية مشيت شرفت الحق متاع ربي بلادنا في مسابقة دولية في روسيا. المسابقة هذه الدولية لكبار الطباخين من الشباب، هي إن شاء الله باش تكون فيتور شيف، خنقول لها من توا نعطيوك اللقب كشيف. مبروك المرام رزقي معنا بالتليفون. مرام صباح الخيرات. ألو
2: ألو
1: صباح النور مرام.

0: صباح الخير.
1: صباح النجاح، مبروك عليك.
0: عايشك.
1: اسمعني، اعطيناك اللقب على بكري، بديت تبارك الله خاطر تبارك الله دخلت بقوه. انت مرام، تو نرجع لك شيء بالتكوين نتاعك. تكرمت ومشيت مثلت تونس في مسابقه دوليه لكبار الطباخين من صنف الشباب اللي انتظمت روسيا من 13 ل 15 مايو.
0: عايشه.
1: اي انت عقبك شيء، انت تقرا مازلت؟
0: اي مازلت قاعده نقرا، تو الشمس ما تخرجتش.
1: مازلت ما تخرجتش، كل كلاس تسمتا؟
0: دوزيام اني بي تي اس كويزين.
1: اي في وين؟
0: في مركز تكوين وتدريب المهني بالظهور.
1: اي
0: شاركت عملية في كونكور انترناسيونال في معرض الكرم شيف سكات.
1: اي
0: وتحصلت على المرتبة الأولى أنا وبيلوني عزيز هماني. هو إن شاء الله بشيمشي للهند، وأنا مشيت لروسيا والحمد لله.
1: أي هو بشيمشي للهند وانت مشيت لروسيا.
0: أي
1: هذو مزوز. أعطيني المسابقة اللي في روسيا اللي كانت، معناها المسابقة كي قدمتوا، معناها سويت تختاروكم بلجنة أكيد باش يختاروا على خطر فما 13 دولة مشاركة من بينها تونس، أنت المشاركة الوحيدة.
0: أنا مشيت الكومبيتيشن هذه باعتباري متحصل على المرتبة الأولى في الكومبيتيشن اللي فات.
1: فوالا بي وحكي لي كيفاش كانت المسابقة وانت تحصلت فيها على المرتبة الثانية، وشفنا حتى كان سيد وزير التشغيل والتكوين المهني كان كرمك معنا في مقال الوزارة.
0: الو
1: وي مرام، تسمع فينا يا مرام؟
0: الريزو قاعد جهرا.
1: الريزو ولا التوقيت بتاع روسيا مأثر فيك؟ احكي كواليس المسابقة، معناها احكي لي كيفاش كانت الظروف، شو طلبوا منكم، طيبتوا، قديش حاضر من شيف معاك، ديما نحكيوا على صنف الشباب.
0: باهي الكونكور كان عبارة على بلاك بوكس، ما تعرفش شنو اللي باش يجيك. الحاجة الوحيدة اللي كنت نعرفها باش تجي هي هو البولي وإلا السومون. دونك أنا ملي أنا في تونس اخترت باش نخدم السومون، ما عملتش بلافيك دونك خاطر هو في الآخر بلاك بوكس، ما تعرفش شنو باش يجيك. مشينا غادي نلقى روحي في الكونكور باش نخدم بهم الزوز.
1: بالدجاج وبالسمون قالوا لكم.
0: يعطيك الصحة. في وقت اللي حلينا البوكس جات الفكرة وتخدمت الفكرة معنا.
1: وتخدمت الفكرة. يربطوكم كما نتفرجوا هكا في المسابقات متاع الطبخ، يربطوكم بوقت، يعطيوكم هكا اللي تستحقوا الكل. عندكم ساعة ونص.
0: عندك ساعة ونص تخرج فيها ترواز انتري وترواز سويت مع نفسهم.
1: ترواز انتري وترواز سويت بالدجاج وبالسمون.
0: معهم الدريساج ومعهم كل شيء، يعني ساعة ونص بالدريساج بكل شيء ما عندكش. يعني ولا احنا ساعة ونص تخدم فيها ومبعد تدريسي في راحتك. لا يعني ساعة ونص
1: بكل شيء.
0: كل شيء.
1: واسمعني ويبداو هكا لي مومبر دو جوري قاعدين كيما تشوفوا في التلفزة، معناها المسابقات نتاع الطبخ. عايشني الاجواء، معناها كل وحدة اونديري عندها كوجينتها وحدها، كل متسابق عنده كوجينته.
0: كل واحد عنده. احنا قاعدين على نهارين. نهار الاولاني عدي سبعة، نهار الثاني عدي ستة. تبدأ بالبوكس تحل في البوكس نتاعك. انا كنت ثانية، تسعة غير اربعة حليت البوكس نتاعي. تسعة غير اربعة بدينا نحسبه يعني في الساعة ونص تكمل. ساعة ونص يكملوا كيبون تهزي ديك، هما يبدو يقولوا كرام زي دقيقة دقيقتي ندرج تهزي ديك وتخرج تعطيهم البلان تاعك وتعمل البريزونتاسيون تاعك وبعد تبقى تستنى في النتيجة.
1: تقعد تستنى في النتيجة.
0: تقعد تستنى في النتيجة. ما يقولوا لك حتى شيء.
1: يتبسموا لشيء. يذوقوا قدامك ولا ما يذوقوش.
0: هما ناس جونتي على الاخر غاديكا دونك ما ندير حاجة هما يتبسموا.
1: اي لا في الديكستاسيون يذوقوا تقعد تستنى. تغزر لهم معناها في الديكستاسيون، معناها تقعد تثبت.
0: كم بريزونتاسيون تاعك ما تبقاش يعني واقفه قدامهم اللي يكملوا، كم بريزونتاسيون تاعك تمشي تخليهم يعني هما وحدهم.
1: وبعد يعطيوك على كل اونتري نوت وعلى كل سويت نوت؟
0: لا شو هو راهو نفس الاونتري ونفس السويت. ثلاثه ثلاثه.
1: ايه
0: جوج للجوري واحد للتصاور.
1: معناها اون ديري انت طيبت اون اونتري وسويت اما تعمل وفي ساعه ونص هذا يحسبوه لك
0: ساعه ونص
1: أيه. معناها نفس الدريساج ونفس الدنيا الكل تتيقل في ساعة
0: ونص نفس الدنيا الكل لازم نفسه في كل شيء
1: مرام أصعب الوقت هو وقتك اللي أنت باش تبدأ تخمم شو باش نطيب وأنت حايرة وإلا اللي يبدأ يقول لك 30 40 في الأخر اللي يبدأ يحسب لك في الأخر وشو الوقت الصعيب لو مو صعيب في الكونكور كل فك الساعة ونص
0: باهي بالنسبه لي انا خاطر كل واحد كيفاش كل واحد تلقى عنده لي بوين فور لي بوين فيبل كل عبد فهمتني دونك بالنسبه لي انا انا ما تقلقتش كي حليت البوكس يعني ملي خزرت له حطيت السومون على يميني حطيت البولي على يساري هذي مع السومون هذي مع البولي هذي مع السومون هذي مع البولي وهذيك عرفتها تمشي هكا والاخرى تمشي هكا على خاطر يعني دقيقه خدمه برشا كان احنا تو في الديريكت ولا
1: اي
0: باهي خير كي قلت لي
1: احنا في الديريكت اي في الديريكت قلت في الديريكت
0: ما سمعتك شاني فاتك عندي
1: مرحبا
0: الشيف عبد النور غربي خدمه معاه في اوتيل دار الجلد بالنسبه لحي دار الجلد ونحيي الشيف نتاعي برشا برشا خادمين يعني خادمين على على الليجوم الكل يعني ماشي شحين في الليجوم ماليش نعرف هذيك الشحنه
1: معناها انت معناها انت اش عملت لنا مثلا اونتري وسويت اش عملت لهم بالسومون والبولي اعطيني ترى شهينا
0: باهي بالنسبه للونتري عملتها بالسومون والسويت عملته بالبولي البوكسي جينا ما هوش معبي برشا الحقيقه حسيته فقير شويه بون مش فقير شويه حسيته فقير
1: اي
0: فهمتني لونتري عباره على مسلين فاسومون فرشتها حزيرو بالليجوم وكيف كيف البولي البولي كيف كيف مسلين عملته وزدت معها غارنيشور بوري ومعها ليجوم زيتا الحقيقه فيه برشا تكنيك البلا وفيه برشا صعب
1: في برشا اتعب وتعب نتاعك الحمد لله
0: حاجة اكثر حاجه يعني تخوفك هو الوقت بالنسبه لي انا يخوفني الوقت
1: هو الوقت
0: هو الوقت وما في يبدا يرجع بالطويل نبدا نحس فيه قداش ندير قداش ندير نبدا ناخذ الكرونومتر نتاعي ونبدا نسال يعني في اللي بحذايا
1: اي في اللي بحذك والحمد لله معناها بالوقت بالغصره بذيه الكل نتسميو لك ازيها في المرتبه
0: على البريمير بلاس
1: نقطتين على الميسيلش المرة الجاية المرة الجاية
0: لعبنا مع دي شيف بروفيسيونيل ما شاء الله يعني كان أنا مازلت نقرا في وسطهم
1: برافو يعطيك صحة بعدها أنت لاسول اللي كنت تقرا في وسطهم واللي شيف الأخرين كلهم يخدموا ديجا بالإكسبيريونس برافو مرام يعطيك ألف ألف صحة مبروك عليك مرة أخرى
0: تحية زيدا حاب نترحم على أم الشيف عامر
1: الله يرحمها
0: غادرنا في روسيا مشى معايا روسيا ورجع يعني خاطر ما نجمش يقعد أمه توفيت ونحييه برشا وكيف كيف الشيف محمد روماني والشيف صبري والشيف عبد النور غربي والشيف أحمد دريدي وكل وناس يخدموا كل في مركز تكوين وتدريب المهني على رأسهم مدير السنتر شعلي بالهيبة
1: يعطيك صحة مرة أخرى مرام مبروك عليك التتويج مرام الرزقي مبروك التتويج ليك والتونس لدى كيف كيف لأنه مثل تونس في المسابقة الدولية كما قلت لكم لكبار الطبخين من صنف الشباب مرام اللي كانت قدام 12 طباخ طباخ وهي مازلت تقرأ اتيديون دوزيام اني يعطيها ألف صحة ميرسي بوكو ليك خنقول لك من توا شيف مرام
2: خدمة في الكهرباء ولا في دارك بالجو والموسيقى والأخبار هكا يبدأ نهارك
1: Joyeux anniversaire, donc dédicace à Eid Milad Saïd, on قلوا الألفة الشيرني, dédicace جهة من عند بنت خوها نور, من عند صبري, من عند نورس والعائلة الكل, يقولها كل عام وانت حيا بخير يا ألفة.
3: Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday just for you.
1: وانتم ما كلمتونا ليش كنت تتمنى واليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: باركير موزايك اف ام هبنا بالديكاز وبحب نهني بنتي يقين معتوقي بعيد ميلادها الرابع ان شاء الله ربي يفضلها لينا ان شاء الله كل عام يا حياة خير.
2: نحب نعمل إهداء لابنة أختي أمونة وأسومة إن شاء الله يكون عامهم وحيين بخير وبيفضلهم بنياتهم كنزة وملوكة جوجو من عند خالتكم وبنت خالتكم أيوت.
3: أكلمة مزايق أنا نحب نقدم ديديكاس بمناسبة عيد ميلاد ولدي مهيب الله الواتي ونحب نقول له كل عام وأنت حي بخير يا أعظم إنجازاتي.
4: بنهني بنتي ريما السعدة بعيد ميلادها ونقول لها كل عام وأنت حي بألف خير.
5: أنا نعيمة من لفايات نحب نهني بنتي ابتسام اسماعيلي ونعيمة العبيدي بعيد ميلادهم ونقول لهم إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف ألف خير.
6: عكلمة جهاد أنا نحبك برشا نحب نقول لك اللي اليوم عيد ميلادي وإن شاء الله أنا كل عام وأنا حية بألف ألف ألف خير. نحبك برشا جيجي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام اطلب 71 113 013. تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار على موزايك اف ام.
7: ان شاء الله بطول عمر ليكم. ميرسي بوكو على استماعكم. دونك ميرسي الفاطمة اللي حطتنا كالعادة الانيفرسير. ميرسي الكريمة كانت معنا في ستاندار. ميرسي اللمنة في الديجيتال ورفيق في التكنيك. نتقابلوا احنا غدو على موزايك اف ام ميدي ماغ بعد شوية نفلور تاني والكيب الكل. اخر غنية نانسي عجم المخرج بتاعنا مغروم بها شو تحب نتعمل ولا غلب بكاو شيء طيبة فينا من باي باي.

0: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
1: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
2: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن؟ تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.
3: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لودج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI فوتخ فواياج كوبيراسيون مونيغاسك ان تونيزي Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
4: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علميه سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شويه ما كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
5: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
6: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
7: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي تعلن عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيقا لأحكام الفصل الخامس عشر من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين. وأفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، الوزيرة تؤكد خلال لقاء جمعها أمس بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية أديب يوسف الأعمى، تؤكد العناية التي يوليها رئيس الجمهورية قيس سعيد للمحافظة على المؤسسات الوطنية العاملة في قطاعات استراتيجية وحرصه على توفير كل الإمكانيات لضمان ديمومتها ولا سيما المحافظة على دورها الاجتماعي. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يشدد على ضرورة إحكام التنسيق بين كافة المتدخلين وتكثيف الجهود المدنية لإنجاح موسم حصاد وتجميع الحبوب وتكوين مخزون احتياطي من الشعيرة، وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل أمس خصصت لمتابعة جاهزية المتدخلين لموسم التجميع. وأفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، فقد أبرم ديوان الحبوب اتفاقيات مع مراكز التجميع لتأمين جاهزية المنظومة قبل انطلاق الموسم، كما تم الإبقاء على مراكز التخزين المكترات خلال الموسم الفارط بهدف تعزيز الطاقة الوطنية للتجميع والرفع من القدرة على استيعاب الكميات المنتظرة من الحبوب في مختلف الجهات. في الشأن الدولي، مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني تستهدف قوة إسرائيلية داخل مبنى وتوقع إصابات بينها قائد اللواء 401 وفق ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع في إسلام آباد بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي توجه إلى طهران للقاء مسؤولين هناك، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. الرئيسان الصيني تشي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين يؤكدان في محادثات قمة بكين اليوم أن علاقات بلديهما وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وذلك بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين وفي وقت تتصاعد فيه التوترات مجددا في منطقة الخليج. أكثر تفاصيل في تقرير الزميل حسين الدبابي.
8: بحث الرئيسان الصيني شين جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين خلال أولى محادثات بينهما في بكين اليوم الأربعاء سبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين وفق بيان صادر عن الكريملين. وتعمقت العلاقات بين البلدين منذ الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، إذ يزور بوتين الصين سنويا منذ ذلك الحين. ومن بين الملفات المطروحة على طاولة النقاش خلال قمة الزعيمين الروسي والصيني الحالية مشروع خط نبيب الغاز الطبيعي باور أوف سيبيريا الذي سيربط روسيا بالصين عبر منغوليا كبديل بري للنفط المستورد بحرا من الشرق الأوسط، وهو مشروع تحرص موسكو على تسريعه. وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جاكون بالصداقة الراسخة بين الصين وروسيا. وفي رسالة مصورة إلى الشعب الصيني نشرت الثلاثاء، قال الرئيس الروسي بوتين إن العلاقات بين موسكو وبكين بلغت مستوى غير مسبوق، وإن التبادل التجاري بينهما يواصل النمو. ويشار إلى أن بيانا صينيا روسيا مشتركا صدر اليوم حذرا مما وصفها بمخاطر السياسات الأمريكية وقانون الغاب دوليا، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وحل النزاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا عبر الحوار. وقال البيان الصادر بمناسبة قمة بكين بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن العلاقات الروسية الصينية تسهم إسهاما هاما في تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل ومنصف وفق نص البيان.
7: مدير عام منظمة الصحة العالمية يقول اليوم إن هناك 600 حالة اشتباه بإصابة فيروس إيبولا و139 وفاة يشتبه بأنها ناجمة عن الفيروس، متوقعا ارتفاع هذه الأعداد نظرا للمدة التي انتشر فيها الفيروس قبل اكتشاف التفشي. والمدير منظمة الصحة العالمية يذكر أن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة اجتمعت أمس في جنيف وأكدت أن تفشي السلالة النادرة من الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، لكنه لا يمثل حالة طوارئ وبائية. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، سحب قليلة بأغلب المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، وبين 27 و 33 درجة ببقية الجهات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس.

0: الوردني.
1: يا مرحبا مرحبا، اليوم 24 مايو 2026، اهلا وسهلا بكم في ميدي ماج من اثنين لجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نحاولوا نفهموا ونلخصوا ونحكي لكم على كافة اخبار تونس والعالم. سيني جزائري مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا في المرحبا.
1: شنحوالك سينيجي؟
2: الحمد لله ان شاء الله لاباس.
1: لاباس ربي يفضلك. سي خليل رقيق شنحوالك؟
3: اهلا وسهلا سي نوفل، مرحبا اخويا.
1: مرحبا بك سي ناهد جندوبي.
4: تحياتي، صباح النور نوفل.
1: سي سلاح سكوحي شنو امورك؟
5: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، نسال مزاد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
1: سي سليم مرحبا بك، مخرج الحصه. سي عبد الناصر المخرج الرقمي. اليوم باش نحكيو في كل الاخبار وكل المواضيع، باش نعملوا دور على الاخبار، باش نعملوا دور على الوضع الاجتماعي وال الأمني والسياسي، نحكيه على تقديم صرف جرايات قبل العيد، مش نحكيه على شبكة دولية أخرى المخدرات في المنستير، الأطباء الشبان رفع قرار التجميد وتحذيرات سلامة صحية قبل عيد الأضحى في موزايك 24. باش نرجعوا لزيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد لعديد مناطق الوطن القبلي ورسالة غاضبة جدا، ثم باش نحكيوا زادة على تونس في مرتبة متقدمة عربيا ومغاربيا في الشفافية الجبائية. في الصميم نفتحوا ملف العودة الطوعية للمهاجرين والمقاربة الممتازة فيها في حل الدوسي. باش نحكيوا على موضوع يمس كل دار تونسية، الغش في الامتحانات، هل أصبح ظاهرة خارج عن السيطرة؟ هل النتائج الدراسية اليوم مضرورة بالغش؟ معناتها هل هي نتائج تخدعنا؟ والأهم، هل هناك حلول نمشيو فيها ولا ما نحبوش نمشيو؟ وتونس في الغش عبر العالم اللي هو يدور في العالم، مثلا في فرنسا 5% عمليات الغش عم ناول بالذكاء الاصطناعي، تطور معناتها كل شيء قاعد يتطور. فيما فاتك شيء، جولة خفيفة باش نحكيو أرسنال اللي توج بالبطولة هو يتفرج، إلى طفل عمره 15 سنة مرشح الانتخابات في نيجيريا. في الأرشيف اليوم ذكرى رحيل شاعر الفلاسفة أبو العلاء المعري، باش نستمتع معه وباش نحكي وزاد على كوبا في تبع دوسيا. يلا نبدأ بآخر الأخبار. دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز،
6: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز.
7: وزيرة المالية مشكات سلمى الخالدي تعلن عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026، ذات تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وكذلك جرايات المتقاعدين. الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعلم في بلاغ ليه اليوم كافة المنتفعين بالجرايات أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك فقد تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات، وذلك يوم الجمعة 22 مايو 2026. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو في سياق الاستعداد لعيد الأضحى الموافق ل 27 مايو الجاري إلى ضرورة الانتباه عند اقتناء الأضحية إلى أن تكون الأضاحي نشيطة ما تظهرش عليها أي علامات مرضية كما سعال أو انتفاخ البطن وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم والأنف أو اللسان وغير حاملة لجروح أو لأمراض طفيلية. والهيئة تشدد على ضرورة الحرص عند نقل الأضحية وإيوائها على حسن معاملتها تجنب جميع عوامل الإجهاد وتخصيص مكان نظيف ومظلل لإيواء ونحر الأضحية مع توفير الماء الصالح للشرب بصفة دائمة. منظمة تونسية للأطباء الشبان تعلن في بيان أنه تم رسميا رفع قرار تجميد نشاطها الصادر بتاريخ 14 مايو، وهذا بعد سلسلة من التبادلات مع سلطة الإشراف وجدت تمسكها بمواصلة النضال دفاعا عن المستشفى العمومي وعن حقوق مهني الصحة وكرامتهم. وزارة التربية تحدد طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2026-2027 ب 3850 مركز موزع على مختلف ولايات الجمهورية حسب قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ البارح. الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة تتمكن بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير، وبعد عملية نوعية دقيقة من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من إحدى الدول الأوروبية بجهة طبلبة من ولاية المنستير. والعملية الأمنية تسفر عن إلقاء القبض على 12 شخص وإدراج 7 أشخاص آخرين بالتفتيش، أثبت انخراطهم ضمن الوفاق الإجرامي هذا، كما تم حجز حوالي 250 ألف قرص مخدر من نوع الإكستازي تم إخفائها بإحكام داخل صناديق من الخفاف المعدين لتخزين الأسماك. وحسب ما أكد هنا مصدر مطلع بين الأبحاث والتحريات الميدانية تورط عناصر الشبكة المذكورة في جرائم عابرة للحدود من بينها تنظيم عملية اجتياز الحدود البحرية خلصة نحو دول أوروبية. الأبحاث الأمنية الجارية لفرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين كشفت عن تفاصيل صادمة لقضية اعتداء جنسي استهدفت طفلة قاصر من ذوي الإعاقة السمعية والنطق. تورط فيها زوز أشخاص من الفئة نفسها تم القبض عليهم وإيداعهم السجن. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر بعد النظر في ملف قضية رئيس الجمعية تمنيمتي ونشطاء بالجمعية تأجيل المحاكمة إلى جلسة أجوان المقبل. محكمة استئناف طرابلس في نيبيا قضت ببراءة 31 من رموز نظام القذافي بينهم آخر رئيس حكومة البغدادي محمودي ورئيس المخابرات الأسبق عبدالله سنوسي من تهم تتعلق بقمع المتظاهرين في ثورة 2011 بعد تقريبا 15 عام من التقاضي. القضية كانت مفتوحة منذ 2014 وشهدت سابقا أحكام بالإعدام قبل أن تنقض وتعاد المحاكمة.
0: دقيقة نيوز.
1: شكرا. نعود نذكر الخبر الأساسي. وزيرة المالية مشكات سلام الخالدي تعلن عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيق الأحكام الفصل 15 من القانون المالي ومتعلق بالترفيع في الأجور المرتبات في القطاعين العام والخاص وجرائات المتقاعدين. معناتها الشهرية هذه الزيادة في الأجور اللي تابعة متاع الأشهر الأولى متاع العام ما ضاعتش
3: من جانفي حتى المي
1: دونك يتم صرفها. هذا الخبر خبر إيجابي من الفرقة المكافحة المخدرات بالعوينة يعطيها الصحة. فرقة الإرشاد البحري الحرس الوطني بالمنستير شيء بحري 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي نهار الجمعة صلاح تو نجيبه حتى في الحوار مختص باش يفسر تأثير هالحرابش على الناس. معناتها راهو التأثير فما ناس ينهدوا يدخلوا في غيبوبة فما ناس يتصرفوا حاجات
3: معناتها
1: يعني هذه تم القبض عليها 250 ألف قرص مخدر يا خليل يا خويا.
3: يعني شو معناتها والله
1: وجرائم عبر الحدود اللي تم القبض عليها
3: اللي قلتها اليوم واللي قلناها أمس واللي قلناها الجمعة اللي فاتت. معناها مادام ثم كميات كيما هكا مادام ثم سوق مفتوحة معناها احسب عدد المستهلكين لا بالحق تو واحد كي يجيب 250 ألف ماشي راه قدم مو مش يبيعهم. معناها مشكلة معناتها ربي يعاونهم أجهزة الأمن التونسية فعلا يعني
1: معناتها الحرامش متخبين داخل صناديق من الخفاف مجعولة للأسماك.
3: أيوه
1: معناتها بالحق يلزمك قوة تبارك الله عليهم معناتها يلزم قوة سينيجي باش يفيقوا
3: بهم قوة في كشف الجريمة.
1: أي صناديق خفيف للأسماك معناتها حاجة
2: اي هو
1: حاجه كلاسي ليه بالحق معناتها
2: الضربه هذه
1: اي والله
2: الضربه هذه قامت بها قام بها الحرس الوطني اللي هما فرقه الابحاث بالحرس الوطني
1: مكافحه مخدرات الحرس الوطني بالعوينه
2: والارشاد البحري مكافحه مخدرات الحرس الوطني في العوينه بالتنسيق مع فرقه الارشاد البحري الحرس الوطني في المنستير. معناها العمليه كالعادة يعني ارتكزت على عمل استباقي استعلاماتي وكان ثم متابعة
1: وجينا من دول أوروبية
2: أي. شوف فما تنسيق راهو تونس ميش بمعزل عن بقية أجهزة مكافحة المخدرات في دول عديدة.
1: هو البحر أكثر بلاصة
2: هو البحر أكثر مسلك تتعدى به المخدرات.
1: ديما في الافلام نشوفوا المخدرات اللي تخرجوا حدا في البحر ديما في الافلام تتحط
2: موجوده في برشا توه في الدرون
1: واحد يقول كان يبدا قاعد وتخرج له هذيك يبيعها يسلمها نبداو نفدلكم
4: بيان سير اما خاطر البحر خاطر تو سامبلومون معناها فما ناس كي تتعامل بالبحر ماهوش كيما خاطر توا مثلا الامن كيما حكي سيناجي توا مثلا راهو في البحر صعيب برشا الكونترول مو ساهر نحكيو لهنا
1: واذا وحل نجم يرميها
4: احنا في تونس توا انا ما سمعتش اللي هي صارت في تونس ما راهو لوروب مثلا وامريكا ولا شيء بالغواصات ولا معناها انت لهنا ما عادش معناها ولات لازمك فرقه مختصه بغواصات الدور اللوطه اكثر معناها تطلب اكثر مصروف. احنا لتو ما وصلنا لهش وان شاء الله ما نوصلوا لهش.
1: واضح المنظمه توصيل اطباء الشبان دونك تم رسميا رفع قرار تجميد نشاطها الصادر بتاريخ 14 ماي الجاري سلسله من التبادلات. واضح تم بصراحه تم سوء تفاهم ببعض الميلات الماشيه وجايه تم القضاء عليه
3: تم تصحيح الوضع.
1: اي واضح
3: لكن مساحه سيد الاطباء الشبان انهم تفاعلوا وارسلوا ما تريده الحكومه
1: وكانوا حتى في حتى في البيان نتاعهم كانوا محترفين بصراحه وسالوا جاوبوا كذا معناتها الامور تمت ببساطه. ترى نعملوا طلع على الصحافه بعد الفاصل نرجع لكم. هذه ميدي ماكا
8: قل لي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينه
9: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش مي لجس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
10: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي ليكيد فيسيل جودي لو بيدون دو 2 لتر 32 ب 8990 في عود 15 دينار و 50 مليم.
1: يا مرحبا يا مرحبا في ميدي ماك. في الساعة الثانية ناهد باش يحكي لنا الغش في الامتحان هل أصبح ظاهرة لا مفر منها.
4: جوست حد راهو ناهد باش يحكي لنا على ظاهرة الغش مش باش يعطيهم ديزاستيوس معنا
7: غش مزوز
4: باش يحكي لنا على الغش. لا لا ما نشجعوش
1: باش يحكي لنا على ظاهرة الغش
3: باش يكشف الألاعيب
1: لا التي أصبحت كأنه أمر مفروغ منه. نعملوا طلع على الجرايد
0: في الجرايد في الجرايد
1: بلاي فما ارتيكل مانيش باش نذكر لا جريده لا كذا اما والله حب الصحافه يعني يجري في دمنا. جريده يوميه يعطيها الصحه معناتها مثال يكتبوا اللي يحبوا اما يعني ما نجمش مثلا به اغزر العنوان تحذيرات دونك عنوان يحذر من ظاهره شراء اضحيه العيد الكترونيا. طب ليه هذا مشكلتنا اليوم
4: مشيت في البريم بوكس احنا الوضع الالكتروني
1: مشكلتنا
7: خليك العبيد يعني العبيد تشري في العليش على الانستغرام.
1: اي تي دي كيف تي في الرعب وما
2: فهميش
1: والله
2: حتى ترى في الدنيا
1: دونك فوالا حاولوا بي
4: هو التحذير شنو هي بالضبط معناه باش يغشوا مثلا هو يجي بجي جرايه من بعد شنو باش يجيب جيم خادت شنو التحذير شنو هو ما يحطك على العلوش
2: لا حاب يقول لك يزمك تلتقي بالعلوش تقابله فسفاس
4: امنيتي
2: تملي عينك منه تتفرج فيه
4: تنزل عليه بشوفه صور
2: بعد بعد تسلم عليه
1: الوطنيه الوطنيه السلام الصحيه اللي كان يقرا فيها هناد لا ما تقلك رد بالك من السعال انت في البطن
4: هو استنى يجي الدار بركه تلبي
1: البيت يا دم قرب
4: في بلاصتي ايش
3: هذيك هذيك
7: كارديولوج
1: يعني تو الوضع تو مش اهم شويه من رد بالك من علوش مقرب يعني ما
2: الوضع انا مشكل لازم يكون علوش راه مكتئب راه عنده اكتئاب
3: الوضع تم ولا ما تمش
1: لحظه العلوش لازم يكون متوحش المواطن ما تشوش به ترانا نمشيو تو نيويورك تايمز جريده هبطت تقرير مثير للجدل قالك في حرب بداية الحرب الإسرائيلية الأمريكية فدلكنا قبيل يا تو نرجعوا للسيريو بداية الحرب الإسرائيلية وراني فدليك ما نشاورهمش هذو خاطر ما يحبوش هم جديين نحاول نجبد شوية الحرسة انت ديجا بديت تضحك عندك شهر ستة شهر معنا في الحرسة بيضحك بي. في بداية الحرب الإسرائيلية الأمريكية أسمع سينيجي قالك ثم نقاشات وخطط داخلية لإحداث تغيير نظام في طهران هذا نعرفوه وطرح اسم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد كأحد الوجوه الممكنة لقيادة مرحلة انتقالية بعد اغتيال مرشد الإيراني وفق التسريبات. هو محمود أحمد نجاد في خلاف ولكن التقرير يقول أنه بعض المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين اعتبروا أحمد نجاد شخصية شعبوية عندها قاعدة داخل إيران خاصة بعد خلافاته في السنوات الأخيرة مع المؤسسة الدينية والحرس الثوري. لكن داخل إسرائيل خاصة في الموساد قالك كانوا ثم رفضوا تشكيك لأنه عداء تاريخي لإسرائيل ومواء وقفوا مشدد. ضربة إسرائيلية هاي القوة معناتها الضربة الإسرائيلية اللي استهدفت منزل أحمدي نجاد في طهران كانت تهدف إلى إخراجه من إقامته جبرية خي ضربته يعني هم ناويين منعوه يخي ضربوه مما تسبب في أنه اختفى من الوجود. الخبر أثار صدمة لأنه نجاد معروف كما تقول الجريدة بخطابه الحاد ضد إسرائيل والغرب. هذا ما قالته البارح جريدة نيويورك تايمز. هل هي مقال حقيقي أم مقال في الدعاية الحربية اللي بكل محبة أمريكا وعلم أمريكا يا
3: هذا هو احنا من جو الفضل كما نخرجوش يبدو أن نيويورك تايمز تفدلك مع القراء فدلك مع القراء بالحق. انا بالنسبه لي
1: ما يجيوش ما عندهم غباء اسرائيل ساعات ما يجيش خموا فيها بالحق.
3: كي نبدا نقرا ثم واقع قدامك وانت تعرف الاشخاص وتعرف الدول وتعرف اللي فما حاجه اسمها الاعلام الحربي. الاعلام الحربي شنو الاعلام الحربي؟ هو الحرب النفسيه اللي من خلالها هي نخرج معلومه تعمل ارتباك داخل الخصم
1: خاصه باش سمحني نقص عليك. سي ان ان اعترفت انها في حرب الخليج 91 خرجت اخبار خاطئه لخدمه مصالح امريكا واعترفت بذلك.
3: احنا هنا منطقين في المقال نفسه يعلن عن نفسه انه في اطار الحرب النفسيه اكثر منه في الوقائع الحقيقيه والحرب الحقيقيه. لانه التضارب هذا كما قلت انت اولا اختيار الشخصيه. الشخصية اللي أكثر تشدد في معادات أمريكا وإسرائيل داخل إيران، ثم الشخصية اللي منها في الإقامة الجبرية ومنها تخرج في المظاهرات وتسافر لغواتيمالا وترجع، بمعنى حتى شروط الإقامة الجبرية في حدها الأدنى غير موجودة. ثم الشخصية هو العنصر اللي يلعبوا عليه تحديدا أنه أحمد نجاد ترفض 3 مرات من طرف لجنة صيانة الدستور في الترشح للرئاسية لأنه مشتبك مع أجهزة الدولة الإيرانية ولأنه مشتبك مع ما يعتبر وهو المتشدد فساد ومعناها استغلال النفوذ داخل الإدارة والمشاكل اللي نعرفوها في العالم كامل. ولكن ثم عنصر ربما غاب على مهندس المقالات من نوع هذا هو أنه لو كان جيت قارن أشد المعارضين للنظام الإيراني اللي مش أركان النظام الإيراني اللي خرجوا للشارع يحتجوا هم نفسهم بمناسبة الحرب قالوا الاعتداء على الوطن يساوي إيقاف كل أشكال الاحتجاج. يبعناك إنسان شد الرئاسة ومعناها من أركان النظام ومن مفكري ومهندسي النظام ومعروف تاريخيا أنه حتى فترة رئاسة متاعه كان يميل جدا إلى المعسكر الشرقي وإلى المحور المعادي للولايات المتحدة الأمريكية وكان عنده صداقة مع هوغو تشافيز الرئيس الفنزويلي الراحل وهو شخصية لا يمكن تنجم تصنفها في كل أنواع الصراع السياسي لكن تنجم تصنفها في موضوع الخيانة الوطنية أو اتفاق مع أطرافه للحلول محل النظام.
1: واضح. وأحمد نجاد نجي زعيري معناتها شفنا ريبورتاجات إنسان يعيش أبسط من البساطة بين الفلوس ما تعني له شيء
3: شخصية عنده مصداقية يعني.
1: يمشي على بسك لو يتحق معناتها فوجئنا بالمستوى الفقير اللي عيش فيه معناتها واضح انه مستحيل فلوس الدنيا ولا مناصب تنجم تقلبوا على بلاده معناتها واضح انه انسان الكلنا حبيناها احنا كشد رئيس ولكن واضح انه معناتها يحب بلاده بطريقه كبيره جدا.
2: باش نكونوا متفقين احمد نجاد الرئيس اللي تولى منصب الرئاسه من 2005 إلى سنة 2013 رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو واحد من قيادات الحزب المحافظ في إيران ماهوش يعني سمحوني تيار المتشدد مش تيار المحافظ أو التيار المنفتح
3: أكثر من المحافظ بشوي
2: أكثر يعني معنى أكثر تشددا التيار المتشدد اللي هو مجموعة الأسماء والقيادات قيادات الصف الأول والثاني اللي يأتمروا بأوامر المرشد الأعلى علي خميني اللي تم اغتياله. هو واحد من قيادات الصف الأول وفي فترته هو كان تذكروا فتح الملف النووي وصارت المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران
4: واستقبل كلينتون
2: ولا دونك الولايات المتحدة كانت تفكرنا وفي حكينا مرة على الاجتماع السري اللي تم عقده قبل الضربات الأولى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الاجتماع السري اللي صار في البيت الأبيض وحضروا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وترامب وقيادات ووزير الحرب والرئيس المخابرات الأمريكية CIA ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد، وكان الاجتماع مخصص لمناقشة الخطة اللي أعدها الكابينيت الإسرائيلي، الخطة اللي يتم تطبيقها وتنفيذها في إيران. من بين النقاط الأساسية كانت إسقاط النظام الإيراني، نظام السياسي الحالي، وتصفية كل القيادات المتشددة، واغتيال المرشد الأعلى. وفما خطوات تم القيام بها، لأنه تم اغتيال المرشد
7: الأول تقريبا
2: علي خميني، الصف الأول وكذلك الصف الثاني. وأحمد نجاد كان مش من المغضوب عليهم، لكنه كان في خلاف مع القيادات الإيرانية، ولذلك تم وضعه في الإقامة الجبرية في منزله. وحتى الاستهداف اللي صار ما صارش لمنزله، الاستهداف صار للحراسة اللي كانت مضروبة على مقر إقامته، اللي هو لأنه كان يتولاها الحرس الثوري، تم لأنه تم قتل جميع أعوان الحرس الثوري، لكنه هو منع نجاة، ولحد اليوم يعرفوش عليه وين موجود.
7: يقال أنه كانت عنده إصابة، أصيب في العملية،
2: المهم أنه
7: ما مات.
2: في الخطة اللي عرضها نتنياهو، كان من بين النقاط الأساسية هو من سيتولى قيادة إيران بعد اغتيال علي خميني، وبعد تصفية القيادات الحاكمة بما فيهم بزشكيان الرئيس الإيراني. فالاسم لم يظهر، لأنه صحيفة نيويورك تايمز وقت اللي هبطت اكسكلوزيفمان المعلومات هذه على الخطة، تسألت وقتها على من سيكون الخليفة القادم، من هو الرجل أو من هو السياسي الإيراني اللي تراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية وتراهن عليه إسرائيل. فاليوم عرفنا شكون الشخصية ذي اللي تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هو محمود أحمدي نجاد، الرئيس السابق، الرئيس الإيراني السابق. لكن فما فيتو ترفع، فيتو إسرائيلي صهيوني ترفع ضد هذا الرجل، لأنه مواقفه معروفة كما كنت تحكي، وحكاية نيويورك تايمز مواقفه يعني راديكالية، من خاصة تجاه الكيان الإسرائيلي. فالخطة بكامل عناصرها، فما جزء منها تنفذ، منها كما قلت اغتيال المرشد الأعلى، واغتيال برشا قيادات، واغتيال أيضا قيادات الحرس الثوري، لأنهم هما كانوا يمثلوا النواة الصلبة في النظام الإيراني، يعني العمود الفقري. وتعرف جيدا المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أنه من كان يدير الحرب من الداخل الإيراني بعد اغتيال المرشد الأعلى هم قيادات الحرس الثوري، هم اللي يسيروا وهم اللي يديروا في الحرب، وهم اللي يوجهوا القوات العسكرية.
7: واضح.
2: دونك سقطت الخطة في الماء. اليوم حد ما يعرف أحمد نجاد وين موجود،
7: اختفى
2: ومشيت بالولايات المتحدة في خيار آخر. الحرب المعلنة.
3: حد ما يعرفه سيناجي، والجملة المسكوت عنها في مقال نيويورك تايمز، أحمد نجاد أين هو من كل ذلك؟ بمعنى أني باش نحل إنسان محل إنسان، أو نظام محل نظام، أو شخصية محل شخصية، فهذا يتطلب أن يكون على البال، ويطلب أن يكون صار تنسيق مع أجهزة في إيران من أجل قيام بالانقلاب هذا أو الشيء هذا. وهذا هو اللي يخلي المقال فقير الحال، ومقال في الحرب النفسية، لأنه مدام ما ذكرتش وقايع كيما هكا، معناها من المستحيل أنه الشخص هذا بتركيبته الشخصية صحيح. والسياسية أنه يكون موجود في مشروع لخيانة الوطن متاعه،
7: لا ولا أنه يتعامل مع أمريكا وإسرائيل. واضح تراه فاصل بسرعة،
2: مش نزيد معلومة صغيرة. هو راه ما تمش المراهنة فقط على أحمد نجاد،
7: فما اللي عايشين برا، وفما أي معناتها مي لوجيك كبيرة،
2: يعني في البداية قبل اندلاع الحرب تم حتى المراهنة على محمد خاتمي، الرئيس السابق، اللي هو ينتمي إلى التيار المعتدلة والتيار المحافظ، مقارنة بالتيار المتشدد. وثم حتى اسم هاشمي رفسنجاني ذكر في الأثناء في إطار البحث عن العصفور النادر، عن البديل.
7: أنتوكا هي وقفوا قبل البديل برشا، ما خلطوش
3: للمحل. هي أمريات أمريكية إسرائيلية.
7: فاصل وبعد نمشي للموزايك 24 عنا ما نحكيه اليوم.
11: ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تودو.
10: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي تن كامل بالزيت النباتي حلق الوان لابواد دو 400 غرام ب 10490 في عود 14 دينار و 230.
0: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصنعاء المال الساعتين نو فلور تاني.
1: رجعنا لكم يلا نمشي والموزيك 24
0: موزيك 24.
1: رئيس الجمهورية لا يمكن السكوت. نهد
7: نرجع على زيارة رئيس الجمهورية البارح إلى عديد المناطق التابعة لولاية نابل. كان فما تفقد للطريق للرابطة بين نابل وقليبيا هذه اللي بدأت عام 2018 واللي ما وفاتش لليوم رغم الاعتمادات المالية المرصودة لها. كيف كيف تحول إلى المدرسة الإعدادية ببني خيار. حكي على الشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة ومن ثم إلى قصر الحكومة بالقصر وين اجتمع برئيسة الحكومة وتحدث على عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية اللي ما عادش بالإمكان السكوت عليها.
12: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق في ولاية نابل عصر الثلاثاء شملت ميناء الأمراء والمنقع ثم منطقة الرتيبة بمعتمدية كلسة قبل أن يتحول إلى قربص حيث عين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين في الجهة. ووفق بلاغ لرئيس الجمهورية تفقد رئيس الدولة طريق الرابطة بين نابل وقليبيا وهي أشغال انطلقت منذ سنة 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها. ووفق البلاغ ذاته تحول رئيس الجمهورية فجر اليوم إلى المدرسة الإعدادية بابن خيار حيث أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة. وكان رئيس الدولة أكد خلال اجتماعه أمس في قصر الحكومة بالقصبة برئيس الحكومة أن عدد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. ورئيس الجمهورية يؤكد أنه تم التنبيه تلو التنبيه والتحذير تلو التحذير ولكن بلغ السيل الزبا ولا يمكن مواصلة حرب التحرير الوطني إلا بمن يؤمن بحق الشعب التونسي فالتحرر الكامل من رواسب الماضي البغيض وفق نص بلغ رئاسة.
1: واضح شكرا حسين. قسم الأخبار حالة غضب يبدو أنها فوق العادة معناتها غضب رئيس عادي ولكن الغضب فوق العادة. تم التنبيه تلو التنبيه ما قاله الرئيس والتحذير تلو التحذير ولكن بلغ السيل زباء يعني وصلنا لآخر مرحلة لا يمكن مواصلة حرب التحرير الوطني إلا بمن يؤمن بحق الشعب التونسي في التحرر الكامل من الرواسب الماضي الإدارة العمومية الكياس من 2018 والفلوس موجودة وما تعملش.
3: هذا أكبر
1: التعطيل.
3: هذا أكبر
1: التعطيل من داخل إدارة رئيس الجمهورية حط الحروف والنقاط على الحروف.
3: خليني نبدأ بالكياس هذا لأنه به صورة المدرسة الإعدادية اللي لازمها تتصلح هذه كانت نجم تلقاها في 24 ولاية. نمشي بالكياس اللي من 2018 اللي هو كيلومترات محددة
1: والفلوس موجودة.
3: الفلوس موجودة كذا. فنسأل السؤال التالي هل هذا بطء في تنفيذ قرارات حكومية أم تباطؤ في تنفيذ قرارات حكومية والأمر يختلف. البطء شيء يتعالج بشيء أما التباطؤ فهو فعل قصدي تاع ناس موجودة تو عندها قدش 18 26 8 سنين وهي تتعمد عدم القيام بالمشروع لهدف لا نعلمه أو لغرض في نفس يعقوب أو لربما ارتباطات واشتباكات أخرى غير تلك التي يتطلبها أو تتطلبها خصوصية الوظيفة. شنو نجم تقوله هنا نوفل اللي نجم تقوله كونه أولا الرئيس مشى نابل وزار بلايس من المفروض أن يتزار تقبل من طرف البلدية ومن طرف الولاية ومن طرف المعتمدية ومن طرف هيكل وزارة التجهيز ومن طرف كل المتدخلين في الخدمات العامة المزداد إلى المواطن. هذو من كل مش موجودين. إذن هنا هذا يفسر اللي قلته أنت هو غضب رسمي ولكن غضب رسمي من أداء هياكل حكومية وغضب رسمي من أداء إدارات داخل هذه الهياكل الحكومية. الكل تقريبا أصبحت منعوتة بصباع معروفة لا تتحرك لا تنجز، وعدم إنجازها يؤدي إلى شعور مواطني بالخذلان. هذا لا. هو تقريبا
1: مش غضب رسمي، هو الغضب
3: غضب رسمي يعني من أعلى مستويات الدولة.
1: غضب بلغ حده،
3: بلغ حده،
1: معنى الرئيس يقول بوضوح وصلنا لحد الغضب.
3: علاش سميتها غضب رسمي أنا؟
1: أي.
3: لأنه قل الرسمي هو رئيس الجمهورية، عنده سياسات مختلفة على اللي شافها في الكياس وفي الواقع. عنده سياسات أعلنها وقالها للشعب، وهي عقد بينه وبين الشعب، وهي أساس التفويض اللي أعطاه له الشعب. يمشي يشوف السياسات هذه، من سياساتنا أن نصلحوا الكياسات ونصلحوا الليسيات ونصلحوا السبيطارات، يلقاها ما تصلحوش. فالغضب الرسمي ما معنى ذلك أنه الهياكل اللي ترجع لي بالنظر مش قاعدة تخدم في خدمتها. وهنا وقت يقول بلغ السيل والقرارات قادمة كما قالها في اجتماع غدب، أنا أعتقد أنه ثم شيئين ما همش مختلفين. أولا أنا أعتقد أنه اللي يحب يصلح هنا هو يشوف مواطن الخلل وين بالضبط داخل الإدارات العمومية، وتقع فعلا عملية تغيير مسؤوليات كبرى داخل الهياكل العمومية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية. وأعتقد أن هذا تقريبا موجود في الذهن من خلال الإحالة إلى عدم الرضا على مردود الإدارة. لكن بعد نجيو لمستوى آخر، أعتقد أن اليوم صار الوقت وربما قريب جدا أنه زاد الهياكل الذي شكون تابع تبع وزارات، كل وزارة على حيدة تتقيم، الصناعة تتقيم، الاقتصاد يتقيم، التجارة تتقيم، كلها تتقيم، وتتقيم في علاقة علاقة الوزير بالناس اللي مفروض هي اللي تنفذ المشاريع على أرض الواقع، بمديرين بالمديرين العامين في وزاراته، وعلى أساسها هي يمكن يقع حتى تغيير حكومي في البلاد.
1: واضح. بالله باش نسأل خليل، أنا مسؤول مش يبدا عندي تابلو فيه المشاريع؟ راهو سهل الامور، تابلو هذا مشروع يوفى فيفري، هذا مارس، هذا افريل. ما نجمش كل يوم نسال الو وين وصلتوا، الو كمل ولا ما كملش. يا اخي مش الامر بسيط
3: اخي، مش عندي حق. قلت لك ثم فرق بين البطء والتباطؤ.
1: تباطؤ
3: معناه انسان متقاعس على العمل، متقاعس على العمل شنو
1: الغرض الشخصي. انت تعرف انا راهو كي قال كي قالوا الكياس نجي ما صارش، قلت ما عندهمش فلوس
3: 8 سنين
1: رغم وجود الاموال. قبل ما تحلل
3: اي سيدي،
1: نحب نمشي من فرد نقطه. هل تعتقد انه جايه تغييرات؟ هل تعتقد انه جايه تحويرات؟ وحسب كلام رئيس الجمهوريه اللي ديما يعبر على غضبه، ولكن الغضب المبالغ فيه مجدمة، معناتها هل تعتقد انه فما تحويرات كبرى ممكن جايه وزاريه او غيرها؟
2: اعتقد انه ثم تحويرات، ثم تغييرات كبيره مهمه. هذا حديث قاعد يدور في الكواليس، ويلزم تكون فما تغييرات، لانه حاله الغضب ما كانتش مجرد تعبير، يعني مجرد رد فعل على اخلالات تعودنا نشوفه. وهو رئيس جمهورية في كل مرة وين يمشي معناه يقف على الإخلالات هذه. المرة هذه استعمل جملة أعتقد أنه بعد هي سيكون هناك تغيير كبير، معناه استعمل المثل اللي يقول بلغ السيل الزباء،
1: وقال يعني استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا.
2: شوف نفل،
1: معناتها الرئيس نبه
2: وزي كلام. انا واحد من الناس راني قلت مرارا وتكرارا وديما نحكي فيه، وما وهذا وجبنا كاعلاميين، وجبنا انه نحكي نشير بالاصبع الى مواطن الخلل. ثم سؤال محيرنا ديما نعاود ونطرحه فيه، علاش المشاريع اللي تبرمجها الدوله سنويا ما تنفذش بكلها؟ تبين من بعد أنه فما جهات تقول لك، مثلا وزارة تملك الدولة تقول لك عندي مشكل في الانتزاع، الانتزاع للمصلحة العامة، والانتزاع مشكلة وعندي مشاكل مع المواطنين ثم جهات أخرى تقول لك راو فما مشكل في قانون الصفقات، بيها وتنقح قانون الصفقات وتبدل وولت الأمور يعني أكثر مرونة. صحيح مازال فيه ما يتراجع القانون متاع الصفقات، ويلزم يتراجع بمعنى أنه يضفي أكثر مرونة، يعني سوبليس في إسناد الصفقات العمومية. مش

0: متعمد
1: متعمد
0: قال له وين يا اخويا خلي كيك المشروع ما تعمل في وقته ولا ما يتعملش في وقته. وروى الإدارة حزب الإدارة قادر أنه روى يجيب لك أي مبرر
2: مصطلح نجي حزب الإدارة تفضل
0: أي هذه جملة قالها ريمون بارك أقوى حزب في البلد هو حزب الإدارة ما ينجم حتى حد. يا أخي كنشوفوا احنا التسلسل الهرمي للسلطة في تونس شنو فما ذي حسب الدستور متاع 2022 فما رئيس الجمهورية اللي هو رئيس السلطة التنفيذية وبيده تقريبا كل السلطات. بعده هو فما رئيس الحكومة، رئيس الحكومة تنفذ سياسات وخيارات رئيس الجمهورية، وفما أعضاء الحكومة، فما فريق الحكومي. بعد الفريق الحكومي شنو فما؟ ثم الولات والمعتمدين في الجهات، ثم المديرين الجهويين للوزارات. كل وزارة عندها مدير جهوي في الولاية. يعني كي تاخذ ولاية مثلا كما ولاية بن عروس أو ولاية تريان أو ولاية تطاوين مثلا تلقى ثم مدير جهوي لملك الدولة للسياحة للصحة للتربية للتجهيز للفلاحة به. ماذا يفعل المدير الجهوي غادي؟ شو مهمته؟ هل مهمته يجي صحف الأوراق ويروح؟ مهمته يتابع انطلاقا من الصلاحيات متاع الوزارة اللي هو ينتمي لها واللي هو يمثلها أنه يتابع المشاريع هذه، وإذا كان فما خلل يتابعه. وقتاش يدخل الوالي أو المعتمد والولاد بالخصوص الولاد يدخل وقت اللي تبدأ فما عراقيل، وقت اللي ثم فما شكون يحط في العصاف العجلة يدخل الوالي على خاطر منصب الوالي منصب سياسي ما هوش إداري، هو ممثل رئيس الجمهورية وممثل على السلطة التنفيذية
2: في الولاية
0: وله الحق أنه ياخذ أي قرار. الوالي يزمه يخرج من بيروه وقت اللي يعرف فما تعطيل في مشروع يخرج من بيروه ويمشي يقف غادي ويقف على الخلل ونقايس. وإذا كان ثم خلل متعمد من واجبه الوالي لأنه يمثل رئيس الجمهورية يمثل رأس السلطة التنفيذية من واجبه أنه يحل المشكلة غادي. إذا ما حلش المشكلة راهو فما تقصير من الوالي به. مع هذه الكل الدولة الثقيلة بهياكلها شو عندها آخر؟ الدولة عندها هياكل الرقابة العمومية، عندك محكمة المحاسبات ما هي زاد تتبع في سير المرفق العام وترصد الإخلالات. إيه قاعدة تخلي هذيك دورة
2: إيه على الأقل قاعدة تخدم نحسها.
0: لا قاعدة تخدم محكمة المحاسبات مهمتها تقولك أنا
2: تخرج في الديفويت
0: به. ثم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية هذه الحقيقة نقطة استفهام ويني اللي تعمل تقرير سنوي ما التقرير السنوي من الحقيقة أنا ما نجمش نطلع عليه لأنه ما فماش أكسيلي. وثم التفقديات العامة للوزارات في كل وزارة فما تفقدية عامة شو مهمتهم التفقديات هذه؟ يتبعوا سير المرفق العام في الوزارة ويتبعوا التصرف والتسير والنفقات وين تمشي. التفقديات دورها زادة إذا ثم مشاريع مثلا برمجتها وزارة التربية مبرمجة مثلا 20 معهد ما تعملوش في وقتهم. التفقدية العامة هي اللي تعمل تقرير
2: كنترول.
0: وفما السجيف اللي هي الرقابة المالية في وزارة المالية اللي هي بين وزارة المالية ورئاسة الحكومة. الهيئة ذي هيئة الرقابة راهي ما معناها تهبط تعمل أوديت وتعمل تقارير رقابية. ثم فوق هذا من الكل ثم هيكل تراقب السلطة التنفيذية وتراقب الأعمال متاعها اللي هما مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم. هذه عن معناها هي تمارس الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية. باي إذا كان دولة عندها هذا الكل ويهبط رئيس الجمهورية يلقى ترانسوم تاع طريق الاعتمادات مصبوبة ومازال ما تعملش
2: هاي من 2008
0: إيه شكون يحل المشكلة ذي؟ الخلل وين الخلل؟
2: ما نعرف
0: أنا نقول الخلل
2: ضايع في الهيئة.
0: لا أتوقل لك نوفل أتوقل لك الخلل في مستوى لديسيدور. شكون أصحاب القرار؟ شكون اللي ياخذوا القرار والقرار ينزل بصفة
3: هو المشروع بدأ
0: إيه بدأ هو
1: شكون ياخذ قرار مواصلة الأشغال وتحديدها
0: هي علاش قصد
1: اذا كان يصير تعطيل يقصد ناس مديرين تنفيذيين على

0: إذا يعني إذا فما تعتيل. نأخذ مثلا بناء مستشفى. المستشفى بتاع مفروض يحضر في كما يقولوا في جوان 2026 ما حضرش. إيه شكون يتدخل هنا؟ شكون يأخذ قرار؟ وزير الصحة هو اللي يتدخل بنفسه عن طريق المدير الجهوي أو بنفسه مباشرة ويمشي يقف على الخلل هذا. وإذا ثم خلل يأخذ القرار فورا بتحريك الأمور. وصار هذا قبل. صار كنت تذكروا المستشفى اللي المعدات متاعه تشريت ومازالت أمبالي
1: تذكروا
0: وقاعد
1: أصلا فزدت وهي قاعدة تستنى المعدات.
0: معدات بالمليارات والمليارات هذيك راي أموال المجموعة الوطنية أموال دافعي الضراب.
1: هذه وقت أنت قاعد تحكي عليها يعني قمة
0: قمة الاستهتار.
1: المعدات موجودة ومسكرة
0: والسبيطار مش يخدم والعباد غادي يمشي ويقطعوا كيلومترات عشرات الكيلومترات باش يمشيوا يداويوا.
2: عندهم
0: مستشفى غادي اما المستشفى ما يخدمش.
1: هذا فاصل من بعد نرجعوا باش نطولوا شوي في الموضوع. هذا التباطؤ انا نعتقد تباطؤ. مثلا باش نعطيك مثال سامحوني مثال التحدي اللي صار للمواطن في غلاء سوم العلوش نتاع زوز ملايين نص وثلاثة كان عجبك هو بسبب تباطؤ مسؤولي الدولة في الحد من ظهر هذه وحلولها بسيطة. على قد ما انا نبداو نحكيو في الكواليس يخي مش سهل يخي مش على ما يعملوش هكا وما يصيرش. هو نوع من الناس داخل الدولة التي تريد توريط الدولة. فاصل ونرجع لكم.
3: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي ريفريجيراتور ستار وان كاباسيتي 230 لتر مع فور ستار وان 36 لتر 799 دينار.
4: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من السنهاي من الساعتين نوفل ورتاني.
1: واضح دونك قاعدين نحكيو في موزايك 24 اليوم طولنا شوي لانه يبدو انه معناتها البارح نشاط رئاسي كان يوحي بتغيير قادم بغضب لانه خلطنا نحكينا على مسؤولي الدوله خليل قلت الذين يعطلون الدوله مثلا المسؤولين لا اريد ذكر مناصب المسؤولين اللي مخلين العلوش اللي كان بمليون و200 ولا بزوز ملايين ونص ومسيبينه وساكتين وكانوا ينجموا يتحركوا بأبسط الطرق ويرجعوا حق المواطن. هذوما مسؤولين داخل الدولة لوطة يعملون ضد الدولة
2: وتيجي تتحرك بأبسط من البساطة. أي سيدي أنا أعطيك أنا مثال
1: بلاغ
2: تيابت
1: بلاغ
2: صار بلاغ جات بلدية سوسة قريت البلاغ بلدية سوسة قالت الماي نقطة البيع النظمنا يا مواطن راك باش تاخذ بالميزان وحسب دي كاتيجوري متاع أسعار أنت والحجم متاع الأضحية متاعك وقالت كل بيع خارج البلاصه هذه يعتبر عشوائي ويعاقب معناها حجز البضاعه ومعناتها الامور كلها واحد. انت تقرا في مقال بلديه سوسه وتدور هنا في مرسى ولا كذا انت ماشي بالكهرباء شويه او في البات شويه تلقى مثلا 11 12 نقطه بيع منظمه تنظيما عشوائيا يعني 66 كيف ما معنى منظمه تنظيما عشوائيا يعني النظام تاعها انه ما ثماش نظام
1: يلقى بطحه
2: علوش هنا واحد وقت يحكي مع المواطنين 16 غاديك ويبدو انهم زاد يوزعوا بعض
1: يعني
2: نفس القطيعة يتوزع على مثلا قمر تورواد وكذا من هنا
1: سكرة كل
2: باهي اي خويا هات نحكيو في المسؤولية. انت شنو مسؤوليتك؟ انت وفرت لي بارك الله فيك واحنا شكرناك وقلت راهو بالميزان وقلت راهو اللي ميشيلش بالميزان تحمل مسؤوليته. تنجمش مثلا السمسار اللي في الطريق العام حل نقطة بيع عشوائية تفكلوا السلعة نتاعو وتخطيه باش ما عادش يعاود نجم ولا متنجمش؟
1: ينجم
2: أبسط شيء عملنا المستطاع أنك الناس اللي تمشي تسمسر في الناس وتفكلها في فلوسها خارج النظام أخويا
1: يعني كي هبط بيان ما خرجتش براءة كهرباء فيها أربع موظفين ينجموا يشدوا 20 سمسار في نهار جيستومو تطبيق يعني أنك تهبط بيان سيدي المسؤول مش معناتها أنت خرجت خطيك فوالا كيما اللي قال البنان راهو يتبيع مهرب وهو معلق في الخضره الكل راهو يحملك المسؤوليه. سينيجي انطلق من العلال شو كما حكي لنا معناتها لا لا تيك هاو البلايص المنظمه اللي محلاها قال تنظيم عشوائي المنظمه اللي تلقى فيها زوز علالش وفما اللي فيها 200 300 والعشوائيه اللي تلقى الناس فيها
0: هو راهو الفوضى والعشوائيه وقت اللي تتمترس وتقوى وتولي تفرض سلطتها يولي عندها قانون اسمه قانون الفوضى. الفوضى تولي هي بيدها
1: العشوائية قوي ولا النظام ضعف؟ الامور المنظمه
0: الزوز صح
1: الناس المنظمين
0: الزوز صح شفنا مش نحكي لك
1: خاطر انت هبطوا في موزايك شفنا الناس المنظمين صار اقبال كبير والناس شريت بالميزان وفرحت بالاسواق معناتها صار
0: كبير لكن أي. الطلب فاق العرض بكثير
1: صحيح
0: لك وشنو اللي صار معناها المواطنين مشاو معناها باش ياخذوا العلوش بالكيلو لانه باش يتكلف لهم ارخص برشا ولو انه المبادره اللي عملها المجمع المهني للحوم ما هما اتصلوا بالمنجين اتصلوا بالفلاحه مربين باش يجيبوا على ليشهم يبيعوهم بالكيلو بطبيعه الحال كان ثم رفض عام ورفض جماعي على خاطر ما يساعدوش المربي معناها العلوش اللي باش يبيعوا بالكيلو باش تكلف له قداش 800 مليون البرا ينجم يبيعوا مليون ونص مليون و700 وفي النقاط المنظمه هذه راهو حتى في راهو علاش المشكله كل في الرقابه
1: والله
0: ايه انت في بالك اللي السماسره هجموا على النقاط المنظمه
1: زيد
0: اي دخلوا وشراوا علاش بالكيلو
2: ويمشي على اساس وكال وبعد يمشي الحومه معينه
1: بيبيع زائد 500,000 العلوش
0: هي بادره باهيه لكن
1: المراقبه كما قال خالد
0: اخويا راقب البلديه ما عندها وين يراقبوا وزاره التجاره
1: كما في رمضان وفي العيد وفي مش تخسر حملات المراقبه
0: راقبوا وش معناها تو واحد يجي يعمل نقطه بيع عشوائيه بالله ايش معناها يعني شو معناها باندي
1: معناتها 100 علوش بالسرقه يا اخي 100 يعني علوش بالسرقه
0: هي راو كان لو كان تعملت حركه صغيره من الاول كما حكيت لك النار يعني
1: ويتعدوا فيديوهات ناس سمساره شدوا الحبس وتفكوا لهم على ليشهم وكذا تو برشا يخافوا
0: الدوله تفرض سلطتها كانت تنجم مثلا وزارة الفلاحة وزارة التجارة راهو حتى عن طريق مثلا من عشرة ديوان التجارة مثلا
1: وعيتوا لوزارة الداخلية تعاونهم
0: اشري يا اخويا اشري العلالش وتبيعهم الدولة في نقاط منظمة ومراقبة وتمنع الانتصاب الفوضوي والنقاط الفوضوية وأي حد ينصب علالش بطريقة فوضوية يتفكلوا العلالش ويتعاقب سينام ما تنجمش
2: سيناجي راهم يحتلوا جزء من الطريق ويسيجوه راهو يجيك على الكياس يعمل بلايس هنا كياس ياش كيما هكا وقاعد
0: وتحب نقول لك حاجه يجي يتعدل العون نتاع البلديه يا اخو يعطيك الوريق يا اخو عليه المكس هو تعدي يا اخوك الفلوس مع المعلوم نتاع يا اخو المكس يا اخو المكس ويتعدل
1: الله عينك ويتعدل
0: ربي عينك خويا ربي يجيب لك الخصم
1: فوالا دونك
0: باش يخدم بجمله
1: نخدموا بجمله باش ورينا اللي الناس اللي اللوطه احيانا الوزراء يحبوا يعملوا حاجات باهيه والناس اللي اللوطه يفسدوها لابد من مراقبه المراقبه للاسف دون ندخلوا في تفاصيل يلا
0: احنا نص دقيقه سيني جيت قعدنا كل مره يهبط رئيس الجمهوريه يمشي عنده تقارير تجيه عنده وضعيه قدامه وعنده المعلومه يعني الإخلالات هذه والمشاكل تقعد تستنى حتى رئيس الجمهورية يهبط والحال أنه كان ينجم أي وزير أي والي حتى مسؤول درجة اثنين درجة ثالثة
2: تكون موجودة غادي
0: بالمشي اي طور راي
1: فما أمنا مشكلتي
0: في بالك البلايس اللي مشينا من البارح الرئيس تقريبا ثالث مرة يمشي على ما أظن ثالث مرة
2: قبل تراكمات
0: نفس المشاكل نفس الاعتداءات على الملك العمومي مازال تلتوى بلا رقيب ولا حسيب
1: واضح دونك موضوع أكيد تنزيدو بالله تونس في مرتبة متقدمة في الشفافية المالية باش نحكيوها ونعلقوا عليه لمدة دقيقة خبر إيجابي سامحني نهي تفضل
5: صحيح نحكيوا على Global Tax Expenditure Transparency Index قدامي التقرير الآن تونس حلت في المرتبة 27 عالميا هو مؤشر شفافية النفقات الضريبية لسنة 2026 نحكيوا على معدل 59 نقطة من أصل 100 تحسن طفيف في أداء رغم أنها تونس رجعت بخمسة مراتب بسبب مش بسببها هي ولكن بسبب تقدم دول أخرى في مجال الشفافية الجبائية. المؤشر هذا يقيس مدى وضوح الدول في نشر المعلومة اللي عندها علاقة بالإعفاءات الامتيازات الضريبية اللي تمنحها الدولة لدعم الاستثمار نتما والتشغيل والتنمية في تونس نقاوها متقدمة على عدة دول عربية وإفريقية منها المغرب اللي جاء في المرتبة 33 والجزائر اللي جات في أواخر أواخر الترتيب. نعطيكم التوب 10. أندونيسيا نلقاوها في المرتبة الأولى، جمهورية كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية، ثم أستراليا، ثم هولندا، ثم كندا، ثم ألمانيا، ثم روسيا. البنا نلقاوها موجودة في التوب 10، ثم فرنسا والبرازيل.
1: واضح. يلا في دقيقة تعليق سيناجي. خبر إيجابي،
0: خبر إيجابي طبعا ومؤشر إيجابي. تونس في المرتبة الخامسة إفريقيا والأولى عربيا ومغاربيا. بالضبط هي 27 عالميا،
1: رقم مرعب.
0: أي هو تونس راي بدأت تونس. هو شو من بين المعايير اللي تفرضها يفرضها التصنيف هذا هو اعتماد الشفافية في نشر الامتيازات المالية والجبائية، نشرها للعموم. تونس بدأت من سنوات طويلة بدأت تنشر في التقرير نتاعها للعموم، وموجود يعني كي تدخل موقع وزارة المالية تلقاها، راهو هي اسمها تقارير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية. ترتيب مشرف. أنا شفت اطلعت على بعض التقارير، آخرهم تقرير اللي يقول أنه تقريبا حجم الامتيازات الجبائية والمالية اللي تمنحها الدولة تقريبا بلغت حوالي يمكن 6000 وشوية.
1: معنا احنا قبل حتى المغرب، نعجبني قبل المغرب،
0: قبل المغرب وقبل الجزائر وقبل موريتانيا وقبل مصر وقبل العديد، ما يعني قبل الدول العربية الكل وخاصة الدول الخليجية.
1: اعطينا شوية فلوس تو تشوف. والله بالحق تونس كان جات عنا منبع طبيعي هكا يوفر لنا شوية نفط.
0: شوف
1: والله رانا متطورين برشا بالحق.
0: الباهي في التقرير نتاع تونس انه يقول لك اخويا أنا هاي الامتيازات اللي نعطي فيها امتيازات مالية وجبائية، ويفصل هي الكرة والتقرير يعطيك بالمليم بالدينار. يعني لو كان مفروض تصنيف كما هذا لو يعتمد عالميا لدى كبار المانحين وكبار المستثمرين
1: هو يعتمد في القروض واحد يعتمد. شكرا لك سينيجي وسي خليل. الموضوع متاع اليوم سيرتو تاو نزيدو نحكيو عليه ليا متى جاي فاصل الأخبار ثم نعود. نيدي ماك
6: بيبليسيتي فرعون مع ليتر حالي. الوحدة هل هي اختيار أم ظرف يمر به العديد من الأشخاص لفترة قصيرة من حياتهم أو حتى لفترة نجم الطول في الوقت؟ علاش برشا ناس تعيش الوحدة؟ وهل هي راحة حرية أم خطر على الصحة النفسية والجسدية؟ إذا كانت الوحدة اختيار، هل هذا بسبب حب الهدوء والانفراد، ولا هي عزلة اجتماعية وخوف من العلاقات الإنسانية بسبب خيبات أمل سابقة؟ وقتاش تولي الوحدة وجيعة ومعاناة؟ إن كان الأشخاص مسنين، ناس ما كونتش عائلة وأنجبت أطفال، ناس فقدت أفراد من عائلتها ولقات روحها وحدها، إن كان زاد في غربة بسبب عزوبية إلى آخره. هل الناس الكل تعيش الوحدة بنفس الحدة وتنجم تشعر بفراغ باكتئاب أو قلق، أو فما شكون يلقى متعة في الوحدة وتكون اختيار وسبب في التوازن متاعه؟
7: عائلة محيطين بيك كسندة كما عادش حتى تو أغلبية مجتمعات تو نشوفوا معتها اختاروا الوحدة لين يموتوا مسكنات في الدار وما يثقوش بيهم.
8: يكون أولاده يكبروا ويمشيوا يقراوا بعيد ولا يخدموا بعيد ويقعد وحده، وإلا ما يتزوجش ويلقى روحه كي يمشي به الزمن ويلقى روحه وحده ويعيشوا موجوعين. معناتها بعض الأوقات تلقاهم ماديا ميسورين وكل، لكن ديما يحسوا بالنقص، فما حاجة نقصتهم.
6: الوحدة كخيار للتوازن أم عزلة اجتماعية؟ موضوعنا في فورم من هالأربعة.
9: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
10: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 إلى 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
11: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيغونس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج. إديسيون إكسيبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرجلة. Pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20, 30 VTT, 55 و 70 كيلومتر. صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. ما لجيب البسكليت وشارك في كومبيت.
12: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
13: خدمة تحكي لغتي.
14: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
15: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
16: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
17: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
18: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. تونس تحتل المرتبة 27 عالميا ضمن أحدث نسخة من المؤشر الدولي لشفافية النفقات الضريبية لسنة 2026، وحصلت تونس على معدل 59.1 نقطة من 100 متقدمة بذلك على عدد من الدول العربية والإفريقية، من بينها المملكة المغربية التي حلت في المرتبة 33 والجزائر التي حلت في المرتبة 115. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يبحث خلال سلسلة من اللقاءات والمشاركات رفيعة المستوى بجنيف سبل دعم إصلاح المنظومة الصحية وتطوير الصحة الرقمية وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أولويات تونس الصحية. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، فقد عقد الوزير أيضا لقاءات ثنائية مع عدد من وزرائه من مصر والمملكة العربية السعودية والجزائر، تناولت التعاون في مجالات الصحة واحدة والصحة الرقمية والطب الجينومية والصناعات الدوائية والتوأمة بين المؤسسات الصحية وتبادل الخبرات والشراءات المشتركة. رئيس مجلس الأعمال التونسية الأفريقية نيسا الجزيري يكشف أن الدورة التاسعة لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 2026 مكنت من دعم عدد من المشاريع الكبرى التي فازت بها شركات تونسية، من بينها مشروع نوفيشن سيتي كينشاسا ومشروع تكنو بارك في مجال التكنولوجيا. والجزيري يعلن في تصريح لموزايك عن إطلاق مبادرة جديدة تتمثل في تنظيم سالون أتيكس، وهو معرض مخصص للترويج للخدمات والخبرات التونسية في مختلف القطاعات، حيث ستنظم الدورة الأولى لهذا المعرض أيام 6، 7، و8 من أبريل 2027 بقصر المعارض بالكرمة.
19: عدد البلدان اليوم كانوا ما يقارب 70 بلد لرنكونتر بي تو بي، 2400 لقاء ثنائي بين المؤسسات التونسية والمؤسسات خاصة الإفريقية اللي كانت حاضرة، ضيفي الشرف غينيا كوناكري وكندا، المشاريع والخاصة الاتفاقيات اللي وقع إمضاؤها 15 اتفاقية، وتقديم خاصة 3 مشاريع الكبرى اللي تحصلت عليهم تونس والشركات التونسية اللي هما نوفيشن سيتي كينشاسا و تكنو بارك كذلك في الار دي سي، والكومبلكس معناتها اندستريال في مجال التكستيل. واليوم مش قدموا مبادرات جديده اللي هي من مخرجات فيتا، ونعلن عن اطلاق الصالون اتكس افريكان تكنولوجي اند اكسبرتايز اكسبو اللي مش يكون معرض شامل لترويج للخدمات التونسيه في كل المجالات. الدوره الاولى مش تكون مره في تونس ومره في بلد افريقي، الدورة الأولى مش تكون خلال فيتا أيام 6، 7، و8 أبريل 2027 في قصر المعارض.
18: في الشأن الدولي، التلفزيون الإيراني يعلن السماح لخمس ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز بعد التنسيق مع بحرية الحرس الثورية. وزارة الخارجية الإماراتية تقول إن البلاد دعت العراق إلى منع انطلاق أي أعمال عدائية من أراضيها، وذلك بعد هجوم بطائرات مسيرة وقع قبل أيام على محطة براكة النووية. تركيا تقول اليوم إن ألمانيا ستنشر نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت لمدة 6 أشهر اعتبارا من شهر جوان القادم ليحل محل آخر نشر في إطار إجراءات أقرها حلف شمال الأطلسي بجنوب شرق تركيا من أجل تعزيز الدفاعات الجوية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: عندنا وفلور تاني.
1: رجعنا لكم في الساعة الثانية، ما زلنا معكم للساعتين في ميدي ماجن. حلوا مع بعضنا الدوسية.
0: حل الدوسي.
1: الغش في الامتحانات الوطنية، الرقم هل ماشي ويكبر؟ هل هو اخترناه؟
2: صحيح، هو تونس تكافح منذ سنواته في ظاهرة الغش في الامتحانات، خاصة نحكي على الامتحانات الوطنية والجامعية، في ظل تطور وسائل التكنولوجيا وارتفاع الضغط النفسي الاجتماعي على التلامذة على الطلبة. تحولت الظاهرة هذه من حالات قبل كانت فردية معزولة إلى قضية تربوية وأكثر مجتمعية، اليوم تثير قلق العائلات التونسية كيف قلق المربين وحتى السلطات للتأثير الكبير اللي عندها حتى على مصداقية المنظومة التعليمية ككل ومبدأ تكافؤ الفرص في الامتحانات. هي عديدة لتقارير وحكينا على المسألة هذه في السنوات الأخيرة برشا مرات نوفل، وحتى تصريحات رسمية تقول الغش ولا أكثر تنظيم أكثر تعقيد. رينيه بروف على بوي رينا
1: الكلمة الغش أكثر تنظيم،
2: أي الغش أكثر تنظيم ولا منظم
1: أكسيمور التناقض في أبهى
2: وفاق. معناها ناس ولات تخدم بشبكة كاملة بديزيتاب تبدأ بهذا بعد تمشي
1: لهذا. كيما مصور عنده شهرين صيف خدمة، فمش كون عنده شهر الامتحانات خدمة،
2: ستاف كامل تلقاهم يخدموا في العملية هذية، خاصة مع الليسور متاع الهواتف الذكية متاع السماعات وسائل الاتصال الحديثة، الكل ولا متاح والكل لنا نشوفوا فيه. هو في وقت سابق كان حذر مثلا المرصد التونسي للتعليم العالي والبحث العلمي من تفشي الظاهرة هذه وتأثيرها السلبي على قيمة الشهادات العلمية وتصنيف الجامعات التونسية، وهذه مسألة مهمة ومهمة جدا. نوفل نصورك ترجع عليها بعد شوية مع ضيفنا. في السنوات الأخيرة كثفت السلطات التونسية جهودها باش نقاوموا الظاهرة هذه، فما إجراءات تصير تقريبا مع كل عام مع كل سيسيون برنسيبال متاع بكالوريا، نحكيه على المسألة هذه، تشديد الرقابة داخل مراكز الامتحانات، اعتماد وسائل تقنية للكشف عن الأجهزة الإلكترونية، مشينا في التشويش في فترة ما، تم تسجيل عدة قضايا تتعلق بتفكيك شبكات كما كنا نقوله مختصة في ترويج وسائل الغش هذه، خاطر سي لوكراتيف فيها برشا فلوس كي تبيع لكيت وتبيعك الأمور هذيك، كل من بينها شبكات استعملت تجهيزات إلكترونية متطورة باش تعدي الأجوبة للمترشحين في امتحانات البكالوريا. في الإطار هذا نلقاو تصريح مهم الحقيقة المحامي وليد العارفيوي في جوهرة، يقول أنه المنظومة القضائية التونسية ما زالت تعتمد حتى اليوم على قانون قديم يرجع إلى فترة ما قبل الاستقلال لمكافحة الغش في الامتحانات. يقول النص القانوني الأساسي عام 41 أنه غير واضح، ويقول أنه يركز فقط على جرم تسريب موضوع الامتحان أو تواطئ في إخراجه، في حين أنه ما يحكيش على مسائل جوهرية، ما ينصش على التكنولوجيا الاتصال الحديث، ما يحكيش على السماعات الكيت على الهواتف الذكية على النظارات الإلكترونية أو وسائل الغش الرقمية. يقول إنه القانون القديم يعاقب على الفعل داخل قاعة الامتحان فقط، ما يجرمش التحذير المسبق أو الترتيب لعملية الغش قبل ما تصير. يقول ما يحكيش كيف القانون على استغلال السلطة من قبل الإطارات التربوية أو الإدارية اللي ينجموا يتواطئوا في العملية هذية. يقول إنه المحاكم تضطر أحيانا بسبب ضعف النص القديم اللي كما قلنا تقتصر عقوبته على خطايا مالية أو سجن ما يفوتش 6 أشهر باعتباره جنحة، إلى اعتماد فصل آخر من المجلة الجزائية متعلق بتكوين وفاق أو عصابة. هوني يحكي على بارتي التحضير، الجماعة اللي تحضر واللي تبيع واللي تسربي في الليكيت باش يشدد العقاب وتحويل القضية إلى من جنحة دونك إلى جناية، خاصة إذا كان ثبت وجود تنسيق وتواطئ عبر الهاتف. يقول عديد المحامين متمسكين بمبدأ شرعية العقوبة. فيما يتعلق بالإجراءات الميدانية يقول العرفيوي رئيس مركز الامتحان ما عندوش اليوم سلطة إحالة التلميذ مباشرة إلى النيابة العمومية، تبدأ العملية بتقرير إداري داخل لجنة الامتحان وترفع إلى سلطة الإشراف، ثم يصير هكا البروسيسوس هذاك اللي نجم يطول. الكونستا عملناه هنا وفل شنو يلزم يصير اليوم، ربما الحل ينجم يجي من البرلمان. ديرنيرمو مكتب المجلس قرر في الجلسة اللي صارت نهار 8 ماي دونك عندها أيامات إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام للنظر فيه ومناقشته. شنو فيه المقترح هذا؟ فيه 7 فصول. فصل الأول يقول القانون هذا الهدف منه مجابهة وردع مختلف أساليب الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. في الفصل الثالث مثلا نلقاو أنه يعرف يقول الغش هو كل فعل أو محاولة يقصد بها تأثير في نتائج الامتحانات الوطنية أو المناظرات العمومية باستعمال وسيلة غير مشروعة. نمشي بكم ديريكتومون للعقوبات. في مشروع القانون هذايا تم التنصيص في فصله الخامس على أن يعاقب بالسجن مدة عام إلى 5 أعوام وبخطية مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار كل من نظم أو هيئ أو مول عملية ترمي لارتكاب الغش أو تسهيله أو تعمد تسريب مواضيع الامتحانات أو تمكين الغير منها قبل إجراءها أو أثناءها بأي وسيلة، ولا سيما عبر الوسائط أو المنصات الإلكترونية، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك أو ساعد أو توسط في ارتكاب الأفعال المذكورة. كيف كيف نلقاو تضاعف العقوبة إذا تم ارتكاب الفعل من قبل موظفين عموميين أو في إطار وفاق على أن تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون. دونك تقريبا مقترح القانون هذا عوض الفراغ التشريعي كان نجم نقوله للنص القديم، لقاو فيه حديث تقريبا على كل الوسائل اللي اليوم فرضت روحها متاع الغش بسبب التطور التكنولوجي. وفي وثيقة شرح الأسباب متاع مقترح القانون نلقاو جملة مهمة حبيت نرجع عليها: انتشار الظاهرة هذه ينعكس سلبيا على قيمة الشهادة الوطنية ويضعف الثقة في المنظومة التربوية كما يمس بمقاومات السيادة الوطنية. نحكي على الكفاءة الاستحقاق، ويؤدي الغش إلى الإضرار بالمترشحين النزهاء فيما يتعلق بالإخلال بمبدأ تكافأ الفرص، وهو من المبادئ الأساسية اللي يقوم عليها النظام التعليمي نوفل.
1: واضح. باش نزيدو نحكيو أكثر معنا دكتور في التربية والخبير الدولي كمال حجام، مرحبا بك أستاذنا.
3: أهلا وسهلا بك نوفل، وأهلا وسهلا بك المستمعين.
1: شكرا لك. نبدأو نحب تعريف عام الغش به. عمناول في الباك 645 حالة غش في تونس، 0.5% من المترشحين، معدل عادي في الدول العربية، وفي فرنسا 0.20% معناتها أقل منها. ولكن فما كلام يقال، سمحني باش نسألك بطريقة ليست علمية، كلام يقال في الشارع في الرأي العام في العائلات أنه الغش أكبر بكثير، وأنه الغش اليوم أصبح حاجة من حاجات التحضير، معناتها أنه برشة تلامذة وبرشة طلبة الغش تابع ستركتور التحضير، وأنه التكنولوجيا متطورة جدا وفما أماكن تبيعوا بلايس تبيعوا ناس مورتا. هل تسندني الرأي أنه الغش أكبر برشة من الأرقام الرسمية اللي نسمعوا فيها؟
3: هو سينوف العبارة نسمعها، ولكن في الحقيقة يعني هي عبارة لا تؤكد على أن الغش حقيقة، وإنما في تقديري العبارة تبين أو تدل على استسلام لواقع مأزوم لا نريده أن يكون مهما كانت الظروف. فالغش مهما تطورت آليته لابد من إيجاد الحلول المناسبة لتجاوزه. الغش مع الأسف ليس قدرا محتوما علينا جميعا، بل الغش يعني هو ذلك الخيار البسيط المبتذل سمحني الذي يلجأ إليه البعض لما ما يجدش الحلول المناسبة طبعا لإجراء الامتحان وللوقوف أمام بشكل متساوي أمام زملاء. وبالتالي لا للاستسلام إذن لهذه العبارة، ولا بد أن نقاوم بكل الطرق الممكنة هذه الظاهرة حتى نقضي عليها بصفة تدريجية، والأمر ليس مستحيل.
1: أنت تقول البعض، أنا حكيت لك ما إحساس أنه النسبة كبيرة، مش البعض، النسبة كبيرة. لا أحد يملك النسبة لأنه أمور لازم ما نعرفش الأرقام كيفاش تجي، ولكن لا يمكن أن نقول أن الغش هو 645 شدوهم عم ناول في الباك، معناتها الغش أكبر بكثير. حتى كي تشوف في بالك أستاذنا، وسمحني كان خرجت بيك من اختصاصك، في الانترنت اليوم تكتب شراء وسائل غش تلقى ناس عاملين صفحات ويبيعوا، معناتها انا نحكي على النوع من الراحه النفسيه باهي. وباش نسالك، عام 2018 تونس شريت وسائل تشويش الكتروني، لا نعرف اين هذه الوسائل. الجزائر اللي الغش فيها ولا اقل منا تقطع الانترنت في الامتحانات، تقطع الانترنت في الامتحانات. الجزائر توصل السجن 15 سنه، لذلك نقص الشطر عدد الناس اللي تغش في الجزائر. هل تونس قاعدة تقوم بمقاومة الغش كما يلزم أن أنه ولا عنا نوع من التعايش
3: أمام الخطورة الكبيرة لهذا خلينا نقول لهذه الأزمة اللي تهدد مسار المجتمع والتنمية داخل المجتمع وتهدد المدرسة وتهدد الشهادات؟ أمام هذا في الحقيقة وجب أن تكون في تشريعات صارمة وصارمة جدا وفي تفعيل يعني لمجموعة من القوانين اللي تحمي هيبة الامتحان واللي تطبق على الجميع معناها دون استثناء. أنا أمام هذه الأمثلة كنت أقول فيها سنو في الدو أكدت بأنه الجانب الردعي ينجم يعطينا نتيجة ولو أن هذه النتيجة عاجلة ولكن لا يمكن أن نعتمد عليها بشكل كامل، ولكن لابد من البحث عن الجذور والأسباب التي من شأنها أنها تخلي الطالب تخلي التلميذ يلجأ إلى الغش. معالجة هذه الأسباب في جذورها تردحنا برشا أصوات في مقاومة هذه الظاهرة التي لن نستسلم إليها مهما كانت الحالة والتي سنقضي عليها بإذن الله، لأنه عزيمة والإرادة التي تجعلنا يعني كلنا نمجد هذا الوعي الجمعي بأن شهاداتنا لا يمكن المس بها وبأن نظامنا التعليمي اللي يقوم على هذه الامتحانات لا يمكن أن نتركه لمن بين ظفرين يعبث. هذه الإرادة لما تتجسم بهذه القوانين الصارمة، لما تتجسم بالإجراءات الصارمة أيضا، ولكن لما تعالج بعمق في مستوى جذورها الأولى السوسيولوجية وكذلك السيكولوجية إلى غير ذلك، رانا باش نوصلوا إلى نتيجة مما لا شك فيه وسنقضي على هذه الظاهرة. لأنه التصور فقط سنوكل في إعادة هيكلة الامتحان والابتعاد على الحفظ وعلى استرجاع المعلومة وجعل الامتحان يؤكد على الذكاء ويؤكد على استعمال المعلومة ويؤكد على مسائل أخرى ذات بعد، يعني خلينا نقول ذات بعد يعني نحن في يمس يعني مهارات عليا عند الطالب، سيجعلنا نتخلص بشكل تدريجي من هذه الظاهرة التي هي لم تصلح إلا فقط لاسترجاع المعلومة ولن تكون مفيدة لمن يذهب ويسعى إليها إلا أنها تذكره بالمعلومة. أن نوصل في يوم الأيام أن الامتحانات لا تجري والكتب مفتوحة والأسئلة لا تتطلب يعني حفظ واسترداد معلومة، بل تتطلب حل إشكاليات بقدرة على توظيف المعلومات ولو كانت في شكلها الأدنى. لا تمكننا أو لا فهم كل من أراد أن يذهب إلى الغش، لأن الحل ليس في الذهاب إلى الغش ولكن الحل بالاعتماد على الذات والاعتماد على تطور يعني المعرفي.
1: دونك أستاذ التربية الخبير الدولي دكتور في التربية سي كمال الحجام، دونك الحل هذا بعيد المدى. أمانة نقول لك معناتها سامحني، انت قاعد ديما تذكر في الجانب الايجابي، انا اصدمك بالواقع. الملفات مثلا في الابتدائي، باش نعطيك من الابتدائي للجامعه، يقول له اعمل لي ملف على الطقس، البو يمشي للمكتبه يشري ملف حاضر ويهز لولده. رسائل ختم الدروس ولات بالذكاء الاصطناعي، الاساتذه جامعين يتشكاوا. نعاود نذكر فما كلمة قالها أستاذ، قالت عدينا هنا قالت وحشت الخطأ البشري. توحشت واحد يكتب لي جملة فيها خطأ. ما تغزر من الابتدائي للجامعة فما عقلية أنستليم تعغش متاع أذك، هو نرجع لكم قرايتكم قرايت حفظ متاع جملة أخرى باش نقولها سي كمال الحجام، تي محسوب أنا اللي باش نقراها مانيش باش نطبقه في الخدمة. يعني فما عقلية، يبدو أنه الحل اللي أنت قلته ممتاز ولكن تطبيقه يتطلب سنوات طويلة وعقلية جديدة.
3: اللي كنت أشيره الآن سنوكل أنه مع الأسف نستطيع أن نقول من هذه الوجهة السيئة أو من هذا الجانب السيء أن اليوم سهولة الوصول للمعلومة عن طريق الذكاء الاصطناعي قد يسهل على البعض الذهاب إلى والالتجاء إلى الغش، ولكن الحل يكمن في هذا الإطار بأننا نعيد الصلة بهذا الذكاء الاصطناعي ونعيد الصلة بكل ما هو تكنولوجيات رقمية حتى تكون صلتنا بالتكنولوجيات الرقمية ليس الوصول للمعرفة وإنما كيف نستثمر معرفة معينة يمكن أن نجدها لكي نحل بها مشاكل لدينا، نحل بها إشكاليات لدينا، نجد عن أسئلة معقدة لا تتطلب المعلومة فقط وإنما تتطلب توظيف المعلومة. هذا هذا هذا مثال من جملة الأمثلة اللي بدأ حين نتكلم عن الأمثلة المتعلقة بالذات، يعني المتعلقة بالجانب السيكولوجي للربي والثقة، واللي طبعا النبي ولتلمذتنا بأنه الفائدة مش في الحصول على عدد، الفائدة بأن هل عدد هذايا هل هو فعلا يدل على كفاءتك في المجال أم لا. الفائدة هو أنه ما نمتحن فيه نقاط صغار دعوه بحياتنا اليومية وبحياتنا الاجتماعية حتى نعرف جيدا أنه اللي نتعلمه فيه واللي نمتحن عليه هو راه عنده توظيف محكم في الحياة الاجتماعية. الذهاب إلى كل هذا من أجل نقول إلا عبر منظومة تربوية تنسج خيوطها من جديد، ولكن في الأثناء سنوات لابد من هذه التشريعات الصارمة. نعم. التي تعيد الأمر
1: للا صحيح، لأنه تونس في سنوات ماضية نحكي 20 سنة خفضت في سعر، خفضت في حكم الغش من 5 إلى 3 سنوات، يعني الناس تزيد احنا خفضنا. والغش اللي تقول فيه أستاذنا كمال حجام هو التصليح ألون تيرم، لأنه برشة تلامذة يقولوا، ونعطيك كلمة ختام، أنه لتود الدروس الخصوصية المجبورة هي نوع من الغش. إيجا قريتيود تنعطيك الامتحان وتنسهل لك وتنزيد لك في النوت، لأنه معناتها ما عادش لتيود متاع فهم، معناتها يقول لك السيستيم كل ولا بهل بالسرعة هذه مبني على الغش. ولا بد من الإصلاح العميق، يبدأ بإصلاح تربوي. وكما قلت أنت، وقتاش نعرفوا أحنا تخلصنا من الغش؟ وأحسن جملة قلتها وقت اللي يقولون نايا حلوا الكتب وعديوا الامتحان، لأنه الفكر هو اللي أنا نحب نختبره مش الحفاظة.
3: بالضبط في نوفل هذا هو، يعني راه خلينا نقول الاسباب المساعده على الغش عديده، راه فيها دروس خصوصيه اللي كنت نقول فيها، فيها الولي اللي ما يستعرف الا بالعدد بالكامل في الامتحان، فيها التلميذ اللي ما عندوش القدره على انه يساير النمط والسرعه بتاع المعلومات وتراكم المعلومات، وهو مشهور باش يجيب العدد الباهي لارضاء والديه، نضغطوا عليهم باش يجيبوا العدد الباهي، مع الاسف ما نضغطوش عليهم باش يكونوا مواطنين مكتملين لهم ثقه بانفسهم، يعرفوا يجاوبوا، يعرفوا يتكلموا، يعرفوا يتحدوا، يعرفوا يوضحوا المعلومه، نضغطوا عليهم للحصول على العدد لا لشيء، لان المنظومه بتاعنا مع الاسف تعطي قيمة ياسر للعدد، تعطي قيمة ياسر للشهادة على حساب كل ما له علاقة بالذات وكل ما له علاقة بالفرد وبالمواطن وبالكفايات اللي يجب تكون عنها.
1: واضح. شكرا لك دكتور في التربية وخبير الدولي كمال حجام، يعطيك الصحة. حكينا توا على الغش كمبدأ، هو صلاح ونهد قاعد يقول موضوع كبير الغش، خذيناه من زاوية مثالية، معناتها انه يقول لك وقت اللي تعليمنا يتصلح وتولي تعدي الامتحان وانت الكراسة محلولة، وقت اللي نرجعوا التفكير أكثر منه الحفظ تو يتنحى الغش. ولكن في الانتظار قال لابد من قوانين صارمة. الجزائر راي كانت كيفنا، بصرامة تعاملت، تقص الانترنت. احنا كالعادة ريت كل موضوع نحكي فيه عنا نفس المشكل، جابوا أجهزة التشويش، ولكن التشويش ظهرت لا تشوش وتنحات، خاطر تجيب أجهزة مش كل عام، وجزائر تقطع على الانترنت رسميا وكذا، معناتها واللي يستعمل التكنولوجيا كل بشيوحل وكذا، معناتها لابد من القرارات الصارمة. لأنه أعتقد وانتم تعتقدوا معايا، نحب نسأل أصغر واحد فينا، اليوم الغش ولا تجارة، معناتها فما ناس سلاح يتاجروا، فما ناس تصور برشا فلوس، فما ناس الكيت ب 800 ب 500 ب 200، فما أولياء يعاونوا أولادهم باش يستعملوا وسائل الغش، معناتها لابد من الصرامة بقوة في انتظار سلاح التعليم كما كان يحكي الخبير معنا.
4: هو سلاح التعليم خاطر الكلمة كبيرة، حاجة تطلب سنوات، تطلب برشا حاجات، معنى مش معنى مش كان مثلا وزارة التربية حدا، ما فهمت حاجة مشروع معنى متاع دولة كامل. بالنسبة للغش فما ناس نحن نلقاهم لجاجيت أو بالإنترنت، تدخل مثلا ثم ديسيت كيما أمازون، تدخل تشوف فما حاجات تلقاهم، أو حبر سري أو ستيلو تنجم تسجل به درشنية أو كذا، لهذوما موجودين. باقي كيفاش يجيو لتونس؟ لهنا هو سؤال، خاطر نجم أي عبد سافر جابهم يبيع يدبر راسه والكل. بقى العائلات بالنسبة لي أنا أحيانا الباك هو مهم راهو القراية مهمة، أما ما لازمش ياخذ الحجم اللي هو يوصل للتلميذ يولي ستريسي به. لهنا نحكي وزاد على الفكرة متاع أنه الوالدين كاينهم نوعا ما لازم ياخذ الباك باش يمشي الفاكولتي والكل ويقرأ، الضغط هذاك هو اللي نجم يخلي تو سامبلومون ينجم كذا. أما راهو كي 800 دينار في حالة أنه والديه ما عاونوش ما يمشي يجيبهم تلميذ 800 دينار. فما عائلة ما تعطيش ما هيش قادرة تعطي، فما عائلة زادة ما هيش كنترول مصروف ولادها، معناها يعطي بالبرشة ما تعرفش عليش قاعد يصرف، يلم لك من أول عام ينجم يخلط يلم مليون زوز ما نعرفش باش يشري أي حاجة وب 800 و500 دينار. لهنا منظومة كاملة. أنا بالنسبة لي أنا ستريس اللي في الباك ولا في السنوات الأخيرة ولا يتحس أكثر، احنا ساعات والناس اللي تحكي يقول لك جيل قبل اسمعوا الباك راهو كان باك هي، أما الناس تتحسر خاطر مشي على روح قد كانت تقول له ليه تحسر على الباك تقول له برا عاود عادي الباك تقول لك ليه ما نعاودوش سيبو انا تو نخدم على روح تو يقول لك ليه ناس تحسر ساعات على حاجات خاطر تو سامبلو مشيو على روحهم تو ولا فما ضغط اكثر من اللازم على التلامذة تحس معناها نوعا ما الهجوم خلق الملاخ الخير ربي معناها تحس ادرا كيفاش معناها دونك لازم الحل ذي انه الباك يولي حاجه يرجع لازم يكون حاجه اجريابل للناس لازم الناس تحب القرايه راه يقول لك قبل المعلمين انهم اللي يقراو عنده بالباهي ابار الذكي مثلا ولا اما زيد اللي يحب المعلم هذاك احسن واحد يقرا راه ما لازموش نحيو الخوف من القرايه
1: واضح.
2: وفي بعض العائلات صحيح راه كلام سلاح مش بعض العائلات في عديد العائلات تلقاها كيسيون ديو دمر الباك ما تحطوه معناتها قدام كاينه كان باش مش بياخذ الباك هو معناها ما باش تيقف الدنيا ليه ماهيش باش تيقف الدنيا وذيك علاش مساله الضغط النفسي حكيت عليها انا من الاول بكل راه مهمه جدا.
1: لا ما فما زاد توجهني ساعه انه ولدي يخذ الباك امر عادي وعادي نتفجع، ولكن كي نشوف فرنسا اللي 85% من اللي عادي الباك ينجحوا
2: إيه
1: في تونس 40% معناتها
2: اما انت كعائل لازمك تهيئ له نفسيته باش يعديه وهو مرتاح.
1: حبيت نقول الباك ما عادش عندها القيمه الكبيره راك تنجح افهم معناتها الباك ما احنا 30% 40% شويه معناتها كونوا على قاعده وخليه يدخل باك بسهوله باش ما توليش
2: في بعض العائلات ما نعرفوش شنو نتعاملوا مع الفتره هذيك هي فتره حساسه معناها على انا دوليسون نحبه ولا نكرهه معناها راه ما هو مازال ما باش يدخل على اول امتحان كبير في حياته الكل معناها حياته نتاع القرايه وحياته الشخصيه حياته كل شيء اول امتحان كبير بالنسبه لي هو ومسألة الأخرى مسألة التشريعات مهمة جدا، ذلك علاش أنا حبيت نحكي لك على مشروع القانون هذا خاطر يظهر لي مهم برشا مع الخطايا المالية مع الخطايا السجنية يولي حتى اللي حكيت أنت عليه البارون اللي يدز مع ولده
1: يخاف عليه
2: يخمم فيها ويدورها في مخه 10 مرات.
1: واضح. يلا فاصل وبعد نكمل معكم. هذه ميدي ماك
0: فرعون مع ليتر حالي.
5: الوحدة هل هي اختيار أم ظرف يمر به العديد من الأشخاص الفترة قصيرة من حياتهم أو حتى الفترة تنجم الطول في الوقت؟ علاش برشا ناس تعيش الوحدة؟ وهل هي راحة حرية أم خطر على الصحة النفسية والجسدية؟ إذا كانت الوحدة اختيار هل هذا بسبب حب الهدوء والانفراد ولا هي عزلة اجتماعية وخوف من العلاقات الإنسانية بسبب خيبات أمل سابقة؟ وقتاش تولي الوحدة وجع ومعاناة إن كان الأشخاص مسنين ناس ما كونتش عائلة وأنجبت أطفال ناس فقدت أفراد من عائلتها ولقات روحها وحدها إن كان زاد في غربة بسبب عزوبية إلى آخره؟ هل الناس الكل تعيش الوحدة بنفس الحدة وتنجم تشعر بفراغ باكتئاب أو قلق أو فما شكون يلقى متعة في الوحدة وتكون اختيار وسبب في التوازن متاعه؟
6: عائلة محيطين بيك كسند داك ما عادش حتى تو أغلبية المجتمعات ونشوفوا معناتها اختاروا الوحدة لين يموتوا مسكنات في الدار وما يثقوش بيهم
7: يكون أولاده يكبروا يمشيوا يقراوا بعيد ولا يخدموا بعيد ويقعد وحده وإلا ما يتزوجش ويلقى روحه كي يمشي به الزمن ويلقى روحه وحده ويعيشوا موجوعين معناتها بعض الأوقات تلقاهم ماديا ميسورين وكل لكن ديما يحسوا بالنقص فما حاجة نقصتهم.
5: الوحدة كخيار للتوازن أم عزلة اجتماعية؟ موضوعنا في فورم نهار الأربعاء.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي
8: Assurance c'est une تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك. Avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع le contrat épargne مثمر والcontrat تكافل مناسب. تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح. تحقق مربح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونتكافل.com. مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
9: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينة.
10: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.

بوبليسيتي. الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك ملا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.

0: نوفلور تاني.
1: يلا نكملوا معكم في ما فاتك شيء.
0: ما فاتك شيء.
2: فيما فاتك شيء باش نحكيوا على فضيحة سياسية في نيجيريا، وين نلقاو مترشح للانتخابات غاديكا عمره 15. نحكيوا زاد على الأردن اللي قرر انه يعمل قانون لصناع المحتوى، وقال اللي هو باش يوليو يعتبروها احتراف، معناه ينجم يكون انسان محترف لازم تولي عنده رخصة ويوفروا اطار قانوني. لكن قبل نحكيوا على الخبر اللي هز العالم، خلينا نقولوا ارسنال بعد 22 سنة يرجع بطل لانجلترا، بطولة البريمير ليج اللي غابت من ايامات الدوري الذهبي اللي كان حقه مع أرسن فينجر وقيادة الكتيبة وقتها متاع تيري أونري وجماعة هذوكم الكل. وكانت فرحة كبيرة البارح بعد ما أنه السيتي اتعثر البارح، وشفنا احتفالات وفرحة كبيرة من عند أرسنال.

شتي مازو عادي معناها شامبيون باش يقولوا كامبيوني معناها عاديه شنو شي غنيو هذيك هي دونك الاغنيه نتاعهم غادي في ارسنال. لكن السؤال هنا وقت اللي ارسنال اخر مره هزت وقتها بطوله في عام 2004 باش نعطيكم بعض الحاجات اللي من وقتها ما صارتش ولا صارت وقتها.

0: فهموا قداش اللقب قديم. مايكل ارتيتا ما كانش اصلا جوار في ارسنال وقتها، كان يلعب في باريس سان جيرمان، كانوا باريس سان جيرمان كانت متسلفته من سوسيداد وقتها، كان عمره 22 سنه وكان يحاول يثبت روحه. معناها ما ثماش في وقتها في 2004 ما ثماش تيك توك، ما ثماش انستغرام، يوتيوب مازال ما توجدش، وتويتر كيف كيف، ايفون مازال ما خرجش. و لاول مره ارسنال تبارتاجي انها هزت التيتر على فيسبوك، معني اول مره لدرجه انه الصفحه الرسميه الفيسبوك هبطوا قالوا مبروك عليكم.
1: فما فيسبوك في نار
0: اي عمرها ما هبطت، اول مره في حياتها تهبط.
2: سنين
0: هي اول مره.
1: صحيح.
0: نتفليكس وقتها ما كانتش موجوده، لكنها كانت خدمه تبعث لي دي في دي بالبوست، بالبوست يبعثوها متصور انت سلفوا فيهم. وقت سبوتيفاي مازال ما تاسسش، كريستيانو رونالدو مازال موهبه عمره 19، ميسي وقتها مازال موهبه عمره 17 سنه، لامين يامال بتبيع مازال ما تولدش في العالم وقتها بتبيع في
1: بول. لامين يامال ما عرفش امه
0: نعم مازال اي مازال هاري بوتر مازال يهبط كان كتب ما كانش فما الفيلم بلاي ستيشن 2 كانت اقوى كونسول في العالم في الوقت هذاك. معناها وتيري هنري كان عمره 26 سنه في تونس،
2: نسيت الاهم تونس هزت كاس الكاس افريقيا،
0: لا كاس افريقيا اخر لقب لينا المنتخب التونسي
2: وقتها، عارف حتى احنا قديش
0: عنا برشا. ووقت ارسنال كان يلعب في ملعب اخر اللي هو هايبي قبل ما يمشي الملعب الجديد وملعب الامارات قبلها بعامين، تصور 22 سنه احتفالات كانت كبيره. ارسنال البارح
2: تقريبا والجيل هذاك تقريبا كلهم اليوم سواء دي زونترينور سواء كملوا كارير
0: ودي كرونيكور سواء كله تبدل
2: في
1: غوارديولا هنا ارسنال بالبطوله وما قالش راني باش نخرج من السيتي، قال ان شاء الله العام الجاي نرجعوا للالقاب واحد وكذا،
0: ما باش يخرج
1: لين نعطيت خبر
2: هو اللي قاعد يتحكي
1: وقال إن شاء الله عم الجاي باش نرجعوا نخرجوا كذا وكذا، معناتها حرفيا
2: هو اللي قاعد يتحكي توا
0: كمشجع يمكن
2: انه بيب غوارديولا مغشش برشا على خاطر الخبر نتاع استقالته تسرب اي دونك تسرب ومن المقربين ليه برشا دونك في الكواليس يبدو وانه شدة صحيح يحب
0: سينجي زعيري كان عنده الحصريات هذه هو اللي خرج يحكي انه غوارديولا
2: حب هو يعلنها الحكايه يا اخي خرجت في الصحف في الصحف البريطانيه.
0: نكملوا نحكيوا زاد لهنا على صنع المحتوى في السنوات الاخيره ولات حاجه موجوده بكثره، ونحكيوا على برشا فيديوهات في كل شيء، لكن الاردن قرر ان تعمل خطوه جديده، المحتوى الرقمي لازم يدخل للقانون. الهيئه الاعلاميه الاردنيه اعلنت مشروع جديد يفرض تراخيص رسميه على صانعي المحتوى المحترفين.
3: وضعت معايير لاحتراف النشاط القطاعي وهي متعلقه بان يتخذ الشخص العمل مهنة له، وأن يكون العمل منتظما، وأن يكون العمل مستمرا، وأن يحقق دخلا. فإذا اجتمعت هذه المعايير أصبح ملزما بالترخيص، فميزنا ما بينه وما بين الهوي. يعني بمعنى في ناس كثير راح يجون على الهيئة خصوصا من الزملاء والأخوة صناع المحتوى، يقول لك يا عمي أنا بدي رخصة محترف، تمام؟ فينظر في حاله ويدرس طلبه، إذا كان محترفا هي راح باتجاه الاعتراف والاحتراف وحصل على رخصة صانع محتوى محترف وتصدر شهادة بها على هذا الأساس. إن لم يكن كذلك وتعذر أنه يحقق المعايير والشروط، بإمكانه أنه يلجأ إلى نظام أو آلية خلينا نسميها عشان ما يزوع النظام ككل، اللي هي الاعتماد. والاعتماد له أحكام خاصة، والاعتماد هو اختياري وليس إلزامي.
1: لا الترجمة ما
0: دونك لهنا باش نترجم لكم الكلام لهنا عند عضو الهيئة العالمية
1: حال عينه مو فهم شيء
0: هو
2: ممل السيد برشا
0: باش نبسطوها هو قال له انه الخدمة متاع صانع محتوى باش تولي معترف بها كمهنة،
1: اما مش اللي يجي
0: لازمك رخصة. مانيش نقارن فيها جملة كيما مثلا فما مهن توا في العالم مجمع ما تنجم تمارسها كان برخصة، معناها ما تنجمش معناها تمارس الحاجه هذيك كما يكون عندك الرخصه نتاعك ومعتمد ومعروف. معناها
1: معنت اللي باش يجي باش يحب رخصه ينظروا له في الموضوع، مثلا انت تحب تاخذ رخصه تفضل باش نسالك سلاح
0: تفضل ايه
1: تاكل وتشكره من غير ما تخلص
0: نجم ايه
1: جبن كونتيتي جينيروز
0: جينيروز والمتزرلة عارف هو لانيه بشوالي خدمة برشا قالوا ليه بشوالي لانيه يمكن في الأردن بداية مراقبة الانترنت، لكن فما ناس قالت لي هذي لازم يكون فما تنظيم، لكن لهنا برشا عبيت تحكي انه بار اكزامبل المثال المصري اللي ولات تعتبر انه صناعة المحتوى مهنة تنجم تتقيد في بطاقة التعريف هي منها اوكي ولي من دفع الضرائب، ومن ناحية اخرى عنده تسهيلات. وهذا القانون في مصر حسب مارينا في السنوات الأخيرة زاد اكثر الصناعة المحتوى ولا أكثر موجود شيء يصير إنترنت.
1: مصر هو بلو براتيك وحتى تونس راهو برشا دخلوا قاعدين يخلصوا كذا معناتها أغلبيتهم تنظموا في تونس
2: المستوى الجبائي فما تنظم كبير. ولكن نذكر سلاح يظهر لك ما فاتك شيء مرة أول سيزون عديت في اليابان ولا في كوريا الجنوبية فما قانون تعمل جوستوما
0: في الصين هذاك
2: الصين ما تحكي كان في الميدان اللي أنت متخصص فيه
1: متخصص فيه
2: هذاك يظهر لي بالنسبة لي أكثر حاجة ما جلبت انتباهي وأكثر حاجة منحسها إفكاس وفيابل معناها
1: بالله هي السؤال هل هذا أنت خاطر صناعة محتوى تغزر لها ما من شي ربع هل في الإعلام الناس تحكي كان في اختصاصها
2: لا
1: ما العلش تحبوا في صناعة محتوى يحكيوا كيف في اختصاص
0: لا مش كيف خاطر في مثلا ما يجيش صحفي
1: لا لا لا
0: ما يجيش صحفي مثلا
1: في راديو لا لا
0: في راديو ما يجيش يقول واحد انت كان عندك المرض الفلاني تاخذ الدواء الفلاني
1: لا لا هذاك مخالف للقانون هذاك اما نحكي لك انا هكا ونقلت ماكلة بنينة
2: تعطي رايك
1: الماتش عجبني
2: هو الإشكال في الجماعة اللي يحكي عليهم مسلية خاطر جماعة يعطيه في وصفات وجماعة يحكيه على
1: هنا عندك الحق
0: ندخل في الديتاي مثلا في الصين أنا كلوشت أكثر في الحكاية هذه القاولي فما ناس تعطي في نصائح اقتصادي اش معناه يجي يقول لك اسمع يا ناس راهو شركة الفلانية
2: سهل الفلاني نتاعها
0: كذا حط فلوسك غالي وهو يكذب وما يعرفش وتنجم معلومته غلط فهذا اختر خطروه شي ولي وقته تلقى ناس خسرت فلوسها خاطر اللي مجرد تبعت فلان قالهم الكلام هذاك دونك ما تحكي كم
1: يا خويا اللي عنده فلوس ويتبع فلان يستاهل
0: فما ياسر فما ياسر صار لك
2: حتى على مستوى الصحي في برشا ناس
1: ضرت
2: من كول وذاك الضعف وذاك يزيد وذاك ينقص
0: نكملوا نحكيوا مع نيجيريا توا نيجيريا بتبيع اللي نلقاو انه عندهم
1: علاش سلاح مشي لنيجيريا ناهد يلا نسمعوا
0: ها باش نسمعوا علاش مشينا نيجيريا خاطر لهنا نلقاو فما ومن ثم عندهم انتخابات اللي هي انتخابات النجم نقولوا البرلمان فما اسمه محمود السادس بوبا واحد من الوجوه اللي بدات تظهر بقوه قبل الانتخابات التشريعيه 2027 وبتبيع نحكي لقى حتى دعم من نائب الرئيس
2: لكن نائب رئيس البلاد
0: هاي
2: اوكي
0: قال لي هو عمره 30 سنة القانون في نيجيريا يسمح لك باش ترشح للانتخابات من سن 25 سنة لكن القصة كانت عادية على خ إلى أن صحفيين وناشطين بدأوا يشكوا فيه قصر قامته وجهه بريء ياسر دون قال لك شنو حكيته طلع عمره 15
4: ساديس بوبا مامود s'est retrouvé sous le feu des projecteurs après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos et de photos le montrant lors des primaires du parti au pouvoir l'APC en vue des élections de 2027 Son apparence juvénile et sa petite taille avaient rapidement suscité des interrogations quant à son âge réel. Dans une interview accordée à la BBC, Bouba affirmait avoir 30 ans et être constitutionnellement éligible à une candidature à la Chambre des représentants. Il expliquait également être atteint de nanisme héréditaire transmis par son grand-père, ce qui ne l'avait pas empêché de poursuivre une carrière politique. Mais une enquête du média People's Gazette affirme que les registres de la base nationale d'identité indiqueraient que Mahmoud serait en réalité né le 27 août 2010, ce qui lui donnerait 15 ans et non 30 comme il le prétendait.
0: قالوا لو عندي حاجه تخلي عمري يظهر
1: حقه بسني عارفه
0: يظهر صغير عليه في رحبه ما هو يخلي انتخابات راهو شنو يدوروا على عفات جدا بسني
1: لا رحبه ما فيش علاش تفضل
0: دونك نحكي له انه نعتبروها فضيحه في نيجيريا بالرغم انه هو يبان صغير لكن قالوا من عندي معني حاجه خلل جيني هو اللي خليني نبان في معني هكا شكلي صغير والكل المشكله كيفاش كان زون وربح راهو تعاطف تاع ناس فما ناس معناها نافذين في نيجيريا يدعموا فيه الانتخابات هو عمره 15 سنة فقط لكن فما ناس تعاطفت معاه وقالوا ما لازمش يصير عليه تنمر جماعي فينا الماء يقعد طفل صغير عادي معناه الغلطة علي صدق من الأول ولا شنو صار بالضبط بشيفه اللي هو
2: وعلي هو اللي كذب زادة سمح
0: 15 بتجيب تيخو عليه
1: هو قال عنده نوع من النزيزم اللي ما يتويلش من العائلة
0: وكذا
2: اصبر شوية وفي سن القانوني قدم روحه
0: حسابين يصبر 10 سنين
1: 15 سنة هو كذب ولا فهمش كون دفعه بشيك
2: هذاك السؤال
0: نصورش فما شكون باع ما نعرفش هو جاي واحد
1: بيه وكي هو ترشح عائلته وين
0: هو عمل حوار مع بي بي سي راه بي بي سي بيد حاورته معناه هو البي بي سي بيد جات حاورته تحكي معاها كمرشح راه هو مش انت كذبت
1: احنا عاده نعرفوا الملاعبيه الافارقه اللي صغروا لهم في العمر شو اسمه الملاعب اللي مازال كدار عمره 17 سنه وهو تحس عمره 60
0: هذاك
1: معناتها ويجي لتونس ويحكي لنا يجي لتونس يعمل مضمون يقيد روحه ب 20 سنه وهو عمره 40
0: معناتها تقبل خاطر عندكم اغلب مثلا فما لي يقول لك تقيدوا مخر معناه يقول لك هو تولد تربى كذاك خلط العمر معين وقت تذكروا باش يسجلوه في السجل المدني دونك يتقيد
2: ما عادش كيما قبل
0: يتقيد عمره نهار حين فهمتني؟ وهو تقى عمره 5-6 سنين فهمتني؟ وفما عبيد فما جوالات في العالم مجمع تصير الحكاية هذه. حتى قبل نتصور انه مثلا قبل كي نرجع لتونس قبل معناه فما ناس ساعات يحكيوا لك يقول لك راه وانا عندي دو دات مثلا قايدوني بعد شهر قايدوني بعد جمعتين. اما احنا ما نعملوش في الكوره. جاب ربي صباح
1: جاب ربي يعطيك صحه سلاح ناهد. شكرا لك سليم عبد الناصر. خلي نجي غدوه الحصه الاقتصاديه ناهد والنيس بطبيعه باش يكونوا معاكم. نرجع نهار الجمعه من نص نهار حتى لساعتين بعد شويه الاخبار ثم سبور اكسبريس ثم جينا ليندا في فروم. شكرا لكم الكل. شهيه طيبه الى اللقاء. ميدي ماغ.

0: publicité. عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكة ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري
1: ديدج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
2: العيد متسمي على اللمة عالضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 ل26 ماي ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد عيدكم مبروك وسنين دايمة
3: أوه هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
4: مع أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك باغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
5: أريدو طور عالمك
6: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قولك كيما لا انت
7: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي تن كامل بالزيت النباتي حلق الوان لابواد دو 400 غرام ب 10490 في عود 14 دينار و230
8: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
9: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة الباحثة التونسية فاتن المولدي دراوز تتحصل على براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات إثر تطويرها محركا هجينا مبتكرا قادرا على العمل بأربعة مصادر طاقة مختلفة تتمثل في البنزين والغازوال والكهرباء وزيت القلي المستعمل وأورد موقع مركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة الكريديف على فيسبوك أن هذا الابتكار يجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وحماية البيئة ويعكس قدرة الكفاءات التونسية على الإبداع والمنافسة عالميا ويعتمد هذا الإنجاز العلمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة في إطار التوجه العالمي نحو النقل المستدام وحماية البيئة تونس تواجه اليوم عجزا طاقيا نهز 65% من الحاجيات الوطنية في 2025 مع ضغوط متزايدة على المالية العمومية والميزان التجارية وفق ما كشف عنه كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان وشوشان يوضح في تصريح لموزايك على هامش افتتاح المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي بالعاصمة اليوم أن التحكم في الطاقة أصبح اليوم قضية سيادة وطنية وصمود اقتصادية في ظل التحولات الجيوسياسية والأزمات العالمية التي أبرزت ارتباط أمن الدول بقدراتها على التحكم في منظوماتها الطاقية مشددا على أن الانتقال الطاقي لا يتعدى انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ليشمل أيضا التحكم في الطلب على الطاقة وتحسين النجاعة الطاقية
10: في التحديات الحالية اللي هي لم تعد التحديات التي عرفناها في الماضي التي كانت تحديات ظرفية وفنية بالأساس أمام التحديات اليوم التي أصبحت تحديات سيادة وطنية وتحديات استراتيجية سيكون الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دور أكبر من أي وقت مضى من حيث مساعدة ومساندة جهود الدولة في إرساء هذا المسار وفي الانتقال نحو مستقبل طاقي مختلف تونس تواجه عجز طاقي أصبح مهم اليوم وبالتالي من الضروري اليوم أن ننتقل نحو مستقبل طاقي مختلف يعتمد على ركيزتين أساسيتين الركيزة الأولى هي بطبيعة الحال تطوير والتسريع في مشاريع الطاقات المتجددة ولكن الركيزة الثانية التي لا تقل أهمية هي التسريع في وتكريس برامج النجاعة الطاقية ومنها التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
9: في الشأن الدولي، بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كيبلر تظهر أن 3 ناقلات عملاقة خرجت اليوم محملة بالنفط المتجه إلى الأسواق الآسيوية بعد أن انتظرت في الخليج لأكثر من شهرين وعلى متنها 6 ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط، فيما كانت ناقلة أخرى تدخل المضيق. وكالة أنباء الطلبة الإيرانية تنقل عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قولها اليوم إن طهران لم تقرر بعد ما إذا كان وزير الخارجية عباس عرقجي سيشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر عقده في 26 مايو الجاري. في الختام، الاتحاد الأوروبي يعلن أن التكتل سيصرف 3.2 مليار يورو بشكل مساعدة مالية لأوكرانيا الشهر المقبل في دفعة أولى من قرض ضخم تمت الموافقة عليه في شهر أفريل الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس.
0: مع أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
5: أريدو، طور عالمك.
11: سبور إكسبرس، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أقل من ساعة ونص تفصلنا على الدفعة الأولى من ربع نهائي الكوب في تونس. عندنا زوج مقابلات اليوم وزوج مقابلات غدوة. نبدأ ونحكيو دونك على المقابلات متاع اليوم. عندنا 3:30 مقابلة بين الساساس وملعب الجيبسي، مقابلة بين ترجي جرجيس والنادي البنزرتي. الساساس الملعب الجيبسي، المقابلة زفارة خالد جويدر حسني النيلي موجود في البار، وتتعدى المقابلة هذه على القناة الوطنية الأولى. الساساس نذكر من غير أيمن دحمان الموجود مع المنتخب الوطني التونسي، هذه مقابلة. مقابلة ثانية تتعدى على القناة الوطنية الثانية، هي قبل ترجي جرجيس والنادي البنزرتي، زوج فرق من رابطة المحترفة الأولى يتواجهوا اليوم. أمير لوسيف حكم ساحة وأمير العيادي في البار. دونك نذكر كما قلنا اليوم زوج مقابلات نتعرفوا بعدها شكون زوج أول فرق يعني تعداو للدورة النصف النهائي. اس اس اس مع الملعب الجيبسي، ترجي جرجيس مع النادي البنزرتي، بداية 3:30. المهاجم الدولي لؤي بن فرحات، بعد الكلام اللي كان سمعناه من عند المدرب والناخب الوطني صبري لموشي حول غيابه ورفضه للمنتخب الوطني التونسي واتصالاته مع الوالد نتاعه، ظهر في وسائل الإعلام الألمانية لؤي بن فرحات، عمل تصريح يقول فيه أنه المنتخب الوطني التونسي ما رفضوش. يقول كان ما رفضتش المنتخب الوطني، لكن فضلت عدم المشاركة في المونديال القادم بسبب إصابة قديمة. يقول لؤي بن فرحات أنه الإصابة هذه تنجم تعطل مسيرته إذا كان ما تبراش كما ينزم. يقول عنده تقريبا 4 شهور ما لعبهمش في البطولة السنة بسبب ضربة كانت كسر على مستوى الساق نتاعه، خليته حتى في كاس افريقيا ما يكونش موجود مع المنتخب. وقال انه بعد كاس العالم بالضبط فما فتره نتاع تحضيرات لازمني يعني نقوم بها كما يلزم من اول نهار حتى بدايه الموسم القادم. يقول انه الفتره هذيك مهمه، ذاك علاش الخير انه يرتاح شويه قبل فتره التحضيرات ويمشي ولا ما يمشيش للمونديال. يقول انه في الحوار اللي عمله مستقبله مع نادي كارلسلور الالماني، يقول انه عنده عروض اخرى من انديه اخرى بتقدر يقعد كما ينجم يمشي. يقول زادة انه الباب المنتخب الالماني يقعد زادة محلول بالنسبه له هو، خاصه يحكي على امكانيه تعزيز الصفوف المنتخب الالماني الاقل من 21 عام في المواعيد الجايه. دونك نعرفش واضحه لظهر الامور بالنسبه له اي بن فرحات، واضحه للتخمام وفي المستقبل نتاعو وين ماشي اللعبه هذه. نستناو شنو ينجم يصير في قادم الايامات، لكن الاهم والمهم بالنسبه لنا احنا انه منتخب لا ماشي بن فرحات ولا من غير بن فرحات باش يكون موجود في المونديال. ان شاء الله الحاضر يزازي من العبيه الموجودين باش يقولوا في المونديال القادم يقوموا بدورهم كيما يلزم يشرفوا الرايه الوطنيه. النادي الافريقي نظم نهار الجمعه ندوه صحفيه خاصه بتقديم بطل العالم للسباحه احمد الجوادي. احمد الجوادي باش يوقع بصفه رسميه نهار الجمعه عقده الرسمي، ويتم اعلان انضمامه للنادي الافريقي كما قلنا في مؤتمر صحفي. اليوم اللي حسم فيه لقب البطولة المصرية، فما ثلاثة في رقم معنية حسابين باللقب. آخر جولة اليوم من السوبر بلايوف الستة، الزمالك مع سيراميكا، بيراميدز مع سموحة، والأهلي مع المصري. هذوما ثلاثة في رقم معنية، هما الزمالك بيراميدز والأهلي. نعطيكم الترتيب قبل مقابلة اليوم. الزمالك الأول في الترتيب عنده 53 نقطة، دونك يربح اليوم الفريق هذا يهزم يستنى حتى فرضية أخرى. دونك بيراميدز الثاني بعيد نقطتين على الزمالك، لازم بيراميدز تربح اليوم وتخسر الزمالك باش نجم يهزوا التيتر. والأهلي نقولوا يستنى في معز اليوم لازمها تصير باش نجم يربح ويهز اللقب. يعني دونك الأهلي يلزم يربح مقابلته مع المصري، ويستنى خسارة بيراميدز مع سموحة وخسارة الزمالك مع سيراميكا. دونك هذه فرضيات التتويج في البطولة المصرية. فما زاد التتويج آخر منتظر اليوم في أوروبا، نحكي على أوروبا ليج. اليوم الفينال في بيسيكتاس بارك في تركيا، المقابلة اللي تجمع فرايبورغ مع استون فيلا. فرايبورغ الألماني مع استون فيلا الإنجليزي، مقابلة تبدأ الثمانية متاع الليل. فرايبورغ يلوج على أول لقب قاري في التاريخ متاعه، واستون فيلا من أجل أول أوروبا ليج في تاريخه وثاني لقب قاري بعد تشامبيونز ليج 1982. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net. نخليكم مع ليندا وبقيت لكيب في فورم.
0: مع أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
5: أريدو، طور عالمك.
8: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
12: مرحبا فغام على موزيكا في ماضي ساعتين وعشرة دقائق 71 و13 ألف. شاركوا معنا كالعادة في فغام في موضوع حلقة اليوم 24 ماي 2026. نحكيه على الوحدة لا سوليتود، هل هي اختيار أم ظرف يمر به العديد من الأشخاص الفترة قصيرة من حياتهم أو حتى الفترة تنجم الطول في الوقت؟ علاش برشا ناس تعيش الوحدة؟ هل هي راحة حرية وإلا خطر على الصحة النفسية والجسدية؟ إذا كان الوحدة اختيار، هل بسبب حب الهدوء الانفراد، ولا هي عزلة اجتماعية وخوف من العلاقات الإنسانية عموما بسبب ربما خيبات أمل سابقة أو غيرها؟ وقتاش تولي الوحدة أوجاعة ومعاناة؟ إن كان الأشخاص مسنين، ناس ما كانتش عائلة وأنجبت أطفال، ناس فقدت أفراد من عائلتها ولقات روحها وحدها، ولا غربة أو عزوبية إلى آخره. هل ناس كل تعيش الوحدة بنفس الحدة وتنجم تشعر بفراغ باكتئاب أو قلق، أو فما شكون يلقى متعة في الوحدة وتكون بالنسبة ليه اختيار وسبب حتى في التوازن امتاعه؟ مرحبا بكم على 71 ألف، تعطيوا رأيكم في الموضوع، ولكن زيدا تجاربكم الخاصة والشخصية أو تجارب ريتوها في المحيطين بكم. اليوم نحكيو على الوحدة، زيدا وقتاش تولي ربما مرضية، وقتاش نجمو نحكيو على مشكل نفسي. ذاك علاش في البلاتو اليوم يكون بحضنا نظيفنا عدنان خالدي بسيكولوج كلينيسيان، ويرافقنا كيما العادة سنيم عبدالله المختص في علم الاجتماع تيوال حسة فروم، باش نتفاعلوا مع مكالماتكم على 71 113 ألف، وباش نسمعوا شوية آخر غيبوندور موزايك فام ولي ميساج اللي سجلتوهم في علاقة بموضوع اليوم. مرحبا بكم، مرسي على شوام تاع الغنية مروان لونلي نانا. نبدأ بها حلقة اليوم. مروان بن عمار في الإخراج، معنا في الإخراج الرقمي أشواق المجري، أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، وائل في استقبال تليفوناتكم، في الميكرو معكم ليندا رحالي من توا حتى الأربعة متاع العشية معكم في فورام. مرحبا 71 113 ألف، نحكي اليوم على الوحدة.

0: الرحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فورام على موزيك كافي. مرحبا بكم، تشاركوا معنا في موضوع اليوم كالعادة على 71 113 ألف. نحكيوا على الوحدة، هل هي اختيار ولا ظرف يمروا به العديد من الأشخاص الفترة قصيرة من حياتهم، ولا الفترة نجم الطول في الوقت؟ وعليش برشا ناس تعيش الوحدة، هل هي راحة حرية بالنسبة ليهم وإلا خطر على الصحة النفسية والجسدية؟ إذا كانت الوحدة اختيار، هل هي بسبب حب الهدوء والانفراد، وإلا نجم نراها كعزلة اجتماعية وخوف من العلاقات الإنسانية، تنجم تكون بسبب خيبات أمل سابقة وغيره؟ وقتاش تولي الوحدة وجيعة معاناة، إن كان الأشخاص مسنين، ناس ما كونوش عائلة ولا أنجبوا أطفال، ناس فقدت أفراد من عائلتها ولقات روحها وحدها، إذا كان في غربة عزوبية إلى آخره؟ وهل الناس الكل تعيش الوحدة بنفس الحدة وتنجم تشعر بفراغ باكتئاب أو قلق، وإلا فما شكون بالعكس يلقى متعة في الوحدة وتكون اختيار وسبب في التوازن امتعوا؟ مرحبا بكم. 71 113 ألف. يرافقني سنيم عبدالله، مختص في علم الاجتماع كالعادة تولي الحصة، وضيفنا اليوم عدنان خالدي بسيكولوج كلينيسيان. نبدأ مع تليفوناتكم ومع البلاتو بعد ما نسمعوا ريبوندور موزايك فام والميساج اللي سجلتوهم.
2: فرام تيمونياج.
3: السلام عليكم حبيبي، في فورم اليوم والله يخصني هكا شوية، حبيت أقول الوحدة خايبة برشا. أنا ملي توفى مسيري رحمه بكاو بعديت 40 يوم، خاطر ما بدي عديت المشي من جايين من العائلة، وانت باش تعمل وتدري شنو، واللي دار فين يحبوا عادي يجي وعاد يقعدوا في الدار وزعما زعما مونسيني، خاصة الوقت هذا يخوف يخوف ياسر، باش يخرجوا لك من الحيط الكبرى كبيرة وحدها ويرقد عليها صرة هي بيتها يحسبوا عادي كان لبس عاديين وهي زادة لبس عاديها بخطمتها، يعني كانوا معناها بحق بشي بلي مشاكل، وانا ما نحملش الوحدة، بحب بحب العائلة بحب اللمة بحب نعطي كلمة ويقول لي كلمة، يعني بحبش الوحدة انا، والبنات يلحق زادة كان يتحيروا عليا يجيوني يطلوا عليا والكل يقعدوا الخير، وفما شكون بيشرح لي معناها مشكل كبير ولا وانا زادة انا عديت من البلاد بعد الدويرة اللي اختبرني برزة خلمت حمزة تحت الجزء وتفرهدوا هما بنتي، وانا جزت على بنتي اللي عندها وركلها الأولاد واربعة صغار والأخرى عندها أولاد ما تخدم مثال، هي بطلت خدمتها على خاطر أولادها قاعدت تعريف، معناها متونسة مع حسيدي بنتي الأخرى قاعدة تجيب ولدها وطلع عليها ديما، معناها هو يتفرهد مع ولدها، يعني عالم آخر لقيته، عالم آخر بحلام حلام حلام حلام، قالوا لي عاد فما عاد يدبر يدبر، علاش ما تعملش تيخو برك الله عليك بزلت، قلت له مش عارف توبة يا جاوز كبزلت معاود.
4: مزيكا. أنا ليندا نحب نشارك معك في موضوع يوم الوحدة خايبة برشا، يعني الإنسان مخلقش وحده هكيكا باش يعيش وحده في قصره العاجي، لازم يكون مختلط بالناس، عائلة محيطين بيك كسندة كما عادش طو. حتى طو أغلبية مجتمعات طو نشوفه معتها اختاروا الوحدة لين يموتوا مسكنات في الدار وما يثقوش بيهم، ولا
5: يكون أولاده يكبروا ويمشيوا يقراوا بعيد ولا يخدموا بعيد ويقعد وحده، وإلا ما يتزوجش ويلقى روحه كي يمشي به الزمن ويلقى روحه وحده ويعيشوا موجوعين، معناتها بعض الأوقات تلقاهم ماديا ميسورين وكل، لكن ديما يحسوا بالنقص، فما حاجة نقصتهم.
6: والله فيما يخص موضوع الوحدة نحب نربطه بالتكنولوجيا والحاجة الجدد اللي صارين توا كما نتيجة التلفزيون، اللي هي فما برشا عباد في حالة تاع وحدة ولا في حالة تاع انزواء كل واحد من المجتمع لسبب أو لآخر، سواء مرتبط بالعمر ولا سواء مرتبط على نفسه، يمشيو للياه ويلقاو في الياه ولي زاجون ياه سبيسيالمون إنسان يحكيو معاه، سي فري كو سي قديم حديث في الفيرتوال وحديث كي نيبا ماهوش مع شخص، أما حديث كي لارجومون سوفيزون باش واحد يحس كونه خرج شوية من الوحدة هذيك وخرج شوية لك الانزواء هذاك. من الاشكال هنا وخاطر كل الخروج هذا من الانزواء هو خروج كما قلنا فيرتوال غيرمون، فات الانسان باش يمشي للانتيجونس ارتيفيسيال على خاطر في حاله تاع انزواء افيك لو طون من الاول باش يحس روحه تفرهد شويه وخرج شويه من الانزواء، مي افيك لو طون سافا اكسونتوي غيرمون الانزواء تاعو من المجتمع اللي هو عايش فيه. دونك فات مو جتروف كو لي نوفيل تكنولوجي نجم يكونوا سند نقولوا احنا ولا حاجه تعاون العباد كي باس باغ نوفيس بيريود ولا باغ دي مومون تاع انزواء ولا ضعف والحاجة كيفاك، أما أترم سيبا لا سوليسيون، أترم لا سوليسيون سي الكونتاكت جمعات سي لا سوليسيون سي لا سوسيتي سي لكونيسانس الأقارب الأولياء الأصدقاء الأبناء الحكيت لكم.
0: هو أكثر منه بروبليم يودي بسيشيك أكثر منه فيزيك، لأنه يقعد وحده مثلا كامتا أنك حتى بوبي صغير عرفتك العروسة متى صغيرات هذوكم يتنجم تحطها وتقعد تحكي معها درجة أنه الوحدة تأثر عليها، والناس يمشي في بالها مثلا أولادها ولا كل شيء المرأة هبلت ولا كذا، وهي ليه تلوج على حاجة كان ستيام عندها مورال ليه هي كيف تغلب الوقت واحد، وفما كنتي فيزيك خطر يحاولوا يشرجيه الوقت متاحهم بأي اكتيفيتي معناتها تنظف الدار ديما ولا تنظف الحاجه ديما هبطت ريتويت او كذا، وهذا كان نجم ياثر عليها نجم تصير لها اكسيدون بسيط ولا كل شيء ما تبقاش تكون بجنب دونك بروبليم بسيشيك اكثر منه فيزيك، لكن ياثر برشا معناتها في الكوتي ترى انه برسنتاج كبير الزهايمر معناتها يكون منتشر عند الفئه هذيا من الناس. طيب انك تكون فما حتى انسان يحب يعيش وحده معناتها ولا يكمل حياته وحده معناتها، اما يحاول كيفاش معناتها يشارج الوقت نتاعه وما يقعدش وحده بقى من غير كيف على خاطر مثلا ولاد يسافروا خلاوة ورجلهم دول دونك اثر حتى مورالمون عليها معناتها بعد تقول لك المصري ما بيجمعش هي هكاك بريسك وليت معناتها دونك حاولوا باش ما خليوهاش هذا، لكن ماك تعرف مشاغل الحياه والخدمه دونك ما تنجمش تكون بتكدر قلت الاكثريه اللي تخوف هي تشيكمون معناتها وكوتي سيكيريتي معناتها ما تعرفش سبحان الله مهما تكون سيكيريتي دارها نجم تقول لك ناس يلعب في خطه تقول لك مره واحده كل شيء نهبط عليها ولا كذا دونك اختار صافي معناتها.
7: أنا نحب نحكي على الوحدة واللي يحكيه على الوحدة، الوحدة ساعات اللي هي تجيك وحدها مش انت تختارها، مثلا نحن مش نحكي على تجربتي أنا في عائلتي، أنا كنت نعيش في عائلة فيها 10 مني في بابا وأخواتي وعائلة عائلة كبيرة تحطوا العشاء بالطاولة من هنا، غادي بس الدنيا تبدلت، أنا تخطبت برشا مرات ما كانش مكتوب في الدنيا ما كانش نرضاو بحكم ربي، العرس عرس أخواتي عرس البنات عرس الأولاد كل حد عمل معاش ناسكم فرد كل حد عمل دار وتوطى الشاي بتوطى ماما بقيت انا وحدي نعيش في وحدي، لكن فماش وحدة ما فماش خطر عليش الوحدة ثاني عيش وحدة صحيح ايه اما فماش وحدة اللي تخوف نزرح انك نخدم الساكن خدمتي نهارت لحد نقضي دينتي نمشي للسوق نقضي خذت كل لحمتي نقضي حاسلي الحاجة اللي حاسلي بيها نمشي لاخواتي نطل نرجع الخدمة الدنيا تطورت تلافز وموزايك الغالية ما عاش فماك الوحدة اللي وفرضوا علي اخواتي نعيش بعد وحدة من اخواتي نمشي هم يفرضوا علي وين نمشي وين لا ما عادش نجم نخرج ما عادش نجم نحب ما عادش ناكل نحب علي انا عايشة وحدي تو عايشة برنسيس طارشة وبرنسيس تلفزيون قد الدنيا قدامي سهريتي نقص سهريتي منتي غالي عزيزة نهب السوق لحد نقضي العزيز الغالي نحب نعمل جو هكا ونفكر ماما الله يرحمها كل شيء نحط قاعدة في الكانون نحط البريد قدامي شوية لوز ومتي الشيخة ونغني ونظن الوحدة ما هيش كلها وحدة ان شاء الله نطلب من ربي الكريم العبيد اللي يعطينا صحة البن وضوء البصر مش ما نقصوش تحت رحمة هالزين ايه ما احسن حاجة الانسان ما يعيشش عند العبيد لا عند خوه لا عند ولده لا عند حتى انسان.
8: موضوع الوحدة يا كرام راهو مضر ياسر بنتيجة عدم اهتمامنا احنا بالغير، ولكن راهو يضرنا هالناس هذوما اللي ما نخلوهم احنا في الوحدة بعد فما تأثير كبير برشا فما مخلفات الوضع هذاك المترتب يعني عندي منظيف هو الوضع اللي نعيش فيه احنا بالذات وعندنا في العائلة نتمنى ان نشارك باش نجم نوضح الامور اكثر.
2: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسجيل على 71 113 013 سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام فورم ليندا الرحالي.
1: كان هذا صوتكم ورايكم في موضوع اليوم في علاقة بموضوع فورم الوحدة هي اختيار ولا ظرف يمر به بعض الأشخاص في ظروف معينة المدة قصيرة والمدة نجم تطويل في الوقت. دونك اليوم كل عادة نبدأ مع تليفوناتكم على 71 113 013 ولكن زيدا في البلاتون تفاعلوا معنا سامي عبدالله مختص في علم الاجتماع وضيفنا عدنان خالدي بسيكولوج كلينيسيا. مرحبا سنين مرحبا عدنان تحية لك عزوز. دونك قبل ما نبدأ مع الوحدة باش نحطوها في الإطار خلينا نبدأ ساعة بالتليفونات مع مستمعينا محمد وحياة في أول مكالمات. معنا محمد بن زرت يقول من العائلة فما شكون عانى من الوحدة وأثرت حتى على الجانب النفسي. تحية ليك محمد ومستمعينا كل في بن زرت.
9: أهلا لين بالصباح
1: شحويلك محمد لباس مرحبا
9: الحمد لله
1: عايزة في بليزير محمد مرحبا بيك
9: عايش ربلوت البارح على
1: ليميت دافنير هذاك علاش نفرحوا كي تكونوا معنا حذرين ديما. باهي محمد، في العائله عندك شكون عانى من الوحده؟ كيفاش فانا اطار
10: هو احنا ما كنا اول مره وقت تكلمت على الفيت يونيك.
1: اي
10: دونك خالتي عندها زوج اولاد، هما اولاد وبنيه، اما جا معناتها المكتوب باش يسافروا البر.
1: الزوج يعيشوا في الخارج،
10: يعيشوا في البر، وراجلها توفى.
1: ايوا
10: دونك قعدت وحدها ومع كبر العمر وكل شيء بدا ياثر، مش بدا ياثر هو ديجا اثر خاصه بسيكمو. لانه انا معناتها ولد خالتي وقت يحكي لي قال لي دخلت نلقاها تحكي مع بوبي، معناتها وحدها حطتها في بلاصه وتحكي معها.
1: ايوا خلقت يعني ونيس نقول واحنا.
10: اكزاكتومون هو ما فهمش السيتياسيون تاع امه، فقام نحك البوفي وقال هالحاجات اللي تحط فيها باش تزيد معناتها نقول تعبها تهبلها كل شيء. يا اخي دخلت في حاله هستيريه وكل شيء، وكيفاش تنحي مسميتها هي سلمى ولا شنو كذا هكا،
1: وحطت عليها هي الدنيا
10: هي بنتها ثالثه.
1: دونك صعيبة الوضعية الحقيقة، معناها هو ما فهمش من الأول علاش الأم خلقت البوبي هذي باش كبديل.
10: كبديل، والمشكل اللي أكثر معناتها هذايا معناتها الكوتي بسيشيك، لكن فما أيضا الكوتي فيزيك، لأنك لما تعيش وحدك تحاول تعمل أكتيفيتي نقوله تنظف تعمل كذا، وكبر العمر يصير لك أكسيدون تبدأ وحدك. مثلا طاحت على ظهرها تكسرت، معناتها تتعب هي وما تلقاش شكون معناتها بحذاها. صحيح انا قوم بالواجب شيء، لكن الانسان ما نسي ما دام مش كيما بحذا امه وبحذا ابوه، كيما يبدا بعيد معناتها في الخدمه ولا يكون في دارهم ولا في داره،
1: وسورتو في الخارج معناها
10: في الخارج.
1: ايوا والوضعيه كيفاش من بعد؟ معناها الاولاد لقاو بعض الحلول والا مواصله؟
10: لقاو حتى شيء، قالوا لنا نجيبوك بحذانا فرنسا ولا سويسرا. قالت هذه مشاهد غاديك البرد والناس والطبيعه، ما قالت لك تونس تونس. دونك اور ليف رجع لي انا توي، ما عندي امي بابا في تونيك، هاي مسيرش كامل
1: خالي. ام ثانيه ربي يفضلها ان شاء الله. مش سهله الوضعيه. صحيح قداش عمرها محمد؟
10: التويكة على اخر مره تويكة 73 سنه، الاخر مره قامنا للكنترول
1: 73
10: سنه.
1: دونك الوضعيه تاثر مش كان عليها هي ذولي، حتى اولادها بعاد وفي الخارج متصور متحيرين عليها
10: برشا معناتها. وراه هو باش نقول حاجه، معناتها الكوتي نتاع فايبر في واتساب ميسنجر كل شيء
1: يعوض،
10: لكن باش نكون واضحين الناس الكبار في العمر ما يعرفوش يستعملوا معناتها بالطريقه فلويد، معناتها بسهوله يستعملوا،
1: وحتى شيء ما يعوض معناها الشالوريمان نقولوا الحضور البروكسيميتي، باقي هذاك فقط اداه للتواصل نتصور محمد.
10: تمام معناتها هذا مثلا العيد الكبير وكل شيء، هاوك تكون معنا او كنجيبها كل شيء تعدي النهار ولا واحد وكل شيء نعوض شويه. اما فات كونترا اون غروسو مودو مش كان على الكام تاع خالتي، يلزم زاد نشوفوا اكتيفيتي للناس هذوما الكبار في العمر، معناتها انه باش ما يقعدش ما يعمل حتى شيء. مع اكتيفيتي سبورتيف حاجه، ما حتى مع الصغيرات، مع كيتويس قمر الدار المسنين تبدا كل شيء، حاولوا كيفاش يبنيوا بحذاها دار الكبيرات والصغيرات مع بعضهم، ونحاولوا معناتها لانه القلق مثلا الزهايمر هي بدات تدخل بشويه بشويه في الكافيكا، علاش من القلق؟ مخ مش قاعد يخدم.
1: اي ان شاء الله ان شاء الله عايشك يا محمد. نشكرك على التيمونياج وربي يفضله لكم ان شاء الله العائله الكل. وهذا يذول لي مثال حي على حاله من برشا ناس اخرين مسنين اللي يعيشوا يمكن الوحده، وفما مسنين وفما ناس حتى مش مسنين ويعيشوا الوحده هذية. نشكرك برشا يا محمد على المداخله وعلى التيمونياج، وسلم لنا على بنزرت الكل. من محمد باش نمشيو لمدام حياه باش تعطي تيمونياج زي كيف كيف. مدام حياه روتريتي من تونس.
2: المدي ساعتين للأربعة العشية ليندا رحالي.
1: احنا طرحنا السؤال، هل الوحدة اختيار وإلا ساعات اضطرار، أو إنسان يكون مجبور في ظروف معينة؟ وهذه مدى حياتي اللي باش تحكي عليه تقول في بعض الأوقات الإنسان يكون مجبور يعيش الوحدة وما هيش اختيار. مرحبا مدى حياتي، تحية ليك.
11: عسلامة أختي، مرحبا بك.
1: عايشك شحوالك يا
11: عايشك بحبيك. والله الحمد لله الحمد لله. والله عملت الموضوع هذا ضربني حساس يعني بالنسبة لي أنا.
1: أيوة لطف عليك. تعيش أنت تعيش هالوضعية معناها؟
11: إيه نعيش. أنا نعيش مع عائلة ومنيش مع عائلة.
1: أي كيفاش؟
11: أنا عايشة مع أختي وأختي. أنا كنت قبل نعطيك قبل أنا كنت معرسة وطلقت، وبعدين سكنت وحدي مدة، وبعدين كنت نخدم ما كنتش حاسة.
1: أيوة.
11: بعدين بعد ما رتريت وبعد ما اللي كنت نخدم معها توفى وكل شيء، وليت وجيت في دار أختي عشت عندها. أيوة. أختي الله يرحمها توفيت، قعدت أنا وأختي الأخرى الصبية الكبيرة.
1: أيوة.
11: قعدنا مع بعضنا وحدنا. هي في جو وانا في جو، خاطر ما نلومهاش وما تلومنيش. انا كنت في شيء وهي كانت في شيء.
1: ما
11: احناش كيف كيف، لكن ثم قدر وثم احترام وثم ثم قد فهمت حديث قد موضوع، ما ثماش موضوع 100%. كل حد ياكل وحده، كل حد يشرب وحده، كل حد يعيش وحده. يعني احنا فرد دار، لكن كل حد وحده،
1: كل واحد وحده.
11: كل واحد وحده اختيارات، مش اختيار وجباري. بون، وبعد قلنا بون نجيب ولد اختي اللي توفيت يسكن معانا وعنده عائلة وعنده كل شيء، يا ليت ما جبنا حصيل. ولا ماشي عائلة، ما احناش عائلة.
1: معناها كل حد يعيش وحده، ما تتقسموش فطور
11: وعشاء، ما تقاسمنا في شيء، ما تقاسمنا في شيء، ولا احنا فرد طباع، ولا احنا فرد جو، ولا احنا فرد حتى شيء. يعني
1: كيفاش تتعدي نهارك مدام حيت؟
11: انا توا كنت في الدار في بيتي، نحط روحي في بيتي، نخرج نصلي، نمشي نقرا قران مثلا، نعمل دوره، نخرج توا خدمت شويه، نهز صغار للمكتب ونرجع عند طبيب. هذيك اللي باش نملى وقتي، نملى فراغي. لكن انا او فون دو موامين، انا جو سوي با ساتيسفيت على الحياة هذيا. فهمت؟ وانا سوسيابل ياسر وهكا، وما الله غالب، مش كيف كيف، ما تنجمش تحكم على العباد، تحب كيف كنت، الاحترام موجود، لكن شكان بوغ سوا.
1: معناها حبيت تقول مدام حياة فما نوع اخر من الوحده، وقت تكون
11: صحيح
1: وحدك نجم وسط ناس، اما تعيش الوحده ما فماش بارتاج نتاع دي سونتر دانتيغي وحاجات تتفاهموا فيهم.
11: ما فهم شيء، ما فهم شيء، بالعكس قد ما تبعد قد ما انت ترتح روحك وترتح مخك اكثر.
1: تلقى دونك فما ناس تلقى الراحه في الوحده؟
11: صحيح، مجبوره اجباريه راني.
1: إجبارية،
11: ماذا بيك؟ ما ثماش، ما تلقاش كي نفسك، ما تلقاش. وثما كان النفاق، حياة نفاق، أنا ما نجمهش. فهمت؟
1: بالضبط. أي معناها
11: ما هي الكل وليت.
1: أي معناها مدام حياة أنت الإكليبر اللي لقيته في على الأقل الطريقة اللي اخترتها حاليا، ولكن ماذا بيك راك عندك علاقات أكثر اجتماعية وإنسانية.
11: صحيح. وانا كنت يعني اكتيف، وكنت نتحرك، وكنت نعمل سبور، وكنت تو حتى النفسيه تولي ما عاد عينك في حد شيء بصراحه.
1: بيطبق معنا مدام حياتها باش نحكيو على الجانب النفسي، وكيفاش الشخص ينجم جوستومون يخرج ربما من الوحده. ربما فما العديد من الطرق اليوم اللي تخلي الناس تخرج من الوحده، هل انه ينجموا يعاونوا لي ريزو سوسيو وغيره. تبع شويه نحكيو على النقطه هذه، الجمعيات وغيرها. نشكرك برشا مدام حياتها، نشكر محمد قبلك، ونبدا معك سنين في اول سؤال. كي نحكيو على الوحده، الانسان يذولي ما تخلقش باش يعيش وحده، كأنه كنقولوا علاقات إنسانية اجتماعية عائلية، كأنه حاجة بديهية تخلق بها الإنسان في الموت.
12: بالفعل هو الفرد في حياته اليومية هو اجتماعي بالضرورة، ولذلك احنا نقول الإنسان مدني بطبعه. واللي تعرفوا أغلب المجتمعات، مش نقولوش كل المجتمعات، هو هذه الاجتماعية الاسوسيابيليتي اللي هي عنصر مهم جدا في حياة الفرد، تنطلق منذ الولادة، مش نقولوش حتى ساعات قبل وقت الحمل، وبش تتواصل في مختلف مراحل حياة الفرد. ربما باش تعرف تغيرات الطفل الاجتماعية متاعه، مش تكون كما المراهق أو الشاب، فما عناصر باش تساهم في تحديد هذه الاجتماعية، في عادة نلقى مثلا في فترة الشباب يكون هناك أكثر علاقات اجتماعية بعد مع التقدم في السن باش يتم التقليص من هذه الاجتماعية. ينجم يكون المستوى التعليمي يتدخل، ينجم يكون جنس الفرد، الفتيات والفتيان ما يبنيوش العلاقات الاجتماعية بنفس الشكل. العلاقات الاجتماعية أيضا تكون في المدن الكبرى مختلفة نوعا ما عن الأوساط الأخرى، خاصة الأوساط ذات الطابع الفلاحي. فالاجتماعية هي حاجة يتشاركوا فيها كل الأفراد على الأقل نظريا، ما عاد تنشوفوا الحالات، ويمكن تختلف من مجتمع إلى آخر، لأنه باش نجم زدنا نحكيه أنه الأنالوجو في مجتمع ربما السويدي مش كيف باش تكون في المجتمع اليمني أو المجتمع التونسي. لكن تبقى الناس تتجه نحو الاجتماعية بشكل أو بآخر.
1: نمشي لعدنان. عدنان خالدي بسيكولوج كلينيسيان، مرحبا مرة أخرى عدنان. دونك كي نحكيه على الوحدة، سمعنا الوحدة كاضطرار مع مدام حياة ومحمد حكي على خالته الهوني. الناس هل تعيش الوحدة بنفس الطريقة ولا مربوطة بالساعات فراجيليتي، ولا عبد يكون فيلنيرابل أكثر من غيره؟ فناس تحسها أكثر تكون لها مصدر متاع سوفرانس، خليني نقول، وقت اللي تكون سورتو مضطرين صغار هالبرة خرجوا يقراوا الاترانجي كما حكي مثلا محمد.
13: الوحدة فيها نوعين، الوحدة اللي هي objective كافية كمعطى، ناس مشيت وحدهم دي سيباراشن دي دوي دي فواياج كيما هكا معناها واحد. وفما الوحدة كيفاش أنا نعيشها، كيفاش نعيش الوحدة، وهذه أهم حاجة هي.
1: أيوة.
13: فما دي فاكتور دو ريزيليانس، معناها فما عوامل متاع اللي واحد يحمل خير من واحد، وهذا مربوط بالصغر نتاعو، كيفاش تربى مع امه، كيفاش تربى مع الوالدين نتاعو كير جيفر اللي عطاوه الوحده. يقول اسمه وينيكوت، سي ان غران بيدياتر وبسيكاناليست، يقول باش نجمو نقعد وحدنا يلزمني نتعلمها مع الاخر. يعني الاخر، العلاقه مع الام والابوين من الاول هي اللي تعطينا القدره باش نحنا نجمو نحملو الوحده ولا لا.
1: كيفاش؟ شنو الاليات، شنو التربيه اللي الانسان يتلقاها باش تخليه لاتاشمون برشا؟
13: لازم لاتاشمون يكون سيكور، امن. كيفاش امن؟ ما تكونش فيه غيابات في لي سوان ماتيرنيل، يكونش فما والا اون دون دو سي طالعين هابطين، مره تكون حاضره مره لا، والا دي زابوندون افكتيف، ما تتكلمش ساعات الام كلام عاطفي. لي سوان نتاعها ولا معناها نيجليجون، فيها برشا.
1: دونك ما يحسش بالامان فينالمون في
13: الامان يتربى مع الام،
1: وهذا الام اساسا هي
13: الام اساسا. هما الاكثر نقولوا كير جيفر اللي يعطي لي سوان، خصوصا الام، خاطر العلاقه مع الام هي العلاقه اركايك قديمه برشا ومتينه برشا، ولا ثقه هي العلاقه مع الام تحدد نوعية الشخصية متاعي من بعض، نوعية العلاقات متاعي من بعض، اسكو نحمل انا الوحدة ولا لا. فمع بيت اللي هما اونتوري محاطين بالناس الكل.

0: معناها هذيك دليل على انه
1: ما كانش في تونس نحن
0: اللي حتى العائلات تلقاها عائله فيها ام وبو صغار ويجيبوا كليب صغير
1: عندي توا مباشره عندي
0: نقص الاخوه معناها
1: اولاد وزوز مشاو لفرنسا لعامتها بالذات جاب كلب
0: معناها نجم تكون طريقه
1: كيما المراه اللي جابت حياه جابت البوبي
0: اي
1: البوبي عملتها تقولش عليها رجعت فما
0: ليزونفون عندهم حياه خالد محمد اي
1: لا لا اي محمد محمد بن زهر سامحني اللي هي جابت البوبيت كاين ورجعت لحاله الطفوله نتاعها في الطفوله فما سكون ابل لو كومبانيون ايماجينير يحكي معاه كل شيء دليل على الوحده الشديده وهي ما هنا خاطر قالوا لها امشي قالت لا ما نتصورش اللي اختارتها خاطر عبد كبير باش تخرج وعنده دي ريتوال عنده طقوس معينه باش تخرج من غادي ما نجمش يذيع جمله
0: بالضبط
1: حاب يقعد في الزون دو كونفور نتاعو
0: وخلقت بديل للفراغ
1: الفراغ حاجه اخرى المهمه جدا بالنسبه للحياه اللي هي نحات لي زاتونت نحات الانتظارات
0: اي
1: استنيت استنيت استنيت وهذيك
0: وعملت على روحها
1: عملت
0: ما قالت مانيش فرحانه كمان ماذا بيا انا نكون عندي اكثر علاقات معناها تشبه لي
1: لا تنحي لي زاتونت خير ما تكون عندك لا كولير خد تقعد مرتبطة دي ما تجري على سارة
0: تلوج على حاجة ماهيش موجودة بعد نحكيو على الليزاتون بتاع البعض الناس اللي تخليهم يختاروا الوحدة ربما ما يلقاوش الحاجة اللي لوجوا فيها ولا يعيشوا دي ديسيبسيون أو خيبة أمل بعد شوية نحكيو عليهم زيدة كيف كيف انتخطان شو شو نحكيو مع محمد من صفاقس محمد يقول ملي صغير نخير الوحدة ونلقى راحتي في الوحدة وفما ناس تلقى راحتها كي تبدا وحدها تفسرنا محمد علاش يلقى الراحة متاعو في الوحدة أكثر محمد مرحبا بيك تحية ليك ألو
2: ألو عليكم السلام عليكم
0: مرحبا بيك يا محمد أحكي معنا بالتليفون مباشرة فما ريح بحذيك ما نسمعوش فيك مليح مليح فما ريح قوي برشا محمد حاول اقعد في بلاصه من غير ريح نعاودو نتراه كان تحسن
2: هكا
0: مريك
2: هكا مريك
0: باهي محمد
2: انا ملي انا صغير يعني كنت نعيش في الوحده معناتها اول حاجه كيف انا تربيت المشكله في التغذيه نتاعي ما كانتش مريقله يعني في بدايه تغذية ما كنت مريضة سمعت معناتها عندي تغذية خاصة بي أنا واللي زي وقتنا صغير مثلا يقولوا إن يقول لك كنت ما تقول ما دام كنت مش كما بقية العباد أقعد يزولي شوية يعني يأكل قبل الطاولة مع الجماعة وبعد الطاولة مع الجماعة زادة تفكيس يعني مثلا يقولوا كنت واحد في نوعا ما في حاجة أخرى اللي هي أنا كنت ناضي ضعيف برشا كيف ما نقول ندخل القسم ومشابهك يعني المعلم كيف اللي قال لي يعني تونسي نظرك ضعيف ما تشوفش وفي الدراسه مش ولا بد يعني معادلك تحت المطلوب واللي زاد قوسين
0: كاين يحطوك على جنب
2: اقعد وحدك باهي هذا في مستوى اول في مستوى ثاني انا بعدك يعني مطبي انا فما عده اشياء كنت نرفضهم يعني ما نقول كيف نلعب مع جماعه حتى ولو انا حتى صبح ما نسمي كنت ما نحبش كلام زيد ما نحبش ما تقول الغشة يعني مثلا حتى ما تقول واحد يلعب معايا مسكورة بيدو نقول لك اللي يلعب معايا راه مسكورة بيدو حتى مجرد كذب بسيط واللي زاقيتين روحي ما نجيش بالقرصين ما نجيش نعيش في المجموعة هذه باش نحافظ على روحي واللي زا خيرت العزلة معناتها العزلة هذه انا خيرتها لاسباب معينة ولو هي ما كانت مفروضة علي انا ما عرفتش ولا فيه شو اللي تنعمل هنا سامحني وليت مثلا كنت نقوم برشا بالراديو ما تقول من العشر تاع الليل حتى للخمسة تاع الصبح نطلع على السطح ونقعد في الراديو
0: تتونس بالراديو اي
2: تتونس بالراديو ما تقول في النهار نمشي للبحر نمشي للبحر ولا اي مكان طبيعه اي مكان كما تقول حديقه
0: اي
2: يعني بمعدل مرتين في الاسبوع بمعدل مرتين في الاسبوع ساعات نعدي حتى نهار كامل
0: ايوه
2: يعني حتى ما تقول فما برشا عباد يقعد مستغرب يقول لك انا مش عامل ككل حبه في
0: الطبيعه
2: في الطبيعه
0: أيوة.
2: يعني ما تقول سيد حتى كي نسافر في حالات نسافر وحدي
0: تسافر وحدك
2: نسافر وحدي حتى مثلا نقول كيف نمشي قضية التونس اللي سوسة إذا كان عندي شي شكون هذيك مش نطلع عليه واللي ما تقول طبيب واللي عندي شي سلعه نجيبها نمشي وحدي كيف كيف ومن الطرف يعني ما تقول ساعات انا ملقى تلقاني غربيه في اماكن عامه ولكن ساعات نخير نبعد عن اماكن عامه نكون منفرد معناتها فهمت ولا باش باش ما نشوف السماح.

0: تقول لك هيك الخمر وكل الفساد بين الكوبليت وكذا لان ما بطبيعتي ما نرضاش بشيء هكا ولا في حشي اما نستحب ولا نتكلم ما نجمش ما نجمش نقاسيك ما فهمتش ولا باهي وقتها نكون وقتها نكون منفرد حتى اللي يشوف المنفرد يشك فيا يعني ما تقول واتت مرتين ثم شكون طلب الامن وجيني قال لي شكون وحدك معناتها قال لي مادام وحدك وقاتل بحر قال لي بحر هذه ما يلزموش واحد وحده هذه اول مره نسمع بها معناتها فهمت ولا الحادثين اللي هي بين قوسين الامنيين يعني استانسوا بها معناتها فهمت ولا ولا يشوفوني يتعدوا ولكن فما زاد مغرب الطرف هما تو الامنيين يشعلوا هذيك هما يعملوا رقبه
1: اي
0: وفي نفس الوقت ياخذوا بطاقه التعريف عادي وكيراو كي شو شي ومش شو شي الغرب الطرف هذا ثم امن يعني تعدي مرتي ثلاثه كيما نقولوا سيدني ما كلمنيش ما قال لي انا صالي باش ما شفتكش يعني ما شفتش
1: فقدنيك
0: ما شفتكش لا لا لا لا مش مستنيين مش مستنيين
1: لا فقدك
0: لا قال لي ما شفتش شي امورك قانونيه قال لي هات لي بطاقه التعريف عاود عاديك على شاش ما توكلوا ما توكلوا قال لك ما عادش نقولوا عادي تو شهر ونص ما
1: مريتكش خنثبت شو عملت فك الشهر ونص هذوكم اي اما محمد تو بالوقت وبالعمر وانت تبارك الله حللت بالقدا وواعي حاولت تتوا في العمر هذا تولي عندك اكثر اصحاب علاقات اجتماعيه انسانيه ولا مواصل ومرتاح في الاختيار هذا نتاعك
0: والله والله الامانه يعني خير شويه من قبل ولكن ديما ما ما يعني ما نيش كون لك مع العباد علاش لاني انا بس اللي انا كيف انسان ما تقول حاجه ما تعجبنيش فيه ما نحبش يعني ما تقول نقعد سمح كل ما نقلق عليه ما هكا لا هكا لا هكا لا
1: صريح يعني تقول
0: ولي لا حاشي يا صاحبي يا صاحب انا يا ما لمح له بي قمصي كيف اقول له انا وشكون انا وشكون نحكي على على موضوع قال لي شو ما فيه لك حريه شخصيه انا بالنسبه لي انا حاجه كيا مش حريه شخصيه نقول ربي يدي واللي زي انا حاشي يا مقاش نقعد معاه لأني أكيد بس له حرية شخصية بس لي مش حرية شخصية بس لي هكي حاجة ممنوعة أو محرمة أقول أصبح حاجة ربية دي
1: أي ولكن محمد ما تدريش أنه ربما باش تنجح أي علاقات في الحياة اجتماعية إنسانية عائلية عاطفية لازم شوية مرونة فلكسيبيليتي لازم إنسان ما مش يلقى الناس كيما هو يحب مرايا كيما هو فكأنه ربما على نقص الخبرة نقص المعاملات خليتك تكون يعني بون به الإنسان يكون صريح وواضح ولكن تنجم هذه تكون عائق من أنك أنت تكون علاقات ربما
0: لا ما إيش عائق علاش لأن بقول أنا الفصيلة كانت عائق فعلا لأنك قال ما تقولوا ما نمشيش للأماكن عامة ما ندخلش القهوة ما نقعدش ما تقولوا في بلاصة فيها 100 واحد ما ندخلش ما تقولوا ثم حاجة ما قلتش عليها اللي أنا المفروض بقلب النفس
1: قللوا دلل معناها
0: ونحضر في محاضرات ونتكلم ونعمل مداخلات والمداخلات بارما دفواي يشكوني عليها
1: اي تبارك الله عليك هاك في الراديو تحكي مليح وتكلم مليح وكل شيء
0: هذا زيد طبيب نفساني ما عرفتي عمل شكون في تونس هو وقت مستخفي فهمت لا من مرة يعني احنا في نزل على دورة محاضرة في علم النفس هو عامل كستيون فما بان كستيون جبت عليه في برميني فهمت لا قال لي انا العاده اللي سالم يشوفني الساعه ولا يزيد ما تفهمش ولا
1: اما قال
0: شنو ما هيك شنو انا بلي سامحني عندي اكبر من انهي المداخله عندي جزء عندي ملاحظات يعني جزء ملاحظات وتعليق على الاخ اللي كان معك
1: تفضل محمد بسرعه
0: اي اذا كان الانسان يحب يسجل في الموضوع الصوت ما تقول الموضوع اليوم من الوقت شو الوقت يعني شو اخر وقت
1: النهار كامل حتى اللي تبدا الحصه محمد مصباح حتى تبدا الحصه تنجموا تسجلوا في الريبوندور لي ميساج الكل كيما تحبوا 71 113 013
0: حتى باهي سامحني الحاجه الثانيه اللي هي ولي ميساج يمكن فما مداخله بعدي انا باش ما نطولش نحط المجال اللي هو ما راح نصح السؤال هذا
1: ان شاء الله اي
0: باش ما نطولش خاطر لازم نعطي حق غيري كما نشوف حق
1: اي فضلك يا محمد
0: نشوف حق غيري السلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته فضلك يا محمد شكرا ليك يعطيك الصحه محمد نشكرك برشا من صفاقس دونك محمد بارك الله يحكي مليح بون اوراتور كيما نقولوا ولكن رغم هذايا يقول اخترت الوحده خلينا نبدا معك عدنان، نحكيه على محمد محلا وسؤال مخليته البعد، بما انه جيت مداخله محمد خلينا نحكيه على الناس اللي تختار الوحده، فيهم انواع، فيهم اللي يختاروا بما الوحده خاطر تعدى بتجارب قاسيه او خيبه امل، وفما حالات مرضيه وفما ليفوبيا سوسيال وغيره، وفما معش اللي كان يحكي فيه محمد كانه عاش رفض من المجتمع، قال كنت ضعيف، كنت ناكل ماكلتي وحدي سبيسيال في القسم، ما كنتش قرا يحطوني اباغ، فاليوم يقول لك ما نمشيش الاماكن العامه، نتونس بالراديو بالطبيعه بالبحر، ونفضل نعيش وحدي. كيفاش نقراو هالشوا هذا نتاع الوحده نتاع محمد؟
2: بون، هنا بالنسبه لمحمد قراره معناها السلوك نتاعو قرر الوحده خاطره المجتمع ما عندوش ما يقسمش مع المجتمع القيم، القيم الاساسيه نتاعو هو ياسر منظم لي غايقل القوانين الرجل تاع التصرف. دونك بالنسبه له كيشوف الاعواج يتوتر، نعرف اللي هو بيرفكسيونيست، هو انسان بيرسون كان نجم نسمح نفسي باش نقول هو بيرفكسيونيست، دونك ما يحملش الاعواج، ما يحملش الاعواج الاخلاقي بالنسبه لي هو، دونك خير كونه يجبد روحه من الواحد. فما هنا فما مرض اسمه تروبل اسمه لونكسيتي سوسيال او الرهاب الاجتماعي. الرهاب الاجتماعي هو الشخص يرغب باش يدخل في علاقة، يحب يدخل في المجتمع لكن يخاف، يخاف وضعية ما، يخاف لا يتكلم بريز دو باغول، يخاف لا يعمل حاجة قدام الناس، يخاف من الحكم القاسي نتاع العباد عليه، هذه ديفينيسيون تاعها جوجمون سيفير، يخاف. دونك شنو يعمل؟ يجيب له الخوف، هذا لونكستي سوسيال، مي من داخل يحب. بالنسبة لمحمد ما شفتوش أنا في لونكستي سوسيال، لكن فما شخصيات معينة كيما الشخصية سكيزويدية، الشخصية تخوب لها بيرسوناليتي سكيزويد، هي الشخصية ما عينهاش بالعلاقات، تتقلق في العلاقة، مش تتقلق خوفا، إلسونمي كيني تشوف العلاقة الشخص الآخر باش يدخل في ذاتها من داخل. دونك تتميز بالبرود العاطفي، عايش ديما في عالم فيرتوال خاصة الانترنت، برود عاطفي، برود علائقي، ما ميقلقوش يقعد وحده، il préfère être seul.
1: ما فماش سوفرانس معناه.
2: ما فماش سوفرانس، مي سي اون خاصية مش شخصية الفوسامية سكيزويدية معناه.
1: احكي على هيستوريك نتاعو محمد في الصغر، في الطفولة، في القسم، في القراية، في ماكلة، في حاجات نجم تلعب دور هذيك في انه ولا منعزل في اختار.
2: نجم خاطر تعرض للتنمر هو وبعدوه اقصاه ابوندون ايغوجيتي ايغوجيتي. دونك نما في نفسك القدره باش ينعزل وما يتقلقش، وقعد مع البحر والدولي كان يسمع فينا، كان كان في البحر، الدولي في البحر يكلم فينا،
1: الدولي في البحر فما شويه. نسلم عليه برشا محمد ونمشي معك سنين. سنين من اليوم، هل انه لازم باش تنجح في علاقات اجتماعيه عائليه انسانيه وما تكون تعيشش هالوحده هذيا، نحكيوا على الوحده كسوسوا في العلاقات، وساعات الوحده نتاع انسان يسكن ويعيش وحده كاريمون، لازم تكون فما شويه فليكسيبيليتي وعي انه الناس كل ما تشبهلنيش تاخو تعطي، ما تكونش بيرفكسيونيست برشا كيما كان يحكي عدنان، انك معناها تخلي روحك في وضعيه انه توتو ريان،
3: ويلزمها نضج، لانه الناس اجتماعيا الناس تثمن العلاقات الاجتماعيه والتفاعلات الاجتماعيه، وكي راه واحد وحده شبيك وحدك،
1: قالك جيوا البوليسيه تاخذوا فيه،
3: لانه كاين نربطوا الوحده بالعزله، بالحزن، بالانزواء، بالاضطرابات. اجتماعيا لا تقبل بسهوله الوحده، لانه نحن مجتمع تونسي، الناس تعيش في مجموعات كبيره، ساعات قبيله، ساعات عرش، دوار، حومه، فما ناس كي تمشي للقهوه يعرف مسبقا انه هو باش يقابل حد، معناتها كي خارج من الدار مش باش يعمل رونديفو مع اولاد الحومه، مش باش يلقى حد. ساعات في الجيران بعضهم يدقوا البيبان على بعضهم، النساء حتى وكان يكونوش في الفضاء الخاص، ما تقعدش وحدك. فاجتماعيا نحن اكثر نثمنوا العلاقات والتفاعلات، وبالتالي ما تقبل لا نقبلوش بسهوله الوحده. باش يسافر واحد وحده بدات تظهر، لكن تبقى حاجه قليله، تمشي تفرج فيلم وحدك قليله، فكانه فما كثير من الانشطه بدات تاكد انه الفردانيه قاعده تتطور، بدينا نقطع شويه مع الصوره السلبيه للوحده، الا انه اجتماعيا
1: تقعد العلاقات هي الغالبة.
3: قال هو محمد مقبليك كان تطيح وحدها، كان تقعد وحدها، تمرض وحدها، وتخلق مش فقط بقطع نظر الشخص كيفاش هو مجبر أو هو اختيار. الناس اللي يحاولوا يتحيروا أي. يعني الحيرة تجي ساعات من الناس اللي يعتبروا القاعدة أنك أنت تكون في إطار مجموعة، إن كان في الفضاء الخاص أيه. كيفاش بنقبلش بسهوله لو فيفغ سول. احنا خدمنا مره على اشخاص اللي يعيشوا وحدهم، كيفاش انه هو باش يتحمل مسؤوليه الدار والماء والضوء والغاز والاخر،
1: من ليتوجان حتى للشخص مسن أيه.
3: وانه حتى لو انه هو الامر المحيط الاجتماعي كانه ما يزال ما يقبلش بسهوله، خلاف مجتمعات الشمال اللي الوحده اكثر حضور واكثر بروز وتولي ميم اون ريفونديكاسيون.
1: جوستمون باش شوي باش نعملوا كومباريزون بين مجتمعنا ومجتمعات اخرى اللي الوحده ولات حاجه بون عاديه ولكن
3: اكثر
1: انتشار. كذلك باش نحكيوا على الامباكت على الجانب النفسي على الاشخاص والاجتماعي والحاجات اللي تلزم العبد يكون في وحده كسوا غربه معناها عزله في ظروف معينه. نكملوا مع مدام نعيمه من حي تحرير في تيمونياج ومبعد مدام نعيمة 82 سنة تقول عندي تقريب 40 سنة نعيش في الوحدة. مرحبا مدام نعيمة.
4: يلا وبيك يا ليندا يا باهية اللي متحطنا إلا النقطة الحساسة متاع البشر.
1: ربي فضلك يا للا، مرحبا
4: إن شاء الله ربي ينجح عمالك وإن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله عليك ربروك
1: أنت
4: والأسرة اللي معاك الكل.
1: يفضلك يا مدام نعيمة ومحليك ومحل كلامك وإن شاء الله ديما دايرين بك الناس اللي تحبهم. أما علاش 40 سنة مش برشا مدام نعيمة؟
4: أي ظروف عرفت صغيرة ولدي الكبير، أنا من عام 44 ولودة ولدي الكبير من عام 66 يعني بيني وبينه 20 سنة سمع. جبت حشك عتيدك، جبت 5 أولاد
1: بارك الله.
4: أي 4 أبوهم متوفى، واحد أبوه سافر خليت مرة أخرى سافر لكندا. جبت منه أولاد، لكن أنا ما حبيتش نعيش في كندا وخلي 4 أيتام. فرجعت لتونس قعدت ربي فولادي، كانوا 4 ولي حشيك 5 ربيتهم وربي ملكة ألف حمد ألف شكر. وحي التحرير يسأل يقول أولاد نعيمة محلى تربيتهم مشكون كيفهم. يعني توا اللي عرس عرس واللي مشى لكندا مشى واللي سافر لفرنسا مشى واللي ان شاء الله المانيا عاود جاء عمل كابيتال في تونس يخدم ربي عينه. وعندي اللي في تونس كان في البنك زاد توا خذاك المبكر وقعد وليداته اللي في المانيا واللي في فرنسا. عندي بنيه في السبيطار تخدم في الحبيب سامر. يا ربي مليك الف حمد
1: يعني
4: ألف
1: المهمه تبارك الله تمت بنجاح وكبرتهم ووصلوا كل شيء.
4: لكن وحدي والوحدة هذه أنا عندي كيفاش نملى الفراغ هذا كيفاش نعبيه؟
1: كيفاش؟
4: أني اليوم هبطت مثلا رضي دواتكم اختلتهم ونشرتهم وحطيتهم مش نعود نرجعهم. من غدوة يعيشك، من غدوة ما عجبنيش الديكور متاع بيت النوم هذيك نعاود عندي مرة متاع كتعاوني نجي ونبدل. يعني ما يوفى الوقت هذاك يجي وقت فطوري نفطر نتوضا نصلي نرتاح شوية نقوم ما نحط راديو شنو اللي نحب. نحب الكورة برشا نسمعها نسمع برامجنا في الصباح من يقوم الصباح ونجرب قهوتي على برنامج مرات في موزايك كافيه ومرات نمشي حتى رفيق.
1: في موزايك احنا نحبوك ديما بحضينا مدام
4: ديما انا نحكي معاهم نحكي نحب نوفل برشا نحب جيهين جي برشا ينجيهم ويعليهم يسلموا
1: على الزملاء الكل. مرحبا بيك
4: ان شاء الله عيدهم مبروك الكل.
1: يفضلك يا مدام نعيمة
4: تمشي رفيق يعيشك تمشي رفيق مش هكيكا يوفي والبرامجة دوكا يجيني كجعفر شوية
1: يا ونس هذية مع الراديو تبارك الله ومع شوية القضية في الدار، وبالعكس حسينا برشا موجات إيجابية. مدام نعيمة من صوتك ومن كلامك ومحليك محليك موعد أخبار ماضي ثلاثة جي ذيك، علاش مدام نعيمة نعود نكلمك بعد الأخبار، هاي خليوا لها فرصة باش تزيد تحكي شوية باش ما نقصوش عليها، وهي مستمعة تبارك الله مونسة بينا. نخلي الميكرو لزميلي سيف الدين المهري، وبعد الأخبار نرجع نواصلوا مع البلاتو مع التليفونات ونعود نتصلوا مدام نعيمة، نرجعوا بعد الأخبار.
5: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار، عليك بعلى كل لسان. votre magazine d'actualité وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها، وخاصة الموجات الإيجابية مع بعضنا يوميا، نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. توقعات بأن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النواة للموسم الحالي 2025-2026 حوالي 263 ألف طن، مقابل ما يقارب عن 252 ألف طن في الموسم الفارط بزيادة قدرها 4.6%. وأظهرت المعطيات التي تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من المجمع المهني المشترك للغلال أن زيادة إنتاج الغلال الصيفية ذات النواة يعود أساسا لارتفاع إنتاج الخوخ. وسط أقبال كبير فاق فيه الطلب العرض، تواصل نقطة بيع الأضاحي بالميزان بالسعيدة من معتمدية ودليل توفير الأضاحي بعدد محدود لم يتجاوز اليوم 123 خروفا، وذلك نتيجة عزوف مربي الماشية والفلاحين عن تزويد النقطة على نحو السنوات الماضية، وفق تصريح المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى منار رمضاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وبلغ عدد الخرفان التي تم توفيرها أول أمس الاثنين وأمس 549 خروفا بعطف وقت قياسي للمواطنين الذين توافدوا بأعداد كبيرة من جميع الولايات المجاورة على النقطة التي دأب ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى على تنظيمها سنويا بالشراكة مع المجمع المهني المشترك للحوم. من جهتهم طالب المستجوبون المصالح الساهرة على هذه النقطة بمضاعفة عدد الأضاحي، خاصة في ظل الأسعار المشطة في نقاط البيع الخاصة والتي تفوق إمكانيات العائلات وقدرتهم الشرائية وفق تأكيدهم. رئاسة الحكومة تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب عشرة مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد الشغور في هذه الخطط. ووفقا لقرار صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي عن رئيسة الحكومة مؤرخ 15 ماي الجاري، تفتح هذه المناظرة برئاسة الحكومة يوم 15 جويلية 2026 والأيام الموالية لها، في حين تختتم قائمة الترشحات يوم 15 جوان القادم. في الشأن الدولي، كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف يقول إن تحركات واضحة وخفية من جانب من وصفه بالعدو تشير إلى سعيه لجولة جديدة من الحرب. وفي رسالة صوتية نشرت على حسابه في تطبيق تيليجرام، قليباف يضيف أن الجيش الإيراني استغل وقف إطلاق النار لإعادة بناء قوته. وسائل الإعلام الرسمية تفيد نقلا عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم أن ما يزيد عن 20 سفينة، من بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية، عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية بالتنسيق مع إيران. تراجع معدل الإنجاب في ثلثي دول العالم لما دون طفلين وفقا لإحصاءات أممية حديثة، لكن اللافت أن هذا التراجع ارتبط مؤخرا بأسباب أعمق تتعلق بتأثير التكنولوجيا. التفاصيل في تقرير الزميلة هبة الخميري.
7: تحليل لصحيفة الفاينانشال تايمز يحذر من أن تراجع الاختلاط الواقعي يقتل فرص التعارف، ويشير إلى ظاهرة متنامية من العزوبية والانعزال بين الشباب بسبب تأثير الهواتف الذكية. ويتزامن التراجع أو الانهيار الديمغرافي في بعض البلدان مع الانتشار الواسع لتطبيقات الانترنت السريع والهواتف الذكية، حيث يقضي الشباب معظم وقتهم على تطبيقات كإنستغرام، ما كون معايير وهمية لاختيار شريك وجعل العثور عليه واقعيا أمرا صعبا. ووفق الصحيفة ذاتها، لا يجب أن ننسى أزمة السكن، حيث يفسر التحليل نصف التراجع في الخصوبة منذ التسعينيات بانخفاض نسبة تملك المنازل. وفي تونس توقع المعهد الوطني للإحصاء أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12 مليون و160 ألف نسمة مقابل 11 مليون و970 ألف نسمة سنة 2024، أي بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة فقط خلال 6 سنوات. وأوضح أن نسق النمو الديمغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديمغرافي ضعيف جدا قد تصل إلى شبه ركود في أفق سنة 2054.
6: بهذا التقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج فروم. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من الثلاثين للأربعة عشية ليندا رحالي.

0: الكرام تيمونتاج.
1: السلام عليكم حبيبي. في فروم اليوم والله يخصني هكا شوية، حبيت أقول إن واحدة خايبة برشا، أنا من اللي توفى مستوي رحمه بكاو بعديت 40 يوم خاطر ما بدي عديت المشي من جايين من العائلة وانت شبش تعمل وتدري شنو واللي دار فيه يحبوا عادي يجي وعاد يقعد في الدار ودعم زعما مونسيني، خاصة الوقت اللي يخوف يسر مش بيخرجوا لك من الحي بالكبرى كبيرة وحدها وهي زي تعتدس عليها بخدمتها، يعني كانوا معناها

0: بحق بشي بني مشاكل، وإنما نحملش الوحدة، بحب بحب العائلة، بحب اللمة، بحب نعطي كلمة ويقول لي كلمة، معناها بحبش الوحدة يعني. وبناتي الحق زادا في يتحايروا عليا، يجيو يطلوا عليا والكل يقعدوا الخير، وفما شكون بيشرح لي معناها مشكل كبير ولا ولا زادا. لا أنا عديت من بلادي، بعت الدويرة ريحت بلادي، نزل خدمت حاجة تحت زادا، وتفرغت هما بلادي، وأنا جيت على بنتي اللي عندها برك الأولاد وأربعة صغار، والأخرى عندها أولاد ما تخدم مثال، هي بطلت خدمتها على خاطر أولادها قاعدة تعرف معناها متونسة مع حفيدي، بنتي الأخرى قاعدة تجيب ولدها وتطلع عليا ديما، معناها يتفرج مع ولادها، يعني عالم آخر لقيته، عالم آخر بحلام أحلام أحلام أحلام. قالوا لي عاد فما عاد كبير يدبروا، علاش ما تعملش فيها؟ برك الله عليك بزلت، قلت له مش عارفة توبة يا جاوز كبزلت معاها.
1: السلام عليكم، انا ليندا، نحب نشارك معك في موضوع اليوم. الوحده خايبه برشا، يعني الانسان ما خلقش وحده هكاك باش يعيش وحده في قصره العاجي، لازم يكون مختلط بالناس، عائله محيطين بيك كسندك. ما عادش حتى تو اغلبيه المجتمعات تو نشوفوا معناتها اختاروا الوحده، لين يموتوا مسكنات في الدار وما يثقوش بيهم، ولا
2: يكون أولاده يكبروا ويمشيوا يقراوا بعيد ولا يخدموا بعيد ويقعد وحده، وإلا ما يتزوجش ويلقى روحه كي يمشي به الزمن ويلقى روحه وحده ويعيشوا موجوعين. معناتها بعض الأوقات تلقاهم ماديا ميسورين وكل، لكن ديما يحسوا بالنقص، فما حاجة نقصتهم.
3: والله فيما يخص موضوع الوحدة نحب نربطه بالتكنولوجيا والحاجة الجديدة اللي صارت توا كما الانتيجنس ارتيفيسيال، اللي هي في برشا عباد في حالة تاع وحدة ولا في حالة تاع انزواء في الواحد المجتمع لسبب أو لآخر، سواء مرتبط بالعمر ولا سواء مرتبط على نفسه. في اللي يلقاو في اللي ولا ليزاجون يا بلو سبيسيالمون انسان يحكيو معاه، سي فري كو سي يقعد ديما حديث في الفيرتوال وحديث كي با ماهوش مع شخص، أما حديث كي لارجومون سوفيزون باش واحد يحس كونه خرج شوية من الوحدة هذيك وخرج شوية ما كلينسي هذاك. من الاشكال هنا وخاطر كل الخروج هذا من الانزواء هو خروج كما قلنا فيرتوال غيرمون فيت، الانسان باش يمشي للانتيجنس ارتيفيسيال على خاطر في حاله تاع انزواء افيك لو طون، من الاول باش يحس روحه تفرهد شويه وخرج شويه من الانزواء، مي افيك لو طون سافا اكسونتوي غيرمون الانزواء تاعو من المجتمع اللي هو عايش فيه. دونك اون فيت مو جوتروف كو لي نوفيل تكنولوجي نجم يكونوا سند نقولوا احنا ولا حاجه تاع ولا عباد كي باس باغ اون موفيس بيريود ولا باغ دي مومون تاع انزواء ولا تاع ضعف والحاجة كيفاك. أما أترم سيبا لا سوليسيون، أترم لا سوليسيون سي لو كونتاكت يومان، أترم لا سوليسيون سي لا سوسيتي سي لي كونيسونس الأقارب الأولياء الأصدقاء الأبناء اللي حكيت لكم.
4: هو أكثر منه بروبليم يولي بسيشيك أكثر منه فيزيك، لأنه يقعد وحده مثلا كام تاع أنك حتى بوبي صغير عرفتك العروسة تاع صغيرات هذوك تنجم تحطها وتقعد تحكي معها، لدرجة أنه الوحدة تأثر عليها والناس يمشي في بالها مثلا أولادها ولا كل شيء المرأة هبلت ولا كذا، وهي لا تلوج على حاجة كان سوتيان معناتها مورال، لا هي كيف تغلب الوقت وحد. وفما كوتي فيزيك خاطر يحاولوا يشرجيو الوقت نتاعهم بأي أكتيفيتي، معناتها تنظف الدار ديما ولا تنظف حاجة ديما أو هبطة ريتويت أو كذا، وهذا كان نجم يأثر عليها، نجم تصير لها اكسيدون بسيط ولا كل شيء، ما تبقاش تكون بجنب دونك بروبليم بسيط أكثر منه فيزيك، لكن يأثر برشا معناتها في الكوتي. ترى إنه برسنتاج كبير الزهايمر معناتها يكون منتشر عند الفئة هذيا من الناس، صعيب إنك تكون فما حتى إنسان يحب يعيش وحده معناتها ولا يكمل حياته وحده معناتها، أما يحاول كيفاش معناتها يشارج الوقت نتاعه وما يقعدش وحده بقى من أخر بيحكي كلام خاطي مثلا ولاد الزوج سافروا خلاوة ورجلها متوسط دونك أثر حتى مورالمون عليها معناتها، بعد قلت المصري ما بيجمعش هي هكاك فريسك وليت معناتها، دونك حاولوا باش ما نخليوهاش بعدها، لكن ما تعرف مشاغل الحياة والخدمة دونك ما تنجمش تكون ذكرت والأكثرية اللي تخوف هي بسيكمون معناتها، وكوتي سيكيريتي زاد معناتها ما تعرفش سبحان الله مهما كان سيكيريتي دارها نجم تقول لك ناس يلعب في خطة تقول لك مرة واحدة كل شيء نعبط عليها ولا كذا، دونك اختار صافي معناتها.
5: أنا نحب نحكي على الوحدة واللي يحكيه على الوحدة، الوحدة ساعات هي ديك وحدها مش انت تختارها، مثلا نحبش نحكي على تجربتي أنا في عائلتي، أنا كنت نعيش في عائلة فيها 10 مني في بابا وأخواتي وعائلة كبيرة، حطوا العشاء بالطاولة من هنا، غادي بس الدنيا تبدلت، أنا تخطبت برشا مرات ما كملش مكتوب في الدنيا ما كملش نرضى بحكم ربي، عرس أخواتي، عرس البنات، عرس الأولاد، كل حد عمل معاه ناس الكونترد، كل حد عمل دار وتوقف بتوطى الشاي بتوطى لماما. بقيت انا وحدي نعيش في وحدي، لكن فماش وحده ما فماش خطر عليش الوحده ثاني عيش وحده صحيح ايه، اما فماش وحده اللي تخوف نزرح انك نخدم الساكي خدمتي نهار لحد نقضي دينتي نمشي للسوق نقضي قلت كل لحمتي نحس لي الحاجه اللي حاجتي بيها نمشي لاخواتي نطل نرجع الخدمه. الدنيا تطورت تلافز وموزايك الغاليه ما عادش فما كل وحده اللي وفرضوا علي اخواتي نعيش وحده من اخواتي نمشي هما يفرضوا علي طب وين نمشي وين لا ما عادش نجم نخرج ما عادش نجم نحب ما عادش ناكل اللي نحب عليه انا عايشه وحدي توا عايشه برنسيس طارشه برنسيس تلفزيون قد الدنيا قدامي سهرتي ناخذ سهرتي منتي غالي عزيزه انا بالسوق لحد نقضي العزيز الغالي نحب نعمل جو هكا ونفكر ماما الله يرحمها كل شيء نحط قاعده تحت في الكانون نحط البراد قدامي شويه لوز ومتي الشيخه ونغني ونظن الوحده ماهيش كلها وحده ان شاء الله نطلب من ربي الكريم العظيم اللي يعطينا صحه البن وضول البصر باش ما نقفوش تحت رحمه تاع هزات. اما احسن حاجه الانسان ما يعيشش عند العبد لا عند خوه لا عند ولده لا عند حتى انسان.
6: موضوع الوحدة يا كرام راه مضر ياسر بنتيجة عدم اهتمامنا احنا بالغير، ولكن راه يضرنا هالناس هذوما اللي معناها نخلوهم احنا في الوحدة. وبعد فما تأثير كبير برشا فما مخلفات الوضع هذاك المترتب يعني عندي مضيف هو الوضع اللي نعيش فيه احنا بالذات وعندنا في العائلة. نتمنى أن نشارك باش نجم نوضح الأمور أكثر.
7: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصفيز على 71 113 013. سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
8: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي 2 كيلو شاربون دوبوا 5900.
9: رجعنا معكم جديد في فورم في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم. 71 113 013 بشاركوا معنا في موضوع اليوم نحكيو على الوحدة، هل هي اختيار ولا ظرف يمر به بعض الأشخاص لوقت معين ولا حتى نجم طول الفترة في الوقت. علاش برشا ناس تعيش الوحدة بالنسبة لي هي راحة حرية ولا نجم تكون خطر على الصحة النفسية والجسدية؟ إذا كانت الوحدة اختيار هل هي بسبب حب الانفراد الهدوء ولا هي عزلة اجتماعية وخوف ساعات من العلاقات الإنسانية؟ تنجم تكون بسبب خيبة أمل وغيره. وقتاش تولي الوحدة وجعة معاناة؟ إن كان الأشخاص مسنين، ناس ما كونوش عائلة ما نجبوش أطفال، ناس فقدت أفراد من عائلتها لقت روحها وحدها بسبب غربة عزوبية وغيره. وهالناس كل تعيش الوحدة بنفس الحدة وتنجم تشعر بفراغ باكتئاب وقلق وإلا بالعكس؟ فمشكون يلقى المتعة في الوحدة وتكون هي اختيار وسبب حتى في التوازن متاعهم؟ مواصلين مع تليفوناتكم، كيف في البلاتو معنا سامي عبدالله المختص في علم الاجتماع وضيفنا عدن خالدي بسيكولوج كلينيسيان. مرحبا بكم من جديد. قبل ما نبداو مع التليفونات سنيم، سؤال نطرحوه في علاقة بالوحدة وقت اللي تكون اضطرار، شنو ما الوضعيات اللي الإنسان ينجم يلقى روحه مضطر مش يحبه لكن مضطر أن يقعد وحده؟ سمعنا في الساعة الأولى مسنين اللي صغارهم يمشيوا للخارج يعملوا عائلات ف الزوج يتوفى أو العكس فيلقاو روحهم وحدهم، ولكن فما برشا أمثلة أخرى.
10: بالفعل فما وضعيات اللي تكون فيها الوحدة أكثر حضور، إما لفترة ظرفية أو لفترة طويلة الزمن كما المدخلة اللي قال تقريبا 40 سنة
9: مدام نعيمة.
10: بالفعل فهناك متى اليوم كبار السن اللي نجموا يعيشوا الوحدة هذه، خاصة لما يكون عندهم أبناء والأبناء يغادروا المسكن، خلاف للصورة الاجتماعية التقليدية أنهم الناس يبقوا لأجيال عديدة في نفس دار المسكن، بالتالي لا مش تكون فما هالوحدة هذه. فمن الأشخاص اللي يعيشوا صعوبات في الاندماج الاجتماعي وعندهم اضطرابات ساعات حتى سلوكية واللي هما نوعا ما ينزوي، فما فئة اللي في تونس مرة وهيش، أما نفترض تقاها موجودة ناس فنانين مفكرين اللي ساعات حتى انه ينسحب لفتره قصيره مثلا مش بالضروره لفتره طويله لانه يعتبروا انه الانتاج والابداع يكون في هذا. في التاريخ القديم كل ما هو التصوف فما ناس تعاد تعمل نوعا ما عزله روحانيه اللي تخليهم ينسحبوا من الحياه المدنيه نوعا ما الحضاريه باش انهم يكونوا في مناطق تكون تضاريسها صعبه نوعا ما باش يكونوا في جبال في صحراء في جزر نوعا ما. وهذا اليوم قاعدين بعض البلدان ترجع له مثل الناس اللي يحبوا يرجعوا للطبيعة. فما ساعات المهاجرين الناس اللي هاجروا
9: إن في كان الغربة
10: بلا بالفعل إن كان توينسا أو أجانب يجوا في منطقة لأنه بس خاصة الفترة الأولى تكون مش سهلة. وساعات لذلك الناس ساعات يشوي يتزوجوا بجنسية البلد الاستقبال هذه يقبل الأجيال السابقة في تونس اللي يسهل عملية الدماج لأنه المصاهرة تقبل الشخص وتولي عندك هالارتباط عائلة اللي هي تصنع نوعا ما. ساعات ينجم يكون بالنسبة للشباب وللطلبة مثلا الناس اللي يتنقلوا من منطقة إلى أخرى ولذلك فما ناس هم ساعات يفسروا يقول لك نعمل الكولوكاسيون باش نقص من الكو. أما ساعات زاد راهو للأمور الاجتماع للناس العائلات تحس روحها أرتح كي يبدأوا مثلا طلبة مع بعضهم أو حتى ناس عمال يخدموا مع بعضهم يعني مش معناتها أنهم فما العامل الاقتصادي اللي نوعا ما
9: ولكن العامل الاجتماعي والعزوبية زادة فما ناس ما أي تختار
10: بالفعل اللي هو خاصة لما تتواصل الفترة كما ذكرت أنت كل ما هو ساعات فما انفصال ترمل طلاق هذه وضعيات اللي تنجم تخلي الناس تعيش لكن هذه كأنهم يعيشهم لفترة قصيرة على أمل أنه هو يعني الفكرة بتاع الناس حتى على الأقل اجتماعيا نفترضه ستان باساج ما
9: وقتيا
10: ما يكونش نمط حياة خلافا للي قاعد يظهر في بلدان خاصة الشمال اللي ساعات يولي نمط عايش لمدة سنوات طويلة. أي
9: جستمون اليوم الفرق بين مجتمعاتنا مجتمعنا ومجتمعات كما كنت تحكي سنيم هو نلقاو برشا عدد كبير من الناس تعيش وحدها برشا من عبيد كبار في السن يعيشوا وحدهم ويتوفي ويلقاهم مثلا في لان لابارتوما ولا حاجه
10: نتذكر هذه صار حراره شديده كان هي صارت معناتها ازمه
9: موجه وقتها
10: وبالفعل فما عدد كبير من المسنين اللي توفوا نتيجه شده الحراره وعدم المساكن الموجوده ما كانتش لانه الناس ساعات ما تشربش كاس ماء
9: يعني اي ما يتفقدوهم مش فما شكون يتفقدهم فما حتى كنت تحكي انت على السليبه اللي هي مقبوله اكثر في المجتمعات الغربيه اللي تلقاها يعيش حياته كل وحده العمر معين ما جابش صغار ما عندوش بارتنير دونك زادة كيف كيف نوع من الوحدة
10: أو يعيش الوحدة هذيك مع علاقات ممكنة لكن دون الاستقرار تحت نفس السقف.
9: خلينا نرجع مدام نعيمة قبل الأخبار ما باش نعطيوها أكثر مساحة تكمل الفكرة متاحة وبعد نرجع مع عدنان باش نحكيو على الوحدة كاختيار كيفاش نجمو نقراوها زادة كيف كيف. مدام نعيمة مرحبا بيك مرة أخرى.
11: عايشك قعدت نستنى قلت توا يرجعولي.
9: نرجعولك مالك كيفاش ما كملناش حكينا معك مليح.
11: عايش لي بنتي أنا كل أنا توا مختصر كما يقولوا الكلام تويك في العمر هذي كل واحد في داره ويقولوا لي إيجا بحذينا لكن قالوا لي خرج من داره مش يقل مقداره ليه ما يحطوني على روسه وعلى حدهم خاصة كنيني وما مش كنين بنتي أما أنا نحس حريتي في داري إذا بتليلة بحذيهم نولي حتى مرات نولي نجع فيه يقولي ويقولوا لي لطفهم يلا لورينا حاجة فيه أيها خروحوا بي أما روح فما حاجة اللي في بدني اللي جاتني هو أنا ما عادش نثبت وليت العروق نتاع مخي نتاع راسي ضعفوا يعني كنت نخرج المرشي نمشي وحدي كنت نسافر لكندا وحدي نمشي لفرنسا وحدي نمشي لولدي في ألمانيا هوني وقتي نقلق نوقف تاكسي كانوا عندي حباب زيدا كل واحد مشي على روحه كنت في هكا كنا قبل في جمعية مع بعضنا ما عادش نحب نمشي ونجتمع معاهم يقولوا لي القاعدة معنا عيمة رايحة سكر انا ما دام وليت ما عادش نثبت عندي مش معقدة ولا حاجة اما نقول خليني في داري وكهو
9: تولي تلقى راحتك
11: حاجة بركة حاجة بركة نطلب من اللي يحبني ولا اللي يسمعني توا ولا اللي يقولوا حبيبتنا ولا يجي يطلع لي يقعد حدي نعمله قهوة كيستي نضحكوا شوية ومن بعد يروحوا في ديعة الليل ما يسيلش راه منهم مزية كبيرة.
9: أي مدام نعيمة جوستما فما سؤال مهم، علاش معناها كيف كنتي هكا كي يقدموا شوية في السن يوليو يحبوا أكثر ويلقاو أكثر راحة في في في دارهم، ما عادش يحبوا برشا يمشي وبحذا، حتى كان أولادهم يقولوا لهم يجا بحذايا ولا يجا عيش عندي ولا كل دار تقعد فيها هكا مديدة، ما عادش يحبوا. علاش؟
11: أو أقول لك علاش، نحكي لك على أولادي وعلى طبيعتي أنا. أنا نحب عندي مثلا موزاي كافيم عندي فيها برنامج نحب نتصنتو، لكن مثلا
9: يعني.
11: مثلا كنت إلا ولدي عندهم كورة يحبوا يتفرجوا فيها، عنده تلفزة متاعه يحب يعليه كيما يحب، عندهم مسألة كول كيما تحبوا ناكل كيما نحبوا نرقد كيما نحب، لكن يكذب عليك اللي يقول لك دارك تستر عارك. راهو الإنسان في محله، قالوا ولو حتى في بيت في كيب، لكن تحس راحة بها محلها، نرقد وقت اللي تحبين، ما اخترليش باش نطيب اليوم، نعمل حتى طريف عظمة في الزبدة،
9: معناها تلقى راحتك 100% في الحاجة اللي بتعمل.
11: تلفزتي توا برنامج متاعه زي كافيه متاعني ليندا، اي مش نسمع ليندا توا مش نسمع الزيتونة، اي نسمع الزيتونة، يعني انا حرة وربي سبحانه صلاتي تشرح لي صدري وتيسر لي أمري وتحل العقدة من لساني ويفقه قولي، والله يا ربي لا يخليكم وحدكم، والله يا ربي يمتعكم بصحة الجن
9: وزول
11: السر، الله يا ربي يجعلكم تخلطوا رسول الله يبارك لكم في جريتكم في صحتكم في ذريتكم.
9: ملا دعوات هذوما مدام نعيمة مع العيد الكبير، شال عيدك مبروك حتى انت مرة أخرى، ونشكرك برشا على المكالمة ويعطيك الصحة، وإن شاء الله ديما متونسة بينا ومتونسة معنا، وإن شاء الله ديما دايرين بيك وليداتك والناس اللي تحبهم الكل. نشكرك برشا يا مدام نعيمة، وكلمنا ديما وشارك معنا في فورم في أي وقت، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين على 71 113 ألف. دونك المكالمة بتاع مدام نعيمة تعبر على برشا من الناس يمكن في الحالة اللي يعيشوها بعد معناها مغادرة الأبناء للمنزل، اللي يمشي يعرس اللي يمشي للخارج وغيره، إن شاء الله ربي يفضلها العائلة الكل. عدنان خالدي بسيكولو كلينيسيان، نرجع معك في النقطة بعد مسألة سنيم على الوحدة في أنا وضعيات الناس نجم تلقى روحها وحدها. حكينا على ناس فقدت أفراد عائلتها، ترأمل طلاقة، ناس اللي ولدها بغادروا في الغربة، أنا تجان وغيره، ولكن هذوما لقاو روحهم في الظروف هذه وحدهم. وقتاش الوحدة تكون اختيار؟ هل انها كيفاش نجمو نقراوها؟ معناها فما برشا يظهر لي قراءات، هل انه فما دي تروماتيزم من خيبة امل، هل انه كيما كنت تحكي انت فما حالات مرضية، هل انه كيفاش نجمو نفسرو؟
12: معنى الوحدة الاختيارية هي ماهيش سوفرانس، ماهيش فيش الم، فيش مرض معناها بصفة عامة، إلا إذا كان في حالة الشخصية نسميها نحن السكيزويدية ولا سكيزوتيبيك، يعني هي تخبل في الشخصية ما مش بتقلق من الوحدة، وإلا فما شخصيات أخرين اللي هما متقلقين من الوحدة كما الشخصية المتجنبة، نسميها نحن البرسوناليتي إيفيتانت، دونك متجنبة ما تحبش تقعد وحدها، لكن تخاف من الوميلياسيون، تخاف من الغجي، تخاف من هذاك الكل، دونك تعمل تنزوي كأني استراتيجية دفاعية باش انا هي معناها من ناحيه خايفه من الوحده وتزيد تعزل روحها اكثر. دونك هذيك الوحده، والا الشخصيه الحديه هي بامتياز الشخصيه اللي ما تحملش الوحده، البوردر لاين، اللي هي سيتون كيت معناها ديفيتي لي زابوندون، معناها بحث، تبحث نهار وطوله باش ما تتجنب التخلي، انا سميه هجس التخلي والرفض.
9: دونك يولي ما يعرفش عبيد باش ما يصيرش تخلي من اصله،
12: يعمل كل شيء باش ما يقعدش وحده، حتى كيبدا في العلاقه يحس روحه وحده، تحب يفا فيريفي مثلا تحبني، قل لي نحبك، يبعث ميساج وما رجعلوش، يراه ذاك كانو تخلي، كل شيء هايبر فيجيلانس على الليان، هاو خرج ما كلمنيش، هاو ما بقى ما بسنيش، هاو ما ديما لا هو هايبر اكتيفاسيون نتاع البحث على الاهتمام. وانا ديما نقولها اللي عنده شيما دابوندون سواء بنات ولا رجال ما يلوجوش على الحب حقيقه، يلوجو على الاهتمام. الاهتمام هو اهم حاجه، وراه الشيما دابوندون راه سبب في الامراض، في عده امراض نفسيه معناها،
9: ايوه
12: الهشاشة مش سبب معناها يعني هشاشة نفسية تخلينا عرضة لبعض برشا أمراض نفسية من العزلة. الوحدة هي فاكتور عنصر متاع هشاشة نفسية وعنصر متاع مانتيان متاع استمرارية المرض وعنصر متاع تعقيد المرض. معناها الهشاشة النفسية الوحدة تعطينا هشاشة نفسية وإلا تخلينا نحن مدبرم أنا ديبريمي دونك نقعد أكثر في الوحدة تطول
9: تعمق
12: تطول ساعة المانتيان ما تخليش ديبريسون تمشي والتعميق تزيد ديبريسون تعمق الواحد. وكان لاح في حاجة المرأة الأخرى اللي كلمت
9: مدام نعيمة
12: تعمل حتى سير لي بيرسون زاجي معناها ان ديكلان كونيتيف يبدا بشوي بشوي ينحدر القدرات الذهنيه نتاعو ولا نورو كونيتيف يتعمق الوحده زاد تعمقه اللي منع شويه مدام نعيمه
9: تسمع برشا الراديو
12: عندها دي زكتيفيتي انشطه فما حاجه مهمه عندها دي ريتوال
9: ايوه
12: عندها طقوس عندي نعمل كذا مع كذا نعمل كذا مع كذا عمرت وقتها بالطقوس بالاكتيفيتي اللي يخليها شنو عن ما تلقى
9: تملي نهارها
12: تلقى الاكيليبر يعني. نتاعها حاجه اخرى اللي تنجم تعطينا كما قلنا الوحده تعمق تعطينا الاكتئاب مرض الاكتئاب تخليه في بلاصتو واصلا المكتئب زيد ينعزل يعني هو تعطيك نوع من العزله وانت تجبد روحك
9: وتنجم يكون معناها الاكتئاب زاد يظهر لي من اسباب انه الانسان ينعزل ساعات ويختار الوحده ولكن بفترات
12: اي ما خاطر هي الديبرسيون هي اسمها او دي سي ايبيزود ديبرسيف كاركتيريزي يعني سان ايبيزود ما تدومش اللهم تكون ديستيمي فوق العامين ديبرسيون فوق العامين اقل حده من الديبرسيون اقل لكن دائما عامين بصفه عامه الاكتئاب يخليك في عزله يخليك في الحزن يخليك
9: ولكن مربوطه بحاله الاكتئاب يمشي الاكتئاب ترجع انسان عادي فوالا باش نمشيو ناخذ تيمونياج اخر في علاقه موضوعنا لليوم مع سالم المكنين سالم يقول جات فترة اخترت أن أعيش الوحدة وبعدت على الناس الكل وما عاد نحب نخالط حد ويقول من حسب التجربة اللي عاشها ما نصحش الناس أنها تلتجئ الوحدة حتى لو كان اضطرار تو يفسر لنا سالم عليش مرحبا بك يا سالم تحية ليك
13: عسلامة مرحبا بك يا مدسة حوالكم
9: يعيشك يا سيدي شحوالك سالم مرحبا
13: مرحبا بك مرحبا بمزايكم السبعين الكل نحب عيشك يعني اتصلت ديجا البارح في الموضوع دي مواضيعكم باهية
9: يعيشك يا سيدي
13: عيشك مدام نحب نحكي على الوحدة نصيحتي وتجربتي الخاصة فترة معينة قعدت وحدي اضطرارا وهي أمور خاصة ما نحبش نحكيها ما قعدت وحدي معناتها اضطرارا في الوحدة ما تنجمش حتى كي تخرج من بعد ما تخرجش بسكن طيب ما تخرجش معناتها ديما تقعد عندك أعراضها هذه رقم واحد رقم اثنين حتى لو أنت ترى عندنا مثل تونسي مزيان برشا احنا يقول لك الوحش حاشاك الوحش ولا الانذار ركزوا في برشا المثل هذا اللي يخليك ساعات تمشي للوحدة هو الانطراج الخايب ثم اثنين ما تقعدش ما تمشيش للوحدة على خاطر انت عندك انتوراج خايب لا بدل الانتوراج نتاعك هذه نصيحة لوجه الله اللي يسمع فيها كل بدل الانتوراج نتاعك اقفز من البلاصة اللي انت فيها اخرج منها غير العباد ديما ربي باش يعطيك معناتها بيبان اخرى معناتها الله سبحانه وتعالى راه كريم خذوا مني الراية ذي وتجربة ربي راه كريم يفتح لك بيبان اخرى في برشا بلايص حتى ولو معناتها في مكانك تنجم تشوف قابل عباد اخرين في القهوة اللي تنجم تشوف القهوة من بعد كذا حاجة اخرى وتجربة ذي ما صارتش عندي هذه حاجة عالمية صارت فما ممثل امريكي مشهور ياسر مثل دور الجوكر الجوكر فيلم باتمان اسمه ليجر فرانك ليجر على ما اذكر كي حب يمثل دور متاع بسيكوبات قالوا له لازمك تقعد وحدك بريود قعد وحده 6 شهور مثل دور بسيكوبات ونجح فيه اما من بعد ديركت مونتحر معناتها اسم وحدك خطورة الموضوع هذا وكما قلت لك الانسان ينجم يغير المكان اللي هو فيه الانسان ينجم يغير الناس اللي يتعامل معها يكون افضل برشا من انه يغترب باش يقعد وحده
9: سالم انت من خلال تجربتك شنو الحاجات الخايبه اللي حسيتهم ولا عشتهم في فتره اللي اخترت فيها الوحدة
13: شوف اي عندك اي مشكله في داخليتك تظهر اكبر كي تبدا وحدك ترى كل شيء بشكل سلبي كل شيء تراه راك تراه بشكل سلبي، ما تنظرش الامور بشكل معناتها بالايجابي، ما عادش تراه في تصرفاتك الكل في تاريخك في ماضيك، وكل شيء تكبره اكثر من لازم وتكبره معناتها اكثر من لازم. هي جات فتره صغيره مريت بها، وكيما طوى حبيت نكون نشط في الموضوع هذا جبت عليه باش ننصح غيري باش ما يتلفتوا ليش اصلا الوحده. خويا برا صلي برا اخرج، خوذ كلمه واعطي كلمه، ما عجبكش الشخص اللي قدامك بدو ما تحشيش منه، غير الشخص اللي بابا. فهمت هذيك هي الحياه، باش تلتقي بناس اخرى. وبالنسبه بالليل للرجال والنساء الكبار اللي في ديارهم راهو تنجموا معناتها طبعا احنا نحكيوا على الجمعيات وكل عنده جمعيات ينجموا يعملوا جمعيات فيها بالنساء والرجال، زورهم تلمهم في دار يحكيوا يتفردوا على ما يقعدوا ديما وحدهم كيك. ساعات تسمع بواحد مات ما فقوش به، او مراه مسكينه نهار طول ماشي المستوصف تعدي علاش على خاطر ما عندها حد لا يباه، نهار طول تمشي للطبيب باش يقول لها منين شنو حوالك لاباس او حكايه كيما لك الوظائر وحاجات الروفيه بعينين.
9: يعطيك الصحة يا سالم، نشكرك برشا. وهو باش نحكيو على جوستومون كي الامباكت معناها النفسي على الخطر النفسي والجسدي والعقلي وحتى الاجتماعي للناس اللي تقعد لفترة طويلة في وحدة. نشكرك سالم المكنين، يعطيك الصحة. قبل ما ياخذوا منير نرجع معك سنيم ومع اثنين وبعد نرجعوا للتليفون الموالي. دونك سنيم، كنا نسمعوا في سالم احكي على معناها فترة يقول ما ننصح بها حد حد، وما تخليش روحك وحدك، وغير من لانتوراجك وغير من الناس وغير من. فهل انه الخطوة في اخذ قرارات كما هكا تنجم تخلي العبد يحافظ على علاقات اجتماعية انسانية وغيره، ولكن فقط هو يخل قرارات باش يقوم بالتغيرات هذية، مش ناس كل كيف كيف فينالمون نجمو نختاروا الناس اللي دايرين بينا، كان ضرونا كان انسان صارت له خيبة امل وغيره.
10: هو معناتها هنا الانسان يختار ويعمل مجهود ويعمل حتى كان زم استراتيجي وقت يكون مش في وضعيه الهشاشه هذايا، وقت الشخص انه هو واعي. وساعات راه مثلا عند الناس اللي باش يغيروا من منطقه لمنطقه او من عمل الى عمل او من وسط الى وسط، وعاده الناس هذوما باش يلقاو في فتره انتقاليه عاده تنجم تكون مش سهله، لانه التخلي عن وسط او بيئه معينه والمرور الى بيئه اخرى يستوجب زادة استثمار وقبول من المجموعة اللي ممكن تقبلك أم لا. وهذا يستوجب الراوح مثلا عند الناس اللي هو باش يتنقل من منطقة لمنطقة باش يخدم، أو باش شخص يتنقل من بلاد لبلاد، أو ينتمي إلى مهنة معينة ويغير. فهذا مهم، التوصيات والنصائح اللي قدمهم المدخل مهمة، أما هذا تفترض أنه الواحد عنده القدرات والمهارات والوعي الكافي باش يخطط ويعمل هالاستراتيجية هذه. لكن مع الأسف نحن ما عندناش كنا نفس القدرات، ولذلك معناتها بالنسبة للمراهقين وهي عادة الانفتاح على العالم الخارجي، وبقدر
9: من بعض يعيشوا زادة
10: صح. وهنا ساعات نقص الخطر، لأنه من الناس اللي عندهم صعوبة باش يكون عندهم أصدقاء اللي ما يعرفش يلفي لو برومي با، خاطر باش تجي تقول شخص أي نشرب قهوة أو نستدعاك سي با دوني تو لو موند. وفما ناس عندهم القبول
9: سي كوم سا سوسيابل أكثر
10: في الوجه في طريقة التعامل، وفما ناس ما عندهم صعوبة باش يعمل هو الخطوة الأولى باش يستدعى باش يتكلم، وهذايا معناتها ربما باش يكون أكثر عنده هذه الصعوبة ويحتاج إلى تفاهم أكثر ومساعدة أكثر. بطبيعة الحال اليوم نظن فما دي كوتش فما دي بسيكولوج دي بسيكا ينجموا يعاونوا، أما هذايا كأنه يلزم حد أدنى من الوعي بأني أنا عندي هالحاجة وانا راغب عليها. يعطيك الصحه وانا راغب عليها، واليوم مهم انه هذه العلاقات الاجتماعيه، لان نعرف انه العلاقات الاجتماعيه تحمي، تعطي الاحساس بالطمانينه والامان للانسان. الانسان اللي عنده علاقات اجتماعيه حتى وكان ربما مش باش يدعمه دائما يحس روحه مسنود، خلافا للشخص اللي هو باش يعيش
9: وحده. قال سالم تحس معناها وحدك تحس الحاجات امبليفيه
10: بالفعل،
9: كان مشكله كان تخمام كان
10: واللي لازمنا نفهموه راه العلاقات الاجتماعيه تحتاج استثمار، ما تجيش هبطه بشكل بديهي، لان يعني الانسان باش انه هو يلقى عنده روابط اجتماعيه هو لازم يستثمر ونفس الشيء الاخرين يستثمروا فيه
9: باش تصير كونيكسيون زاده
10: كونيكسيون
9: توليرانس. خاطر قبيله دخل معنا محمد قال مثلا فمحلات ما نقبلش من حقه, ولكن الى اي مدى الانسان يكون فليكسيبل شوي.
10: واليوم المجتمعات المعاصره تستوجب هذا اكثر, لان يعني قبل كنا نعيش في مجموعات متشابهه اكثر. كي نبدا في حومه في حي في عائله تكون القواس المشتركه اكثر متوفره
9: أسهل يعني.
10: اليوم نحن نعيش في مجتمعات فيها التنوع اكثر, التعدديه اكثر, الفردانيه اكثر, احتمال العزله اكثر, لكن في نفس الوقت الناس باش تربط بالزافينيتي اللي باش يربطنا هو يجمع
9: لذلك باش تعقلهم يعني
10: باش تلقى تاخذ ناس على الكوره, ناس على الغناء, على الراب. عند الشباب الموسيقى تلم برشا, فما ناس بتلقى ساعات عند لانه نحن فما اشياء قاعده تتطور على مستوى البحث والدراسه اللي هي مثلا في متابعه كيفاش المراهقين يبنيوا علاقات الصداقه. ولذلك مهم ساعات فقط باش نختم انه حتى الام وقت في شغل الطفل ساعات كل ام اللي باش تعمل عيد ميلاد باش انه حتى

0: منير. وبعد السؤال معك عدنان بش يكون شنو التداعيات النفسية للوحدة وربما حتى تداعيات على جوانب أخرى تنحكيه عليها هذية بعد ما ناخذ معنا منير من تونس. منير يقول ساعات الإنسان يجبر يعيش العزلة والوحدة ووقت اللي فما عدم فهم لمشاعرك يتخليك تبعد عن الناس وعن المجتمع. مرحبا منير تحية ليك.
1: مرحبا كريم ده مرحبا بالجروب معاك مرحبا
0: يعيشك يفضلك يا منير مرحبا بيك. باهي منير حاول احكي معنا مباشرة بالتليفون خاطر الصوت مش واضح. بالنسبة ليك ساعات الإنسان يتجبر انه يختار العزلة والوحدة لأنه الناس ساعات ما تفهمكش أو ما تفهمش مشاعرك.
1: صحيح ساعات الناس ما تفهمش المشاعر متاعك، تحس ساعات ضيق مستمر، تحس روحك ما عادش نجم تتنفس جملة، تحس ساعات رعب وجودي، تحس روحك ما كنتش عايش زايد لكن تحس بضيقة كبيرة ومطالب انك تخرج وتتفاعل مع السوسيتي ومع المجتمع وقت اللي انت ماكش داخل الوجود نتاعك، يعني تحس الوجود نتاعك غايب غايب دونك ما عادش تنجم تتفاعل مع المجتمع كما كنت تتفاعل قبل. هاك الانسان تولي بينك وبين روحك تسأل في نفسك وينك الانسان اللي كان قبل ما تفاعل مع المجتمع وعايش مع المجتمع وعايش حاضر مع المجتمع، يعني كاينه غايب وتولي تسأل في روحك السؤال هذا كوينه الانسان هذاك. يعني
0: معناها تقول انت يضيع روحه والإيدنتيتي نتاعو وقت اللي يلزل روحه باش يتأقلم مع بعض الناس.
1: صحيح هذا كله جاي شوية من الاكسبيريانس تاع الماضي باش ما نكذبش، صحيح لكن هو الماضي يقول ساعات يقول لك تحاول انه الماضي يبقى ماضي متفقين، اما ساعات الماضي يأثر في الانسان ونبقاو عايشين فيه وما نجموش نخرجوا منه. حتى تمشي للسيكولوج وتتبع وياخد في الاخير يعني ما تلقاش بالحق ريبونس كامله للاسئله نتاعك على هذا.
0: ولكن سؤال منير وهذا كنا نحكيو فيه توا حتى مع سنيم، قدره الانسان انه يختار الناس دايرين به كما كان يحكي زيد المستمع قبلك سالم وانه يتاقلم ويكون فليكسيبل مع الناس، هذه تراها عمليه صعيبه باش الانسان يلقى توازن هذا؟
1: والله نصور تاخذ برشا وقت، نصور هي رحله طويله رحله كبيره بالحق، يعني باش الانسان يفهم نفسه باش يلقى التوازن هذا نصور تاخذ برشا وقت. عطري ما نقولش السوسيتي ما ترحمش لكن المجتمع ديما عندك اللي فوكابيلير مثال والامثله الشعبيه نتاعنا القدم كيما عايش كذبه ومصدقها ولا كذا، وقت اللي انت بينك وبين روحك تعرف انك ما تكذب، يعني قاعد اللي تحس في ضيقه تحس في مثال التنفس نتاعك مش طبيعي، تحس في برشا حاجات مش واضحه لكن المجتمع نتاعنا ديما عايش كذبة ومصدقها وحبوه في لحظة في ليلة وضحاها معناها تشيق وتستفيق وترجع لحياتك تنسى اللي صار الكل وترجع لحياتك من الأول وجديد كيف ما صار هالشيء والحكاية. صور بين على الأقل متاع الإنسان صور يخلص برشا وقت بالحق باش يستوعب باش يفهم باش تكون عندك اللازم والكامل باش تنجم تفهم لي سنتيمون نتاعك المشاعر نتاعك باش تنجم تفهم الأفكار نتاعك باش تنجم تخلي على أفكار الخلق الخوف أفكار كل شيء فهمت.
0: أي آخر سؤال منير، شنو مثلا الحاجات اللي ترى انه الناس ما تفهمكش فيهم ولا ما تراعيهم مش في مشاعر في حاجه، شنو الحاجات مثلا اللي انت بالنسبه ليك الناس مش قاعده تفهم فيها؟
1: مثال يقول لك عايش في وهم، عايش في وهم، تعيش في وهم كبير بينك وبين روحك، انت عايش في وهم وقت اللي انت تحس في ضيقه معناها عايش وسط ضيقه عايش وسط افكار قاعده من الداخل كلها تحب تخرج منهم تتبع تحاول بكل الاساليب تحاول تخرج المجتمع تمشي للبحر تمشي للبحر لكن زلت ما لقيتش التوازن نتاعك 100% تتفرج اليوم شوي ترجع غدوه كلمه تعاود تاثر فيه ساعه ساعه حتى مجرد غنايه تعاود اللي بنيته كل مثالك 30-40% على فورسمون غنايه 30% لازم الكل تحاول تهدمهم تضيعهم في المية الكل مجرد غنايه نقولوا خليني غني على روحه لكن ساعات الكلمه هذيك تهدم يصيرك التضخم نتاع انا بدرجه رهيبه واللي بالحق تصور طلب برشا مجهود باش الانسان ينجم يفهم نفسه معناها.
0: واضح منير نشكرك برشا يعطيك الصحه على المداخله باش تفاعلوا مع مداخلتك رابيدمون مع عدنان خالدي بسيكولوج كلينيسيان. قبل ما نحكيوا على التاثيرات النفسيه على الواحد للوحده دونك منير كانوا قاعد يعبر على اون سونسيبيليتي زايده ويقول لك الناس ما تفهمنيش الناس ما تفهمش مشاعري يحس روحه قال في ضيق مستمر و مشكلة معناها وعي وجودي، هذول فلسفية أكثر العلاقة بينه وبين نفسه منير، في علاقة

0: بالناس.
1: يمكن يعيش معناها نوع من الوحده الوجوديه معناها.
0: اي اكزاكتو هذاك اش قاله. اي
1: مي بلوتو فما كشيما دابوندور كي واحد يحس واحد مش تحب نعمل ديغنوستيك مي كيف عام هذاك اللونجاج نتاع لغه الواحد اللي عنده هالخوف من الوحده يخاف من الوحده.
0: اي
1: دونك لين وصلت برسك يعمل في اتاك دو بانيك. شو يقول هو التنفس نتاعي مش طبيعي.
0: اي
1: تلمو يعيش فيها في الجسد نتاعو
0: بالضبط.
1: دونك سي ان سيمبتوم تاع واحد نفس بصعيب بصيف كاني سيمبتوم تاع تاع اتاك دو بانيك معناتها تلمو تمسو اللي يحس فيها في الجسد نتاعو ويقول حاول حاول حاول ما نجمش هالوحده تتبع فيه وكانه الوحده هذه عملها وحده ديفونسيف. هو استنى استنى لو ليان ما لقاش زاد جبد روحه زاد عمقه باش يبعد خاطر يبعد من من
0: على حسب هو معناها
1: يزيد يعزل روحه
0: بالضبط. شنو معناها التداعيات عدنان النفسيه وحتى كنت تحكي الجسديه على الوحده على الافراد على الاشخاص؟ قبيل حكيت انت كل ما هو معرفي نجم ينقص العبد ما مسنين ما يحكيوش مع ناس يقعدوا بسويع وحدهم كذلك الجانب النفسي اسكو الوحده تنجم هي تسبب الاكتئاب؟ قبيل حكينا الاكتئاب ينجم يخلي العبد يمشي للعزله ولكن هل العكس صحيح؟ شنو مال التداعيات عموما؟
1: كما قلت لك تنجم تكون تعمق الاكتئاب مرض الاكتئاب تنجم تعمق معناها عنصر من عناصر الرهاب الاجتماعي تنجم زادة اوغمونتاسيون تاع ريسك تاع سويسيد تنجم زادة ركور او سبستانس الدروغ الالكول لي زيكران دايور نحن على الكلمه على لي زيكران خاطر نحن مجتمعات هايبر كونيكتي en même temps se sent très seul. Très connecté à les réseaux sociaux le col. Mais finalement se sent seul. يعني هذا الparadoxe كما قالت لك وحدك تكتب قالت ensemble mais seul. احنا بعضنا مي نحسوا كل وجده الوحده العاطفيه خاصه
0: اي
1: الاحساس بالاخر
0: لومباتي
1: التقمص العاطفي ما فماش دونك هذاك اللي يعطينا الوحده. دونك ريسك سويسيدير الاكتئاب ديكلان كونيتيف بالنسبه لي فيو لي بيرسون زاجي ال اسمها لوكسيتي جينيراليزي زيد ويعطي زيد يعمقها لوكسيتي جينيراليزي زادا يعطي زادا معناها يعمق حالات الخوف زي تطلع جسم المونير زادا يعمل غوميناسيون الاشترار الفكر الذهني يعاود في الماضي يعاود في الماضي يعاود في الماضي قد ما يعاود الماضي قد ما يعطي حزن خاطر ديما لي زيدي في سور لو باسي معناها سون ديبريسوجين وفي الفوتور هما اونكسوجين
0: يمشي
1: نقعد وحدي يمشي شي نقعد وحدي يمشي شي كامل حياتي وحدي فهمت كي يخمم في الماضي يخمم التجارب اللي صاروا له الكل يعطيه برشا حزن والحزن زيد يعطيه شويه عزله
0: يقعد سيرك
1: فيسيو هذه هي
0: ما تري باش نكملوا مع سؤال معاك عدنان اللي هو شنو الحاجات اللي تنجم تخرج الشخص من الوحده كيما كان يحكي سالم قبيله قال ما ننصح حتى حد يقعد لفتره طويله في الوحده راهي حاجه تنجم تكون امباكت نتاعها ياسر سلبي. كيفاش نجمو نتجاوزوا الوحده؟ شنو هما الحاجات الممكنه؟ وهذا يا سؤال ليك ولسنين بعد ناخذ معنا مدام عربيه من بنعروس. مدام عربيه وتختي 75 سنه تقول خذيت قرار بعد داري وعشت مع بنتي باش ما نعيشش الوحده جوستمون وتكون في وسط عائله. مرحبا مدام عربيه تحيه ليك.
2: مرحبا بكم حبيبي.
0: شحوالك يا لله؟ مرحبا بك.
2: الحمد لله الحمد لله يا ربي.
0: يعيشك ان شاء الله ديما بيان انتوري كيما نقولوا. دونك انت اخترت باش تعيش مع بنتك وذولي والعائله نتاعها صغيراتها وراجلها هكا ولا؟
2: اي بيان سور خاطر الوحده راهي تعرف فيها ريسك راهو ريسك يعملوا قبلوش دينيرمون شكون قتلوها مرا كبيره في دارها كيف يهجموا عليها تصير براكاج هكا يقول لك لو جعل الفلوس اللي عندها بخير يحسبوا يعرفوا شفتوا عندها مدخول ولا معناه بيلوجوا كيفاش باش يدموا عليها عاد علاش انا هذا الكل الريسك هذايا قلت نبيع داري فرد بنيتي بحياتي وهم فردوا خاطر بنتي هذه راجلها ويكون عند مونيتور حتى هي كانت مونيتريزه هي دي مسكين حار الكهرباء مرايا باش يعطيها وقت باش تهز الوليد بعد الدور بهم خاصة البنوتة تحب تخرج لها قلت شنو توقعت انا عادي 40 بات فورتمون شريت كريبة الزاهية وهذا وليداتها وخرجت هنا معاها وصلنا حتى للسيد الشيلم الشيلم برطوم يعني الشيلم
0: وهوني العلاقة حتى مع الأحفاد يظهر لي تكون موجودة معناها معاهم في حياتهم
2: ايه بيان سير نعاونهم معاهم هما يحبوني ونحبهم وكذا نحترم من اوقاتهم وشنو يحبوا في الدار كثرنا ما تلبس ما تلبس عليك
0: مش
2: مثلا تلبس زينة وبنوتي خاطر وانت تولد وبنية بنيتنا احنا وحدنا تلبستنا وكل نحترمها في اوقاتها باش ترقد مثلا كان يحبنا مثلا اكثر النهار يقول لي نضح يلزم لي يلزمها ترقد باش تفتح تقرا فما نجم انت معاملة تهم انت نظم روحك وكا
0: ايوه وهوني مهمة مدام عربية هل يعني انه الشخص في عمر معين يكون في وسط عائلة ما يكونش وحده ما انت حكيت على برشا حاجات نجم طفول قلت سرقة ولا مرض ولا حاجة
2: ياسر ما يقعدش وحده العبد كبير حتى كما عندوش صغار يشوف كوب لك يربح فيه شويه بيسكنوا معاه يعيش معاه ومعناه يتونس بالمرأة وبالراجل ويستحقهم
0: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا لله وان شاء الله ربي يدام العشره بيناتكم مدام عربيه نشكرك برشا برشا على المداخله نتاعك ويظهر لي برشا من العائلات التونسيه تلقى الشخص المسن مش الناس الكل تلقى الامكانيه والظروف لكن فما برشا اللي يعيشوا مع اولادهم اللي عندهم بيت زايده وسع ولا حتى في الضيق يلقاو حلول ان توكا نشكرك برشا مدام عربيه على المداخله نتاعك يعطيك الصحه وني دخلتوا للسؤال اللي باش نختموا به الحلقة نبدأ معك سنيم وبعد معك عدنان الوحدة باش الإنسان ينجم يخرج منها خاصة كي تطويلة ونحكيوش على دي ترانزيسيون ولا فترة قصيرة كسوسوا للمسنين أو غير المسنين فمش كون نحكي على جمعيات فمش كون نحكي على معناها حلول ريتوال وطقوس باش النهار يتملي حسب رأيك كيفاش نجموا نخرجوا منها
3: ونزلنا نحدو هل لو كان فما اختيار للبعض على الأقل لوحدة ظرفية أو دائمة تبقى الوضعية أسهل لأنه الشخص يمكن يقلص من العلاقات متاعه ومن التفاعلات عام لأسباب مختلفة لكن على الأقل ما يكونش يعيش ألم يعيش وضعية متاع إحساس بالإحباط الوحدة تولي أصعب لما الشخص يعيشها كمفروض عليه فيها المعاناة فيها الألم فيها الإحساس بالإنزواء وهنا مهم جدا أن الإنسان يكون يقوم بالخطوات الأولى لأنه العلاقات الاجتماعية تستوجب زادة هذا الانفتاح هذا أنه الشخص هو اللي يبادر في بعض البلدان الشخص كي يسكن جديد الناس تبجي تسلم عليه وتستقبله مهم أن نحن نفهمه نحن عندنا الناس اللي هما باش يعملوا خطوة أما أنا لازم يكون عندي نوع من الاستعداد باش نقبل الآخر
0: انفتاح يعني
3: ومن ربما المدن الكبرى اليوم لتعاني من هذا قبل لأن يعني الناس تعرف بعضها ساعات بالشبيهة يطلع كل شكون اليوم نعيشه برشا الأنيماء المجهولية والمجهولية هذه تنجم تكون مصدر للألم لأشخاص اللي هم يعرفش كيش يتعامل مع هذا وفما الناس مثلا العاصمة تونس الكبرى والعاصمة ما يحبذوهاش من المناطق الداخلية يعني يحسها في نوع من البرود نوع من الفردانية اللي نحن نقوله على أوروبا ما نقولوش على رواحنا لأنه الأمر نسبي نحن كيمشيوا لباريس والمدن الكبرى
0: كل واحد على روح
3: نحسوا ما قلش صباح الخير نس كل حد متلفت لحد علاش تغزلي في عيني ما عيب ما أنت نظن فما أشياء مهمة في تاريخ تونس في ثقافة تونس إن مع احترام الخصوصية واحترام الفرد هو كيفاش تلقى التوازن بين أنك أنت ما توليش إنسان زاد معناتها ضاغط أو مفروض على الأخرين وربما فما ناس لازم نفهموا انتروفيرتي وهنا مهم جدا ونرجع أنا في الطفولة
0: التنشئة والتربية
3: وهنا دور مهم المؤسسات التربوية اللي عندها هذه المسؤولية باش تسهل هذه العملية والأولياء عندهم هذا الدور ومهم جدا انه في المدرسه ونختم بالفكره أي. هذه انه ساعات التنافس والفردانيه اللي في المدرسه تحد ساعات من امكانيه الناس تعيش في المجموعه. فكيفاش نخلطوا نخدموا على
0: جروب
3: ديزاكتيفيتي مع بعضهم باش ما توليش المدرسه اللي هي عندها اهدافها والبرفورمانس نتاعها ومهم انه نحن يكون مثابره لكن في نفس الوقت تعطي روح اهميه روح الجماعه لانه روح الجماعه تنجم تساعد الفرد في حياته ان كانت الخاصه او العامه.
0: بالضبط كيف عدنا خالدي بسيكولو كلينيسيان معك انت نختمه بالسؤال باش الانسان يخرج في اقرب الاوقات من الوحده وقت اللي خاصه تكون مفروض عليه والا في فترات ترانزيتوار وكما قال سالم ما نحب ننصح حد يطول في الوحده على خاطر نجي كنت تحكي على الامباكت من الجانب النفسي والجسدي وغيره واذا كان ما نجمش هل زاد ممكن يستعين بمختص في علم النفس بسيكولوج ولا بسيكياتر وغيره؟
1: بطبيعة الوحدة معناها تجربة صعيبة لكن أول حاجة نصيحة نجم نعطيها للعباد اللي هما في وسط عائلة ولا في وسط عباد وموش يسمعوا فيهم في عزلة وهذيك العزلة اللي تقتل. دونك ديما أول سؤال أول حاجة نعطيها هي تنحي لذات نوت متاعك من العباد هذوك مش تزبد روحك تقعد معاهم وتنحي لزاتونت متاعك. حاجة أخرى ساعات ديما نقول العباد اللي يجيوني رأي الوحدة ساعات هي اختيار. إيش معنى اختيار؟ يقعد وحده في الدار امشي لفلان لا فلان ما نحبوش لا فلان ذاك بليد لا حاجك ذاك درا شنو هذاك ما تمشيش معاه هذاك ما نعرفش شنو في الاخر بالكل شعمل
0: لقى
1: روحه وحده. لا كي نقعد مع فلان فيه الجانب هذاك البيه فيه الجانب هذاك الخارج
0: نص المليان من كيس
1: نمشي بيان سور ما نقعدش مش حاب بارفي ومريقل دونك فينالمون هذيك ما تعرفت معاها وهذيك نبزتني تقعد في الدار وحدها. لا ساعة هذه حاجه. الحاجه الاخرى الحياه الدينيه باهيه برشا. علاش الذهاب للجامع سان ليو دو سوسياليزاسيون اللي هو فيها الاحتفاليه الدينيه فيها السوتيان فيها العباد اللي نجموا يسوتي معناها جروب دو سوبور جروب دو بارول عندنا نفس المشكله نحكيو فيها نمشيو للجمعيات للاسوسياسيون ونعملو الاهتمامات نتاعنا لي كلوب دو شون مهمين برشا خاطر فيهم العباد
0: كوميونيتي
1: الحاجه اخرى شنو اخر دونك هذا هو وسبور السبور به على زوز مستويات على المستوى الجسدي وزاد السبور ماهوش الفردي مش نمشي نعمل فوتينغ لي سبور كوليكتيف هذاك ما مهمين برشا
0: أنسال وإلا فما برا ولا حاجة
1: دونك نبني الواحد متاعي ونعيش نحاول نعيش في ذاتي خاطر نحنا ما مشيت للحجام عمل لك حتى التلفزة
0: أيوة
1: قلت له علاش التلفزة قال لي باش ما نقعدش وحدي
0: ايوا انا وانا نسمع علاش لي كيما الراديو نجم يونس وغيره به يعطيك الصحه نشكرك برشا عدنان خالدي بسيكولو كلينيسيان نشكرك سليم عبد الله مختص في علم الاجتماع عليك بكل تاع فروم معنا مروان اشواق امل غسين كيف وائل وانتم مستمعينا باش نخلي ميكرو لزميلتي هبه الخميري تقدم لكم موعد اخبار الاربعاء على موزايك اف ام نتلاقاو الحلقه الجايه من ساعتين الاربعاء في موضوع جديد مع فروم في ميكرو لين درحال يقولكم في لمنا
4: فروم يتواصل على page officielle Mosaïque FM à la Facebook. Forum.
5: Publicité. تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة 22 ماي بنزر الأكروبول 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI, Votre Voyage, Coopération Monégasque en Tunisie, Délégation Générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
6: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي بلا أفور بوركام ديامتر 35x27 سم ب 12 دينار و900
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
7: موجز الاخبار اهلا بكم وزير الفلاحة عز الدين بشيخ يؤكد خلال جلسة عمل خصصت لدراسة إمكانية التوسع في مساحات الحبوب المروية بولاية تطاوين باعتبارها خيارا استراتيجيا واعدا لدعم الإنتاج الوطني من الحبوب وتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، أن النتائج الأولية المسجلة بالتجارب المنجزة كانت مشجعة وواعدة بما يستوجب مزيد تثمينها من خلال إعداد خطة عمل للتوسع في الزراعات الاستراتيجية المروية بالجهة. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يقول إن الأرقام التي تم تسجيلها والمتعلقة بعجز الميزان التجاري والطاق في تونس كان يمكن أن تكون أكبر لولا مجهودات الوكالة منذ 40 سنة مع مختلف شركاء وطنيا ودوليا، والذي مكن من تخفيض استهلاك الطاقة بأكثر من 14 مليار دينار اقتصاد في كلفة الطاقة لفائدة الدولة.
8: إيكونومي في الإنرجي بأكثر من 14,000 كيلوواتور، ما يعادل أكثر من 14 مليار دينار إيكونومي عملتهم الوكالة وشركاء، مش الوكالة واحدة بيع وشركاء من القطاع العام والقطاع الخاص، باش خفضت شوية العجز الطاقي. العجز الطاقي اليوم نعرفوه وصل أكثر من 65%، لكن كان نجم يكون أكثر في 80% في 90% لولا المجهودات والمشاريع اللي قامت بإنجازهم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومختلف الشركاء. رقم مشروع بروسول اللي تقريبا أكثر من 1,200,000 متر مربع وقع تركيزهم على أصلح المنازل في تونس، هذا البرنامج بدأ 2005 وشرفت عليه الوكالة الوطنية للتحكم الطاقة بالتعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز. المشروع الثاني والرقم الثاني اللي هو مهم زادة، مشروع بروسول إليك اللي هو على الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء على أصلح المنازل، اليوم فوتنا البار متاع 450 ميجاوات وتقريبا 200,000 مسكن وقع تجهيزهم بالطاقة الشمسية.
7: الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بباب بحرب العاصمة تتمكن أمس وفي إطار تعقب شبكات ترويج المخدرات والحد من انتشارها في الأوساط الشبابية من الإطاحة بشبكة إجرامية خطرة وإيقاف شخصين بتهمة ترويج المواد المخدرة. ووفق المعطيات المتوفرة تهمت الوحدات الأمنية مقر إقامة المعنيين بالأمر داخل شقة بلفايات، وأسفرت العملية عن حجز 25 قطعة من مخدر القنب الهندية الزطلة كانت مهيئة ومعدة للترويج، و21 كبسولة من مخدر الزطلة تمر نوع عالي التركيز. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الصراع مع إيران، موضحا أن تحقيق أهدافه المهمة أهم من تحديد جدول زمني لإنهائها. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يقول إن المملكة ترحب بقرار ترامب منح المفاوضات مع إيران مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أن تمديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية قد يساعد في استعادة الأمن البحري في مضيق هرمز. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تحذر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة ينذر بصدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية قد تفضي إلى أزمة حادة في الأسعار العالمية للأغذية خلال 6 إلى 12 شهرا. والمنظمة توصي لتجنب ذلك بإنشاء طرق تجارية بديلة وضبط القيود على الصادرات وحماية تدفقات المساعدات الإنسانية وتكوين احتياطات لاحتواء ارتفاع تكاليف النقل. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وأكمل الفريق على كل ثاني. إلى اللقاء.
9: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس اليوم نهار 24 مايو 2026. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا على التنازل لعيد الأضحى المبارك. نبدأ من اليوم جميعا أخرى نهاية كما اليوم إن شاء الله يكون يوم عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله عويشر مباركة لكم الكل. شكرا لاختياركم موجتنا. رحبوا بكم على مختلف الترددات من بنزرت حتى البرج الخضراء. تحية لكم زدك كيف تسمعوا فينا في كرهبكم في خدمكم في دياركم وين ما كنتوا على موقعنا الموقع الأول في البلاد موزايك اف ام تواليت كيف كيف هي الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام تلقاوها على الستور الكل. رحب بخونا خالد قطات في العادة قائد الرحلة. أهلا وسهلا مرحبا بك سي خالد في الإخراج. خونا الغالي طارق معنا في الإخراج الرقمي. مرحبا سي طارق أهلا وسهلا. بدي يحضر قلك من طوى
1: المضي في السكيكل
0: ليه بدي حضر في البازين
1: بازين
0: ميلا قاعد يعمل في البازين وجو به مريق الليل دي قلك موزايك كل بتاكل البازين في العيد. رحبوا بأختنا أميمة عليا أهلا وسهلا. مرحبا أميمة تحية لها تحية توصل زدك كيف كيف في الخونة وائل 71 113 ألف. وطلب وائل بعد شوية مع اندتا ونربح 300 دينار ومع موزي كيفين في روح تربح عنا كاليوتا فيها 500 دينار. أسألة سهلة مهلا إن شاء الله زينة للناس الكل وإن شاء الله أيامك خضرة سيدي يونس. مرحبا
2: إن شاء الله وإنت زيادة
0: لا صلي عني بي على أخويا ما شاء الله
2: أخويا
0: أنا شفت الأنيقة أخونا يونس ما شاء الله أخويا
2: ربي يبارك فيك
0: منور أخويا
1: شوبينج بتاع عنيبة خرج
0: اللي عاد ما بيعش في عنيبة
1: إذا البارك مول مول مشي للمول
0: ما بيعش في البارك
2: غنية سوني مبارك جاربي قص عليهم بجماعة
0: هذوما من أذية تعرف الأذية اللي ريتاش تاع سيبتي العزيزة يا حسن داكور دي من الجاردور تاع سيبتي العزيزه وقتها مو كان ببيشه مو كان يبيع في
1: الفريق
0: قال لك وقتها سينابيل جاب لهم بالا
2: نجيب بالا
0: هكاك البالا ذيك فيها
2: مازلنا عايشين منها
0: المدير الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب هذاك الحمد لله هكا نعرف اللي انت ولد الشعب تلبس نورمال كيما الناس الحمد لله. اختنا عايده عراب مرحبا بيك
1: دكتور
0: اهلا وسهلا
1: بيك دكتور ان شاء الله حوايج توا احنا دخلنا في العويشر وقريب الوقفة والحجج وكل شيء توا أنت تستحق بالفم والملي بعدك التصويرة زادة لها بطينة وكرين تستحق الدكتور الشيخ. الدكتور الشيخ كيف حالك؟
0: الحمد لله كيف
1: حالك؟
0: أنت لبس عليكم
1: والله الحمد لله
0: منورة شرايم كلها نوار حتى
1: ربي فضلك يا عايش
0: خويا. التونيك هذية لبسته قبل لغين إليزابيث معنا بيس يونيك والقطعة الثانية الأختنا عايدة
1: ينور ذاتك خويا إن شاء الله ربي يفضلك ويعطيك الصحة
0: بارك الله فيك
1: ولا
2: عايدة ولا يتحاشى يلبس حاجة هكا صبة واحدة سيدة
1: ولا وكان وكان لاحظت إنه اللون الغامق ما عادش نحن كالورانجي وكالفيغ بيستاش حتى في البقية فهمت نحن كالألوان الكل كالزاهية هذيك ولا أكحل أزرق
2: حاسم
1: حسن معني هذا يساس اكسبليك فهمت الغفلين تاع النفسية
0: محليها للوحدة باي سيلفي الكوليكسيون عرفها مليح
1: شكرا شكرا صديقي شكرا عسيمة جوزيف سبا لبس عليك خويا الحمد لله عسيمة الروقة سلم على خالد على أميمة على ولي في ستاندار على كل مستمعات والمستمعين
0: السلام عليكم الناس الكل سامر فايب السيخ تنمو على موجة موزيك كيفية من بدون سامر جامب

0: غنيت البوتياج
1: صوتو اختاروا لغنية البوتياج لغنية نسمعوها في ساعة ثانية من على كل سنة. ندخل الكونت انستغرام تاعنا موزيكا فيم اوفيسيال وستوري تصوتوا لزوز مقترحات. مقترح لوليني ورجعت لكم الهيت نتاع واحدة من أشهر سنوات الألفين، نحكيو على عام 2008. نبداو بأم يورس.

0: Coldplay, Viva la vida. جوز غنيين تعمل كيف من تو ادخلوا كونت انستغرام تاعنا موزيك كيف اوفيسيال وصوتو غدر عاود لك عبد الله رويشت في جديد نشوف لك غنيه اخرى اكيد انا حبك اكيد لا تروح بافكارك بعيد هكا ولا برشا غنيات عنده والله العظيم واللي نسيك نساه هذه باهي تنساك هذه تساعدك اللي نسيك نساه هكا ولا اللي نسيك نساه هذه تجيك على الوجه وانت فهمني مليح مليح واضح ولا ليه ليه ماكش فاهم جملة تفصيلا يا خويا تعجبني امانتك العلميه امين انت يلا سيدي نمشي وتسويت قالوها اليوم
1: قالوها اليوم
0: يلا باش نبداو بقالوها اليوم استعدادا لعيد الاضحى المبارك وحرصا على سلامه الاضاحي وحمايه المستهلك دعت الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه في بلاغ لها كافه المواطنات والمواطنين الى الالتزام بالتوصيات والارشادات الاساسيه منها معايير اختيار الاضحيه اللي لازم تكون خاليه من اي افرازات او التهابات سواء على مستوى الفم والانف واللسان ولتظهر عليها اي علامات مرضيه كيف السعال او انتفاخ البطن وغير حامله لجروح او لامراض طفيليه مثل الجرح وكيفية النقل زي كيف كيف أشرت لها أيضا الهيئة لأنه يلزم ننقل الأضحية في ظروف طيبة وإيوائها بتخصيص مكان نظيف ومظلل لإيوائها ونحر الأضحية مع توفير الماء الصالح للشراب بصفة دائمة بخصوص السلخ تجنب نفخ الأضحية بالفم والاستعانة بآلة نفخ لتفادي التعفنات وتجنب أي تلامس بين الوجه الخارجي للجلد وسقيطة وأيضا عدم غسل أو رش سقيطة بالماء ويلزم معناها ولهنا يلزم يكون لون متاع الحم متاع الحاجة اللي بتذبحوها يكون طبيعي ووردي فاتح وما يلزمش تكون أعضاء والأحشاء خالية من أكياس المائية أو من أي نوع من الإصابات الأخرى أشار أيضا الهيئة إلى إمكانية الاتصال بفريق أطباء البياطرة اللي حدثهم الهيئة على ذمة العموم تلا فترة العيد تلقى الأرقام على صفحة الهيئة ودعت الهيئة كافة المواطنات والمواطنين إلى الاتصال بالرقم الأخضر المجاني 80 10 69 77 مهم برشا الأرقام تلقاها معنا في اللايف متاعنا على موجات موزيك إف إم نمشي معاك عايدة اليوم به برشا أنه هيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية دخلت على الخط وحكيت وقالتها وشنو يلزمها باش يكون وإحنا إن شاء الله في على كل سين غدوة لبعد غدوة تنشوفه مع واحد من خبراء نزدك فيه يكون ضيفنا لهنا في استوديو نحكيه معاه على الشروط خلينا على الأقل نوعيه العبيد العبيد الكل تاخو للصلاة الله كيف ما يقولوا فيها في الأيامات الأخرانية في الظروف وفي العبيد تقاش وتحط زدك فيه في العلاج بتاعها وبعدها هي زادة برشا ناس تقول لك خذيت علوش تعلي مريض ولا بعد ما ذبحت طلع فما مشاكل دونك وقاعدة تكثر الأمراض مالوغوزمون في الأضاحي
2: هي توصيات معتمدة في السنوات الأخيرة المحافظة إيه على سلامة الأضاحي من ناحية وإيه على سلامة المواطنين والمستهلكين من تبعات أضاحي تكون فيها مشاكل صحية أو غيرها وزيدة بالنسبة للأضحية نفسها معناها اللي إن أول مرة داير نسمع على حكاية ستريس ما يزمش ستريس يلعلوش بالحق والله أول مرة نسمعها به تعيش تعلم العبد معناها في نفس الوقت
0: كيف عندك زعيم حاسس بحلوش قديم خوه
3: معناها
0: قال لك ليه قال لك
3: يرفض معناها
2: يوتر يوتر الباري يوتر اي يوتر الباري
0: معناها انا ريت مثلا في النحر مرة جمل قديم جمل
3: لا جمل حكي اخرى
0: ريت جمل يبكي وخاض وهذا الاخر هذيا من الحاجات اللي تخليك تزعف
3: جمل حاجه اخرى
0: جمل حاجه اخرى دونك كيف حتى العلوش هذاك علاش يقول لك في العادات والتقاليد نتاعنا كي يحطوا شويه وشق وجاوي وكذا يقول لك انه تو بور تا كروغ انه لي زونسون هذوما معناها البخور هذايا
2: يهدي يهدي
0: يهدي
2: اي
0: قيل ما نعرفش
3: يتقال
0: يتقال سبحان الله
2: وانا فما حاجه مهمه بالنسبه لي انا توا معناها تبارك الله الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه قامت بالواجب وعطات مانيش باش نقعدوا نعاودوا فيهم معناها شنو يلزم وكيفاش كسوا معناها اللي هي تشمل قبل الذبح اثناء الذبح وبعد حتى الذبح كونسيرنو وين باش تخبي اللحم كيفاش ما تحطوش طول في ساشيات بلاستيك وهو مازال سخون ذكر قبل احنا كانوا يشمعوا كانوا معناها يبيتوا العلوش مشمع ويبرد بالقدا ومن غدوه يقصوه ويستعملوا بيان سور بخلافك اللحم مشوى والكل يخليوه معناها ما يلزمش ديريكت ما يتقص ويتعمل هذايا معناها معروفه من قبل ونعرفوها تو اللي اهم زيد بون هذا مهم زيد ام بالنسبه لي انا بعد هذا يقولوها والاخصائيين التلويح نتاع أكل وسخ الكل
0: جلد
2: لا وسخ الكل معناها أكل كيف تخلص من الفضلات في نهاية الأمر الكل متاع الذبح ومتاع الناس اللي تمشي تحطها في أماكن عامة وتولي الريحة بالجلد والروس فما اللي يروحوا الروس والكرعين والجلد هو عكيكة معناها مع الوسخ ولا مع الوسخ ومع الدم اللي تلم كل واحد وكل اللي بمتع الذبحان والكل يلوحوا في الأماكن العمومية وتبدأ متعدي في الشارع تشم في روائح لا أرك الله مكروها وزيد معناها ما يخلفه هذاك من تلوث ومن ذبان ومن نموس ومن الدنيا الكل معناها هذيك ظهر لي يلزم احترام تعليمات البلدية ويلزم بلدية زاد تقرح حسابها وتحط احنا ديما نحكيوا على المسألة هذية يظهر لي معناها المناسب هذه هي أكثر مناسبة يلزم تتحط فيها بزيت حاويات في الحوم باش الناس معناها تحترم التوصيات متاع البلديات مختلف البلديات وباش الوسخ اللي يتلم مذبيحة يتحطوا في أكياس يتسكر عليهم مش فرتهم كما جاء وهز وطيش فين يجي وتتحط معناها داخل الحاويات مهم جدا هذا أحسن الحاجة اللي يلزم نأكدوا عليها برش خط ناس كل اللي تذبح تو تعرف الشيء الآخر وناس كل سون ميتيكولو باش يجي والعلوش ويقلبوه ويشوفوا سنيه ويشوفوا عينيه ويشوفوا ليته ويشوفوا الدنيا الكل معناها من أول الدنيا العبيد معناها تبارك الله كي باش يجي والعلوش يتسون كونسيونسيو يعرفوا سكيل ياليو دو فير ويدقوا آما وقت اللي توفى معناها الريتوال الكل هذاك نتاع الذبيحة بعد لوح فين يجي جيل الوسخ والفضلات دونك هذه الحاجة المهمة اللي حسب تقديري يلزم نأكدوا عليها ونعاودوا نأكدوا عليها ويلزم البلديات تقوم بواجبها في الناحية هذية وتعطي تعليمات وتوصيات معناها أوتخ اللي اعطاتهم أدولا قال خونا الدكتور الشيخ من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية البلدية في كامل مناطق الجمهورية زي ما هي زيادة تخرج توصيات والتوصيات هذه فيها وين يلزم يتحطوا كيفاش يلزم تتحطوا باش نقصوا شوية احنا ديجا هاو ملوثين بارتو ما نزيدوش اللوثوا في النهار هذاك ونقعد نقاسيوا فيه بوندون كيلكو جور تقعد المناطق الكل تقاسي فك الأوساخ هذيك لمدة أيام معناها وفي الرواح لمدة أيام ولا هذا اللي انا بالنسبه لي الريكومونداسيون المهمه اللي لازمها تتعمل
0: مهم برشا لي ريكومونداسيون كنت تحكي فيهم عايده ونعرفوا احنا من اول الدنيا انه كي تشري علوش ولا كي تذبح العلوش ثبت فما اعضاء مثلا ثبت فيهم الكبده ولا ما اخذ ذلك تشوف
2: قلب الرويل
0: والقلب
3: اذا كان ما ثبتش قبل وانت تشري ومازال حي
0: اي ولا طيب وانت هو حي لازم تثبت اذا كان
3: فما اعراض
0: قرنه مش مكسر
3: ولا وين احسن توا بالاسوام معناها يذول المواطن هو باش يجي اسهال ومعناها الاعراض اللي عطاوهم هذوما على المواطنين اللي يشريوا العلاش الغاليين معناها مع الارتفاع الجنوني لاسعار الاضحيات ولكن اعتقد تو البيان تاع الهيئه الوطنيه معناها واضح وكافي وشافي كيف اتت السيده عائده على كل شيء ولكن زاد ننصحوا الناس اللي يستاهل كل الحمايات نهار العيد راهو مش معناها راهو يبدا واحد مريض ما يكلش كيلو نص مشوي يقول والله عسل
2: تخمة
3: ويحب يعملهم الكل نهارتها ياكل مشوي وعصبان وكسكسي وقلاية يعملهم الكل دونك شوية معناها ترشيد المستهلك أنه المسألة معناها أولا يزم يذبح بالكداب بينسور المسألة بتاع النظافة وغسل الأضحية وسقيطة وتعليقها وغيره وغيره هذه أتوا عليها الناس كل ولكن كيف استحفظوا على الأضحية حطوها في أماكن حفظها تكون جيدة ما تكون نظيفة كيف المسألة بتاع النظافة مسألة بتاع النظافة للشوارع كيف وتنتسب انتساب فوضى ويمتع ذلك اللي يجيبوا سرة قدمه يبدأ يشوشتو
0: الراس والكرعين
3: تبدأ ريحة يقول لك هذيك هو العيد بشاليمو
0: كل ما كيفاش فما شكون مازال وغاز كبير وكذا
3: الأهم بالنسبة لي
0: العيد فرحة
3: الأهم أنه العيد تقابل فيه الناس كل تتلم العائلة والبعيد يجي والقريب حتى القريب يجي الناس تعيد وتجتمع ويضحك ويتفكروا ويحكيوا وهذا المهم بيان سور الاخر الاضحيه مهمه بالنسبه للبعض ولكن هذه المهم هي لما هي ناس تتقابل
0: ولا
3: ناس تتقابل ان شاء الله يتعدى عيد سلامات ان شاء الله كل عام وتونس بألف خير
0: امين يا رب العالمين ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير كما قلنا ما تنسوش الرقم الاخضر اللي وضعته الهيئه على ذمه المواطنات والمواطنين 80 10 69 77
1: قالوها اليوم على كل لسان. من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: في على كل سنة شو الهاشتاج يحكي؟
1: هاشتاج يحكي.
0: عدد كبير من تلامذة شعاع البكالوريا شعاب علمية حكيوا على امتحان الإعلامية التطبيقية، نحكيوا على التي بي لهنا اللي تعدى البارح واللي اعتبروه امتحان تعجيزي. برشا صفحات تهم الحياة المدرسية وأخبار تلامذة حكيت على الموضوع، وكيف كيف برشا أساتذة تعافعلوا مع الموضوع هذايا، منهم أستاذ إعلامية نبيل النفزاوي تحية كبيرة ليه، اللي قال في فيديو هبطوا على صفحته على فيسبوك إنه الامتحان هذايا كان تعجيزي بالنسبة للبكالوريا علوم ورياضيات، إلى اللي ما كانوش اللي مش مطالبين إنهم يكونوا متفوقين ومتميزين في مادة الإعلامية. قال انه هو كاستاذ عنده خبره 20 سنه في مجال التعليم، اذا تحط في نفس الوضعيه نتاع التلميذ اللي عدى البارح مش باش يكون قادر انه يخدم الامتحان، وبالتالي الضحيه هو التلميذ وهو اللي يدفع الثمن.
4: باش نحكي كونسيرنون لي زيكزامان تاع الباك براتيك انفورماتيك بوغ لي باك سانتيفيك وين ماشيين، شنو هي الدوفارات هذه؟ بالحق راني باش نحكي انا كاستاذ هنا، والله ثم نوعيه نتاع الدوفار، راني انا استاذ فوق ال 20 سنه قري، والله كان نتحط في كونديسيون كيما التلميذ في كونديسيون تاع الدوفار للنجم نخدم، فما بالك التلميذ. بالحق طريقه الطرح بالحق فيها برشا تعديل، طريقه الطرح دوفارات بالحق راه التلميذ ما جابش يخدمهم، علاش نكرهم فيها في الانفورماتيك؟ علاش تلمذه ولات هاربه مع شكون يتوجه انفورماتيك؟ بعد يقول لك الانفورماتيك تخدم راهي صعيبه، علاش التعجيز بالطريقه هذه؟ علاش تعذب الحق نتكلم كاستاذ؟ والله تشوف الخيبه وتشوف التلمذه كيفاش خرجت، والله تقعد بيت، علاش طريقه الطرح بالطريقه هذه؟ اي خويا ما قلنا نجيبوا دوفارات ساهلين، راه اوني كونتر دوفارات ساهلين، بالحق ماده الانفورماتيك تستحق الكل خير، وماذا بينا التلمذه يتوجه انفورماتيك تو الماده الاكثر دومين اكثر مطلوب، لكن بالطريقه دي التلميذ يقول لك اخي نتاع تعجيز، والله نتاع تعجيز، والله الدوفار نتاع تعجيز، ما له بروبوزي طريقه الطرح تقول لك ريكسون سهل، من بعد لكن طريقه الطرح التلميذ في دي كونديسيون دوفار ما يجمش يفهم. وزيد اون بلوس حاجه اخرى تحمل مسؤوليه الاكزامان الثاني وديما اصعب من الاول والثالث اصعب من الثاني، يعني شو ذنب التلميذ كي يشوف السونس الاولى الدوفار سهل السونس الثاني اصعب السونس الثالث اصعب؟ دونك بيتا من الضروري بالحق لازمنا نعاودوا نخطوا للدوفار نتاع تي بي انفورماتيك. علاش تعجيز هذا؟ في بالنا فرحنا عن الجودة دوفارة بصراحة على بورتي، يعني كيما قارنيهم، لكن السنة فرانشمون بطريقة يعني نشوف في حاجات راسي نكري ونشوف في حاجات التلميذ والله صعيب ياسر باش ينجم حتى يطلع السوليسيون. أرحموهم بالحق أرحموهم، علاش طريقة الطرح بالطريقة هذه؟ راهو باك سيونس باك مات باك تكنيك، ماهوش إنسان طيار فك الانفورماتيك باش أنت تعطيه أك الصعوبية ذيك الكل كي وك الطرح الصعيب دو تال فاسون أن التلميذ يتوه باش ينجم يلقى السوليسيون إلا من رحم يا ربي. إن شاء الله ربي يوفق الجميع.
0: إن شاء الله ربي يوفق الجميع، وتحية كبار حقيقة وتقدير للأستاذ نبيل النفزاوي على أمانته وصراحته يونس وقت اللي يقول لك اليوم هاو شهد شاهد من أهلها نعجزوا، يعني حتى في الباك تقول أنت وقت اللي وصلنا
3: لصالح من
0: شكون باش يربح، يعني أنت تفهم ساعات اليوم وقت اللي يقول لك اسمع عملت دوفوار حجر، عرفتك اللي اضربه على الحيط ما يتكسرش بالرسمي راوه شنو هو الغايه معناها؟ شنو هو معناها؟ هل اليوم التعليم مبني على انه نعملوا الغربال في الاخر في عام الباك نعطيو اكزامان صعيب على الاخر؟ ليه يقول لك حتى ميم لي ستوديو لي زليف بريون ماشي يجاوبوا عليه الكل 100%
3: كان حطوا في اللي ميم كونديسيون اللي حكى عليهم الاستاذ، معناها قال راه ما نجموش صعيب
0: ينجموش،
3: وهو اذا كان عنده 20 سنه معناها خبره
0: استاذ هو
3: قال استاذ قال صعيب
0: عليه الماتير كل عام،
3: معناها كنا كل في وقت ما نحكيوا عايده مش كان على الامتحان هذا ولا نحكيوا على معناها انه من الضروري الان مراجعه الزمن المدرسي الامتحانات كل شيء كل شيء كل شيء دونك صافي هذايا داخل فالداخل في الحكايه هذه دونك يظهر لي ومش اول مره راهو مش اول مره معناها سنوات اللي فات لك كيف في مواضيع متعدده في العربيه ولا في الفرنسيه ولا في الاعلاميه ولا غيره
2: في الفلسفه
3: في الفلسفه اي معناها بالفلسفه هون يقول له ما دام الفلسفه صعيبه كاو حطوا صعيب كاو ما يفهموهاش وكا دونك مثلا اذا كان استاذ معناها عجز انه يحكي هكا فما بالك تلامذه ويقول هو معناها شفتوا الخيبه على وجوه تلامذه بعد ما خرجين من الامتحانات معناها بالحق السؤال من لصالح من الا انه اللي حطوا الامتحان هذا بيدهم غير مدركين وغير عارفين وعاجزين على معرفه شنو قرا شنو تقرا شنو ما تقراش هذا هو معناه الحجه الوحيده اللي تخليه
0: اكزاكتومون هو جينيرالمون
2: مش هذيك الحجه
3: مش شنو علاش
0: حجج اخرى ما قلت لنا تخيلوا انتم قلت هي وعندها بنت اختها باش عدي باك
3: عندها غالي
0: قلت لها خلي ربي يفضله كي هالساعه كي هالساعه دون 18 ان شاء الله دونك هي قالت مثلا عندها مثلا سانييس قلت لك كيفاش انا باش تعدي بنا معنويات بعد ما عديت الباك انفورماتيك معناها التي بي هذايا معناها وجهه صعيب برشا برشا. هو ديما جينيرالمون يقول لك اسمع ساهي سيسوا عليهم عطيهم الفلسفه ساهله عطيهم كذا ماتيغ برانسيبال النهار الثاني تبدا اسهل. دونك قد ما تسهل قد ما هو باهي. وتشوف انت العبيد اليوم كيفاش تضحيات. والله البارح مدام عايده معناها غيبتك يسلموا عليك في المخبز اللي نشريو منه انا وياك البارح لقيت الناس الكل تشري في يحكيوا كلهم تلمذه تاع بكالوريا صغار معناها دي بارون تاع تلمذه تاع بكالوريا اي معناها لي بارون غالير في لي كور بارتيكولير في ستريس اللي موجود في انهم يزمهم يدلوا ويكونوا فوق يوم ولا دونك مشاكل كبيره.
2: شوف خلينا ساعه نحكيوا على السياق العام. السياق العام متاع البكالوريا هو أنه في كثير من الأحيان تلقى فما التفاوت بين مستوى الدروس خلال السنة الدراسية وظروف الدراسة من ناحية وصعوبة الامتحان من ناحية الأخرى. معناها تلقى غيابات في صفوف الأساتذة، تلقى بروغرام مكملش للأخر، تلقى ظروف متاع تلقين متاع زربة باش نكمل البروغرام ومن بعد يجيك امتحان حجوري كما كنا نقوله أهل قبل. هذه من ناحية الواضح انه طريقه التدريس ما تحضرش التلامذه للامتحانات المعقده. ديجا هو ما عندوش في ذهنيته اكل الربط تجيب له بعد داك الموضوع داك الحجر اللي يلزمه يربط ما بين المعلومات ويستغل المعلومات في اشكاليات صعيبه ويعمل الترابط ما بيناتها. انت تقريته بطريقه بوندون توت سا سكولاريتي الثانويه والابتدائيه على مبدا التلقين، وتجي في البكالوريا تحب يولي هو نابغة في التحليل ونابغة في الربط بين الأشياء. قال سيد أحمد ربي يرحمه ويولي لك هو الفيلوسوف قال خونا حسن شيخ الدكتور قب العلوم. ليه أنت كيما كيما بالنسبة في باش نعمل الانالوجي مع الرياضة تربيت أنا على ليزونترنور متاعنا يقول لنا تجو كم تتنطرين معناه في الماتش نهارة الماتش باش تأدي كيما أديت في ليزونترنمون كيف كيف هنا انت باش تعدي لا مانيير اللي لقلونك بها بوندون دي زاني دي زاني. معناها هذا من ناحيه اسباب. بتقول لي انت يا يونس فما اسباب فما فكره وقناعه من الجهات التربويه انه كيف يصعبوا في الامتحان يحافظوا على كم كوا مستوى وقيمه مناظره البكالوريا اللي مازالت تعتبر اليوم في تونس امتحان مصيري وعنده محدد عنده رمزيته محدد لمستقبل
3: في المسار الدراسي للجيل الكل
2: عنده في اللي هو ما هكاك باك راهو شبيك باك يجم يصعب باش معناها نتستيوا اللي هو كيفاش اسكو يستحق باش ينجح ولا. هذا من ناحيه. السبب الثاني هو ضغط المنافسه على التوجيه الجامعي في شعاب كيما الطب والهندسه والاعلاميه اللي هذم الثلاثه يخلي طرح مواضيع صعيبه يمكن اللي قالها خونا حسن قبيله في مقدمته الغربله جستمان هم يحبوا يحطوا الغربال ويحبوا يحجروا على العبيد باش ما يتحصلش عدد كبير من التلاميذ على أعداد مرتفعة وتولي عنده أحقية في التوجه للشعبة في بلايس فيها هي محدودة ومحددة. يعطيو فيهم للديسات والمونسيون تري بيان والكل كي تبدأ مونسيون تري بيان معناها 18 و19 والكل معناها متاع ناس نوابغ بتبيعتهم دي جيني وناس اللي تقرا برشا وكل شيء في القام هذيك يلزم يطيحوا شويه ما يلزمهمش كلهم فك القام هذيك اللي فما بلوز وموا موجني
0: معناها هي تقول لك الباغا ميديكال اليوم باش تدخل تقرا فيه يكون عندك 15 بلوز
2: 15 بلوز
0: تطلع فيرم اللي باش تطلع انستيزيست ولا 15
2: والطب ذا اللي ب 18 الفوق 18 و19 دونك سا لور بيرمي باش يعملوا الطب والهندسه عندك الطب والهندسه والاعلاميه
0: اي لي بيست هذيك حاجه اخرى لي بيست شفتوا لي بيست
2: معناها الثلاثة شعاب نحكيهم من 18 الفوق
0: اي اكزاكتومون 18 لازم تكون قويه راهو
2: كيفاش باش تغربل انت
3: معناها معناها كيفاش باش يكملوا التلامذة هما
2: كيفاش باش تغربل انت يا صديق
3: لا وكيفاش باش يكملوا امتحانات البكالوريا كيفاش باش يكملوهم بين النفسيه باش يكملوهم
2: دونك توا هذيك هي الاسباب وهذيك هي الطرق المعتمده. وعام متبع انت البكالوريا مثلا عام جاي ليكزامان بلوز او موان قولوا ساهل نشحوا برشا العاملين بعده يزم نحجروه شو ينقص التوم تاع الريوسيت
3: عاملين نجحوا برشا
2: سنة. فما نوعية معناها فما برشا حسابات تحسب بالطريقة هذه
0: إلى
2: والله صارت سنوات سمان أحسن تبع صارت برا تبع أنت سنوات
0: قبل
2: على سنوات صارت تصير بالطريقة هذه
0: نحكيوك
2: بعدد الشعب باللي توي نحكيو معناها فما برشا حسابات.
0: أنا ناخو ديما الجانب المشرق من كلمة
2: برا سيدي
0: الأستاذ
3: جينا
0: شو قال ما عاش تصعب وعلاش اليوم العبيد ولات نافرة. وقت اللي نشوف أنا حقيقة معناه مما يؤلمني أنه نشوف مثلا بالحق حاجة كيما في تخي مالو كور معناه بالنسبة لي أنا صافي مالو كور أنه مثلا شعبة كيما شعبة الرياضيات سنية عنا فيها
3: مشكلة كبيرة بالحق
0: أقل من 5000 مترشح
3: معضلة
0: كبيرة وكبيرة جدا.
2: شو أحسن أنا منيش معاك ومنيش مع الأستاذ في النقطة هذه. أنا ما نقولش هبش نقول لك عليش أنا ما نقولش ما عاش تصعبه أما نقول حذر التلميذ pendant toute sa scolarité باش يواجه الصعوبة. خويا أنت تحب تصعب في الباك حذرني pendant toute ma scolarité في الثانوي نكون متكون على قواعد صحيحة. ناس في الباك ما تعرفش تكتب جملة وأنت تحكي لي تصعب وتحجر. حذرني أنت pendant toute ma scolarité اللي نحكيو عليه هذاك الكل متاع التغيير ومتاع إعادة النظر في البرامج التعلمية ومتاع الظروف من الانفراستركتور لعدم الاكتظاظ داخل الأقسام من ثانوي من الأول. مش 40 واحد يقرأ في قسم واثنين واربعين فما ثلاثة منهم باش يكتسبوا معرفة والبقية معناها يقعدوا هكيكا يعوموا في الشاية. ليه فما كي تحذرني انت منذ
3: اوائل الدراسة سامحني تعجيزي
2: انا نعجز معناها هذاك المفروض
3: معناها انت
2: هذاك المفروض حذرني
3: على منظومة
2: نحكي على منظومة بيانسو
3: حتى للبكالوريا
2: كي تحب انت تصعبلي في الباك حذرني باش نواجه الصعوب
3: بوندون
2: توت ماسكولاريتي
3: سهلة جملة قصيرة ولكن جملة قصيرة وسهلة جدا ولكن هذايا
2: وقت اللي نعملوا ريفيزيون تاع البرامج التعلمية اللي مطالبين بها لنا سنوات وقت اللي تبدل طريقة التدريس والتقييم وقت اللي انت تقيمني على اساس ذكائي وعلى اساس تحليلي للمعطيات والاسبري نتاعي النقدي مش على اللي انا حفظته وتركته معناها في جمعة ولا جمعتين حسبني على الصعوبة من بعد تو انا النجم في البكالوريا نواجه صعوب
0: هذا إيجا قل لك حاجة هذا طلب مشروع كما قل لك أنا به
3: لا سريالي
0: إيش تقول لك شو مش سريالي
3: ولا سريالي ولا اللي طلبته عايدة حاجة
0: ما هو سريالي يا
2: سيدي
0: الأصل في الأشياء شنو كان عطينا نرجع الأصل في الأشياء كيفاش كان بعد هالإصلاحات متاع الأساسي ومتاع كذا ومتاع طوى معناها اليوم كيفاش أنه كل مرة يعملوا إصلاح لا يزدوا يهلكوا هالأمور معناها اليوم راوي يا سيونس ولينا نعبيه الصغار يمشيوا هزين 10 كيلو متاع كتب وكرارس واضح ولا باش يدخلوا يكتبوا كتاب عميين حتى كتب عميين ما عادش موجود واضح ولا
3: ما عادش
0: يكتب يكتبوا تك تك تك تك تك المعلم يمل الأستاذ يمل ويروح كيف كيف يعاود يقرأ درس في الدار يمشي يقرأ كوخ بارتيكولي إلى ما آخر ذلك معناها ولينا حتى عملية التلقين راهي عملية خايبة برشا برشا برشا برشا. أنا علاش نقول لك أنا نخزر اللي يقول راهو صعبته علاش على خاطر اليوم كيسكو سافا دوني سافا دوني اليوم اون ايماج داك الصغيرات اللي في الكاتخيام اني معناها بروميير اني تو سكوندير باش يعملوا لوغونتاسيون نتاعهم يقول لك يا خويا فك عليا ونبعدني وكذا ونمشي منا
3: كيما حكيت على الماتيماتيك
0: فهمت على الماتيماتيك
3: اليوم كبرى
0: راهو زاد كيف
3: ما كيف حتى
0: يا سيوني راه الماتيماتيك تو ابخي كو بعد بسنين افيك ان سارتان ركول تقول انه من اعز ماتير قريتها في حياتي على خاطر تعلمك اللوجيك وتعلمك كيفاش تحسب اهم حاجه اهم انا بالنسبه لي غير اللغات
3: لا الحياه
0: ماتيماتيك شوف الماتيماتيك وتاريخ والجغرافيا
2: استعملها في كل شيء
0: بيهم بيهم حياتك
2: كل شيء
0: وكان عندك بين في
2: الفهم احسن
0: يا بنتي الكالكول
2: باش تعمل الطرقات باش تعمل لي بون باش في الهندسه في الدنيا الكل تستعمل لي ماتيماتيك معناها
0: انت تعرف
2: انا ما نحبش لي ماتيماتيك معناها مي ماتير اللي هي اساسيه ماتير اساسيه لبناء العالم معناها
0: هو كذلك ولي عنده الماتيماتيك عنده كل شيء هكا ولا دونك الى جانب اللغات هو قبل في البريمير مع نرجع للفلسفه اللانيه نتاع لونسيمون بريمير انك الانسان على الاقل لي معناه يميتريز اون لونغ دو واضح ولا يخرج من البريمير على الاقل يميتريز اون لونغ
3: يعرف يكتب صعيب جدا
0: ويعرف يحسب ويعرف يخمم معناها بالقدي. اليوم تلقاه يعرف والله العظيم تلقاه يصبوله في برشا معلومات انكابابل دو غيزوني. علاش قالت عايده اليوم
2: ولا صلح لي التعليم وبعد خويا يجيب
0: كومبروندغ ان تيكست ليغ ان تيكست لو كومبروندغ تقرا نص وتفهم النص هذاك
3: تحلل. انا عندي صديقه الجمعه اللي فاتت بركه وريتني قاري في الجامعه وريتني
0: سارة.
3: لا وريتني امتحان تلامذة يقراو في الجامعه.

0: تقول لكم هاريخ شكون اخر شو
1: ما نجموش ما نجموش
0: واحد اخر ترجم الصليب الاحمر بالسوري حاسين
1: ما نجموش نوصلوا للباك ونعملوا منه قاوق كبير وصعوبه كبيره واحنا بوندون توت اون سكولاريتي اون اوكولت البيابا نتاع التعليم
2: ولا كل بدء التعليم الابتدائي الاساسي حتى
0: البكالوريا على كل بالتوفيق ان شاء الله لبنياتنا وليداتنا في البكالوريا ان شاء الله زينه وصعوبه لكم هذا امتحان ونسيناه وان شاء الله زينه الجمعه الجايه اللي بعد تدخلوا بروح معنوية مرتفعة كيف ما يبقى الله.
3: عشاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
0: مكمل معكم احنا في على كل سن بالجود فايبس
3: جود فايبس
0: اختم لكم الشيب فوديل في تلمون بغيك

توب 3. في توب 3 نشوفوا شكون متصدر البيلبورد في الجمعة هذية. فنلقى أوليفيا دين في المرتبة الثالثة منانيد. توب 3 صباح كاملة شوية خلال موجات موزايك FM. نلقاو بي هير في المرتبة البي هير بلتو في المرتبة الثانية. توب 2 Chosen Texas was it?

0: اسم على كل لسان.
1: مرحبا بكم الجديد في على كل لسان 71-113-ألف. نحب نذكركم على ذمتكم تطلبونا على 71-113-ألف. بعد شوية نلعبوا على 500 دينار كاش مدين وزي كيفين كيف عن 300 دينار من إهداء إندا تو. رحبوا بك سيدة أميمة.
2: أهلا وسهلا.
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله. صباح
1: أميمة الأمور طيبة.
2: لبس
1: يلا باش نمشيو توت سويت الاسم على كل لسان. نحكيو على الزيارة غير المعلنة البارح اللي أداها رئيس الدولة.
2: رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى البارح زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل قبل ما يتحول إلى قرب سوينعين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي، واستمع إلى مشاغل المواطنين غاديكا كما تفقد رئيس الدولة طريق رابطة بين نابل وقليبيا، وهي أشغال انطلقت منذ سنة 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توافر الاعتمادات المالية المرصودة لها. وتحول رئيس الجمهورية زيادة إلى المدرسة الإعدادية بابن خيار وين أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ وتوفير الظروف الملائمة للدراسة. من جهة أخرى وفي نفس النهار اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، وأكد خلال اللقاء أنه عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية ما عادش بالإمكان السكوت عليها، وأنه استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم تعد مقبولة.
1: يعطيك صحة أميمة. اليوم نحكي على هذه الزيارة تاع التفقد اللي قام بها رئيس الجمهورية. الحقيقة نجم نقفوا هنا على منش نقيم الزيارة لا سياسيا ولا معناها بعيد على هذا الكل. اليوم فيما ينفع الناس في نهاية الأمر، وقت اللي نشوفوا المشاريع المعطلة سيونس اليوم باغ اكزومبل طريق مثلا رابط بين نابل وقليبيا، معناها اللي تخافوا هذوما اللي عندهم معناها برشا عوام مازالوا يراوحوا مكانهم إلى حد الآن، بورتون فما الاعتمادات المالية كيف اليوم الاعتداءات اللي صايرة بالملك العمومي، وخاصة نحكيه على الملك العمومي البحري معناها اللي في عدة مناطق زادة أونكور أون فوا نشوفوا بأنه زادة برشا مرافق اليوم ناقصة سيانة. معناها لازم أنه رئيس الجمهورية يتنقل ويقوم تفقد اليوم شان نابل، غدا يمشي المدنين وبعده يمشي القفصة، يقعد بندور من ولاية لولاية. كأنه اليوم الدولة معناها فما فرق بين ما يقال بين الإرادة السياسية بالأسلاح وبين الإكزيكوتيف اليوم التنفيذي اللي بخاتيك ما مش قاعد يخدم في خدمته.
3: إشكو ثم سيلة بين هذا وهذا؟ كنحكيو إذا كان فما لا ثبت إلى حد ما فما تقصير أو إهمال سواء في كياس اللي عنده 2018 واللي موجودة الاعتمادات المالية متاعه ولا ترميم أو صيانة مدرسة ابتدائية في بني خيار.
1: هو طريق الحرير كياس
3: كان جاء طريق الحرير كان جاء
1: طريق الحرير راهو يا سيونس ديزابيغاسيون راهو اللي صاير
3: يعطيونا المشكل شكون
1: ما عرفوش المشكل راهو هكا تتكلم
3: يدفع عليك كيفاش مش معروف
1: يا بنتي تتكلم
3: انت شباحه
1: شو تتكلم
2: كيفاش تعرف كيفاش تصير الدوله ولا
1: حكينا احنا انا وياك في رمضان حكينا بعد العيد ولا تغش وجماعه وجناوير بدات تكتب وكيفاش شو تفهموا انتوما
3: سيدي ما نفهموش احنا نوصفوا
1: لا نفهموا لا
3: سيدي ما نفهموش لا مثال
1: سامحني
3: لا تسليم نحن لا نفهم ما نفهموش انا لم نفهم لا في بيطان لا في حد شيء
1: لا
3: لكن فما مساله توصيفيه نشوف في حاجه قدام عيني دونك من حقنا ان نوصفه من حقنا انه نقولوا فما مشكله هوني هذا كياس عنده 8 سنين تو لو انا نحب المسافه دي
1: يهز الجن الكياس هذا
3: اعطيه هل من الصعب هل من الصعب
2: اللي تم ابرامها يا يونس ساعات بعديك يعملوا صفقه وبعديك يفسخوا صفقه هذيك ويعاودوا يعاملوا مره اخرى صفقات اخرين دكتور قاعد الحكايه كلها في صفقه هذيك شكون باش ياخذها المقاول هذيك باش يخدمها كيفاش باش يخدمها الاموال المعتمده
4: استنى قبل هذاك الكل وقبل الصفقه وقبل كيف تسير الامور يجي نمشيو دو مانيير ميثودولوجيك خلينا نمشيو ميثودولوجيك ما
1: نمشيو
4: من المسؤول؟ ما هذا السؤال على تعطيل المشاريع. من المفروض ينفذ المشاريع؟ نحكي هنا على مشاريع وطنية عمومية. مسؤولية تنفيذها ترجع بالدرجة الأولى للوزارات المعنية عبر إداراتها الجهوية في المختلف المناطق. نحكي على طرقات، نحكي على وزارة التجهيز والإدارات الجهوية اللي موجودة في البلايس هذيك. نحكي على مستشفيات، نحكي على وزارة الصحة وإداراتها الجهوية في المنطقة. نحكي على مدارس، نحكي على وزارة التربية وإداراتها الجهوية في المنطقة. هكا معناها هذه باش نوضحوا صورة للمستمعين. بعد يجي دور الوالي لمثل الدورة في الولاية ويقوم بمتابعة تنسيق المشاريع العمومية ومراقبتها وتقديمها وتقدمها ومراقبة تقدمها على المستوى الجهوي. بعد نجيو للمجالس الجهوية والبلديات إذا نحكيو على مشاريع محلية كما التهيئة العمرانية ولا النظافة ولا الإنارة ولا الأسواق ولا الطرقات ولا البلدية.
3: سلسلة
4: كاملة تنفيذ ساعة ساعة يكون عبر مؤسسات عمومية اللي المشروع في مجال اختصاصها كما السوناد ولا ستيك هذم الكل تابعين الدولة عموم. شكون توا يعين الأشخاص هذوم الكل والوزير وال
3: صحيح
4: هي جا نحاسبوا الاشخاص اللي هما من شأنهم انهم قاعدين هما اللي يصروا على التنفيذ.
3: هل
4: عندنا الهيرارشي؟ احنا تحديد المسؤوليه سهل لانه هيرارشيكمون عندنا من يقوم بماذا
3: exactly.
4: من مطالب بان يقوم وبماذا
1: انت باش تعرف
4: كيف هو
1: شوف انت باش تعرف باش تعرف انه قعداش اليوم انا نعطيك حاجه مثلا تعدم قدامها كل يوم مثلا في جرومبيليا عندنا بريتيل واضح ولا وين شي رئيس الجمهوريه وقت نهار الفيضانات داك نهار مشيت نخدم من هنا وقت
3: تذكرت بحضير
1: مشيت خدمتني لا ومنطقه اسمها العرقوب هذه مش بو عرقوب العرقوب هذه في دوله سليمان واضح ولا فما بروتيل خويا تهزك باش تخرجك على طروت واضح ولا وتربط بنابل معناها بالكيس اللي يهزك النابل اي با ترونسون تاع البروتيل هذاك اشتر البروتيل مازال كي تخدم طاح واضح ولا لا شكون طاح طاح كيس طاح كيس مفلح
3: رخب عليها
1: رخ القنطرة ماهيش كانت يطلع عليها كراهب لا قدر الله وبودا سختم موت تيح كيف كيف ماهيش كونفورم مشاكل كبيرة اليوم من يراقب من يراقب اليوم هي كي قالت عايدة اليوم شكون يراقب كيف كوا وقيس على ذلك راهو نحكيو على مدينة في كل مدينة راهو عندك مشروع 2 3 4 5 كاو
4: كاو كاو واضحين هيرارشي واضحة
1: راهو اللي بيه الفايدة راهو البلاد هذيا راهو بلادنا الناس الكل معناها في نهاية الأمر راهو لازم اليوم الناس اللي أخلت خاطر هذوكم لاجون دو كونتريبيوال مدافعين الضرائب انا وانت اللي يسمعوا فيا وبابا والناس اللي معناها تخدم على روحها وخدمه على روحها من اجل انه تكون عندنا اليوم بنيه تحتيه سليم فوجبت المحاسبه كيما مشى رئيس الجمهوريه اليوم اتفقد ماذا بينا انه احنا اليوم العمليات هذه تكثر منها الزيارات وتكثر بعد الزيارات سورتو المحاسبه لانه
3: كان كل مسؤول يقوم بواجبه كما كما ما هو مطلوب منه
1: exactly.
3: ما البلاد ما تستحقش زيارات
1: exactly.
3: كل مشروع
1: لا ماشين غدي exactly. كان كل انسان يخدم الخدمه نتاعو دون لي ريغل دو لاغ يا سيونس انت هاكريت زيد كيف كيف على طريق الجنه الاخر نتاع الطرود نتاع المدخل كيف كيف هذاك كيف كيف ان شاء الله بيحاول الله الى قيام السيد المسيح باش يحضر معناها نستناو نقولوها نقعد نقولوها احنا ونستناو
4: زيد احسن فما نقطة مهمة اللي الولايات اللي هما مو معناها من مشمولاتهم مراقبة سير المشاريع فما برشا مناطق ما فيهم شوالي تو سامبلومون
1: باهي برشا على كل حال خلينا راكم اون كومونتير على الباج نتاعكم موزايك فيم وقولوا لنا في جهتكم شنية المشاريع المعطلة خليكم تتسويت مع اخر الاخبار الوطنية والعالمية مع هبة الخميري بعد هي الموعد يكون مع وردة في يوم ويلي
0: لما صحيت على حكمك وشفت
5: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو.
6: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
7: قربنا لكم وللمنيه لجيناكم مرحبا بكم في بيتيكا ليزينغ المنيه لا بيتيكا ليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيه لا 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا الأكثر معلومات زورونا على بيتيكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95 بيتيكا ليزينغ ديما قريب لكم
8: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريا، ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
9: توب نت very fiber people.
10: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
11: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي. ما العرض تنجم تعيشه صيف السنة مالك، تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة ما العرض مع تونيزي بوكينج. رزيرفي على بكري وتفرهد. اتنجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
12: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
13: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل لي شلقي عندك اورانج.
14: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
15: موجز الأخبار، أهلا بكم. المصالح المحلية بمعتمدية تبربة من ولاية منوبة تقوم في إطار الحرص على التصدي للتجاوزات المرتبطة بالصحة الغذائية بتنظيم عملية معاينة ميدانية مشتركة مع الهياكل المعنية ووحدات الحرس الوطني أول أمس الاثنين على إثر التفطن لقيام فلاح بجهة شويقي بري قطعة أرضه الممتدة على مساحة 5 هكتارات بمياه ملوثة متأتية من الصرف الصحي وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ووفق المصدر ذاته ستتولى المصالح الأمنية ومصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمنوبة باتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة طبقا للقوانين، ومنها إصدار قرار إتلاف للمنتوج إضافة إلى فتح محضر مخالفة في الغرض ضد الفلاح من أجل استعمال مياه الصرف الصحي للري. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يؤكد توجه الوكالة نحو كهربة قطاع النقل لتخفيض استهلاك المحروقات، مضيفا أن هذا القطاع يعد أكبر قطاع مستهلك للمحروقات في تونس. والبكاري يضيف أن المشاريع تخفيض الاستهلاك في الطاقة متواصلة على مستوى البناءات العمومية والخاصة، وذلك عبر اعتماد الإضاءة منخفضة التكلفة والتنوير العمومي في المناطق البلدية.
16: عندنا كذلك التنقل الكهربائي اليوم وكهربة الاستعمالات خاصة في قطاع النقل. اليوم باش نحاولوا نخفضوا في استهلاك قطاع النقل من المحروقات اللي هو أكبر قطاع مستهلك المحروقات في تونس من خلال كهربة التنقل. زادة باش نشوفوا عن طريق المشاريع في قطاع البناءات تخفيض الاستهلاك في قطاع البناءات عن طريق الإضاءة المنخفضة التكلفة وإيكونوميك. التنوير العمومي في المناطق البلدية أكثر من 700,000 نقطة ضوئية إن شاء الله باش يتعوضوا. هنا عندنا الانفستيسمون ان شاء الله بالنسبه للبريمير بارتي خذيناها باش نطلق المشروع ان شاء الله في 2027 بتغيير اكثر من 350,000 نقطه ضوئيه في كافه المناطق البلديه في تونس.
15: رئيس جمعية قرى الأطفال سواس محمد مقديش يفيد بأن افتتاح مكتب لتنمية الموارد بمنطقة سهلول بالتوازي مع افتتاح فضاء سواس ستور المخصص لعرض وتسويق المنتوجات اليدوية التي تنجزها الأمهات يندرج ضمن توجه الجمعية نحو تعصير آليات الدعم وتعزيز مواردها المالية من خلال تنويع طرق المساندة وعدم الاقتصار على الموقع الإلكتروني فحسب لتلقي الدعم والتبرعات. ومقديش يشير إلى أن الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس حققت موارد تناهز 32 مليون دينار سنة 2025. في أخبار العالم، وزيرا خارجية المغرب وفرنسا يعلنان أن البلدين يستعدان لتوقيع معاهدة ستكون الأولى من نوعها لتعزيز العلاقات خلال الزيارة الرسمية المرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس. منظمة الصحة العالمية ترجح أن تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي أودى بحياة أكثر من 130 شخصا، بدأ قبل نحو شهرين وسط توقعات باستمرار انتشاره. ورئيس المنظمة يشير إلى أن تفشي هذا الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، لكنه لا يمثل حالة طوارئ وبائية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل سنة. إلى اللقاء.
14: الأولى في تونس.

0: وردة في يوم وليلة واحدة من أحلى الغنيات عمل عليها جوست أخونا يونس الفرحي هكا ولا تعمل كيف تعمل كيف من أحلى الأصوات يا أخويا أسمعني حتى هو بليغ لحنها بال لا ذي محمد عبد الوهاب مش بليغ دونك من أحلى الغنيات ذي كانت متاع غنية تعرف شكون غنية ميد واضح ولا دونك صار فيها مسألة الحكاية ذي طلع نحكي لك الحكاية كيفاش صار فيها مسألة الغنية ذي شفت كيفاش يلا غالب شو نحب نعمل أخويا نحبوها شاهد على العصر أيوة هاي سيدي تحية لكم ناس كل 71-12 كنوا سعداء باستقبال أصواتكم وتليفوناتكم على 71-12 بعد الفاصل الموعد يكون مع الربح
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكة ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري.
2: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة 22 ماي بنزر الأكروبول 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
3: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي بلا أفور بوركام ديامتر 35x27 سم ب 12 دينار و900
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
0: وفي على كل لسان وقيت روح تربح
4: روح تربح
0: معنا سي ناصر من رادس عمل يومي 60 سنة عسلامة سي ناصر مرحبا يا خويا
5: سلطتنا يا عسلامة بوالدة سلطتنا بوالدة
0: ربي خليك يا سي ناصر كيف الحال شنو حوالك انت شنو الأمور
5: والله الحمد لله
0: الأمور طيبة خويا ربي يجيب لك القسم وربي يعينك يا خويا اكزاكتو الفن هذا ما عادش نعملوا منه جمال وغزمون راهو والله قبيلك برك حتى في الكواليس سي يونس
6: مرحبا يا خويا مرحبا
0: يعيشك سي ناصر تحيه كبيره ليك ايوا هاي سي ناصر قل لي اش تعمل في الدنيا عمل يومي قالوا لي هكا ولا
5: ولا يجي
0: في الجور جور جور ان شاء الله يا خويا ربي يجيب لك القسم عايس الناس رعنا شويه اسئله سهلين ان شاء الله زين اخويا نبدا وليلة باش نسهل لك اكثر من اللازم زيد واضح
5: ولدي
0: والدينا والديك يا خويا على الاقل مضمون 200 دينار واقلهن يلا حاضر سي ناصر يلا نتوكل على ربي 1 2 3 ويلا جو شنية عاصمه مصر يا سي ناصر
5: القاهره
0: القاهره تري تري بيان شكون اللي يقدم برنامج ريكاب سبور بعدنا احنا
5: حيدر
0: حيدر الشير جميل جدا شنية الولاية اللي تمثل خمس مساحة الجمهورية التونسية
5: خمس مساحة
0: كبيرة برش تبركل في الجنوب في الجنوب اهبط اللوت لا جنوب عاد جنوب جنوب فيها الكسور كيفاش؟ بعد جيبس بعد جيبس هاي شنية؟
5: بعد جيبس
0: ها؟ تا تبدأ بالتي هاي؟
5: بقى
0: تا لا عاد قلنا في الجنوب يا سي يا سي النصر هاي
5: تا تطاوين
0: تطاوين الحمد لله تطاوين يا خويا مبروك عليك ال 200 دينار كاش من هذه موزايك فيم سي ناصر تصرفهم في الخير هذاك مثل العلوش يا خويا تصرفهم في الخير ماله يا خويا كملت العلوش يا خويا اسمعني مادام انت تشوفيلو جوغ جوغ ولا كملت العلوش ملي خويا شوف من حق الذبيحة علينا احنا مبروك عليك 300 دينار من اهداء موزايك فيم ولدينا ولديك عايشك يا سيدي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير
6: ربي فضلك
0: ربي فضلك سي ناصر تحياتنا ليك ولكل مستمعاتنا ومستمعينا في الضاحيه الجنوبيه غدوه نلعبوا على قديش يا اميمه غدوه نلعبوا على 400 دينار كاش من اهداء موزايك
6: فيم
0: يلا جو
4: تروح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
0: يلا سيدي مكملين معكم احنا فيها على كل لسان حتى للستة متاع العشية باش نمشيو وتتسويت رقم على كل لسان
4: رقم على كل لسان
0: نبدأ معك وميمة ونحكي على الحرب اللي تقودها الدولة التونسية على المخدرات.
7: تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير أثر عملية نوعية ودقيقة من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من أحدى الدول الأوروبية بجهة بولبا من ولاية المنستير في إطار التصدي لمختلف مظاهر الجريمة المنظمة وتعاقب العناصر الإجرامية الناشطة في مجال توريد وترويج المواد المخدرة وتقديمها إلى العدالة. وأسفرت العملية هذه عن إلقاء القبض على 12 شخص وإدراج 7 أشخاص آخرين بالتفتيش. ثبت انخراطهم ضمن الوفاق كما تم حجز حوالي 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي تم إخفائها بأحكام داخل صناديق من الخفيف المعدة لتخزين الأسماك. هذه مش المرة الأولى اللي تم فيها إحباط عملية لتهريب المواد المخدرة بأنواعها في تونس، ومن بين العمليات النوعية اللي قامت بها الوحدة الأمنية في نهار لحد 17 مايو في سوسة تم تفكيك شبكة خطيرة لترويج المخدرات وحجز 65 صفيحة سطلة نهار الخميس 14 مايو في القصرين الإطاحة بزوز عناصر خطيرين وحجز أقراص مخدرة في 22 أفريل في سيدي حسين الإطاحة بشبكة مخدرات وحجز كوكايين ودراجات مسروقة. وفي ديسمبر تمكنت مصالح الديوانة بالمعابر الحدودية والحرس الديواني خلال شهر نوفمبر وديسمبر من حجز كميات مهمة من المواد المخدرة من مادة الكوكايين و100 كيلوغرام من مخدر القنب الهندي. وتندرج العمليات هذه في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة للتصدي لظاهرة تهريب وترويج المواد المخدرة بمختلف أنواعها حفاظا على الأمن العام وسلامة المجتمع، مع التأكيد على مواصلة ملاحقة الشبكات الإجرامية وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية والقضائية.
0: تيك صحة أميمة. دونك اليوم هذه العملية عملية نوعية اليوم في بلادنا، وهذه تجي في سلسلة يونس متاع المجهودات اللي تقوم بها الدولة التونسية من أجل على الأقل التصدي ومكافحة المخدرات التي خربت المجتمع.
8: والملاحظ أنه كل جمعة أقل فما خبر بشكل ذي في مناطق مختلفة كيف على سيدي بوزيد، القصرين، سوسة، مستير، تونس، أريانا. دونك المسألة خطيرة
7: انتشرت.
8: جدا، لكن بون فما مجهودات، أكيد مجهودات موجودة من طرف الفرق المركزية لمكافحة المخدرات الحرس الوطني
0: وعند وزارة الداخلية مع الداخلية كل الناس
8: أكثر. ولكن أعتقد كونه يعني كيف نحكي وديما نقولوا نحكيوا على البيئة، نحكيوا على الأسباب، نحكيوا على المنطلقات اللي خلت الشباب يقبل كل هذا الإقبال على المخدرات. فما مسألة بيئة منجة برشا إحباط دونك يخلي الشباب هذا ينصرف أو يجنح للمخدرات. تونس ولات سوق، ولات منطقة بلد مستهلك بشكل كبير، تولي نستهلكوا من دول أوروبية. الشبكات هذه هي عبر الحدود للقارات للدول، واللي هي تلقى أسس هوني في تونس بتعاون مع توينسا بيانسير، سواء يقيموا في تونس ولا يقيموا في مناطق في أخرى مناطق أخرى. الملاحظ أيضا كونوا ثم دول تنتج هذه المواد تبيع، معناها مسألة مكشوفة جدا. نحاولوا بقدر الإمكان أن نحاولوا نسيطروا، لأن المسألة هذه جاءت أكيد بعد عملية معناها عمليات استخباراتية ومتابعة وغيره. إن شاء الله أولادنا يكونوا بخير وكهو،
0: إن شاء الله أولادنا يكونوا بخير، وإن شاء الله اليوم كيف تتواصل العمليات هذه. والأهم هو أنه نوعي وزدك كيف الصغيرات راه ونوعي والصغار والكبار بأنه المخدرات راهي قاعدة تدمر زيادة في معناها تدمر في المجتمع وتدمر في الصحة. أعطيك كلمة وما عندها ريبليك قبل. لاي تفضل.
7: جست كنت قبل المخدرات موجودة في مناطق معينة واللي بتتر نجم ونعرفوها ومعروفة البلايس هذي اللي تباها فيها المخدرات، وكنت زادة حكر على فئة معينة المخدرات. اليوم وليت حتى المناطق الريفية اللي كنا نسخايبوا انها في مأمن وما تدخلوا لهيش المواد المخدره هذيه، ونقولوا نحن الشباب نتاعها بلوز او موا هكا بعيد شويه على الحكايه هذيه. مالوغوزمون اليوم حتى المناطق الريفيه وصل لها المخدرات واللي يستهلكوا زاده في المواد المخدره، وزاده ارتفعت فيها نسبه البراكاجيت ونسبه العنف زادت فيها برشا
0: برشا برشا برشا.
9: هو هذا مربوط
0: بهذا، تدفع للجريمة.
9: هو هذا مربوط بهذا. هو وقت اللي احنا نعرفوا اليوم اللي العمليات هذية وليت على مدار العام ومتواصلة ومستمرة، بينسور هذا المطلوب، لأنه ما عادش احنا كما في بالنسبه للهجره غير النظاميه، ما عادش منطقه عبور، احنا ولينا متاع استهلاك واستهلاك كبير. معناها كي تشوف معناها تو احنا اون سيمين سور دو نحكيو على عمليات متاع تشد حبوب وبكميات كبيره، ومعناها هذه عمليات متواصله ومستمره، بالرغم اللي المراقبه والشدين وكل قاعدين يسيروا دونك هذوما عباد مواصلين. علاش؟ على خاطر اول حاجه ساعه الحبوب هذية عندها تاثيرات كبيره ايه على الدماغ ايه على الجسد، معناها ديجا اللي يتعطاوها تولي نوع الادمان نوع الادمان، معناها ما عادش تنجم تستغنى عليها. وبما انه ديما فما الطلب، العرض يكثر للربح المادي بيان سور، الناس حتى ما تخافش وما ترهبش، وديما سوق فيها عرض فيها طلب كبير، يولي العرض معناها ديما متواصل وديما كبير. دونك وهذا معناها بالنسبه لينا احنا وبالنسبه لمجتمعنا وبالنسبه لشباننا خاصه ومراهقينا خطر كبير ياسر على على مخهم على جسمهم على اضطرابات النفسيه اللي تنجم تنجر على عاتي هذية، من قلق من نوبات من اكتئاب من تقلبات مزاجية من تلويس من عنف من عنف واللجوء إلى الجريمة. وقد نشوفوا معناها نسب المرتفعة، وإحنا حتى كي نحكيه على العنف ولا على البركاجات نربطوه ديما بتعاطي المخدرات لأنه هذك هو معناها الأمور الكل مربوطة ببعضها. وكسبيغال انفرنال هذيك اللي إحنا ولينا ندوروا فيها توا معناها متوا اصله، وهذا يجر لذاك وهذا سوسي اكسبليك سولا، معناها لي كوزا ايفي هذاك هو معناها الافات الاجتماعيه تو اللي موجوده مرتبطه كلها ببعضها والظواهر الاجتماعيه. دونك من نجمو كان ديما نطالبوا بان تتواصل العمليات هذيه بان يصير الردع في الحالات هذوما خاصه للناس اللي تدخل، نحكيوا على لي زيكزيكوتون ما نحكيوش على لي فيكتيم. أنا نقول لهم لفيكتيم أخاطر توصل لحالة الإدمان أنت صغير ساعة
8: لا وعلا مجرم ولا ضحية ساعة
9: لفيكتيم. أنا هاني سميتهم لفيكتيم، ما نحكيش على الناس اللي تدخل وتبيع، نحكي على المراهقين راهو توا وعلى الشباب. الشباب الله أعلم كيفاش تخلك الدخلة الأولى الانيسياسيون الأولانية كيفاش صارت
8: تبدأ تجرب عادة
9: كيفاش وحل صحيت كيفاش تخلى هذاك الانيسياسيون كيفاش صارت باش من بعد يجي الإدمان باش بعد يولي اون فيكتيم نتاع اكل الادمان هذاك. وبيان سور لازمنا نعاود نقول ديما انا انسانا نوج ديما على معالجه الاسباب باش تنقص الظاهره، ماهيش الحلول الانيه والردعيه برك، مش معناها هذيك نحيوها لكن ما تكونش هي ولا ما تكونش هي الحل الوحيد. نقعد باقي نجري وراء المستهلكين باش نعاقبوهم وباش نحبسوهم ليه؟ فما ناس اليوم اللي هما ضحايا زيادة ويلزمهم يتعالجوا
8: ويلزمهم
9: اكزاكتومون ويلزمنا نكثفوا من لي سنتر نتاع
8: مراكز
9: الايواء اللي ولازمنا ايضا نكثفوا من الاطباء اللي يعالجوا المسائل هذيه ويتابعوا الون تيرم. دونك فما ليميديا فما لو كور فما لو مويان اي لو لون تيرم اللي لازم نخدموا عليه ونخدموا عليه في معالجه الاسباب.
8: مقاربه ذات ابعاد نفسيه اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه ايضا، دونك مقاربه شامله على مدى طويل بيان سور. الحلول الانيه الحلول الظرفيه اوكي داكور متفاهمين، بارح بركه كنا نحكيوا على القانون المقترح القانون اللي
10: بتسجيل
8: العقوبات، لكن المقاربه يجب تكون اوسع من هذا بكثير.
10: اكزاكتومون اليوم لازم نكون مقاربه شامله كيف ما قلنا ونبقاو زاد كيف معناها ردين بالنا بقدر المستطاع ونبلغوا راهو فما ما تسميش راك انت معناها ما بين ظفرين كلمه خاطر في عندها ديكونوتاسيون
8: صبيب
10: خليه باليتو راك انت تحمي في مجتمع كامل، تحمي في بلادك تحمي في صغيراتك. واليوم دعوه ايضا
8: كل واحد يلزم من روحه، كل واحد الوالدين دعوه للاسر انه يحميوا صغارهم
10: احميوا صغاركم
8: تحمي صغيرك كل عائله تحمي صغيره، كل اب وام يحمي صغيره تو
10: ترد بالك على صغيرك اكزاكتومون. دونك تخليك ديما
8: عندناش قدره على التبجح بكونه قادرين على القضاء 100% على الشيء هذا لانه في الدنيا كل، ولكن تخفيف منه بالقدر الممكن
10: بقدر المستطاع. وتحيه كبيره كما قلنا للناس اللي ساهمت في الاتاحه بهذه الشبكه. تفاصيل اكثر تلقاها على موقعنا mosaic.net في مقال مفصل له.
4: رقم على كل لسان.
11: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي، ومع بعضنا مكملين ثنية بغانت برشا دلال ومازال مازال.
4: البرمجة الشتوية إسبور على موزيك فم، أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبريس يوميا في أربع مواعيد، ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشرني من ستة لسبعة عشية. إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية، اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة، وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار الأحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل، وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. السبور على موزيكا فام، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام الأولى في تونس.
12: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، بغيفريجيراتور كامبيني، بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كامبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فانت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتان ان غران.
3: بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى ال 24 ماي 2 كيلو شاربون دو بوا 5900.
4: على كل لسان، من الاثنين للجمعه، من الاربعاء للسته متاع العشيه،
10: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. حبيت اليوم نتمنى هابي بيرثدي وان شاء الله كل عام وهي حيه بالخير لفايزه اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها. ديكاستر سبيسيال جيها من باريس من عند ولدها دكتور محمد رامي لطيفي، اللي يقولها نحبك برشا برشا وربي يخليك ليا يا احلى فيزوزه في الدنيا. هابي بيرثدي اليوم نقولوها وان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير بنوتتنا الجميله غاليه اللي تحتفل اليوم بست سنين. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيها من عند بوها ابو غاليه، خونا العزيز ماهر الغضاوي، اللي يقولها ربي يخليك لي يا غاليه وربي يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير.
13: هابي بيرثدي.
10: هابي بيرثدي زاد اليوم تمشي اليسر دبابي تحتفل بعيد ميلادها. هذه كاست خيط سبيسيال جيها دو لاباغ دو سامامون هرين العطروس من عند بوها لهادي الدبابي ومن عند اختها يمنى، اللي يقولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير يا يسر يا بنينا. صوت واخترتوا على غنية لومبوتياج، الغنية اللي نسمعوها بعد شوية. I'm yours. قبل هذايا محمد علي السويسي في الموعد اليومي مع هاي تك.
14: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي إنترنت الكونكسيون ما تقصش.
15: أريدو طور عالمك.
16: هاي تك. هذه هاي تيك على موزيك فيم، مرحبا بكم الناس كل. البارح كان الموعد مع الكونفرنس الافتتاحيه لجوجل ايو 2026، ليفينمون يدوم على نهارين البارح واليوم، وجوجل البارح عملت البلان بالنسبه لجيميناي. العديد من لي نوفوتي ديجا، جيميناي يتبدل من حيث الخدمه والانترفاس، جيميناي 3.5 فلاش يحضر كالتدفيش بالنسبه للاعلانات نتاع شركه جوجل، مع الاعلان زاد على جيميناي اومني نجم نقولوا اللي خلت كل ما هو خدمه نتاع جيني نانو بانانا وفيو من جهة أخرى الشركة أعلنت على أنتيغرافيتي 2.0 الأبليكاسيون متاع الكوداج القوية ياسر. جوجل تحب تكون حاضرة في منافسة كودكس وكلود كود. جيميناي سبارك لاجون إيا اللي يخدم 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع على الانتيغراسيون بصفة أقوى بالنسبة للانتيليجنس ارتيفيسيال في وسط الموتور دو ريشيرش جوجل. جيميناي اللي حاضر في لي برودوي الكل ولي سيرفيس الكل متاع شركة جوجل. دونك برشا إعلانات البارح في الكونفرنس الافتتاحية بالنسبة لشركة جوجل. هات نحكي على الموضوع هذا عن شكون حاضر في ماونتين فيو. أنيس قلال السي او متاع ستارت اب فلوسي وكرياتور دو كونتينو هو بيدو حاضر في الكونفرنس وحاضر في جوجل ايو 2026 معنا مباشرة من كاليفورنيا. أنيس مرحبا بك على موزايك اف ام.
13: عسلامة، مرحبا بك محمد علي ومرحبا مستمعي موزايك الكل.
16: أنيس انت حاضر في ايفينمون ومش اي ايفينمون، جوجل ايو 2026 شنو الامبيونس غادي شنو فما في ماونتين فيو، شنو قاعده تحكي شركه جوجل؟
13: الحقيقه الامبيونس ممتازه برشا كانت في الايفينمون في نهار الاول. تحس احتفال بالتكنولوجيا في حد ذاتها، يجيبوا ناس تقريبا من الشركات الكبيره الكل الشركاء نتاع جوجل. مازال شفنا برشا من لي ستوديون اللي يكونوا ممثلين نتاع جوجل ويحاولوا يدزوا التكنولوجيا هذه في لي كامبوس يونيفرسيتي نتاعهم. وجديد انه جوجل زاد استدعات الشركاء نتاعها مثل ستارت اب وغيره من العالم الكل. هذه انيشيتيف زاد باش تحاول انها تكون حاضره في الستاك تكنولوجيك نتاع الستارت اب وتعرف اكثر بالتكنولوجيا نتاعها. والايفينمون هذا هو اكبر ايفينمون وين فما تلقى لي ديمو سور بلاس باش تشوف شنو الحاجات اللي صارت عليهم لانونس وتجربهم بيديك، وتلقى برشا من اللي يخدموا في جوجل يجيو زاد باش يكونوا حاضرين ويحكيوا مع الناس الكل اللي موجودين باش ياخذوا فكره اقرب من لي زاتونت نتاع المستعملين ويحكيوا اكثر على التكنولوجيا نتاعهم وين يحاولوا يوصلوا بها.
16: أنيس بكري حكينا على الجديد متاع جوجل بطريقة سريعة، حكينا على جيميناي 3.5 فلاش، جيميناي أومني، حكينا على الانتجراسيون متاع الذكاء الاصطناعي في السيرفيس كل متاع شركة جوجل. في الأخر جوجل برح شنو الميساج اللي حابة توصله، وين تحب تمشي شركة جوجل؟
13: بالنسبة للزانونس اللي صاروا تقريبا ما كانش مفاجأة، يعني تركيز تام على الذكاء الاصطناعي. حكيوا برشا جوجل على البوزيشنمون تاعهم بارابور للمنافسين تاعهم، وهذا يعني كان ظاهر في تقريبا في الطريقة نتاع التقديم الكل. حكيوا على الموديل الجديد نتاعهم 3.5 فلاش كيفاش ينجم يكون أرخص وأسرع من المنافسين، وكانوا يشجعوا في الشركات والمطورين أنها تخلط ما بين الوزاج نتاع الموديل باش نقص في الكلفة الكاملة متاع مشاريعها. فبوزيشنمون ان بو سبيسيال بارابور لي نتصوروا المنافسين خذوا إيلان كبير، وجوجل قاعدة تحاول ترجع شوية من الناس يستعملوا الأدوات متاعها. حكينا على

0: بوبليسيتي. بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي ريفريجيراتور ستار وان كاباسيتي 230 لتر مع فور ستار وان 36 لتر 799 دينار.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
2: رحبا بكم من جديد في على كل سين. نحكي عليها هي إنداتو. إنداتو المؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي التونسي تقدم لنا حلول مالية باش تسهل وتقرب لنا العمليات المالية والمعاملات المالية اليومية للتوانسة الكل. شنو الهدف متاعها حسب رأيكم إنداتو؟ هو الإدماج الرقمي وجاية من العائلة الكبيرة اللي هي عائلة إندا المعروفة بالإدماج اليوم في تونس عن طريق إندا العالم العربي اللي تخدم على الدمج الاجتماعي وإندا تمويل اللي تخدم على الإدماج الاقتصادي والمالي وإندا تو زادة كيف كيف في ديل على ديان متاع لسوسيتي ماغ ما على إندا ماغ. دونك هذك عليش تخدم على الإدماج الرقمي. نقولكم بأنه يكفي أنكم تلشارجيو الابليكاسيون هذية الابليكاسيون تاع إندا تو تلقاوها على الستور الكل على أب ستور على أب جاليري تلقاوها زادة كيف كيف على البلاي ستور. تكتبوا ENDA معناها إندا تو TAO وإكزاكتومون يولي عندكم تقريبا الوالد وقت اللي تشارجيو الابليكاسيون هذية تحلوا حساب دفع مجاني أفي. هذايا الحساب الدفع المجاني مدى الحياة يش يمكنكم شنو معناها يمكنكم كأنه تولي عندك ستوش في التليفون تخلص به اللي تحب. أي سيدي اليوم العباد اللي نعرفوا حال مشاريع والعباد اللي عندها علاقة طيبة زادة كيف كيف مع إندا تمويل النجم وقولكم البشرة متاعكم لتمشيوا للإزاجونس متاع إندا تمويل ولا تشدوا صف ولا ما إخذ ذلك لي تو سامبلومون اليوم غراس للواليت هذيا غراس لابليكاسيون إندا تو وانت في بقعتك وانت تخدم على روحك وانت اون ديبلاسمون وانت في مشروعك من غير ما تتحرك تخلص لي ترونش نتاعك تخلص لي معناها لي مونسواليتي نتاعك وانت بسامبل كليك وهكاكا تربح برشا وقت. ونذكركم نفس الحساب يمكنك انك تخلص غراتويتمون الفاتورات نتاع ستيك ونتاع سوني تخلص فاتوراتك الكل توب نت نحكيه على أوريدو تي تي وغيرهم. وكيف كيف تنجم زادة من خلال الابليكاسيون هذه متاع إندا تو تبعث فلوس وتستقبلهم وما تنسيه زادة تنجم تشارجيو سولد وانترنت معنا في تليفونات متاعكم. وإحنا كما قلنا لكم وإحنا على أبواب عيد نجم ونقضي وزادة كيف كيف بلا الابليكاسيون هذية وإحنا معناها نعمل في شوبينج متاعنا في عزيزة وإلا في المجازان مونوبري برشا خدمات زادة ما تنسيوش تقدمها لنا إندا تو. إندا تو ماهيش أبليكاسيون بركة إندا تو زادة كيف كيف هي أيضا دي بوتيك موجودين في 24 ولاية يخدموا 8 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل وكيف كيف موجودين كما قلت لكم من بنزرت حتى البنجردين ويخدموا 7 أيام على 7 أيام. هات نشوفوا مدام هند معانا من نيب الحرفية. عاصمة مدام مرحبا أهلا وسهلا. شنحويلك لبس عليك ربي يعاونك يا لله وربي يجيب لك القسم. شنو تخدم مدام هند؟ شنو هي الحرف اللي الحرفة نتاعك؟
3: احنا نخدموا بيزاج يعني نخدموا جمل وصحراء ونخل.
2: اوكي ما شاء الله تبارك الله عليك الا ربي يجيب لك القسم. اي لله باش نسالك انا اليوم مع إندا تو تنجم تخلص زادة القروضات نتاع إندا القرض نتاعك تخلص مونسواليتي نتاعك تنجم تخلص زادة الفاتورات والا لا؟
3: اي تخلص
2: انت اي نعم تخلص عندك الابليكاسيون هبطها ولا مازلت؟

0: والله مش نهبطها ديجا تليفوني الاخر مكسر انا نشري تليفون جديد
1: لا اصلا تليفون وهبط عند طوب باش يجيك عليها 300 دينار اللي يقول لك مبروك يعني. عليك عباره باش يولي عندك استوش في التليفون تليفونك تخلص برشا حاجات يعني تحيه ليك مدام هندا من نابل تحيه لكل مستمعاتنا ومستمعينا في نابل مبروك يعني. عليك 300 دينار من اهداء عند طوب عند طوب كما قلت لكم هي الحل اليوم من اجل انه نخلصوا الفاتورات نتاعنا كيف كيف العباد اللي ماخذه زاده كيف كيف دي بري واللي نحكيو على جون انفستيسور الحرفيين الى ما اخذ ذلك الناس اللي تاخذ في قروض من عند عند تمويل بسامبل كليك تخلص لي مونسواليتي نتاعك من غير ما تقعد انت تتنقل هكاك تربح برشا وقت وتربح زاده كيف كيف من المجهود نتاعك كما قلت لكم الابليكاسيون هذية اللي تحلك برشا مشاكل وكيف كيف تنجم تمشي أيضا إلى مختلف الفروع متاع عند تاو الموجودين في 24 ولاية من بنزرت حتى البنجردين يخدموا 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل وفي بنجردين يخدموا 24 ساعة نحكيه على جونس متاع بنجردين وسبع أيام على سبع أيام إيكمخي أيام العطل والأعياد والمناسبات ما تنسيوش تبعوا عند تاو عند أندها تاو تلقاوها على تيك توك كونت انستغرام باش فيسبوك والسيت ويب متاعهم وكيف كيف لانفو لاين الرقم الاخضر المجاني 80 10 7000 80 10 7000 هذيا عند تاو اللي تسهل لنا حياتنا وتمكننا زادا كيف كيف من انه نقوموا بعملياتنا الماليه في اقل وقت اقبل ابعث وخلص هذه هي عند تاو
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: تمشي وتتسويت للناس تحكي
2: ناس تحكي
1: ناس تحكي باش تحكي عن نقابة تونسية لأطباء القطاع الخاص وميمة
3: اللي دعت سلطة الإشراف إلى مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن التكفل بجميع الأمراض العادية منها والمزمنة لجميع المواطنين وشدت في لائحتها صادرة عن المؤتمر على أهمية فتح حوار جيد مع الأطباء الشبان ومرافقتهم ودعمهم مع العمل بجدية على توفير الظروف المناسبة للحد من هجرتهم المتزايدة وطالبت النقابة بالمراجعة الفورية والدورية للأتعاب والخدمات الطبية العمادية والتعاقدية اللي بقت مجمدة من عام 2019 شيء لهدد استمرارية العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف التصرف كما طالبت وزارة الإشراف بتحويل كامل نسبة الاقتطاع المخصصة للتأمين على المرض 6.75% إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وأكدت على ضرورة وحدة الخط الأول باش يكون الركيزة الأساسية لنظام صحي عادل يضمن العلاج والوقاية والنهوض بالصحة مع التشديد على التكامل بين الخطين الثاني والثالث وبين جميع المدخلين وتفعيل الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص
1: تيك صحة أميمة اليوم هالدعوة هذية تأتي في وسط أن غران شانتي قاعد محلول معناها في وزارة الصحة من أجل الإصلاح اليوم إصلاح المنظومة الصحية ولكن اليوم هذه الدعوة تثمن من نقابة تونسية لأطباء القطاع الخاص فيما يتعلق اليوم بدعم الأطباء في الخط الأول لميدسان دو بروميير ليني وأيضا مزيد من التنسيق مع مختلف الخطوط نحكي الخط الثاني والثالث وبين جميع المتدخلين لأنه أيضا المنظومة اليوم الصحية مهيش أطباء فقط هي أطباء ممرضين تقني الصحة وكافة المتدخلين واليوم المشكلة الكبيرة هي نظام التأمين على المرض وحق كل تونسية وتونسي اليوم في تغطية صحية شاملة ويضمن أيضا التكفل بجميع الأمراض نحكي لهنا على أنه كأنه برشا ناس تتشكى من الكنام هذاك علاش اليوم إلي طو أنه نصلحوا هذه المنظومة يونس لأنه سيد خطاغ اليوم مش نبدلوها نجم نبدلوها أما مش مشكلة هي تنصلحوا هذية وبعد هي نبدلوا المنظومة تتلائم معنا برشا عبيد تقول لك ما لغزمة وما خلطش نداوي وما عادش نداوي على خاطر الكنام ما عادش ترومبورسيد
4: إذا كنا نحكيه على الإصلاح نحكيه على مسألة مع عملية كبيرة عملية هيكلية خاطر ديما نحكيه على الأزمة في الصناديق الاجتماعية وفي المنظومة الصحية والعلاجية بصفة عامة اللي هي مسألة هيكلية تتطلب وقت وتتطلب دراسة وتتطلب خدمة كبيرة وأعتقد أن الأطباء من الناس اللي إذا كنا نحكيه على التشخيص تشخيص العلل الموجودة والناس كلها تعرفها دونك أن تكون مبادرات معنا من طرف سواء أنت أو نحكيه على نقابة القطاع الأطباء القطاع الخاص تحديات كبيرة بالحق تستنى في المنظومة دونك نحاولوا أنه نصلحوا تي تبتي بشوي بشوي بيان سور إذا كان معناها عنا بيان سور سيور لكن فما عنا رؤية ومقاربة كاملة ومتكاملة وشاملة للمنظومة الصحية والعلاجية. الحق يطلب برشا خدمة برشا عمل. حاجة زادة عجبتني برشا في بيانه فتح حوار المفروض فتح حوار جدي ومسؤول مع الأطباء الشبان ورفقتهم ودعمهم خاطر في توفير على الأقل ظروف العمل الملائمة اللي تخلي شباب لجون ميدسان ما يخرجوش من البلاد. شفنا اليوم يظل لي معناها تم إيقاف ذاك القرار تاع شهر بالنسبة للأطباء الشبان. تم رفعه دونك فما مؤشرات جيدة. إن شاء الله نكونوا قادرين في أوقات قريبة لأن المسألة ما تستناش ما يزميش برشا وقت معنا يزميش تقعد معنا برشا. المنظومة الصحية منظومة متآكلة مريضة دونك سبيطاراتنا مرضى شوية دونك لازمنا نحاول لازم عندنا رؤيه
1: حتى اليوم تامين على المرض نحكيو معناها
4: ياسر
1: من القطاع
4: الصناديق موارد مرتبطه بالصناديق الاجتماعيه الكل
1: والله الصناديق
4: وحتى والصناديق مربوطه بالصيدليه المركزيه
5: فيلسه براتيكمون صناديق الاجتماعيه
4: مش براتيكمون لا براتيكمون راهو يعطاني لا فيلسه
1: فيلسه فيلسه مش كبيره
5: حبيت اللطف
1: لا لا فيلسه غالب بروبليم دو غوفيرنونس كيف كيف اليوم زاد سلاح حتى نظام التأمين على المرض كيف راه خاطر المشكل لي زاسورونس اليوم يعملوا كوبي كولي على الكلام معناها فهمتني هاكا تحكي لكم اي معنى معاناتها مع الاسورونس جروبك ولا لا معاناتها هذا هو ليه نحكي لك انت خاطر تتمثل معناها تمثلنا الكل في البلاتو هاكا ولا لا هذا هو هذاك علاش دونك خلينا رايكم انتم اون كومونتير على الباج نتاعنا موزاي كيف فهمك انت الناس تحكي
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: كنت معكم اللفان دو على كل سين. مرسي بوكو سيونس شكرا لك
4: شكرا لي
5: شكرا
1: مرسي وميمة مرسي
4: طارق
1: مرسي بوكو خونا
4: جينا في الوان زي
5: احسن شوية روز شوية أخضر شوية
6: رجعنا كالفليو عايش خويا رجعنا الفليو
4: جميلة علي خويا
1: حاضر على خاطر
4: أخوك حاسم وكذلك
1: الحزم خويا مرسي بوكو سي خالد قطات في الإخراج شكرا صديقنا وائل ساق التليفون يكون محب على 71 118 خليك وتنسويت مع صديقنا المتميز فهمي البرهومي آخر أخبار رياضية في سبور إكسبريس قبلها هي هيبة وآخر الأخبار الوطنية والعالمية استنوا شوية آخر ريكاب سبور مع حيدر الشيرني وحنا نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة من الأربعة للستة على الأولى في تونس من 12 بالتوثيق بيننا المحبة
7: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء
8: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
9: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن سهلها تسهيل
10: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
11: العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخ دي رميز اكسيبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافيم ميسون غيزو من 19 ل26 مي ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد عيدكم مبروك وسنين دايما
12: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء.
13: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
14: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو .com ترافل تو دو لي بري
15: قولي ما ثمش بون بلان تاع بيتزا بنينة
16: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش ميلا جسمك سيت وكل يشلقيت عندك أورانج
17: تيداج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة والبينفي تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون دو جو ميلا تناوش مع دناو أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة.
18: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
19: Hotel, pâtisserie, boucherie, salon de thé ou à la restaurant, Almeya, c'est la meilleure recommandation. Avec une expérience de 55 ans, Naounouk Mel Conception, Hata l'installation. Au 100% satisfaction client, nos techniciens sont là 7 jours sur 7 à tout moment. Almeya fi akfan machine blade, min France à l'Albénine, houra fi alkoul moutmenine. Tadour lik arla choya, mais qui t'achseba sahih, il sela tik ma tartar hakin haya. Almeya atbet l'barka bdeu biha jdoud, ou matériel hal tawa maujoud.
20: Almeya, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
21: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
22: موجز الأخبار، أهلا بكم. الديوان الوطني للبريد يعلن أنه بإمكان حاملي بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيناساس سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم على الساعة 5 مساء. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يقول إن مسألة التحكم في الطاقة ليس ملفا تقنيا بل خيارا استراتيجيا لمستقبل تونس، موضحا أن الرهان الحقيقي هو بناء نموذج طاقي جديد يرتكز على التحكم في الطلب على الطاقة وعلى تطوير أساليب إنتاج ترفع من حصة الطاقات المتجددة. وشوشان يدعو لتحقيق ذلك إلى تعبئة كل الطاقات والخبرات وموارد التمويل بما يضمن تحويل الانتقال الطاقي إلى مشروع اقتصادي وصناعي تونسي قادر على بناء نسيج وطني من المؤسسات والكفاءات والشراكات المتوازنة التي من شأنها تعزيز السيادة الوطنية ودعم قدرة تونس على مواكبة المتغيرات العالمية. وزير التجارة سمير عبيد يجدد التزام تونس بدعم إفريقيا أكثر اندماجا وتنافسية وتأثيرا في الاقتصاد العالمي، وذلك لدى إشرافه على أشغال الجلسة الافتتاحية العامة للنسخة الإفريقية الثانية من برنامج تنمية القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض، معربا عن أمله في أن تثمر هذه الدورة عن نتائج عملية وفرص تعاون جديدة لفائدة مختلف الدول المشاركة. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإسباني يقول إن وزير الاحتلال المتطرف إتمار بنغفير ممنوع من دخول إسبانيا وسيحدث الأمر ذاته على مستوى الاتحاد الأوروبي قريبا. بريطانيا تعلن إبرام اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي بقيمة 5 مليارات دولار سنويا على المدى الطويل، مما يعزز العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء في المنطقة التي تعاني من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية. القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن أنها سمحت لأكثر من 25 سفينة من بينها ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في إسبار إكسبريس. إلى اللقاء.
23: الأولى في تونس.
24: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
23: أريد، طور عالمك. سبور
25: إكسبريس. مرحبا بكم. البداية بكاس تونس، دفعت اليوم الدور الربع النهائي، نلقاو ترجي جرجيس وأول متأهلين للنصف النهائي بعد الفوز اليوم في جرجيس على النادي البنزرتي مين بلاش بونتويت جرزيس مركيه ماشي بنضيف في الدقيقه الرابعه ومؤمن الرحماني في الدقيقه 75 ونادي المنزرتي كان عذر ضربه الجزاء في اللحظات الاخيره عن طريق عزيز القاسمي والترجي الجرزيسي يتاهل. بالنسبه للمباراه الثانيه ما زالت تلعب حتى تو في الاضافي الثاني بين نادي رادي صفاقسي والملعب الجيبسي وحاليا نادي رادي صفاقسي يتقدم 2-1. بالنسبه لتفاصيل الاهداف الماتش هذا كان على مستوى في 90 دقيقه وفات المباراه بالتعادل 1-1. حمزه المثوثي فتح النتيجه لنادي رادي صفاقسي في الدقيقه 53 واحمد دنقور عدل النتيجه ملعب الجيبسي من ضرب جزاء في الدقيقه 66 وفي الشوط الاول كان نادي صفاقسي سجل ايضا الملعب الجيبسي سجل لكن الحكم الغام بعد ما رجع للفار كانت الاهداف مسبوقه بتسللات. من بعد في الاضافي الاول تقريبا 5 دقائق لعب في الاضافي الاول يتمكن رايل الدربيري من تسجيل هدف التقدم للنادي هذا الصفاقسي وكما قلت نادي صفاقسي يتقدم حتى لتوا 2-1 امام الملعب الجيبسي في انتظار بتاعه التعرف على المتاهل من الماتش هذا بين السي اس اس والملعب الجيبسي 2-1 حتى لتوا في الاضافي الثاني تقريبا لعبوا في 3 دقائق لعب والمتاهل من الماتش هذا باش يلعب ضد ترجي جرزيس في النصف النهائي. دفعة غدوة منتظرة بداية من 3:30 بعث بوحاج ليواجه الترجي التونسي وتقدم سخية الدير يلعب ضد شبيبة العمرة. لؤي بن فرحات في تصريح لوسائل الإعلام الألمانية كشف عن السبب الحقيقي اللي خلاه يغيب عن قائمة المنتخب الوطني في المونديال وقال اللي هي إصابة قديمة كان تعرض لها عمناه ولبعدته عن ميادين مدة 4 شهور وخلته يغيب على الكان ويقول الملاعبي اللي هو خير ارتاح فترة المونديال باش يكون حاضر للموسم الجاي. من جهة أخرى أكد لؤي بن فرحات لوسائل الإعلام الألمانية كونه ثم إمكانية كبيرة أنه يلتحق بمنتخب أقل من 21 عام المنتخب الألماني. اليوم الحسم في لقب البطولة المصرية 3 فرق معنية حسابيا باللقب ذي في آخر جولة حاليا انطلقت المباريات. الزمالك يواجه سيراميكا، بيراميدز يواجه سموحة، الأهلي المصري يواجه المصري. الزمالك عنده 53 نقطة متصدر يربح يفوز باللقب، بيراميدز 51 نقطة الثاني يلزم يفوز ويستنى الزمالك، الأهلي المصري اللي عنده 50 نقطة يفوز ويستنى هزيمة الزمالك وبيراميدز. بالنسبة للأوروبا ليج الليلة الفينال مع الثمانية فرايبور في مواجهة أستون فيلا. بالنسبة لفرايبور يحقق أول لقب قاري لي في تاريخه وأستون فيلا من أجل أيضا أول لقب أوروبا ليج وثاني لقب قاري بعد الشامبيونز ليج عام 1982. نرجع الماتش للسي اس اس والملعب الجيبسي باقي النتيجة نفسها. تقدم النادي الرياضي الصفاقسي حاليا الإضافي الثاني تقريبا ثم ما يقارب 5 دقائق لعب أو أكثر شوية في الإضافي الثاني باقي النتيجة هي تقدم النادي الرياضي الصفاقسي 2-1. كانت هذه 3 نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فهم بول نهاية. نخليكم على كاب سبور.
0: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.

0: الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. معدكم اليومي مع ركاب سبور ومتابعة اليوم للدفعة الأولى من مقابلة ربع نهائي كاس تونس لكرة القدم. نتيجة فورية، ساس متقدم على الملعب الجابسي في الإكسترا تايم 2-1. نمشيهم بعد شوية، نتابعوا آخر تطورات في المواجهة هذه. وترجي رجيس يضمن الكاليفيكاسيون تاعه بعد انتصار على النادي البنزرتي 2-0 اليوم في جرجيس. تنرجع المقابلة هذه زادة بها تصريحات والكواليس كيف كيف قرارات تحكيمية مثيرة للجدل رافقة مقابلة ساس والملعب الجابسي كيف كيف في ركاب سبور اليوم. نحكيه على خيبة أمل جديدة لكرة قدم التونسية، كيب ناسيونال تخرج من الدور الأول في البطولة العربية، من الدور الأول في الكوب دافريك في الكان، وحتى أقل من 17 عام غادروا الكان من الدور الأول. شكون المسؤول وشنية المشكلة بالضبط عند الأولاد هذوما، خاصة أنه برشا كلام تقال أنه فما مواهب وفما استقطاب صار على مستوى الملاعبية مزدوجي الجنسية وغيره من الكلام اللي كان يشكر ويقدم هذا المنتخب في صورة أفضل حقيقة، لكن يغادر من الدور الأول. لدي الكل بالإضافة لعدة أخبار ومعطيات أخرى اليوم على امتداد 50 دقيقة في ركاب سبور اللي رافقني فيها في تحليل وتعليق اللاعب السابق والمحلل الفني وليد الهيشري. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا حيدور، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا بك محمد سلامة. أهلا وسهلا،
3: مرحبا حيدر، مرحبا بك ولولاد كل جميع المستمعين والمشاهدين.
1: رحب بمروان في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. فاصل قصير ثم آخر مسار، تكون من الطيب المهيري مقابل ساس والمرعب الجبسي.
4: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
5: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
6: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
7: ما أريد شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
8: أريد طور عالمك. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 The Challenge. ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 The Challenge، فيزي لا بيرفورمانس.
9: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
10: بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي بواسون غازوز بانش لبوتي 1.5 لتر فيهم 30 سنتيلتر بلاش ب 2720 في عود 3290.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: متابعة لدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي في مواجهة ساس والملعب الجابسي، ونادي ساقسي متقدم 2-1 في هذه المقابلة. تفاصيل ناخذها من عند فتحي بوجيح. أهلا وسهلا فتحي، مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر، عندي كل اللي يسمع فينا بموزايك. نلعب دقيقة 117، 3 دقائق على نهاية الحصة الإضافية الثانية، وكما قلت النتيجة تقدم النادي الرياضي الساقسي 2-1. الأهداف كلها تمت خلالها مراجعة غرفة الفار لإقرار الشرعية أو لإلغاء هدف كما نحكيها دقيقة 43 دربالي مركبوطو. الحكم بعد مراجعة الفار هنا هزم النادي الرياضي الساقسي، هجم خطير النادي الرياضي الساقسي، كورة ما أخلصت عليها علي معلول، وما زالت الفرصة للنادي الرياضي الساقسي والحكم يحتسب تسلل. دونك دقيقة 43 دربالي مرة سجل هدف، وبعد مراجعة غرفة الفار تم إلغاءه. الهدف النادي الرياضي الساقسي دقيقة 55 عن طريق المفلوتي، الحكم ألغاه في البداية، لكن بعد ما رجع غرفة الفار يعلن عن شرعية الهدف. كيف كيف بعدين الملعب الجابسي تحصل في دقيقة 63 على كانت كرة داخل المنطقة، لم تتد من يوسف حرشية، أعلن الحكم بعد ما رجعت غرفة الفار ضربة جزاء ولا تنفيذها أحمد تنقور بنجاح عدل النتيجة. ودقيقة 95 الدربالي سجل هدف ثاني النادي الرياضي الساقسي، وقام الحكم خالد قويدر بمراجعة غرفة الفار وبعد أقر شرعية الهدف. على مستوى التشكيلة بالنسبة للنادي الرياضي الساقسي قام بثلاثة تغييرات، ريان شعبان، إياد بلوث، بسمر العبيدي هم اللي دخلوا. المدرب لطفي القادري مدرب الملعب الجابسي قام بأربع تغييرات بإقحام خليل ساسي، نور الحق ظفلاوي، محمد جاب الله، وخالد بوصعيدي. نلعب دقيقة 118 ثانية، النتيجة ما زال 2-1. لمجد عامر قائد الفريق، وكورته تخرج ضربة تماس للنادي الرياضي الساقسي في مقابلة يحضر عدد كبير من جماهير النادي الرياضي الساقسي. استجع النادي الرياضي الساقسي ووقف مع جماهير على بل أنه يتجاوز على العقبة متاع الملعب الجابسي. بطبيعة الحال تعرف أنه النادي الرياضي الساقسي في المقابلة هذه ما يعولش على لاعبي الأجانب، حتى لاعب من لاعبي الأجانب. وبالمقابل شفنا عودة يد الوافي بعد اللي كان مصاب، كيف على ورقة المقابلة كاحتياطي محمد أمين بن علي اللي نعرفه غايب من أول السيزون، كان عمل عملية على الرباط الصليبي للركبة، ارتاح مدة طويلة 6 شهور ويرجع اليوم، لكن يرجع على ورقة مقعد احتياط مش بالتشكيل الأساسي. هدمة خطيرة، إياد بالوادي ترجع الكرة، كرة جانبية علي معلول، كورته جانبية. النادي الرياضي الساقسي حاول يضغط في اللحظات الأخيرة هذه استفادة من دعم جماهير النادي الرياضي الساقسي. نلعب دقيقة 119، 30 ثانية على نهاية المقابلة في حصتها الإضافية الثانية. كما قلنا تقدم النادي الرياضي الساقسي بزوز أهداف، البونت الأول عن طريق المسلودي، الثاني ريان دربالي، والملعب الجابسي كان ظاهر للنتيجة، عدل النتيجة عن طريق أحمد تنقور من ضربة جزاء في دقيقة 66. مع الكرة عند ملعب الجيرسي، ملعب الجيرسي في وسط الميدان، يتجاوز سكوحي، مازال يحتفظ بالكرة ويحسه الحكم يعطيه مخالفة. نحكي هنا على اللاعب والعلوي، دونك مخالفة بعيدة على مرمى الحارس محمد الهادي قالون اللي يرجع للتشكيلة الأساسية على جزء باعتبار أنه أيمن دحمان التحق بالمنتخب الوطني في تحضيراته للمونديال. المخالفة بعيدة على مرمى الحارس محمد الهادي قالول، خليل ساسي هو المتولى التنفيذ، خليل ساسي الظهير الأيسر المتولى التنفيذ، نستنى التنفيذ. الحكم يعطي إشارة تنفيذ طويلة وتمر خارج المرمى طويلة، وهجوم الملعب الجاسي مقتنص الكرة البوسعيدي والضفلاوي. دونك الجماهير نادي الرياضي الساقسي تنتظر، دخلنا في الوقت بدل الضايع، ما نعرفش قديش باش يحتسب الحكم، لأننا نلعب دقيقة 121 توا، 121 تجاوزنا الوقت نهاية الحصة الإضافية الثانية. الجماهير نادي الرياضي الساقسي دعم كبير للنادي الرياضي الساقسي، وبطبيعة الحال الحكم في انتظار أقول لأنه تتنفس المخالفة طويلة مع حفظ المخلوفي باتجاه تكون المخلوفي عاد صورة طويلة طويلة هي في الوادي صوبها، لكن الحارس ياسين ديناري يصدى الكرة لحظة أخيرة كرة في دفاع الملعب الجيرسي، علي معلول حاول يقطع الكرة ياخذها عمر بن علي هجمة عمر بن علي لسكول بالوافي يصوب والدفاع يخرج الكرة للركنية. الدفاع يعني أحمد ياسين جماعي يخرج الكرة إلى الركنية. نستناه التنفيذ المسكون الركنية للنادي الرياضي السلفي. ينسل علي معلول جماهير النادي الرياضي السلفي تعيش اللحظات الأخيرة من مقابل الدور ربع النهائي لكأس تونس بين النادي الرياضي السلفي ضيفه الملعب الجيرسي. نستناه التنفيذ. شوف حد قلب الدفاع يوسف الحبشية يتقدم وبراس خارج المرمى. هو الحكم باللحظة هذه حيدر يعلن نهاية مقابلة النادي الرياضي السياسي والملعب الجيرسي بترشح النادي الرياضي السياسي إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس تونس، وينتظر غدوة باش يتعرف على المنافس بتاعه في الدور نصف النهائي.
2: يواجه ترجي رجيس نورمالمون ولا نادي سويقس يواجه ترجي رجيس المترشح
3: يواجه ترجي رجيس
2: بالضبط هذا هو. فتحي اذا كان امكن بعد شويه تصريحات نرجعوا لك باركو لي نادي سويقس لا كاليفيكاسيون هذيا نقولوا حظ اوفر الملعب الجيرسي عمل ماتش محترم جدا الحقيقه. كلمه لكم وليد ومحمد سلامه كان قريب في برشا اوقات الملعب الجيرسي اس عرف يرجع في المقابله هذه
4: صحيح يعني تشوف الفيزيونومي تاع الماتش المستوى كان متقارب الملعب الجيبسي عرفت كيفاش يقف النادي السويقسي لقى صعوبات كبيرة في التنشيط الهجومي خاصة في غياب اللاعبين الأجانب واللي أثرت برشا خاصة موتيابا على مستوى التنشيط الهجومي وصنع اللعب خلى بلاصة كبيرة اليوم لنادي الرياضي السويقسي. نادي الرياضي السويقسي لقى الحلول من توزيعات ومن كرات ثابتة وسجل منها الهدف الأولاني والهدف الثاني نفس الشيء توزيعة من علي معلول. ملعب الجيبسي كان واقف مليح معناها البلوك كيب نتاعو كان قريب شفنا حتى على مستوى التغييرات نتاع لطفي القادري معناها خلى اللاعبين السريعين للشوط الثاني وقلق برشا النادي الرياضي السفيقسي في الشوط الثاني. النادي السفيقسي اللي عمل الصعيب وسجل هدف الاول عن طريق حمزه المثلوثي لكن ملعب جيبسي رجع في اللعبه وعاد النتيجه مقاوله كاس بأتم مع الملك معنى الكلمه والملعب الجيبسي ورا لفريق محترم لانه مش بالصدفه ربح نجم الساحلي في التور السابق
2: سهر ومعناها الباركور صعيب ياسر الاطوال سيس
4: معناها باش يكون منافس جدي على الصعود في البراج.
2: وليد
5: والله حيدر
2: اسمع عملش ماتش كبير الحقيقه اليوم
5: ايه ماتش كوب هو شوف وقدام اون ايكيب اللي زاد جات تدافع على حظوظها وجابس معناها وجودها في اول الترتيب في الرابطه الثانيه ويلعب على الصعود مش من لا شيء معناها صدفه. فريق منظم تبعته مع نجم الساحلي تبعته في المقابله مع سقيط الدير ايكيب منظمه كما كان يحكي محمد في الخطوط الكل يلعبوا مركزين الريبارتيسيون تاع الملاعبيه تحس لطفي القادر يخدم معهم برشا على المستوى التكتيكي فريق يعني يعرف شنية يعمل على الميدان وما يخجلوش الحقيقه. بكل صراحه انا تبعت المقابله تقريبا حتى دقيقه 80 وبحكم الالتزامات خرجت وجيت لكن مشاو برولونغاسيون وسجل النادي السفيقسي تقريبا 5 دقائق في بداية الحصة الإضافية. الماتش تري زانيمي نادي السفيقسي فما اتاشمون معناها بحكم الموسم كان معناها ممتاز ونادي السفيقسي رجع من بعيد وكمل في المرتبة الثالثة ومترشح يعني في المسابقة متاع الكأس فما اتاشمون كبير من لاعبيه ومن الناس الكل باش يوصلوا فينال ويحبوا على الكوب معناها دو تونيزيا لخاطر ديما الكوب عندها شارم وديما كي تكمل السيزون هز كوب دو تونيزيا حتى كيف البطولة متعملش نتائج باهية الناس تبدا فرحانة بلوز وموا دونك بور فينير نادي صفاقسي عرف كيفاش يربح كيما حكى محمد استغلال الكرة الثابتة اللي كانت نقطة قوته معناها على الموسم الكل حتى في مقابلة البطولة علي معلول توش تكنيك متاعه كان في التوزيعات معناها المتحركة وإلا في الكرة الثابتة لاعب حاسم ولاعب يعني يخرج في كور من ذهب في غياب الأجانب اللي عندهم قيمة وقبيلية اللي مر بفترة باهية وشفناه سجل مع المرسى كيف موتيبا كما تحدث محمد أهميته في وسط الميدان. ونقول اللي بصراحة يعني فريق كما الملعب الجيبسي فخرة معناها للناس الكل كونه يتوجد في الوضعية ذي ويلعب بالندية هذيك. ونادي صفاقسي نعرفه فريق كبير قدام جمهور وسيبا فيدو معناها باش نجم كما نقولوا نحن تجاري لمومو معناها القويين متاع المنافس متاعك قدام جمهوره ويعطيهم الصحة وبرافو ومبروك معناها النادي صفاقسي ترشح للدور المقطع.
4: هو سي سي يعني سورتو الكوتي اللي صار كان موجود حيدر ولهنا أكيد جدا أنه كسوة محمد كوكي في المقابلة جاية ولا الادفرسير لأنه بريسك 80-90% من اللعب متاع نادي صفاقسي على الجهة اليسار شيء اليمين ما نشوفه هي الجملة على مستوى الهجوم. وزيد اليوم بغياب موتيابالي ساعات يلعب هو في الكوتي اليمين معناها يكون مؤثر يكون مساهم يعني في صنع اللعب. اليوم اللعب بريسك معناها كان بكار معلول ترابلسي اللي تيح مشير هذيك عمر بن علي حتى دربيلي هو رير دروا شفناه في انهاء الهجمة أنا في دوز اكسيون كان سجل هدف تنحى بالفار وكان سجل زاد الهدف الثاني. نفس الشيء مونديكو على مستوى بناء اللعب من الخلف خلى بلاصة كبيرة برشا لأنه فرق كبير بينه هو وبين حبشية في الرولونس هذاك اللي قلق برشا نادي صفاقسي على مستوى صناعة اللعب.
2: في الانتظار يكون معنا فتحي بوجناح برشا جدل باش يصير على القرار التحكيمي. احنا ما عادش عندنا موفيولا كما تعرفوا معناها اما مبدئيا بيصير برشا جدل على قرارات خالد قويزه في المقابله والفار
4: اليوم كنت هالي اربع ولا خمسه لقطات معناها الهدف نتاع ملعب الجيبسي الاول
2: ثلاثه بونتو صار فيهم تدخل الفار والبونتو الرابع اربع بونتو
4: والهدف ملعب الجيبسي اللي تنحى
2: الاولاني
4: معناها
5: هذاك اقول معناها بالبالعين
4: فما لورجو احنا فما تاويلات معناها اللي باش معناها كيفاش باش تحكم هل اللاعب اللي كان في موقع تسلل ساهم في معناها في الهجمة كان قلق
5: أثر
4: الحارس
5: على
4: أثر على الحارس. هنا كله أبريساسيون متاع الحكم وأكيد جدا أنه باش يكون فما برشا احتجاجات من مشيرتين.
5: واحد ميساش يسمح الروح وباش يعلق معناها بالإكسبرينس الصغيرة اللي عنده في الميادين فما لقطات توا نبعدوا على القانون خاطر راهو القانون حتى احنا بيدنا لي زونسيان جوار ما تلقانا ماناش اجور في لقطات معينه لكن 80-90% من الحالات كي نغزروا لهم نفهموا معناه حتى بالقانون الجديد والا معناتها اللقطه في حد ذاتها كي تبدا ما ولا تبدا فوت ولا اورجو واحد ينجم يحكم معناها عليها. بالنسبه للهدف الاول كانوا بريسك سور لا ميم ليني بن علي ومدافع الملعب الجيبسي وحكم على اللقطه وكونوا بن علي ساق وممكن مقدمه بكلكو سنتيمتر حكم على اللقطه وكونوا فيها تسلل والغى الهدف. الهدف نتاع الملعب الجيبسي الحقيقه فما تقريب نص متر ولا مترو المهاجم معناها وليد جربي اللي بالمناسبة ذي نحب نشكره على المردود اللي قدمه اليوم وعلى تيلة الموسم كامل ملاعبي معليش برشا ذو مجتهد وقاعد معناته يسجل هو هداف وقاعد يعمل في موسم باهي مع الملعب الجيبسي. سينو بالنسبة للهدف الملغى بلوتو ضربة الجزاء حكم عليها بينالتي حبشية كي تكلة يده مضمومة وبرا عاد لوج القانون شي يقول معناها اسكو متعمد وإلا كبرت مساحة الجسم وإلا يلزمه يكون فريمو يديه وراه ما يخرجهاش معناها فهمت حيدر راهو بحر كبير برش. أما الأهم لقطة في المباراة هي الهدف الثاني لهنا معناها باش يكبر الدبا وباش نقوله احنا مادام نحى البونتو الأول معناتها عادي بشي ناحي البونتو الثاني خاطر اياد بلويفي كان صعد وكان معناها حجب الرؤية على حارس المرمى وحتى كان ما مسش الكرة ما لعبش الكرة لكن كان شارك في العملية. اما بالنسبة لي انا معناها الحقيقة هدف معناها المهاجم اثر فيها على الحارس. انت كنت ناحي البونتو الاول معناها 4 ولا 5 سنتي ساقه مقدمة بن علي وتحسب الهدف الثاني اللي متر ولا متر ونص في اللورجو وشارك في العملية لهنا خالد قويدر ولو انه قدم مقابله محترمه وكان موجود عندي روبروش بركه معناها رومارك ياسر ناخذ وقت في الحكم على اللقطات تقولش عليها عنا فيل عنا واحده حفله كبيره ياسر معناها كي تصير عمليه فيها فار ونرجعوا له والناس تبدا تستنى والاربيتر معناتها التشويق تقول فيلم هنداوي
4: خاصه ياسر وقت هدف النادي صفاقسي اللي تحت نتاع حمزه المثوثي ظاهر مش رجو
5: خذوا عليه 10 دقائق نورمالمون يقولوا له معناها راهو سي بون مش رجو كمل العب ديريكت معناها 1 مينوت 2 مينوت شو ناخذوا كل لقطه فيها 5 و6 وساعات 10 دقائق تقولش علينا معناه باش نفتحوا فريقيا برشا وقت للفار.
2: مؤكد ان اللي صار اليوم هو معناها حلقة جديدة في سيناريو شفناها موسم كامل, معناها ماهوش مختلف عليه, والمؤكد انه العام الجاي لازمنا نلقاو حلول, لانه من جهة الجمعيات ما عاد عندها ثقة في حتى حد, لا في لجنة تعيينات ولا في حكام ولا في مساعدين ولا في حكام الفار, ومن جهة الجماهير تبدأ تلز في المسؤولين باش يخرجوا بلاغات وباش يطلعوا في ضمنك البكائيات, واللي ما يخرجش يولي خاين للجمعية لازم يعارك وكذا وكذا, وحتى اللي يخو حاجة يطفي الضوء, واللي يتظلم ربع مرة يعمل معناها سيناريو كبير وكذا, معناها راهي داخلة بعضها بشكل كبير, ولازمنا حلول واضحة الحقيقة. ما نعرفش أنا نجيبوا 10-15 حكم من النمسا ولا ما نعرفش, أنا نخليهم معنا نلقاو حل معناها في ال... إيه من النمسا إيه, ما على الأقل صار
5: توا السيزون فات البطولة مازال الكوب إن شاء الله يكمل معناها في دي كونديسيون باهين, أما العام الجاي بصراحة يلزم اجتماعات تصير خويا ويحسنولنا في التعيينات وفي مردود الحكام
6: ويكونوهم ويأطروهم ريسيكلاج
5: ويعطيهم حقهم زادة ويعطيهم حقهم, شنية أربيترويت صحيبي 3 سنين و4 سنين مش خالصة وواحد يا سي أنتورا, كي نحبوا نصلحوا يلزمنا نبدأوا من الصفر ونصلحوا ونخليه الأربيتر على راحته واللي يستحق باش يزفر مش كما مر اللي فات محمد,
2: فما مرحلة عاملينها
5: يدي فما أربيتر
2: فما مرحلة احنا عاملينها في هذا اللي نحن تو بادين من الصفر, أما باش نطلعوا لازم خدمة أكثر,
5: احنا بادين من تحت الصفر, أنا من الموا احنا من الموا بادين تو من الموا وما زلنا ما خلتنيش للصفر, خاطر البداية راهو يلزمها معناها خدمة كبيرة ياسر ويلزم معناتها رسكلة كما قال محمد واحد بالحق, وإن شاء الله ذي عام جاي نشوفه وموا حتى شوية من
2: هذا هو. دونك نذكر أنه نادي سويقسي ضمن الكاليفيكاسيون على حساب ملعب الجابسي بنتيجة 2-1 سكور فينال الماتش هذايا, مبروك للساس مبروك لترجرجيس اللي ترشح زاد على حساب نادي البنزرتي بنتيجة 2-2 وسابق كان ضيع ضرب الجزاء في 90+7. بعد شوية تنرجعوا للاستاد المهيري نشوفوا إذا كان فما تصريحات, سينو نمشيو مقابل ترجرجيس والنادي البنزرتي. أنترتون نعطيكم فكرة رشان قاعد يصير الآن في البطولة المصرية, 3 مقابلات حاسمة لتحديد صاحب لقب البطولة وكذلك من سيرافق البطل لرابط الأبطال وشكون مش يلعب كاف. الآن النتائج 1-0 للأهلي المصري ضد المصري البورسعيدي, معناه عمل عليه الأهلي قاعد رابح إلى حد الآن, لكن المشكلة أنه الزمالك زاد رابح وبيراميد زاد رابح, هذا ما يعطينا الكلاس معتالي الزمالك يكون بالنتائج الحالية صاحب لقب البطولة 56 نقطة, بيراميد ثاني 54 والأهلي ثالث 53, زمالك بيراميد ليغ دي شامبيون والأهلي المصري ريسك كبير أنه ما يكونش موجود في رابط الأبطال الموسم القادم بما أنه موجود الآن في المرتبة الثالثة على ضوء هذه النتائج, لازم فوبا لبيراميدز حتى هكاك الأهلي المصري يطلع للمرتبة الثانية. بعد شوية نمشي لستاد ميريا.
0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
7: Récap Sport.
0: Publicité.
8: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي, نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي. اسيورونس زيتونه تكافل تقف معاك في كل مرحله في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعه مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل المناسب, تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح, تحقق مربح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبون تاعك. الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونتكافل.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
9: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي ليكيد فيسيل جودي لو بيدون دو 2.32 لتر ب 8990 في عود 15 دينار و50 مليم.

0: واصلين ريكاب سبور ونمشيو ديريكت لاستاد البهيري وين حقق ساساس ترشح لنصف نهائي الكاس بعد انتصاره اليوم على الملعب الجابسي فتحي بوجناح. اهلا وسهلا من جديد.
1: اهلا وسهلا بك حيدر. نسمعوا المدرب الاستاذ قادر المدرب الملعب الجابسي شحال المكتب الهدية، ولكن مع ذلك نجم نقولوا انسحاب مشرف. هذا يعتبر انسحاب مشرف؟
2: انسحاب يوقع انسحاب. اولا مبروك لسي اساس ترشح هذا. بالنسبة لنا احنا جينا عملنا الماتش اللي لازم يتعمل خاصة على المستوى التكتيكي، مركزنا بالكدا ما خليناش مساحات للسي اس اس، فقلنا نوتراليزي لي بوان فور تاع السي اس اس في المرحلة الأولى. لا بروفوني قبلنا زوج أهداف وكنا أنا دي شي تكنيك، زوج أهداف من كرة كابتا ديزيام بال، ربما كنا متأخرين في الخروج اللي تكلف فينا زوج أهداف. مالغري سا عملنا فوليوم دو جو ممتاز جدا. أهم شيء أنه الكابيتال دو كونفيونس يرجع بين لاعبيتنا وجمهورنا، ما يفكمش عبينا أسبوع 10 أيام صعب برشا. ضيعنا ضربة جزاء الكرة حكم الكرة حكمت في بطولة كاملة. إن شاء الله بالكابيتال دو كونفيونس هذا ندخل البراج أون بون سونتي فيزيك ومونتال، وإن شاء الله بالنيفو هذا نجم نكونوا من المتوجين الصعود، مع كل احتراماتنا للفرق الأخرى. إذا كان نرجع نقول بالروندمون وبالروح هذه إن شاء الله الملعب الجابسي مكانه في رابطة المحطة الأولى.
3: ربحت المونتال اليوم صحيح ورجعت الكابيتال كونفيونس،
1: ما خسرتوا برشا انرجي فيزيك وعندكم مباراة برجنا لبنان.
2: صحيح صحيح عندنا برشا انرجي، وإحنا ديجا شوف في البريود الأخرى تظلمنا شوية ككل طرف، لأنه وصلنا عملنا 5 ماتش في ظهر لي 16 جول، دونك سي با فاسيل. إحنا لي مويان تاع ريكوبيراسيون ما عندناش، نبقاو نكونوا واقعيين أنه ملاعبي. نتذكر مرة لعبنا كونتر ليتوال ماتش كيما اليوم، ماتش بلان لو ميركلودي ديمونش عملنا ليتوال، ميركلودي لعبنا ضد القلعة، وبعد أنا أونشيني كل 4-5 أيام ماتش. إن شاء الله أنا ثقة في الإطار الفني خاصة سي محمد علي المعد البدني، إن شاء الله أونسوري تابلي ونبقوا مدركسين. كما قلت لك أنا فرحان اليوم برشا بولادي سورتو على الكابيتال كونفيونس يرجع مع جماهيرنا ويرجع لهم القوم تاع اللعب.
1: هو المدرب الأستاذ قادر كان حكى على المقابلة اليوم وأيضا أنه حظى بهذا بكثير. المقابلة كانت ممتازة للمدرب ونشكر معطيها التطوير.
0: محمد كوكي ناجم يكون موجود في المؤتمر بعد لحظات
4: إن شاء الله. كما قلت لك عنا ثقة بلي فعل فني هم أمتهم لو ديما شوف تعملنا بار انتليجنس لجوار كادر لجوار تيتيلار بروكسيماتيف مهم لعبوا شوار.
1: ثم
0: جمعية كاملة تسلل ثم احتمال استيراد اليوم ونعمل مجد مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى
1: مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى المدرب الأخير قاد يقول هذا عيب مجيد
0: بيه بوهم مش يسر قراف الحكاية ما نتجاوزوها معناها
5: سؤال بتاع جمهور الحقيقة
0: أي وتنرفز هو لطفي القادري معناها تنرفز على السؤال هذا. بيه فتحي شو نجم وظيف ومزيل فما تصريحات مفروض ولا
4: وعلى ليلي
0: لا مش لطفي القادري فما فتحي بوجناح
1: خطي خرج لي لطفي القادري.
0: دونك
1: كيما قلت لك هكا المدرب لطفي القادري ما قبلش انه ثم قال ثم احتراز اليوم احد الصحفيين سالوه ثم اليوم احتراز ولا لا الملعب القاسي قال له هذا عيب هذا الملعب القاسي.
0: سامحني فتحي معناه هو فما فما فما موضوع احتراز ولا جوست في تلميح على اللي صار خلال الموسم؟
1: هو في تلميح اللي صار في
0: لا هكا هكا نتفق معاك 100% انه ما يجيش مع سؤال نتاع فيسبوك.
1: هما زال
0: بزاف احترامنا شكون زميل ما نعرفش اذا كان هو زميل حقيقه ولا ماذا تفاديك نتاع فيسبوك فقط. باه شنو نجم نضيفه فتحي من نبعد ونبعد من الزون هذا اذا كان فما تصريح اخر؟
1: مشكورين
0: مشكور سي لطفي ربي يحفظك. شكرا شكرا فتحي وجني حطيت
1: الخط هي الكواليس هكا تو كيما قلت لك السؤال الحقيقه موجود في المنصه حافظ نزلت نقول لك انه يعني زميل الحقيقه انا شخصيا ما نعرفوش رغم اللي تعرف حيدر يعني عندي وقت طويل انا في الملاعب انا في الطيب الميري من ونغطي في التغطيات من الثمانينات لكن شفت واحد يسال فيه قال له يعني في الزون احنا ميك سنه المفروض ما كانش قلت لك واحد من الاعلاميين هو سألوا سؤال يعتبروا أنه فيه استفزاز وفيه إهانة للملعب القاسي وبينشر ما تمش اليوم احتراز ما تمش لحد أي معلومة على وجود احتراز.
0: احنا لهنا تعاملنا مع السؤال على الأقل أنا على أساس أنه بتاتر فهم الفكرة متاع احتراز ما فهمتش أنه هو تلميح على اليسار الحقيقة بكل صراحة. أما إذا كان هو تلميح على اليسار خلال الموسم الحقيقة خارج السياق. به فتحي نجم يكون عندنا تصريحات بعد شوية
1: نجم نشوفه إن شاء الله نقعد وعلى اتصال صار لي كان ثمان نعلمكم.
0: به به شكرا لك فتحي نرجعوا لك إذا كان فما تصريحات. دونك بعد شوية زاد فما بلاغ صادر عن هيئة الحكماء في ترجي هذه تونسي بلاغ هام تنرجعوا على تفاصيله شنو نجم نضيفه على المقابلة ذي سيساس الملعب الجابسي. قلت أنه الملعب الجابسي نيفو محترم الحقيقة يخليه وقت اللي هو يراهن على الصعود معناها ما هيش مفاجأة ولا ما هيش غير مستحق. الملعب الجابسي وسيساس ظهر أنه ما غير الأجانب متاعه زاد تفرق برشا وهذا يدل على قيمتهم وما هيش نقيصة
6: بالضبط قيمتهم حسن اختيارهم واهميتهم في الفريق لان تنجم تكون عندك اجانب يغيبوا لكن الوزن نتاع الاجانب نتاع نادي صفاقسي واضح وظاهر وجلي في اللعب نادي صفاقسي كسوا هجوميا ولا دفاعيا وهذا يوري النجاح نادي صفاقسي الموسم هذا وطارق سالم على راسهم في اختيار لاعبين الاجانب.
0: به بعد شوية تنرجع الفتح إذا كان عنده تصريحات. ذكروا زيادة أنه درجة الجيس كان ضمن الكاليفيكاسيون متاعه بعد انتصاره على نادي البنزرتي 2-0. دونك خلينا نبدأ بالتصريحات في المقابلة هذه. نسمع منصف مشارك مدرب درجة الجيس شنو قال على الربح وعلى الكاليفيكاسيون متاع فريق اليوم.
7: كنا مباراة كبيرة سجلنا هدف قعدنا نجرب المباراة حقنا عليه وطبيعة النادي البنزرت فريق محترم ضغطونا ولكن عرفنا كيفاش نلعبوا وفي الشوط الثاني عملنا تغييرات لازم تعمل وعملنا توازن في الفريق وسجلنا الهدف الثاني اللي كان حاسم في المقابلة. الحمد لله ترشح لكم إن شاء الله في النصف النهائي من اليوم نحضر مباراة النصف النهائي إن شاء الله.
0: كان هذا منصف مشارك في تصريح لزميلنا عز الدين مسلم يتحدث زيادة مع أحمد السويسي المدرب المساعد في النادي البنزرتي.
8: كما قلت بقول عنا في التربص هذا صارت لنا برشا عراقيل عنا لاعبين مرضى غادروا التربص عنا لاعبين مشاو يعملوا في التأشيرة تعرف عنا باللاعبين ثلاثة لاعبين هبطوا لتونس مشاو يعملوا في التأشيرة ليلة المقابلة معناتها برشا عراقيل برشا جد والساق الترجي الجزيز ساق الترجي عمتاو بالرغم اللي فهمه فترات النادي الرياضي بنزرتي خلق فرصتين كانوا ينجم يسجل فيهم لكن ديما نقول اللاعبين متاعنا ما كانوش في المستوى متاع الحدث هذايا ما فرحوش الجمهور متاعهم على غالب النادي الرياضي بنزرتي يقعد ديما ناقصته حاجة يا اللاعبين يا حاجة أخرى.
0: كان ذا المدرب المساعد في نادي البنزرتي أحمد سويسي يقول لك ملعبية يعملوا في الفيزا مستاج ما كانش ناجح ما حضرناش مليح الماتش ذايا وكان حتى سفيان الحيدوسي في أول ديكلاراسيون ليه بعد ما رجع قال ما هوش نادي البنزرتي اللي خليته ولا محالة
6: هو اللاعبين اللي يعملوا فيزا باش نوضحوا هم اللاعبين منتخب يوفان تروا اللي عندهم ماتش في ضد ألمانيا وبش يعملوا فواياج لأوروبا معنا يزيتوا بلجية بش يخرجوا متربس يعملوا فيزا لكن هنا شوف المواسم تتشابه بالنسبة لنادي الرياضي بنزرت يعني تشوف مرتبة 12 في البطولة شوف 3-4 سنين الاخرانين على المستوى الرياضي فما حاجة ما هيش ماشية صحيح فما على المستوى المادي وعلى المستوى التنظيمي وعلى المستوى الانضباطي معناها الهيئة المديرة والهيئة التسييرية قاعدة قائمة بواجبها معناها على أتم وجه وقاعدة عاملة المستحيل باش تخلي النادي مستقر والنادي لكن نادي بنزرتي بالجماهير اللي عنده باللوساتور اللي عنده راهو بلاستو من الخمسة الستة الأولانين ماكسيموم مرتبة سابعة فما حاجة على المستوى الرياضي ماهيش ماشية صحيحة التعنت في التوجه هو اللي خلى نادي بنزرتي المواسم تتشابه لازم الاختيارات على المستوى الرياضي كسوة بالنسبة للاعبين ولا كسوة كل مرة معناه كل موسم فما 3-4 مدربين لهنا الاختيار على المستوى الرياضي لازم يتبدل ولازم تتغير القناعات. معناها الناس القراب تعرف معناها الاجانب كل مره الاختيار ما يكون جيد. فما اجانب عندهم 3 و 4 سنين ما قدموش الاداء الطيب، كان جاب باهره وجاب اوفر، ولا اليوم يعمل به شانجمون في دقيقه 78 خارج متغشش اللاعب اللاعب الاجنبي. المستنسين الاجانب في نادي بنزرتي يعملوا الاضافه، ما فماهمش قاعدين يعملوا الاضافه. الانتدابات في عوض تنتدب 10 12 لاعب كل موسم، جيب 3-4 جوارات دو فالور يهزولك الفريق ويطلعوك معناها المراتب خير. كما قلنا من نادي بنزرتي البلاصه اللي فيها هي في البطوله في الترتيب وفي البطوله توريك معناها المستوى نتاع الفريق، لكن ماهوش هذاك بلاصه نادي بنزرتي. نادي بنزرتي بلاصته من 5-6 الاولانيين. الاختيارات على المستوى الرياضي لازم تبدل. تشوف الماتش تاع اليوم، يعني طارق جرجي سجل هدف الاول في الدقيقه الرابعه، معناها اشرف بن ذيف كل مره يسجل جوار ذا على المستوى الفني من احسن اللاعبين في البطوله. ونتصور انه خسر برشا وقت كي مشى للسعوديه معناها في الدرجه الثانيه، لانه كان قادر انه يلعب في فريق كبير. معناها تشوف ماتش المستير هدف ممتاز اليوم، معناها باليسار ريبريز معناها حتى في لونغ لوبوزي هدف ممتاز جدا. بعد نادي بنزرتي الى دوميني بريسك بدقيقه 15 حتى دقيقه 60، في الانترفال هذا يجي كوره عليني جول فارغ يجيبها على البار، وتجي كوره راس راس ينحاها الشرفي، من بعد يقبل هدف ديفونس تاع ايكول ما تقبلوش الهدف، انه بورتور دو لابال يبدا ليبر وليد والديفونس طالعه تجري، خرج المهاجم راس راس يعني في الهدف الثاني. فضيحه التعامل نتاع الدفاع مع الهدف الثاني. الهدف الثاني هو وفى المقابله كامله. كما قلت لك بالنسبه لنادي بنزرتي على المستوى الرياضي عديد النقاط المراجعه.
0: هو رو اللي صار في النادي البنزرتي على تيله الموسم يتسمى عمل اكسبلوا ضمن البقاء وكهو فقط.
6: لكن حايدر صحيح
0: اكسبلوا مانيش نحكي على شنو كان ينجم يعمل
6: نادي البنزرتي، صحيح انه البقاء اكسبلوا، لكن كي تجي تقارن على مستوى الميزانية على مستوى لماس سالاريال بفرق أخرى عندها نفس لماس سالاريال وأقل، ونادي بنزرتي عنده ملعب عنده 15,000 12,000 كيجي عنده جمهور كبير رياضيا النادي قادر على فعل خير برشا من اللي عمله
0: منافسه اليوم ترجر جي
6: بالضبط يعني كما في المرتبة السادسة العمر هان في المرتبة السابعة فهمت
0: ترجر جيس يمشي للدومي فينال الكوب رغم اللي تتسمى سيزون راتي شوية مقارنة بالزوز مواسم اللي تعدى، ولكن موجود كمل في مرتبة محترمة يمشي دومي فينال الكوب. خلينا نقول انه رغم كل شيء يتغير في ترجى جيس اما قاعده بعض الثوابت كمان،
9: هو مومون دوني معناها كان فما تخوف على الفريق الحقيقه من تغيير المدربين واللاعبين مهمين غادروا. النتائج زادا كانت يعني ماهيش في المستوى ونتائج سلبيه، وتتالي النتائج السلبيه يخلي الفريق يدخل في ازمه، ودخل شويه ترجى جرزيس في ازمه لولا معناها الاستفاقه اللي جات معناها من قبل المقابله نتاع الاتحاد المنستير ملي صحيت المدرب منصف مشارق معناها مع جيزاني والخيان معناها خدموا مع الفريق والفريق تطور ولا ينتصر. ونشوفوا حتى في وسط المقابله فما حاجات تكتيكيه

0: الدخل معناها في بلغتنا احنا ملاعب تكنيكمون باهي اما بخيل في الترافاي فيزيك وفي الكربلي وكذا. حتى توا تحسوا معناها الاكثريه كي في كي تجي الكره القدام يعرف يمشي معناها بالو بي يعرف يفيكسي اللي دريب نتاعو وقاعد يتحسن بصراحه وسجل في اهداف ممتازه ومكسب معناها للترجي جرزيس اللاعب اشرف بوذيف مع زاده لاعبين اخرين كيما الرحماني وغيره معناها من الملاعبيه
1: اللي عملوا الخامس السنه السادس مع دومي فينال كوب مع ليكيليبر فينانسي معناها نتصور البيلون سنه باش يكون بوزيتيف برشا معناها بالمبيعات اللي عملهم متسمى موسم ناجح جدا الترجي جرجيس وسير ماتش كيما قلنا قادر انه يعاود الفينال اللي عملها في 2003
0: هذه اللي ماتش نتاعو في الكوب زادوا منعوا السيزون اكثر معناها خاطر الانتصارات اللي انتصرهم مع دي زادفيرسير محترمين ربح مستير ربح سي بي ومعناه وقاعد يقدم في أداء جيد معناه وفما التحسن ملحوظ بالنسبة للترجي جرزيس من جهته نادي البنزرتي بكل صراحة فريق معناها كان يقدم بلوز وموا في كرة محترمة مع منافسين للعب ضدهم مع الترجي عمل مقابلة ممتازة في الفطيب المهيري ومقابلات أخرى كان موجود ويلعب إكيليبري مع المدرب شهاب الليلي مع تم بعد بصراحة الأمور
1: 2005 جرجيس كوب
0: إن شاء الله معنا سوفين الحدوث يلقى الظروف الباهية إن شاء الله بالنسبة للموسم الجاي إذا بشي يواصل معاهم معنا في الانتدابات وغيره إن شاء الله بالتوفيق.
2: خلينا نرجع مرة أخرى لاستاد المهيري فتحي بوجناح. أهلا وسهلا مجديد.
3: أهلا وسهلا بك حيدر مجديد. مرحبا بك كل مستمعين في موزايك. معنا قائد فريق الملعب الجيرسي لمجد عمر. لمزة اليوم قدمت مقابلة كبيرة
4: والله صحيح الحمد لله وحاجة عملنا بريستاسيون مزيانة وصلتنا مو حتى سي اس اس ديفيكولتي حتى هو فريق محترم من الماتش الليل جات الاوبورتينيتي باش نركب حتى ثاني ما سهلش ربي احنا تو اللي به الفائدة انه راضيين على روحنا في الماتش هذايا عندنا مباراة ان شاء الله لهندي بريستاسيون كما اليوم زدنا كان موتيفاسيون زدنا كان ثقة في روحنا باش الماتش التطوعي نكونوا 100% حظوا في احنا في كاس ومبروك للاستيكاس ان شاء الله احنا تو عندنا برجه تركزوا عليه وباذن الله خير نفسنا ان شاء الله.
3: بالنظر للاداء نتاعك من لازم نقولوا الاتحاد هو مشرف رغم اللي ماذا بيك كان باش وصلتوا
4: بالضبط بالضبط احنا اليوم كنا براتيكنا في اوقات كما لا نسبق اوقات كنا خير حرجناها حتى نادي ديك الشيء ما ممكن صرار شويه في الفاز الاخيره نتاع في الفاز فينال على لعبه غلط على كونسوغال تبقى ما نوت ماتش مشرف يعني احنا رجعنا ارواحنا رجع على اصحابي على تيم الصحه الناس الكل ان شاء الله بالتشري هذه برضمون تاع اليوم باذن الله ندوز ماتش تاع البراج نكونوا فيهم في المواتين تاع البرضمون تاع اليوم باذن الله نطلعوا بالمفتاح ان شاء الله
3: بالتوفيق.
4: بارك الله فيك.
3: دونك حيدر كان هذا لمجد عامر قائد ملعب الجيرسي تحدث عنه المقابله تاع اليوم كانت مهمه برشا ليله مهمة في اطار تحضير لمقابله البراج.
2: هذا هو به نجم فما تصريحات من جانب النادي الصفاقسي إذا يمكن بعد لحظات ولا صعيب العملية ما عرفش إذا كان غادروا
3: لا مازال موجودين لكن تعرف مازالوا يعني ما يعطي
2: نحاول أوكي أوكي أوكي نحاول شكرا شكرا يعطيك صحة فتحي بوجناح. دونك إذا كان فما تصريحات نعودوا نرجعوا كنتوا في فكرة معينة قصيت عليكم شيء الاستاد المهيري كنتوا تحكي وكنا نحكي
0: كنا عن نادي بنزرتي
2: احنا خاطر فرد وقت دونك تفهموا السادة المستمعين نحكيوا على دو ماتش مع بعضهم على خاطر فرد وقت وتصريحات فرد وقت ما نجموش نأجلوا هذا على هذا.
1: قلت ترجي جرجيس تان اكزامبل تاو بالنسبة للأندية المتوسطة اللي عندهم مدخيل متوسطة الموسم اللي عملوه سنيك سواء رياضيا ولا ماديا موسم ناجح وناجح جدا معناها مرتبة سادسة في البطولة نصف نهائي كأس تونس عملوا كما قلت لك ديفونت على لاعبين معناها أخذوهم بأسعار رخيصة ومعناها أخذوهم مجانا وأفيك دي سالير صغار وبيعوهم معناها وحقوا منهم بريفاليو كبير عملوا ان اكيليبر فينانسي ان شاء الله الانديه الاخرى معناها تاخذ ترجي جرجيس بشبيبه العمران كمثال لانه لزوز الانديه ذوما رياضيا وماديا حقوا موسم محترم ومحترم جدا.
2: هذا هو به دونك اذا كان فتحي بوجناح رجعنا بعد شويه سينو خلينا نمشيو بعد شويه لترجي تونسي وبلاغ صادر عن هيئه الحكماء.

بلاغ صادر عن هيئة الحكماء في ترجي تونسي، والهيئة بعد ما درست في اجتماعها المنعقد نهار

0: 3 برئاسة سيد محمود بابو، مستجدات نهاية الموسم الحالي. تثمن نتائج الإيجابية اللي صارت، توجه تحياتها للسبورتيف والمسيرين وعلى رأسهم رئيس نادي على النتائج الإيجابية، رغم أنه فرع كرة القدم ما تحصلش على لقب البطولة لكن مازال ينافس على الكاس. تقول أنه هيئة الحكمان في ظرف استثنائي دقيق، هذا نداء إلى جميع إلى كل الترجيين حتى يتحلوا باليقظة وبالتعقل ويلتفوا حول جمعيتهم متضامنين صف واحد في مؤازرة لرئيس الجمعية وأعضائها في سعيهم إلى مواجهة التحديات وكسب الرهانات، مع الحرص على حسن احترام القيم النبيلة التي بنت عليها جمعية الترجي الرياضي التونسي العريقة. نخو رأيكم في البلاغ ذا محمد ساعة، ظروفه جي الآن فما تغييرات، فما نهاية موسم ما غير تتويج بالبطولة، وهم ترجي متوج بالبطولة، معناها موسم ما هوش ناجح رياضيا على مستوى كرة القدم لأن الفروع الأخرى قاعدة تتوج. شو تعليقك على البلاغ هذا الصادر عن هيئة الحكماء؟
1: بلاغ جاء في وقته لتهدئة الأجواء، خاصة أنه شفنا أنه فرع كرة قدم في الترجي في مرحلة إعادة تهيئة وإعادة هيكلة، في وقت أنه الترجي قادم على 3 مقابلات مهمة في كاس تونس اللي نجم يهز فيها لقب على المستوى المحلي. أكيد جدا أنه هيئة الحكماء ذي معناها تلمت في وقتها ولازمها تكون قريبة زادة هي من الفريق الأول في الوقت الحالي، كانت ثمنت معناها تتويجات في الفروع الأخرى. الوقت ذي هو وقت فرع كرة القدم، خاصة الأسبوع ذي باش يكون مهم ومهم جدا باش الترجي يخرج على الأقل بلقب محلي في فرع كرة القدم.
0: وليد،
2: شوف الترجي فريق كبير، والترجي يعني وقت اللي يمر بأزمة متاع نتائج وإلا بموسم ماهوش يعني مخيب للأمال، معناها ماهوش مفرح بالنسبة للأحباء والإدارة والناس الكل، أكيد معناها بشير تغييرات، وشوفنا معناها تغيير على المستوى الإداري، معناها السيد رياض بن نور اشتغل وكذا، خذا وقت كبير وعمل الحقيقة برشا مجهود في الترجي وقام بدوره، اليوم اختار باش يبعد ويجي شكري وشكري الواعر، زاد يلزمه وقت ويلزمه ناس تعاونه، ناس معناها تقف معاه، هو عنده الخبرة اللازمة ولاعب يحظى باحترام الجميع وهو لاعب ليجوندير، تبقى معناها التسيير راهو كي تبدا بعيد وترجع يلزمك عباد معاك، كيما معناها شفنا اليوم العائلة بتاع الترجي الكبيرة ولا معناها لجنة الحكماء، هما عندهم دور معناها من ناحية ذي باش يحطوا يرجعوا التراع السكة. والترجي الرياضي التونسي أكيد معناها من الموسم الجاي من بعد نهاية الموسم هذا باش يكمل الكأس، وأكيد فما معناتها غربلة باش تصير على مستوى اللاعبين سورتو، اللي هذا أهم عنصر معناها
0: تدعيم
2: اليوم،
0: زادة للهيكلة جديدة،
2: تدعيم للهيكلة وزادة كيف الاختيارات على اللاعبين اللي باش يغادروا، اللاعبين اللي باش معناتها يصير تجديد العقد متاعهم، وإلا ملاعبية باش يجيو زادة جدد، خاطر الترجي يلزم يجيب معناها دي جوار في المراكز الكل، معناها يلزم تدعيم الفريق باش عام الجاي يكون حاضر كما يلزم للمسابقة الإفريقية سورتو على مستوى البطولة، يلزم يكون حاضر معناتها على جميع المستويات. وفما بتبيع ناس كبار وناس معناتها كلامهم مسموع مع السيد حمدي المدب اللي معناها كيف يتشاوروا باش يخرجوا بحل، ومتأكد أنا وكونه الترجي معناها باش يلقى الحلول اللازمة لمعناتها القيام بموسم محترم الموسم الجاي.
0: إذا وكنا في تعليق على البلاغ الصادر عن هيئة الحكماء في ترجي الرياضي التونسي اللي هو في تفاصيله معناها مساندة للهيئة المديرة في الظروف هذه بالنسبة لترجي الرياضي التونسي. بعد شوية نحكيه على المنتخب أوديسات واللي غادر بطولة أفريقيا منذ الدور الأول في الأثناء، نعود أعطيكم فكرة أخرى على شنو قاعد يصير في الجولة الأخرى الحاسمة في لقب بطولة مصر. دونك تعرفوا مليح الرهان بالنسبه للاهلي والزمالك وبيراميدز هو لقب البطوله، لكن صعبه وصعيبه برشا على الاهلي، دونك الزمالك اقرب برشا وهو الحاصل الان بالنتائج الحاصله، الزمالك هو صاحب لقب البطوله، لكن الاهلي زاد يلعب من اجل انه يضمن بلاصه في رابطه الابطال الافريقيه الموسم القادم. بكري شويه كانت واحد بلاش للاهلي ضد المصري، واحد بلاش للبيراميدز ضد سموحه، واحد بلاش للزمالك ضد كليوباترا، ما يعطينا بطوله للزمالك، بيراميدز في رابطه الابطال الأهلي في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لكن الآن سموحة يعدل بيراميد 1-1 يغير هذا الكلاسمو، يعطي الزمالك بطل والأهلي يمشي إلى رابطة الأبطال الأفريقية. بيراميد سيلعب كوب دلاكاف، هذا نحكيه وراه في شوط أول وما زالت المعطيات تتغير في هذه المقابلات. نكملوا بعد شوية بقراءة في مشاركة منتخب أقل من 17 عام في كان المغرب.

0: وكانوا أصبح أخبار عادية منتخب ليكيب المنتخب الأكابر يخرج بطولة عربية دور الأول ملكان من الدور الأول. حتى المنتخبات معناها المنتخبات أقل من 20 سنة أقل من 17 عام معناها أصبح خبر عادي أن المنتخبات هذه تغادر زادة من الدور الأول كما اللي صار المنتخب أقل من 17 عام في المغرب وقت اللي خسر البارح مع أثيوبيا وغادر المسابقة هذه بعد هزيمة تعادل كان مع المنتخب المغربي وهزيمة زادة كانت ضد المنتخب المصري. منعرف للوقت اللي مازال قليل ياسر باش نحكيو على مسؤوليات وشكون هم اصحاب المسؤوليات هذه، لكن قراءتك محمد لهذه المشاركه
1: مالوريزمون حيدر يعني استبشرنا خير خاصه بعد الماتش الاول اللي كان كنت اقوى منافس في المجموعه اللي هو المغرب انا عملنا 1-1 وكانت خاصه الشوط الاول كان محترم لكن من بعد كسوا المقابله الثانيه او المقابله الثالثه ما كناش باهين الحقيقه شتينا بين الفريق متعمناه واللي لعب كاس افريقيا وكاس العالم والفريق هذا على مستوى الفردي يعني الحقيقة فرق بعيد على مستوى الكاليتي جوار الحقيقة الفريق هذا فيه 3 لاعبين فقط حسب رأيي أنا باش ما نظلموش فما حارس المرمى فما ثابتي المدافع متاع دغرور وجليدي اللي لاعب ممتاز وممتاز جدا
0: ممتاز جدا
1: واللي هو النقطة الإيجابية واللي ربحناها واللي مارلو رزموكي لأنه كان مشى لكاس العالم كان حتى هو الكارير متاعه تتحول لأنه أكيد جدا مع الفرق باش يشوفوه والناس باش تشوفه في كاس العالم الباقي الحقيقة معناها فما ما نسميوش لكن فما لاعبين بعد كل البعد على المستوى الدولي كسوا يلعبوا في تونس ولا حتى يلعبوا البرة الحقيقة معناها ديما نعود ونقولوا
0: تفضح مرة أخرى مستوى التكوين
1: في تونس اللي صار متدني ومتدني جدا على مستوى التكتيكي وعلى مستوى البدني وعلى المستوى الذهني الناس هربت بينا يعني تشوف أثيوبيا مدرب أمريكي وتشوف الكاليتي عندهم نمرة 10 معناها اللي اختاروا أحسن لاعب كاليتي إنورم
2: والبرازيلي
1: بالضبط لهنا نقطة استفهام على مستوى لازمنا دراسة كبيرة ولازمنا مراجعة كبيرة على مستوى كرة القدم كل مرة نقولها على مستوى وكل مرة ما يصيرش تقييم وكل مرة ما نمشيوش نسأل وكل مرة ما نبدلوش ونقعدوا معناها في بين المشكل في الأسامي
0: وكل مرة نجيبوا مدرب ما نعرفوش عليش هو بالذات وبعد يتنحى ما نعرفوش عليش وتتواصل نجيبوا مدرب آخر
1: قبل بشهر عمل تروه تيست وعمل
0: أنا مش قاعد نحمل فيه في مسؤولية قاعد نقول لك ما نعرفوش عليش كيفاش تصير التغيير جيب هذا نحي هذا
1: بالضبط يعني منظومة كاملة المنظومة بيدها ما يعني رغم كل الوحدين اللي صاروا والانسحابات اللي صاروا ما الداء معناها ولا المكمن الداء ما صلحناش نمشي ونتعلم ونشوف والناس الرائدة في الفورماسيون ناس كل حالة يدي نجموا يقبلوك يعطيوك البرنامج متاعهم يعطيوك الميتود ترافاي متاعهم مازلنا بعد برشا يعطيوك كيفاش تقسيم العمر متاعهم كيفاش يلعبوا لي شامبيونات متاعهم كيفاش يعملوا للتيم تاع الفورماسيون متاعهم هذا كله معناها اللي هما تو الاولانيين في العالم فرنسا واسبانيا اللي هما بحذانا لهنا بساعتين طياره اللي هما تنجم تمشي لهم معناها لانه العلاقه باهيه وخاصه مع الجامعه الفرنسيه تصور علاقه باهيه تاع كره القدم ابعث ناس تتعلم غادي ولا جيب ناس من غادي تعلمنا لانه نسخالوا رواحنا ان صحيح احنا معناها وصلنا واحنا نفهم واحنا نعرف خير من الناس كل قالوا لك احنا تاخرنا وزدنا تاخرنا اكثر ولينا وصلنا نخسر مع اثيوبيا
0: معناها في الانديه الناس اللي هي باش تكون اغلبها ما نحبش نظلم اما اغلبها مو جاملات وهذاك لعب معانا قبل وكذا يحط ويران يحط ويكون يحط وكذا قالوا لك هو بيدو ناقص تكوين معناها وفي الفيدراسيون اللي باش تشابوتي هذا الكل كيف تعينات فيها برشا محابات وبرشا مجاملات جيب هذا ديريكتور سبورتيف جيب هذا مساعد شوف هذا باش يعمل سكاوت شوف معناها في الاخر بالكل ما تنجمش تكون نتيجه حاجه اخرى محمد ولا وليد
2: ذيك المصيبه الكبيره يا حيدر اللي احنا معناها حاطين ديما التكوين والكاتيجوري جون معناها حاجه ثانويه وحاجه معناها ماهيش اولويه بالنسبه لنا يا اخي الملاعب يوصل سينيور باش يتعدى باش يتعدى بميني مكادي وجونيور ومن بعد يمشي للسينيور اذا متكونش مليح ويلقى ناس بالحق تكون مليح لي برينسيپ دو باز نتاع الكره والابجديات ومعناتها وعلى المسائل التكتيكيه وبالنسبه زاد كيف للتكوين معناتها نتاع اللاعب في بدنه في الفورس في الكورديناسيون هذه الكل مش قاعدين نخدموا فيه نجيبه من برا قاعدين في ليكيب سينيور وفي لي جون عندنا زاد اولاد برك الله قاعدين يلعبوا. لكن راك تشوف اليوم انت ستار ليكيب يلعبوا في تونس ما عندهمش المستوى سورتو البدني باش يجاريو. معناتها تلعب انت بخمسه سته جوارات وخمسه سته معناها تلقاهم يلعبوا ميتا وما نجموش يكملوا. كيفاش باش نجم تلعب وتربح الناس اللي قاعده تكون وقاعده تخدم؟ واكثر اكزامبل المغرب شوفوا معناها من المغرب ظهر لي حتى الويت نتاعهم قويه ظهر لي مش الاوديسيت والايفا والله شيء نضحك انا خاطر الناس تخدم هذوما قاعدين يخدموا في صحيح. في خدمه صحيحه وعلى قاعده يا خويا ماذا بينا كان في المستقبل القريب زاده يشوفون حكاية التكوين هذية والملاعبية اللي قاعد يطلع واحد حتى كنترول معاش نجم يعملوا معناها سيتري جراف
0: صحيح صحيح. تتفرج في ماتش في الآ عنا معناها ونحكيه على الرابطة المحترفة الأولى ملاعب عمره 22 ما يعرفش يعمل كنترول دو بال ميش مشكلته هو خطر هو ما تعلمش على خاطر ما كانش لما واحد باهي نجم يعلم ولا صف هذية حقيقتنا. باش تبدأ بالتحكيم باش تبدأ بفورماسيون تاع صغار باش تبدأ بالكبار والله لاني عارف كرة القدم التونسية هذه منين باش تبداها في الآخر. بكل نحب نسلم على مراسلين
2: تعليم الكبار
0: تعليم الكبار محو الأمية الكروية. دونك سلام على زملائنا اللي كانوا معنا مختلف الملاعب اليوم. قبل ما نكمل نحب نهني صديقي أكرم عبد اللاوي بعيد ميلاده اليوم بطولة عنده 3-4 أيام عيد ميلاده اليوم. صحة وفرحة أخويا أكرم إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير. Happy birthday my big
2: bro. غالي أكرم رابير
0: يدورلي يدورلي كل عام وحي بألف خير. شكرا لأولاد وليد محمد سلامة مروان وسيم كنتوا معنا اليوم في ريكاب سبورت. موعد غدو إن شاء الله والدفعة الثانية من مقابلات الربع النهائي من كاس تونس وقعدوا ديما في دار المزيكا فهمتوا تسويت جيكم هبة في الأخبار.

0: Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلى أيام. أحلى أيام. من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل. Culture Plus معايا أنا سامية الحامي.
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك FM. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. الكاتبة العامة لمجلس الأعمال التونسية الإفريقي نادية يعيش تؤكد أن محدودية تمويل البنوك التونسية للمشاريع في إفريقيا دفعت المجلس إلى اعتماد استراتيجية تقوم على التكتلات الاقتصادية، مشيرة أن من أبرز مخرجات منتدى فيتا 2026 تكوين تكتلات جديدة خاصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية لفائدة الأسواق الإفريقية.
3: تونس باعتبار أن التمويل من البنوك التونسية في القارة الإفريقية ضعيف، اتجهنا ديما استراتيجيات جديدة منها التكتل. من أهم مخرجات الفتاة 2026 هي تكوين تكتلات اقتصادية جديدة في العديد من المجالات، منها مجال التكنولوجيا اللي باش نحاولوا عن طريقه تقديم الخدمات من ناحية التكنولوجيا للعديد من البلدان الإفريقية. وإن شاء الله بالمبادرة الجديدة اللي هي الأتاكس باش تكون أيضا فرصة للعديد من الدول في القارة الإفريقية باش يكون عندهم أكثر دي ريفيرونس، باش يكون عندهم أكثر فكرة على الشركات التونسية على خدماتها، والأهم على الكومبيتنس اللي عندهم باش نجموا يعاونوهم في المشاريع اللي موجودة في القارة.
2: اللجنة الجهوية لمتابعة المناطق الصناعية بالقيروان تنظر اليوم في عدد من مطالب إسناد مقاسم بالمنطقة الصناعية سبيخة 2، وتسند الموافقة على بعض الملفات المستجيبة للشروط المطلوبة بطاقة تشغيلية جملية تقارب 2000 موطن شغل، خاصة في مجالي صناعة الأدوية والمخابر، فيما تم رفض مطالب أخرى بسبب طبيعة النشاط أو لعدم تقديم دراسة جدوى. ولاية القيروان تحتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الغلال الصيفية ذات النواة بصابة تتجاوز 39 ألف طن، تليها ولاية بن عروس بإنتاج إجمالي يقارب 36 ألف طن، فولاية سيدي بوزيد التي تسهم بإنتاج يقدر بأكثر من 22 ألف طن. يشار إلى أن المجمع المهني المشترك للغلال توقع أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النواة للموسم الحالي حوالي 263 ألف طن مقابل 252 ألف طن في الموسم الفارط، بزيادة قدرها 4.6%. وزير الخارجية محمد علي النفطي يشارك غدا الخميس في اجتماع آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة بمعية كل من وزيري الخارجية المصري والجزائري. ووفق بلاغ للوزارة يتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها. في أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز، مضيفا أن إيران مستعدة لوضع بروتوكولات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده تسعى بجدية وبحسن نية إلى اتباع مسار التفاوض، لكنها تشعر بشكوك شديدة ومعقولة تجاه واشنطن. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أنها قامت بتحويل مسار 91 سفينة تجارية منذ بدء الحصار البحري على إيران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع شكر بسباس وأكمل فريق واحد من الناس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. واحد من الناس، واحد من الناس، السبعة لفريق التحليل شاكر بسباس.
4: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك FM. شكرا على اختياركم برنامجنا يوميا كالعادة من السبعة لثمانية، من الاثنين للخميس. حديثنا اليوم بيكون عن علم الآثار، عن التغيب، عن الآثار، عن الحضارات، ونهتم أكثر بتونس. سعيد أن نكون بحثي ضيفنا شكري التويري، وباحث وإخصائي في علم الآثار، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث. شكري، مساء الخير. مرحبا بك.
5: مرحبا بك.
4: شكرا لك انت على قبول الدعوه. بعد شويه هذا العلم نحاول نفهمه شنو اللي وراه. قعدوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل.

0: شكري تويري باحث واخصائي في علم الاثار مكلف بالبحوث الاثريه والتاريخيه بالمعهد الوطني للتراث. تخيلت نفسك يوما ما تكون في هذا العالم في عالم الاثار في اشياء لا تتكلم وانت يزمك تخليها تتكلم تحكي على نفسها.
1: في البدايه نشكركم على الاستضافه والاهتمام بالميدان هذا بالذات. بصراحه في نسبه معينه ما تخيلت يعني انا اصيل ولايه جندوبه يعني كان عندي اقارب يسكنوا في بلاريجا مسير لوسيت مام يعني شغف بدا عنده مده وشاءت الصدف يعني في التوجيه الجامعي تعديت لل معناها التاريخ رغم اللي طلبت اللغه الفرنسيه في كاول اختيار وفي التاريخ بشوي بشوية
0: يعني بالصورة كان عندك الاهتمام بالتاريخ والأثار
1: كان عندك شغف يعني شغف يعني بالشغف تحسه زيادة مربوط أيضا بالأشرطة الوثائقية في الاكتشاف يعني الماضي هكا ولا التقنيات الهندسية الهندسة التفاصيل اللي تحس علاش الأثار جميل علاش الأثار صامدة لحد الآن رغم القرون من الزمن تعديت عليها كيفاش يعني الإنسان كيفاش تفاعل مع المحيط اللي هو فيه كيفاش لبز هذا يعني الحاجات متاعه في شكل وصل للحضارة يعني للكونفور للرفاهية في العيش وهذا
0: كان عندك اهتمام بحضارة معينة باختصاص حضارة معينة من قبل
1: معناها والله أي الأكثر يعني الفترة الرومانية اللي موجودة أكثر في تونس معناها الطرقات شكل التعبيد تاع الطرقات الضخامة تاع البنايات خاصة استغلال المياه كيفاش توصل يعني عبر القنوات معناها كانت ثم تقنيات مخفية علينا متطورة في وقتهم يعني لحد الآن هكا استعمال يعني الفسقيات والخزانات والستان معناها هكا اليوم رجعنا له معناها في الحياة اليومية تاعنا
0: بنفس الانبهار. شكري تويري عالم الآثار أنت عندك نفس الانبهار اللي عندنا نحن قدام مونيمون هيستوريك ولا قدام
1: والله نتصور اي انسان يعني خاصه يعني اذا كان توصل له المعلومه بشكل دقيق يعني بشكل مبسط ايضا باش يفهم يعني التقنيات البناء يفهم زاد الوظائف لهذه المعالم هذه النجم يعني لفات انك عندك معالم صامده لليوم تتعدى عليها ساعات 15 قرن واكثر وهي موجودة لحد الآن يعني
0: لا خدرنا إنسان العادي اللي مش مختص كي يقف قدام بناء أثري ولا قدام إنجاز خلينا نقوله أثري كما مسرح قرطاج ولا غيره يعني عنده الاندهاش انه كيفاش وصلوا بناء هذا عالم الاثار ماهوش نفس التعاطي اللي يكون عنده معه.
1: صحيح هو ثم جانب في الخيال يعني اذا كان ساعات يعني بحكم يعني الاختصاص بحكم يعني المطالعة يعني مطالعة الكتب وأيضا مقارنات يعني جدران بسيطة تظهر للمواطن العادي بسيطة لكن في خيالنا يعني نجم نعمل ريسيتشن بتاعها كيفاش كانت خاطر يعني الأمثلة موجودة بكثير ونحن محظوظين في تونس اللي عادنا معناها بصراحة رصيد أثري خارق للعادة معناها
0: فيه جزء منه نقص واهتمام ربما
1: والله إذا المجموعة الوطنية
0: طبعا مش المعهد
1: الكهول أي لا يعني نحاول الناس كلها معناها نحافظ عليه الإرث هذاك خاطر هو بصراحة معناها مورد ثراء
0: طبعا تنموي سياحي اقتصادي
1: بعض البرامج يعني هو الإشكال في الوقت يعني التدخل الأثري ياخذ وقت في الحفرية وفي الترميم معناها نتصور يعني ساعات احنا تول كما يعني الحناية متاع كارتاج ما تصورش معناها الحظيرة بالشكل هذاك دوم 30 سنة يعني لازم تخيلوا اللي ثم زادة في استمرار في الوقت يعني ثم ترميم وثم زادة بتتر حالين نحن محظوظين اللي عادنا معناها الوسائط الرقمية اللي تنجم تعطينا معناها مجسمات ثلاثية الأبعاد الثروادية تخليك تتخيل كيفاش كانت يعني المعالم هذه بسرعة لأنه قبل كانت معناها مختلفة لأنه يلزمك تقرأ الكتاب باش تفهم يعني كيفاش كان المعلم هذا كيفاش كان التصور نتاعه من قبل يعني علماء الاثار وايضا المهندسين حاليا المعلومه موجوده يعني
0: فلقيت نفسك ثم شويه منه كغرام مش مشيت الى الاختصاص هذا والدراسه هذه لكن لقيت نفس الترحيب معناها من الناس الكل من العائله من غيره خاطر ثم شكون باش يقول لك هذا يخدم بين قوسين في الحجر في التراب شوك الخدمة ثم منه راه من الناس اللي تحاول تنقص من قيمة علم مهم أي. جدا اللي هو علم الآثار.
1: هو بصراحة يعني كعلم آثار يعني فيه في بعض المشاق يعني, لكن لازم تكون واحد مغروم, لازم تكون باسيوني باللي يعمل فيه, وخاصة واعي بالقيمة العلمية, لأنه أي تدخل في الآثار هو تدخل بين ذفرين, نجم يكون مثلا الحفريات هي عملية تدمير إذا كان ما يرافقهش توثيق دقيق, والحفرية هي راي من آخر الحلقات في مشروع بحث كامل. يعني إذا كان دخلنا في حفرية أو في ترميم هو تتويج لمسار كامل من البحث, وخاصة من إشكالية, لأنه قبل ما نمشي ونعمل الحفرية ولا الترميم نحاول إجابة لإشكاليات معينة أمام مثلا دراسة بعض الظواهر أو بعض المعالم. عندما تصمت المصادر نحاول أن يعني نستنطق هذه المعالم.
0: ولا يعرفوش الناس كيفش معناها علم الآثار, كيفش معناها الطريقة أو المنهج ولا الاختصاص اللي يدرسوا عالم الآثار حتى يوصل إلى
1: المسار الأكاديمي. يبدأ تو حالين يعني محظوظين في تونس اللي عادنا معناها الليسانس, عادنا معناها إجازات في الآثار, لأنه قبل كانت فما فقط إجازة في التاريخ وفما يعني شهادة فقط في علم الآثار. أنا معناها درست في كلية الأدب المنوبة ومن بعد كملت زادة ديوا ديبلوم ديتود أبروفوندي زادة في كلية الأدب المنوبة, من بعد كملت الدكتوراه متاعي في بين يعني تأطير مزدوج كوتيتيل مع باريكات في السوربون ومع جامعة تونس أيضا 9 أبريل. المسار حاليا يتوقف عموما من البكالوريا, يعني نحاولوا إذا كان حتى خطر شعبة علم الأثار مفتوحة لجميع الاختصاصات يعني العلمية
0: الأدبية تقنية
1: فلا. اللي نورمالمون معناها اللي نحسوها انه ثم غرام ثم باسيون يختار علم الاثار بحد ذاته. في اختيار ثم مسؤوليه, لانه المسار طويل شويه, لانه فيه مضني شويه حتى
0: جسديا
1: فيزيكمون يعني الفو سانفستير معناها لازم واحد يكون يعني حاضر ما عندوش شكل زاليرجي شويه اذا كان, لكن هذا ما ينفيش اللي راه ثم معناها مش علم الاثار في الميدان فقط, معناها عادنا في المخابر في
0: علاش شنو فيه في المتاحف جوستومون العباد اللي ممكن مهتمه
1: اي فيه برشا اشغال تطبيقيه. الاشغال التطبيقيه تنجم تكون معناها في الميدان سور سيت معناها على في حفريه في ترميم, وتنجم تكون زاده في المخابر في المتاحف نتاعنا لترميم يعني القطاع الأثرية ولا المنقولات اللي نكتشفوها في الحفريات هذه. وعموما معناها اللي يختارها ما يندمش, لأنه سرتو مغروم كان معناها ما يندمش دون السونس اللي باش يلقى الظل نتاعو, لأنه الشغف بالماضي وشغف بأشياء الماضي المبنية والمنقولات معناها ديما عنده سحر خاص. يعني
0: عشتوا هذا في الدراسة؟
1: أي في الدراسة كانت عندي يعني محظوظين احنا طلبة كلية الأدب المنوبة, كان عندنا نادي علم الآثار بدينا فيه وقتها من السنة الثانية وقتها في الإجازة في التاريخ. تأثرنا من بعض الأساتذة نتاعنا اللي نشكروهم ديما, سي فتحي العابد مدام أحلام بوسعادة أساتذتنا أثرونا, وكان وقتها كل كنزان كل جماعتين يجيبوا لنا أساتذة من الكبار علماء الآثار نتاعنا, سي حسين فانتر سي رحموني معناها الكثير من الأساتذة يعطونا محاضرات. الشغف بدا غاديك لانه احنا ما في التسعينات ما كانش عندنا يعني حتى في تونس ما كانش عندنا اجازه في علم الاثار. اوائل الالفينات بدات عندنا اجازه في علم الاثار, ووقتها بدا شغف غاديك, وخاصه التاثير الميداني لانه المعهد الوطني للتراث عنده اتفاقيات مع جامعات التونسيه كل لكن بالتاثير نتاع النادي علم الاثار كانت فما سلاسه يعني في التدريب التدريب التطبيقي يعني على الميدان. عالم الأثار عنده موقع عنده حفرية يكلم سي فتح العابد ولا مدام أحلام بسعادة, يوفر عدد محدود من الطلبة لأنه ثم اللوجستيك ديما موجود يعني الإقامة والأكل اكسيتيرا, ونعيش التجربة هذيك المرة الأولى الثانية. هي التجربة الأولى أو الثانية يعني تخلي الواحد يقرر اسكو يكمل في الميدان هذا ولا يختار معناها المخبر ولا يختار يعني.
0: أول تجربة ليك مع الآثار وين كانت وكيف؟
1: كانت مع جاذيكم لهنا مع سي البقلوتي. كانت
0: تحية لي
1: فلا نتفكر بالبيه عام 96 في بلاريجا, وقتها عنده وقتها حفرية في يهتم كثير معناها بالاستغلال المياه في الفترة الرومانية, وكانت تجربة بصراحة ميمورابل معنا فهمتا. وانطلقنا من وقتها.
0: شو اللي خدلك في البال منها التجربة ذيك؟
1: والله كيفاش التاريخ يعني كيفاش بحق معنا أن نوصلوا بين ذفرين تنطق الوثيقة يعني اللقاء الأثري هذيك ما كالشظايا نتاع الخزف هذيك وإلا من اللي بيز دوموني كيفاش تورق لكتالوج وتحاول تلقى التاريخ بالضبط. يعني احنا الهدف نتاعنا في من بعض الاشكاليات انه نحاولوا نفهموا الحضور الانساني في المكان هذاك في الموضع نتاع الحفريه. كما حكيت لك من الحفريه هي من اواخر يعني الحلقات في التدخل الميداني.
0: علاش هما كيفاش تبدا الحلقات حتى وين نوصلوا الى التنقيب او الاكتشاف
1: تحديد الاشكاليه من الاول. احنا في الاول مثلا موقع اثري ما يظهرش منه حاجه كبيره لكن علماء الاثري كي يتعدى على موقع يظهر المواطن العادي ما فيه شيء لكن الاثري عارف اللي فما حضور فما اثر
0: كيف
1: عبر بعض معناها كالكو زانديس المؤشرات هذه كما تواجد بعض الشظايا الخزفيه بعض بروز بعض الجدران يعني بعض الحجاره المهندمه ايتترا تصير عمليه مسح. المسح هذا يكون ديما معناها كوسوسوا بروسبكسيون بيدستر كوسوسوا بعد بالتوحالين يعني بالوسائل التكنولوجيه يقع مسح جيوفيزيائي للمنطقه تعطيك يعني بعض الشبهات يعني لتواجد هذه الاثار او تاكيدها في مرحله ما بعد موضع الحفريه. لانه الحفريه كما حكيت في الاول هي عمليه تدمير اذا كان ما يسحبهاش توثيق دقيق.
0: تدمير او كلمه كبيره راهو
1: احنا كي واحد يحفر حفره ينجم يرجع تراب كيف ما كان؟
0: طبعا لا
1: يلزم تكون اكومباني اي تدخل يكون اكومباني لانه اختصاص دقيق جدا يلزم يكون التوثيق في اشكاله القصوى. يعني في نعملوا اللي فيش نتاع الوحدات الطبقيه كل كما نبسط يعني للمستمعين انه تعمل كيما الملفاي بالكوش بالكوش تخرج نحاولوا نعطيو معناها ديزاتريبي بور شاك كوش معناها من المسترات الطبقه الاثريه نخرجوا سيكونس نتاع بعض الطبقات من سيكونس نخرجوا للفترات لي بيريود ونعتمد اكثر على دراسه المحتوى نتاع هذه الطبقات وعلم الاثار هو يعني يعني كيما الكروزمون بار اكسيلونس نتاع جميع العلوم اللي موجوده. لانه حاليا ما عادش نكتفي بالتاريخ النسبي لا داتاسيون ريلاتيف حاليا نمشيو للداتاسيون ابسولو. يلزم مثلا في ضمن الفريق ما نجمش واحد عالم اثار يخدم وحده هذه يعني
0: ايفيدونس
1: ديباسي اللي يخدم وحده راه باش يغلط والا باش تتعدى عليه معناها بعض النتائج اللي كان ممكن تكون معني يعني اكتشافات هامه. الفريق هذا بلوري ديسيبلينير يزم يعتمد في داتاشن ابسولو على المخابر على تحليل العينات العضويه لزورغانيك الشربون القطاع الخشب اكسيتيرا وهذاك يؤكد يعني الاجابه على الاشكاليه اللي حددناها من الاول لانه سي انفستيسمون معناها استثمار فيزيك اي مونتال سورتو انك انت تحب تكتشف الموضع هذاك شكون سكن فيه وفانا فتره وشني نوعيه نمشيو حتى اترافير الثقافه الماديه نعرفوا شكون كان يسكن اسكو عائله اسكو جيش اسكو عسكر هذه اترافير اللقاء الاثريه يعني اللي نحاولوا ننطقوها كما حكيت نحاولوا نمشيوا الابعد ما يمكن
0: في هذا اللي نحب نعرفوه ونصور المستمعين يحب يعرفوه كيفاش عالم الاثار ينطق الحجره ولا المعلم هذاك باش يوصل يعطي كل المعطيات اللي نجم يعطيها على الاثر اللي لقاه.
1: مثلا ما انا في اختصاصي
0: حتى
1: يعني اي فوالا انا في اختصاصي هو يعني في الخزف الاسلامي لكن يعني عدت تروح الدكتوراه على التواصل يعني بين الفتره القديمه والفتره الاسلاميه. يعني كي جاوا العرب شنو اللي صار في المدن ولا في السكن اللي عدنا في تونس. التدقيق الجدي والصارم في جميع اللقاء يعطينا نتائج جازمة. مثلا في الرباطات مثلا صارت لنا حفريات يعني مع عديد الزملاء في عديد المعالم نفهموا اسكو السكن هذاك كان سكن معناها ولا الانسان اللي موجود غاديك كان سكن عائلي. مثلا ساعات نمشيو حتى للكمال الخزف نكتشفوا اذا كان القطر ولا الدياميتر نتاع لي بياس اللي نقوم نفهموا اللي العائله تاكل مع بعضها. اللي ثم تغيير ايضا في النمط الغذائي اللي فما معناها الاكتشاف الحولي والاكتشاف بعض يعني بعض اللقاء اللي تاكد لنا حضور معناها الام او البنت
0: او الاختين
1: يعطيك معناها فكره على نوعيه السكن هذيك ونوعيه الحضور البشري في البلاصه هذيك.
0: عاده ما يتقال انه تونس تحتوي على كنوز وعلى معناها رصيد هام جدا من الاثار. الى اي حد هل المعلومه صحيحه دكتور شكري تويري باحث اختصاصي في علم الاثار؟
1: هي معلومه مؤكده ومعلومه يعني الاستكشافات منذ يعني معناها منذ القديم منذ عدد قرون معناها حتى ذكرها ابن خلدون والناس كل يعني مصادر العربيه تحكي برشا على الانبهار بالمواقع القديمه هذه قرطاج اللي كانوا يجلبوا منها مواد البناء التيجان او الاعمده باش يعملوا باش يبنيوا بها المساجد ولا المدن العتيقه. الانبهار هذا بالمواقع الاثريه هذه معروف لكن اللي نعرفه اكثر اترافير مشاريع بالمعهد الوطني للتراث كمشروع الخارطه الوطنيه نعرفوا اللي فما زخم كبير برشا من المعطيات الاثريه مواقع اثريه معالم اللي
0: عددين نجم نعرفوا عددين اليوم ولا
1: هو صعيب لكن معناها كل منطقه وصار فيها جرد لانه الجرد هذا بريسك ما يكملش لانه كل يوم عندنا حتى ساعات يعني المواضع يعني نقولوا راه ما فيهاش اثار لكن تطلع فيها اثار لانه المخفيه يعني عوامل الاندثار بالزمن غطت يعني العديد من الاثار كما صاير في القروان بعض الفيضانات يعني المتكرره تعطيك معناها
0: الامطار الاخيره اللي صارت في تونس.
1: اي
0: انتم كمعهد وطني للتراث هل كشفت فعلا عن اثار جديده عن مواقع لم يقع استكشافها؟
1: قليل جدا. هو عموما الاثار اللي وقع اكتشافها ما موثقه ومعروفه لانه اغلبها جت بجنب مواقع. ربما بعض المعالم اللي كانت مطموره شويه كشفتها العاصفه الاخيره وقع توثيقها وقعت حفريات استعجاليه منها وقت بصراحه حاجه اكسبسيونيل انه تجند المعهد الوطني للتراث بعوانه بحثيه باطاراته كلها ودخلوا باش انقذوا الرصيد هذايا بالتوثيق نتاعو وايضا بالدراسه نتاعو اللي صار يعني يوم دراسي وقع يعني تقديم الاكتشافات هذه وسيقع تتبع هذه الاكتشافات بحفريات مبرمجه لانه الحفريات الاستعجاليه صارت وقتها سير لو شون يعني بعد العاصفه وهناك برمجه لعديد الحفريات المبرمجه اللي باش تكون يعني على وتيره شهر او شهرين في السنه لدراسه هذه اللقاء الاثريه.
0: هو عمليه البحث عن الاثار قديش تستغرق كمده كادوات استراتيجية كاملة دكتور شكري؟ معناها
1: كيف يعني العامل الزمن عامل الزمن عامل يعني معناها ما نجموش نقدروه بشكل يعني دقيق لأنه اللي تحت الأرض ما نعرفوش بالضبط معناها ريالمون رغم الوسائل اللي عندنا لكن زاد الحفر ما فيهوش يعني ريتم كونتينيو ولا سوتينيو على الآخر فيه يعني تأقلم مع الموجود مع الذي سيقع اكتشافه
0: يعني قداش نجم توصل عملية بحث
1: انت وال يعني
0: الموقع
1: سوبرفيسي نتاع المعلم انت والبروفوندور انت والاشكالية نتاع البحث لانه مثلا عموما يعني للتاريخ في منطقة معينة يجب معناها الاصبار والا الحفرية تختار بعض المواضع الدقيقة ويقع يعني الحفر الى غاية الصخرة الأم لا روشمير هكيك عدنا سيكونس كاملة نتاع الحضور البشري باش نعرفوا اسكو من ما قبل التاريخ توجد الانسان في الموضوع هذاك ولا
0: حتىش
1: فتره كل العمليه بدراسه اللغه الاثريه اللي موجوده فيها
0: هي تنصتوا على الناس
1: مثلا
0: باش تعرفوا المده الزمنيه او العهد اللي كان فيه اللغه الاثريه كيفاش تعرفوا
1: هي ما تظهر لنا احنا بسيطه لانه دراسه اللغه الاثريه هذه كما مثلا في الليفيترين تاع المتاحف يعني في الموجودين يعني الفترات فتره الرومانيه فتره البيزنطيه فتره وكل فتره عندها خاصيه في الثقافه الماديه في الخزف نتاعها في النقود نتاعها
0: يعني انت في اختصاصك في اللغه الاثار الاسلاميه لم كيفاش تعرف وتحدد انه ما
1: لانه فوالا لانه المتعارف عليه في الحفريات السابقه زي ايضا مثلا الخزف الاغلبي يختلف على الخزف الفاطمي الخزف الفاطمي فيه اختلافات على الخزف الحفصي معناها يعني التراتبية نتاع الفترات هذه معناها اختصاص تظهر مباشرة يعني من الألوان من الأشكال وأيضا هذا كما حكيت نعتمد أيضا على التاريخ المطلق بالمخابر أيضا يعاوننا برشا باش نعرفوا الفترات اللي معناها اللي نتعدي فيها
0: وأحيانا اكتشافاتكم بالصدفة
1: أي موجودة موجودة الاكتشافات العفوية هذه اللي ساعات معناها في كما في الأشغال العمومية ساعات هكيكا معناها السونات ولا ستيك ستيغا اللي ما في بعض الأماكن اللي ما نعرفوش شنو كان في المقبل ساعات نكتشفوا بعض المعالم اللي تكون فريدة من نوعها أيضا
0: أبرز الاكتشافات الأثرية الدكتور شكري اللي عرفتها تونس في السنوات الأخيرة ما هي أبرزها بحكم اختصاصك
1: العديد منها العديد يعني ربما يعني حتى يعني باش ما نظلمش بعض الزملاء في اكتشافاتهم ربما نعملوا يعني حتى حصة أخرى على هذه الاكتشافات ويحضروا يعني العديد من الزملاء لتقديم هذه الاكتشافات ربما يعني اكتشافات الثقافة القبسية هذه معناها مهمة جدا جدا لتغير يعني نظرتنا للحضور الإنساني في جهة قفصة وأيضا في البلاد التونسية
0: هذه خلينا نخف عليها شوية شكري الطهيري معناها هذه فندت مقولة تونس 3000 سنة حضارة الاكتشاف القبسي
1: أي في في في معنى ما لأنه الحضور الإنساني معناها ثم كاليفيكاسيون حضارة أو ثقافة لكن الحضارة نعرفوا احنا دخلنا التاريخ باكتشاف الكتابة اكسيتيقا لكن الحضور نتاع الإنساني أنه الإنسان يتأقلم أنه الإنسان يخلق محيط يعني يتعامل معه وينجح في أنه يعمل يضمن الاستقرار هذا حدث أيضا
0: فندت المقولة تونس أكثر من 3000 سنة حضارة
1: الأكيد أكثر يعني أكيد.
0: قديش
1: التعداد ربما
0: بالاكتشاف القبسي اللي كنت تحكي
1: ربما زميلتي أنا بها العوادي اللي يعني مختصة يعني في هذا تنجم تعطيكم إجابة دقيقة أكثر لكن عموما يعني العديد من الاكتشافات نجم نذكر منها أيضا مثلا اكتشافات القرى النوميدية قرية سيدي سعيد في منطقة برغو اللي معناها مهم جدا يعني بدأت فيها الحفريات في حفريات كيف معناها اكتشاف عفوي يعني لأنه إثر بعض الأشغال في توسيع الطريق سيليانا اللي ربط بين سيليانا وتونس وقع اكتشاف هذه المدينة مدينة تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد اكتشفت أيضا بموقع التوفات يعني ببعض التفاصيل يعني نعرفه شنو كانت في المعبد هذاك ونجم يحكي لي بعض عديد المختصين اخرين كما ايمن جربانية اكسيتيرا فما زاد يعني في الفتره الوسيطه ايضا بعض المدن اللي ما كناش نعرفوها معناها نعرفوا فيها الحضور الاسلامي كما برج هلال في مدينه جندوبه فيها بعض المعالم المهمه جدا عدنا العديد يعني من الاكتشافات بصراحة يعني قائمة طويلة لكن يعني بالحق تستحق أنه نعمل عليها يعني حصة إن شاء الله.
0: لنعود في الجزء الثاني ما زلنا معك في حديثنا في واحد من الناس شكري طويري باحث أخصائي في علم الآثار وقدوا معنا رجعين بعد الفاصل

0: جانا لكم في واحد من الناس على موزيك فهم شكري تويري باحث وإخصائي في علم الأثار مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث. وقبل الفاصل حكينا على تقريبا أبرز الاكتشافات الأثرية اللي عرفتها تونس خلال السنوات الأخيرة، وقلنا أنه أيضا قد تجي الاكتشافات بالصدفة. معناها كيفاش العملية؟ مواطن يكلمكم يقولكم لقيت مكان في داري في جنينتي.
1: معناها عموما تصير هكاك في اشغال بناء ولا اشغال عموميه كما حكيت، يعني السوناد ستيك اكسيتيرا، في اثر اشغال يعني التجهيزات ولا العمله يعثروا على بعض الجدران ولا بعض اللقى الاثريه يكلموا المعتمد التراث.
0: شنو يصير في الوقت هذاك؟ شكرا كبير.
1: لا
0: ما عادش عنده حد يبني.
1: لا علاش؟ احنا توا ثم
0: علم كامل اثر.
1: لا عموما احنا ماذا بينا كل مواطن، وهذا يعني مساج للمواطنين الكل، انه يلزم يعلم على الاثر، لانه معلومه
0: مش مزيه خاطر كان ما يعلمش تما جريمه في الحكايه.
1: اكيد يعني تحمل مسؤوليته فيها، لكن الاهم انه المعلومه هذيك توصل للمختصين. تقدير نتاع المختصين بعد التدخل الميداني فيها، تقدير نجم يكون معناها جازم، يعني اذا كان ما عندناش خاطر ساعات معالم ما عندناش منها، ولا معناها تكون فريده من نوعها، مثلا عاد كيما الموزولين تاع دقه ما عندناش منه برشا، معناها نحاولوا ديما المعلومه تبدا نوثقوها، ومن بعد تكون معناها التدخل نتاعنا كوسوا يعني الحفريات الوقائية هذه بريفنتيف نوثقوا اللي عندنا. إذا كان معلم نجم يتنقل ولا لوحة فسيفوسة نجم نقلوها. إذا كان مثلا المعلم فريد من نوعه يقع بعد النظر في لجان وفي عديد المختصين تتكون يعني فرق للتدخل الميداني ولأخذ القرار، كسوة يعني رفع اللقاء الأثري هذيك أو المحافظة والمرور إلى الانتزاع. يعني
0: الانتزاع، ثم إمكانية انتزاع الملك ذاك
1: الاحتمالات موجودة كلها.
0: لكن هذا ما يمنعش أنه ثم مناطق في تونس مبنية فوق آثار.
1: الإشكال كما صار يعني في الحناية المحمدية، شكون جاي قبل؟ الآثار كانت موجودة قبل. معناها احنا علاش احنا ساعات حتى في المدن التاريخية ولا في البلاد العربي ولا بجنب المواقع، المواطن عنده جزء من المسؤولية، لأنه اختار وين يبني. إذا اختار هو يبني في مدينة تاريخية، يزم يتحمل يعني التبعات نتاعها. إذا كان مش يعمل أشغال كسوسوا فسقية خزان بيسين والهواء، التدخل يكون يعني يزم يساهم فيه بتوفير العمل أكسيدها. لكن أيضا يزم يتحمل سلوتي اللي فما ديما فما ريسك، لأنه هو بتتر بناية ولا شراء الأرض وقتها هي مغطية ولا أثار هذيك، لكن يزم يتحمس ولده فيها، لأنه ربما تكون فما فراغات تحت البناية متاعه. معناها وإحنا ندخله للتوثيق، لأنه المدن التاريخية مثلا كما مدينة تونس ولا مدينة الكيف ولا بيجا، السكن ديما تواصل فيها، معناها ثم طبقية كبيرة نقول إحنا بعد عديد الفترات في نفس المكان. إحنا نحاول نوثقه مثلا باش نعرفه تاريخ مدينة بيجا، تاريخ البيزنطي في الفترات السابقة للحضور العربي الإسلامي اللي موجود توا، ولا الحضور المعاصر توا، عبر يعني الأسبار. هو ذاك علاش احنا في ديما ثم مناطق خاضعة للموافقة المسابقة للمعهد التراث، ثم عديد التراتيب للمحافظة على الإرث، لأنه المواطن هذك اللي تحت الأرض هو ملك المجموعة الوطنية، والمعلومة الأثرية ولا المعلومة التاريخية ملك للناس كل. يعني حتى في المعهد التراث الباحثين والمهندسين والمحافظين والعملاء كلهم غيورين على المعطيات الأثرية هذه ويحبوا يحافظوا عليها، لكن دون أيضا الإضرار بمصالح المواطنين. هناك حل وسط، يعني المواطن يزم يدكلاري، يزم يعلم السلطات ويعلم المختصين للتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه المعلومات.
0: ثم اللي يعلن وثم اللي اليوم ثم ظاهرة شكري تويري باحث وإخصائي في علم الآثار قاعدة نسمعوها ودائما موجودة، هي التنقيب العشوائي على الكنوز.
1: جريمة كبيرة. لأنه عقلية، وحتى ابن خلدون حكى عليها في المنظور القديم، يعني الإشكال أنه الربح السهل هذية ولا الكنوز هذية اللي هي بالنسبة للأثيرين كلهم يعني بعض الجدران ولا بعض البلاطات الفسيفسائية هي كنز، لأنه

0: نشطة برشا
1: حسب الإحصائيات اللي عدنا حتى في قسم المحجوزات بشكل رهيب، لأنه بعض المواطنين كيكا فوالا حضر تجول اكسيتيرا يمشي، اللي عنده بلاصه يحب يثبت فيها يمشي اكسيتيرا، وخاصه تواطؤ يعني الالات الميكانيكيه معناها بالتراكس يهدم الدنيا كلها. وبعد معناها هذه بصراحه يعني ندعو من المنبر هذا يعني المواطنين كلهم يحاولوا، لانه العقوبه يعني العقوبات راهي.
0: انتوا كيفاش تعملوا مع هالظاهره هذه؟ تنقيب على الكنوز
1: ولا نحاولوا ان نوعي المواطنين؟
0: لكن بصراحه مش
1: الاشكال فوالا مو في المواطنين اللي ما يخالفوش، ونحاولوا اون ريكوبير لانفورماسيون معناها ترافير المعاهله المدنيه، نعملوا حفريات في المواقع اللي يصير فيها يعني النبش هذا او الحفير هذا، ونحاولوا نوفروا المعلومات التاريخيه والاثريه يعني في المواقع.
0: ثم الى اي مجال تدخلكم وين مجال وين محيطه مع الوطني التراث؟ لأنه تجي معناها الناس ولا أي مواطن ساعاتي يمشي لمنطقة أثرية ولا إلى معلم، خلينا نقوله معلم من المعالم، يكون مهمل وغير معتنى به. فأي أي معناها هل أنتم موحدكم كمعهد الدخل ثم تدخلات أخرى؟ لأنه
1: لا هو في يعني الثلاثي اللي دخل في التراث في الإدارة العامة بال وزارة الشؤون الثقافية، وكالة حياة التراث والتنمية الثقافية كيف والمعهد الوطني التراث، تدخل المعهد هو تدخل علمي وتقني وفني. الوكالة في الاستغلال والتوظيف والإدارة العامة في التنسيق بين
0: يعني كنت مثلا دار أحمد بن أبي ضياف في وضعيتها الكارثية اللي نعرفوها عليها، كي تلقى من عشنا حم نلف دار البي بالطريقه هذيك،
1: هي ثم تشعب
0: ونسميلك برشا معالم اخرين، تقول معناها علاش بلادي هكا، معناها علاش مش مهتمه بهذا؟
1: انا من الاول المجموعه الوطنيه الناس كل يلزمها اللي نجم يعاون يعاون. علاش؟ لانه ثم اشكاليات عقاريه، اشكاليات في الملكيه، الدوله في حد ذاتها ما تنجمش تتدخل يعني في ملكيه خواص. الخواص
0: تعملوا الفكين المصلحه العامه انتم،
1: إذا كان
0: سامحني إذا كان تعملوه مع مناطق فيها أثار، علاش ما تعملوش مع معالم إذا كان أهملت وساء استغلالها تأخذها الدولة تعتني بها؟
1: يلزم تكون مصاحبة ببرامج استغلال وتوظيف، وهذا في أغلب المعالم اللي حكيتهم ثم برامج فيها لكن الإشكال هو الإمكانيات، ضعف الإمكانيات، النقص البشري. حاليا نحن رانا نحكيه على آلاف السنوات من الحضارة، ونحن 37 باحث،
0: 37 باحث
1: في المعهد
0: في بلاد عندها أكثر من 3000 سنة حضارة.
1: عندنا معناها ميزانيات ماهيش قوية برشا، معناها الإيرادات نتاع السياحة معناها مهمة لكنها يلزم توظيفها للتراث. عموما إذا كان احنا حكينا على ترميم المواقع الأثرية دي، يعني علاش حكيت على المجهود الوطني للسياحة الثقافية، أنه نربطه نعملوا السيركوي هذوما تاع الزيارات، وخاصة تشجيع البحث الأثري وتوظيفه أيضا، لأنه الاكتشافات موجودة.
0: ثم يعني قداش مساهمة اليوم الأدوات والتقنيات الحديثة والإي آي باش تعاونكم كباحثين فيه على الأثر؟
1: تعاوننا بالباهي، لأنه خاصة إذا كان ما عندناش، لأنه التحاليل المخبرية مكلفة جدا، يعني نحاولوا نعملوا في التعاون الدولي مع زملائنا في الجامعات الأوروبية ونخدموا معهم ونحاولوا نعطيه المعلومة الصحيحة دقيقة يعني في هذا، لأنه ستنا بسيسمو يعني إذا كان نحب نحافظ على التراث متاعنا البرامج موجودة، الفو سامستير
0: مكلف
1: مكلف مكلف بعض الشيء، لكنه
0: مكلف.
1: اي مكلف لكنه يعني يعود على المجموعه الوطنيه يعني ثم كما تشوفوا معناها اشقائنا في المغرب في مصر، يعني التنظيم الهيكلي اللي عندهم في التراث ناجع بشكل ما، لانه بريس كل شهر شهرين ثم ايفينمون ثم اكتشاف اللي هو موجود في تونس، لكن التوظيف هذا نجم يكون معناها بشكل مبرمج واستراتيجي، هكا نعمل معنا خط نمشيو عليه الناس كلها، نحاولوا نوظفوه.
0: يعني حلم متحف وطني للحضارة مثلا القرطاجية كيما اللي شفناه في مصر

0: اليوم
1: ممكن احنا عدنا
0: ممكن مستحيل
1: ليه ليه كل شيء ممكن اذا توفرت الاراده الـ الـ الـ الاراده يعني اراده المجموعه الوطنيه كل لانه توفير الامكانيات لانه هذاك استثمار يعني اللي شفناه يعني في متحف مصر ثم
0: هو المحل 13 سنه خدمه ذاك
1: اي فوالا الناس يلزم نصبر عليه
0: 13 سنه
1: نحطوا يعني البرنامج ونخدموا عليه علاش ليه 30 سنه نعملوا اكبر متحف في افريقيا نعملوا وراو ناكد لك معناها وهذا نشاطر مع الزملاء نتاعنا اللي معناها الثروات اللي عدنا عدنا ما يعمل متحف كبير وعدنا ما يعمل هذا يزم تكون معناها دراسة مع زادة مع السياحة مع الاتراكسيون معناها كيفاش تخلق وجهة ولا كامل معناها يزم الناس كل تحاول تخدم على
0: أهم اكتشافاتك الشخصية شكري التويري
1: والله بعض
0: اللي معناها اللي عملت لك اللي كنتي معناها الرضا والفرحة والتصور الأدرينالين طلعت أهم اكتشافاتك ما تنساهاش في بالك
1: الاكتشافات يعني هي الإجابة على الإشكالية اللي تحددت في اللون مثلا احنا قبل ما ندبر الحفرية تحس ولا لهنا رو ثم جامع لهنا رو ثم منزل روماني ستيغا معناها الإجابة معناها بالعمل بشوي بشوي بالكوش لأنه مضني ساعات الإجابة تجيك في آخر نهار من الحفرية بعد شهر ولا شهرين آخر نهار يقع الاكتشاف هذاك فهمتني ربما يعني في أكثر موقع خدمنا فيه يعني مع فريق من كنا طلبة وكبرنا فيه زاد موقع جامع الأثري زاما ريجيا وبعض القطاع اللي معروضة حاليا في متحف باردو معناها اكتشفناها معنا مع المجموعة
0: كيما
1: لي ستاتيو تاع أتيس هذه ديفينيتي وعدنا العديد من النقود يعني في الموقع هذه معناها ثم حاجات منقولات وثم حاجات يعني سيرسيت معناها في السكن هذيك انك انت توصل تأرخ يعني بكل قرن معناها كانك تؤرخ في كتاب وكل مره معناها تعطي كرونولوجي وتعطي تاريخ صحيح للموضوع هذاك فهمني وتفهم اللي قاعد تبني في التاريخ لانه شيء ساعات كتبت بعض الحدث ساعات تكون مغالطه المعطى الاثري المعطيات الاثريه تصحح يعني المسارات كلها ولا تأويلات اللي عادنا كلها
0: ربي بيانا الشعور معناها نصور حب نحط روحي في بلاستيك معناها انت اكتشفت مثلا ستاتيو كما قلت وستاتيو ذاك بعد موجود في متحف وانت باش تمشي تشوفه كأي انسان عادي انا اي انسان انسان عادي معناها باش تعدى او حاجة مهمة لكن انت اللي اكتشفته بأي شعور تراه ستاتيو ذاك في المتحف
1: والله تفقد الكلمات لانه الاحساس بالشيء لانه تخرج حاجه من التراب ويعني سورتو بعد التعب وبعد سورتو يعني اللحمه بين الفريق نتاع البحث يعطي شحنه ايجابيه جدا جدا يعني للمواصله وللمواصله الاكتشافات وايضا يعني للاجابه على الاشكاليات اللي مطروحه في البحث
0: العالقه شكرا تويري نشكرك برشا باحث واخصائي في علم الاثار مكلف بالبحوث الاثريه والتاريخيه بالمعهد الوطني للتراث شكرا لكم الكل اللي تبعتونا شكرا زياد في الاخراج اشواق في الاخراج الرقمي خليل في الاعداد تحياتي لكم وعدنا يجدد يوميا كالعاده من الاثنين للخميس في واحد من الناس على موزايك FM

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام، الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يشارك غدا مع نظرائه من مصر والجزائر في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها. اليوم انطلاق رحلة جوية على متن الخطوط التونسية من المحطة الجوية 2 بمطار تونس قرطاج نحو البقاع المقدسة، وعلى متنها 21 فردا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة من الذين تكفلت بهم مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. فريق مراقبة اقتصادية بمنوبة يحجز أكثر من 7 أطنان من الشعير العلفي المدعم بأحدى نيابات بيع الأعلاف بمعتمدية البطان من أجل الإخلال بترتيب الدعم، وذلك ضمن برنامج رقابي جهوي مشترك مع الوحدات الأمنية وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة. ويأتي هذا الحجز إثر التفطن إلى أن صاحب النيابة عمد إلى ترويج كميات من مادة الشعير العلفي بالمسالك الموازية وعدم تمكين حرفائه من الفلاحين من حصصهم. شرطة الاحتلال الصهيوني تجبر النشطاء المحتجزين الذين كانوا على متن أسطول مساعدات متجها إلى قطاع غزة على الجثو على الأرض في صفوف وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. ووزير الاحتلال بن غفير يشاهد ما يجري، مما أثار انتقاد قادة أجانب ووزراء من حكومة الاحتلال نفسها. وكان النشطاء على متن أسطول اعترضته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية أمس، ثم ما اقتادتهم لاحقا إلى ميناء بالأراضي المحتلة. ورئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يدافع عن ما اعتبره حق إسرائيل في اعتراض الأسطول، لكنه قال إن معاملة بن غفير للنشطاء لا تتماشى مع قيم إسرائيل ومعاييرها، وأكد أنه أصدر تعليمات بترحيل النشطاء في أقرب وقت ممكن. وأبحرت زوارق الأسطول من جنوب تركيا لثالث مرة في محاولة لإيصال المساعدات إلى القطاع الذي مزقته الحرب بعد اعتراض إسرائيل أساطيل سابقة في المياه الدولية. من جانبه رئيس وزراء إسبانيا يقول إن صور الوزير الإسرائيلي وهو يهين أعضاء أسطول غزة غير مقبولة. صحيفة ألمانية تكشف نقلا عن وثائق سرية صادرة عن أجهزة استخبارات أوروبية أن الجيش الصيني درب سرا على أراضيه المئات من الجنود الروس، نشر بعضهم في أوكرانيا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سامي الحامي في كولتور بلس.
0: الأولى في تونس. كولتور بلس. كولتور بلس. كولتور بلس في نجمة. بثمانية لتسعين تعليل. سامي الحامي.
2: 8:04 عاصمة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزيك فام تولى 9 تعليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. اليوم في الانترفيو فرحانين برشا باستقبلوا بحثنا هنا في موزيك، ما قلناش ليه في تونس اختفناه خطفين، هو أرتيست تونسي وعالمي. خليني نقول على خاطر الخدم اللي خدمهم وصلوا للعالم في برشا بلدان. لومبخانت متاعه واضحة، الخدمة متاعه واضحة. هو شاعر الجدران وخطاط المدن بكل حب شوية خير يكون بحثنا فوزي السيد قصة النجاح نحكي تفاصيلها شوية خير في الانترفيو. الفلاش باك بالنسبة لليوم نحكي على رحيل صوت المنفى اللي عمره ما هو باش يتهزم ولا تهزم. في الفلاش باك نتعرفه على محطات من مسيرة شاعر أزعج الأنظمة. في بوكس أوفيس بالنسبة لليوم بين الإثارة الموضة الكوميديا والسيرة مايكل برادا تو لقشة مسمي الأفلام الأكثر مشاهدة في تونس في بوكس أوفيس كما العادة كما كل نهار أربعة مع الوثق. هذا كل بتبيع مع فريق كامل معنا طارق في الإخراج الرقمي معنا خالد في الإخراج. نبدأ مع الموسيقى توت سويت نبدأ مع بنجامي هز عيونك من بروجي سينوج راجعين

0: بين جميع هذا يومك وصلنا حتى 8:09 دقائق. انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك فم. السلام عليكم إن ما كنتم في الاستماع سوى فكرة هبكم وقلكم طريقة سلامة للجميع ولا زيدا على سيتنا موزايك فم .net توت سويت وقاية الانترفيو. الانترفيو سعداء جدا باستقباله بحضنا هنا في موزايك شام. هو فنان تونسي، فنان معاصر تونسي فرنسي، خليني نقول من أبرز الأسماء. هو اللي مزج بين الخط العربي وفن الجرافيتي الحديث، يتميز بأسلوب خاص وين حول الحروف والكلام الأعمال الفنية ضخمة رينها في تونس وبرشا بلدان في العالم. خلق عالم خاص به ينبض بالألوان الرموز وفيه برشا رسائل إنسانية مهمة. هو اللي عبر على السلام التعايش والهوية بكل حب. السيد فوزي سيد، مرحبا بك على موزايك.
1: بك اكثر سلام يا عايشة.
0: شنو حيل؟
1: الحمد لله عايشة.
0: ما تقولنيش كتبدا في تونس.
1: خيرك انا ابخي نعدي وقت مع العائلة ونعشيخ الحمد لله.
0: وكنت في جابس زيدا في مهرجان جابس سينما فن.
1: مهرجان جابس معنا حاجة مش عادية. سيتي انكرويبل السنة هذا سيت اديسيون برك الله عليهم. معنا اللي عملوا فرانشمون سيتي وصلنا حسينا فما زيد تغيير. يافين حماس كبير والناس فرحانين. يافي ان فري شانجمون عجبني فرانشمون وان شاء الله عام الجاي اقوى كل عام. فرانس بركة لليكيب دو دو فيستيفال فوكس جابس معنا الكيلاني زادا هما قاعدين يعاونوا برشا.
0: عفاف بن محمود تسني على
1: اداره مهرجان سيتي لا ديريكتريس ارتستيك في المهرجان سيت اني تبارك الله على فان بروغرام انكرويابل. الصراحه ما جيتي مشيت توريست اني معنا شو j'ai le je sais pas le ijaza بتاع الفستيفال سي اون اوفر بتاعي et donc avant je suis aussi président d'honneur de l'association Focus Gabs donc نمشي غادي شير avant je suis là je trouve.
0: وفوزي نتصور درت العالم، خليني نقول برشا بلدان شفنا فيهم البصمة الخاصة بسيت كما الناس اللي تفرج فينا تو على سيتنا موزايك فين بانيت ولا تزيد على صفحتنا فيسبوك قاعدين نشوفوا في بعض الأعمال. الفوزي نتصور تقعد الرجعة لتونس، الخدمة في تونس عندها متعة خاصة بالنسبة ليك.
1: نعم بيسر من الأصول في تونس معنا أصلي من جابس معنا والعائلة هني دونك لازم فما ديما رجوع فما نمشي ونرجع. أنا مش مولود في تونس معنا، مولود في فرنسا، عايش في فرنسا. كنا نجول عن الجابس قبل كل عامين وانا معنا الحمد لله نحمد ربي معنا نشكر أمي وباباي معنا عنونا ست خلاصيو مع تونس معنا. وكما تعرف في جابس مسكينة معنا بلاد متروكة شوي، الحب اللي عندنا بور البلاد ومعنا أرض جدودنا اللي تخيمون قوي سواء
0: وحبك لتونس
1: قوي نفسي معنا من الشمال والجنوب معنا ونعبر على حب البلاد معنا بالفن بتاعي وفي كل بلاصه معنا رسمت في تونس كامله معنا عندك معنا ديجا سور توت لوتوروت وابخي من دوز الرفراف تتاوين الكاف جريس معنا سوس الحمد لله معنا في كل بلاصه فما
0: شامسيد. واليوم إذا شفت ستوري وين هذيك صباح وين كملت؟
1: هذه في المرسى معنا كل يوم ساعات نقعمز في قهوة اسمها بولفار دي كابوسين.
0: ها والإشهار
1: يا كيفاش
0: إن شاء الله
1: أفلونسير في المرسى نقعمز غادي وفما حيط قدامي كل يوم مكتوب عليه ممنوع كيفاش يقول ممنوع ودار الوسخ ولا حاجة هيك
0: ممنوع وضع الأنساخ
1: نشوف فيه ديما فات ولامس شو قاعدي صورته وعندي نامي أموا ملك العبيدي ديديكاسال جد هي تسكن غادي دونك قلت لها اسكو تو بونس جو بو باند لو مور معناها ما سالش نرسم عليه. قالت خلينا نسال السنديك ونشوف. ردت عليا ميم با ديريكت لا ميم جورني اليوم الصباح جيت غادي الخمسة سلوم والدون بتاعي ما فما حد في الشارع ترانكيل جوسكا بجنبي ينبح
0: خمسة نتاع الصباح
1: سي ميو كما فما حد كملت السبعه كاع ما استعملت قهوه وين الدنيا بدات تتحرك.
0: ملا سيد باش نعمل بك دوره في برشا قهاوي هنا في تونس ماذا بينا تزيدهم الوان تزيدهم حياه كما اللي زدتها في المرسى. ودايوغ سيد خليني نذكر كما قلت انت موجوده لومبرانت نتاعك موجوده في برشا بلايص في تونس وقداش حاجه اكسبسيونيل بالحق حاجه عش. استثنائيه فنان تونسي بصمه عالميه منورنا في العالم الكل. وخليني نقول تحول القبح والفوضى الجمال. تحول شفت زادا الدوكيومنتير اللي كان تصور في مصر في بالي كنا حكينا عليه هنا في موزايكا فام سيد، معناها من بلايس فيها فوضى عارمة كنت قادر انك تحولها الأوفر دار. منين تجيب الالهام، منين تجيك الانسبيراسيون؟ كيما اليوم قمت الخمسة نتاع الصباح، هذه لازمني نبدلها.
1: En fait, je sais pas, الحمد لله il y a cette passion الداخل معنا كيف اليوم كيف قمت معنا الاربع ونص ça قلت خلينا نمشي وما نمشيش اخي ديريكت en fait c'est خطفت وخرجت après ما ندمتش. وساعات تلقى روحك في بلايص وان واحد يقول لك اوكي هذه البلاصه ما تمشيلهاش، معنا منشية نصر هذا حيزبلين في مصر ونعملت المشروع حكينا عليه. معنا كيف وصلت غادي حتى التاكسي ما حبش يدخل. وتعرف فما ما نخدم برشا على الادراك كيفاش معنا انت تشوف عندك فكره على حاجه وهي الفكره كومبليتوم غلطه، فهمتني؟ ونحس الفن هو معنا السبب النجم يدخلك في بلايس والناس يقبلوها. معنا في حي الزبالين هذا منشيه نصر في القاهره الناس استقبلوني وفرحوا بيا، ومعنا وما نعرف حد اني يعني كان عندي فكره نحب نعملها. زرت غادي دخلت ابخي حكيت مع الناس، اخذت التصريح من كيفاش يسموه ابونا سمعان، هي منطقه مسيحيه، ابخي خلوني نرسم على 52 مبنى. هذا المشروع ديجا صار في 10 ans وانا
0: وسيد تخلق علاقه انسانيه مع المتسكنين. في اي بلاصه تمشي لها فما حاجه اخرى تترسم مع الرسمات اللي تخليهم على الجدران.
1: هي التجربه الانسانيه معنا اللي تعجبني اكثر. معنا تعرف كيف تمشي، كيف نخدم في الاستوديو بتاعي وحدي نخدم، يا باد ما عنديش زي قصه باش نحكي عليها. اما كيف تخرج ترسم في الشارع ولا معنا دون ليسباس بوبليك اون جينيرال بانتور سكولتور، الناس ديما في البدايه ممكن يقول شبيه هذا على جاي هني. معنا منشيه نصر باغ اكزومبل، علاش واحد يمشي يرسم في حي الزبالين؟ تو يا 2-3 mois كنت في امريكا عملت مشروع في سان فرانسيسكو في دون لا فيل دو سان فرانسيسكو في سجن غادي. اي باري معنا ساعات تلقى في التجربه اللي تعيشها مع الناس من الفن هو السبب. معنا سان بريتكست كيفاش تخلق معنا علاقات ولحظات معنا مميزه. سي والحمد لله ما جو بونس اني تو شو كوليكسيونور دو مومون. نشوف هيك معنا الفن حتى معنا كل الحيطان الكل اللي عملتهم في العالم ممكن 90% قعدوا، الاخرين ممكن تفسخوا. ايش بان عندي التصويره معنا كي ميرميت لا غاردي وبعتالي معنا اللي يبقى في هذا الكل هي التجربه الانسانيه، معنا اللحظات اللي عشتو مع الناس. ونقول لك الحمد لله صافي بيانتو 20 ans je fais ça قاعد بالاتصال مع بتيت 90% دي جون من كوريا دو سود حتى البرازيل تونس.
0: شنو اكثر مومون بقى في بالك فوتي؟
1: يا با ان فيت ان مومون والله نجم نحكي لك 100 مومون. مي نعطيك مثال، نعطيك ان اكزومبل. فما مره قصه كنت في استراليا 2012 وكنت نرسم، كان عندي مشروع هناك نرسم في الحيط وكل شيء. وفما طفله صغيره جت قالت لي كان نجم نحكي معاك، هي طفله عمرها 8 سنين خذتني من ايدي جلسنا معنا على فما دروج كونساسي. قالت لي معنا كيف نكبر نحب نكون فنانه، نحب الطبيعه، نحب الفن. قالت لي عندك قلم معك؟ وديما عندي فوتري كونسول على لابوش. اخذت ورقه كتبت اسمها، هي اسمها اللي تدورجين سومالين، كتبت هديه 19 10 اكتوبر 1200 ولد 2012. اوكي قلت خلي الورقه معاك كم سا ما تنسانيش. قلت اوكي وعملت اني جي يو لو ريفلكس دو برون سيلفي avec elle. عملت اون فوتو avec elle. حطيت الورقه في السوشي وانا معنا كيما تعرف السوشي يكبر. ساعات عندك ورقه 5000 ان تيكي دو مترو ان روسو والسوشي يكبر. ابري 2016 تيت ننظف استوش نحل لا كارت بيريمي وكل شيء ونلقى الورقه هذه. جي غريب جدي خلينا نستنى لو 19 اكتوبر ونعمل ان بيتي بوست سور انستغرام بنشوف هذه اش ولات سيالي توجور في توجور ات ارتست ولا بس على كل شيء. حد يا لي جون اي سون دي اون فايسي دو لا تروفي ا ملبورن الناس معنا يتبعوا فيها. ما صار شيء. 2017 نفس القصه، 2018 2019 حتى وصلنا 2021 فما واحد اسمه انس بوخاج صديقي الى Il a une grosse chaîne YouTube, il fait des interviews.
0: Oui, il y a des podcasts.
1: Exactement.
0: Déjà fait
1: exactement. Et donc, Anas, il y a celle qui dit, « Fawzi, je connais Hadia. » Après, je raconte, je dis, on a attesté, on a nourri le lourka. L'interview, elle sort sur YouTube quelques mois après. Ou femme un bras à l'Instagram et tu dis, t'as les messages, tu dis, je suis en train de pleurer de joie, de crier de joie. Je dis, ok, je femme, inchallah la baisse. Tu dis, le guide a dit. Je dis, ok. Après, tu dis, non, mais le guide, je m'en ai un arif, ça a fait binti. Et en fait, après, elle m'a mis en contact avec Hadi.
0: Ok, non, allez.
1: Et en fait, hier, elle avait, je l'ai rencontrée, elle avait 8 ans, je l'ai retrouvée, elle avait 18 ans, de gauche, elle est binti, manne, va y arder, faire acheter la zine, ou le guide, c'était incroyable. Manne, hein? On est toujours en contact, ou garder nerf, oui, on
0: Kamle
1: travaille.
0: Kamle, tu fais le fun?
1: Et à Kamle, hier, elle est, on est, elle fait fac de psychologie, ou garde, t'erdem, fais le fun, et on essaie de faire un petit projet ensemble, ça prend du temps, mais Inch'Allah, ça va le faire.
0: مانيفيك دونك قداش القصص هذوما ينجموا ياثروا فينا فوزي وقداش ينجموا ياثروا في الفنان دونك الانسبيراسيون تجي من القصص اللي تصنعهم في العالم الكل
1: اي يجي من هذا و... وكل مشروع بيجيب لك قصه اي حاجه ان فيت والله معناها زي ما قلت لك اللحظات هي اهم شيء في خدمتي
0: وخلينا نذكروا اعمالك موجوده اليوم في متاحف في مؤسسات عالميه كبيره السيد من علاش صاير اتصال مثلا مع تونس بشراو اعمال علاش ضحكت الضحكه هذه
1: نفهم ما فهم اتصال لا فما كان فما اتصال طول
0: ما زلت
1: التليفون مسكر خيرك الحمد لله ماني ما شفت ماني في تونس شو توجور لا نجي ومان نعمل برشا حاجات الحمد لله سورتو خاصة في جابس نجربو نتحركو الدنيا غادية avec toutes les personnes qui en ont la possibilité كما نقولو
0: ضحكت شنو فوزي ضحكت هكا متحسر شوية
1: نو الحمد لله من احساسي كله مبين ما عندي حتى y a pas de honte, y a rien juste معنى صارت معنى
0: neutre
1: bah je suis neutre en fait c'est juste toi qui m'attends فنان je passe à autre chose ça t'as qu'à l'acheter il y a 5-6 ans mal avec le logo du tourisme de Tunisie معنى الوزير السياحة محمد علي تومي qui était sur son mandat qui avait décidé de faire qui avait demandé قال معنى logo بتاع تونس 20 سنين ديما معمول avec une agence étrangère وقال خلينا نعملوا حاجه مع ان سيمبول رمز تونس مع فنان تونسي على خاطر الفكره الالهام بتاعو جي من لوغو بتاع اسبانيا لوغو بتاع اسبانيا من 82 ما تبدلش
0: اوكي
1: باسكو il a été fait par un artiste Miro et Miro Charmel il a construit comme une œuvre معناها لوحه فنيه انتمبوريل معناها وانت تشوفها وانت tu l'interprètes comme tu veux يا وانا معناها خرج اللوغو il y a un changement de gouvernement en juillet 2020 وخرج اللوغو قال لاني قبل الميسيون بتاعي نكملها لازم نخرج اللوغو
0: هاي
1: دونك خرج اللوغو خرج اللوغو لو 31 اوت لو 1er سبتمبر سي محمد علي تومي il était plus ministre moi j'étais encore artiste et donc voilà je sais pas ce qu'il y avait en Tunisie famanes maarfouni famanes yaarfouni et voilà ça crée une polémique sur mon logo je sais pas pourquoi quand c'est le واحد تونسي les gens qui écoutent et c'est long c'est quoi le logo de la Tunisie ma femme حتى حد ينجم يقول لك Et donc voilà, le logo, le projet, il est abandonné, ou voilà.
0: Le projet maujoud, Fawzi, c'est ça. Le
1: projet maujoud, Andy.
0: Donc, il a kiffé le wazarat, خليني نقول. Donc, le logo maujoud, عند Fawzi Sid.
1: Ouais.
0: Ou, منعش خلصوك في logo?
1: Non, j'ai décidé à l'époque, في الوقت هذا, قلت له ما تخلصونيش.
0: Hein?
1: Tu vois, moi, ce que j'aurais dit.
0: هدية, le tonne.
1: غلط انا عندي. كان عملنا, حتى نعملوها, dans l'inverse, تخلصوني, ولا, تخلصوا, تعطوا جمعية خيرية, ممكن على الاقل فما حاجة, le logo l'aurait servi à quelque chose mais t'as ni ma tlab tch flous et je demandais pas parce que خاطر نعمل الحب للبلاد نديش اني عندي اني déjà شرف كبير moi on me demande à moi comment tu représentes 12 millions de شخص حاجه كبيره عندي اني وانا ولد جاب بس معناها c'est un truc pour moi c'est un truc de fou comme on dit donc après ma sarach ma sarach il y a pas de problème معناها حب البلاد موجود الناس ما عجبهمش اللوغو ما سالش نقولوا
0: ما نصورش ما شكون ما عجبوش اللوغو
1: لا فما برشا فالي فوار لي رياكسيون سيتي ريغولو اني ضحكوني اني حسيت ان فيت الكلام ساعات سي جوست اون بروجيكسيون دو سكو الاحساس الناس اني ما عندي حتى مشكله انت نجم تحب ولا ما تحبش على الاقل فما حوار هذا اللي يعجبني مي ابخي سي اون على الغالب سا سي با في ما سالش ان شاء الله تسلو فيها بعد 15 سنين شغلت توجور لا ان شاء الله.
0: ان شاء الله. وفوزي بالحق ابار البروجي هذا ان شاء الله فوزي سيدي يكون عنده مشاريع في تونس كما بالحق اللي شفناه في مصر كان اسمه
1: بيرسيبسيون
0: فوالا. دونك نتصور مهم برشا كونه حاجه باغي تكون موجوده في بلاده هنا في تونس رغم لي زوفر اللي راهو فيها. ماما كيما اللي عملته انت اليوم في المرسى قدام قهوه شفت ممنوع وضع الاوساخ هنا بدلتها باوفر دار. قداش مهم كونه الراو الفن والحياه باختو يكونوا موجودين. وهوني عنا أرتيست تونسي وعالمي منفتح على كل شيء قالكم هاني موجود نحب نخدم في بلادي. وهذا المثال نشوفوها مع برشا فنانين توانسة قاعدين في العالم ما نذكرهمش ما نتفكرهمش ما نحكيوش عليهم وقاعدين يحصدوا في نجاحات عالمية. دونك نتصور وقايت باش يكونوا حاضرين أكثر في تونس خاطر محليه الاعتراف كيكون من بلادهم وهما ناس بداوا من هنا وقدموا هنا لتونس برشا. خلينا نكملوا نحكيوا على الخط العربي ومحبتك للحاجة هذية. سيد أعطيني المرة الأولى اللي تغرمت بالخط العربي.
1: أشوف أني ما كنت نعرف نكتب نقرأ معنا تعلمت اللغة العربية معنا فسحة كنت نحكي لدرجة معنا في الدار معنا التونسي ما كنتش نعرف نكتب ونقرأ وتعلمت عمري 18 هاليبوك. أول كلمة نجمت نقرأها كانت غسالة بريسينج. كنت ماشي في سوسة فرحان غين سين لام فرحان كنت نقزك. Et après, je prenais des cours. Je prenais cours du soir à Fibariz, je me rappelle. Et femme à Wahad, un austède, radi, fil madrasa, on a nakra, qu'un khatat. Oui, ça a été khatat, et que je chauffe tout marre, et khatat, et en fait, c'est arabe, j'ai dit, c'est quoi ce truc? Et moi, je faisais du graffiti déjà à l'époque. Et goûte, le manet, je me t'allais, on gagne, en fait, il n'y a personne qui est intéressé. Et après, on a bdait, et on a khatat, le khat arabe, ou d'achat, ou mal graffiti, en fait, d'une façon très. Spontané. Ou femme à Wahad, Sahbi, que j'habitais au Canada à cette époque-là, hein, un artiste français qui s'appelait Est, H-E-S-T. Et lui, en fait, il kanyik te besmo H-E-S-T, mais il mettait deux points sur le E. Ou, ouani, quand moi, à l'époque, ma darst, j'étais consultant à l'époque. Et, Galifaouzi, ani batal tel fan, j'avais tout arrêté. Galifaouzi, tal, viens, on va peindre ensemble. Et en fait, goul, ça m'intéresse pas le graffiti. Khanar, j'ai le, khan, notre le fil khat. Franchement, ça là, comme si j'avais toujours ça. C'était Spider-Man, quand il se réveille, ou Ando Kal Harakat, c'était la même chose. Et écoute, Hamdoul, après, d'un mur, un deuxième, une toile, un projet, ou.
0: اللحظة متاع اليوم وقال لي ما زلت باش تقدمه فوزي، حلمت به، شفت فوزي سيد في أعمال وصلت للعالم أول ما بديت.
1: نو مستحيل مستحيل ان فيت تعرف هذا اللي قاعد نعيش فيه الحمد لله توا اليوم سي انكور سي الناس يقول شو حلمك انا حلمي قاعد نعيش فيه الحمد لله دونك سي انكرويب معناها اش بوباي خرج من وقتاش خرج من تونس 68 جي خدم في رونو معناها احنا قرينا على رواحنا اون افيس كون افا فير ابري انت تقول توا معناها il y a des gens ils s'affrouquent باش تمشي ترسم il y a des gens qui achètent des œuvres tu rentres dans des musées معناها اسمك داخل dans des musées معناها حاجه كبيره اللي يعني سي انكرويب دونك الحمد لله نحمد ربي كل يوم pour moi c'est معناها ce matin كنت نرسم اني il était 5 heures du matin ونشوف مسكين واحد توف راجل معناها كي était là il ramassait les poubelles les bouteilles plastiques ما عندي هذه النعمه جم يعني نقوم الصباح معناها باش نرسم واحد يقوم الصباح باش يلم الزبله معناها ريت الفرق دونك je peux pas me plaindre ولا حتى اي واحد يسبني ترانكيل ولا نقبلها أني شيخ شجر أكثر من هذا شحال نعمل
0: الحمد لله
1: الحمد لله
0: والحلم اليوم سيبان قاعد تعيش فيها مازال فما طموح أخرين سيد تغزر لهم حاجات أخرين تحب توصل لهم
1: تشوف روحي في البداية تو سي توجور البداية ان فيت لازم ساعات صعيب ان فيت من الفايدة والفكرة سي كيفاش هكا الجوع اللي عندك في البداية يغست والساعات تطلع بخي تنزل توقف مرة أخرى Et dis-moi, Khalid, nefsek, dans cette logique-là, comment tu peux avancer, comment tu peux avoir cette rage. هذا اللي معناه يعطيني القوة كل يوم. Ça c'est صعيب, parce que les gens ils شوفوا توا اليوم كي فنان, ils شوفوك sur les réseaux sociaux, تسافر, tu fais des trucs. Mais يعرفوك, je fais ma برشة تحديات. برشة تحديات, comment tu te renouvelles, كيفاش تخمم, كل شيء. Et voilà, tout n'est pas simple, mais alhamdoulilah, معناه هذه الحياة.
0: وشنو اللي يخليك tu gardes toujours les pieds sur terre شنو اللي يخليك ما تتغرش ما تقولش سي بون هاني وصلت
1: je pense l'entourage, معناها الناس اللي انت معاهم, tu vois, والعائله وجابس surtout, tu vois, pas تونس, جابس, كيف نرجع لجابس, معناها في المزرعه تاع الزيتون, نشوف دار الجد, je suis avec ma famille, tu le vois, en fait tu peux pas, بيك انت عندك لوحه في متحف وقابلت وزير وشفت هذا الفنان ترى كيف على فان تي لا وانا سي تي كوم تو الموند فهمتني. دونك سي سا كان موا جاب سام سام سام انسبير بوكو.
0: شنو يقولوا لك العائله المقربه فوزي في جيبس؟
1: لا فرحانين معنا سورتو باسكو عملت شي اسمه لو لو لو هكا السمعه بتاع جاره في جيبس تو لي بوك, دونك هما فخورين تو الحمد لله. ما ابخي كيم عادي ولد عمي منير يقول هذا مقربع هذا ساري بوك جامي ان فيت سي سا ان فيت سي سيت فولي مي ابخي معنا واحد يفهمها il comprend. Après c'est une folie qui est intéressante. Mais on a ce projet qui s'appelle Takapé, ou c'est معناها c'est un projet de Ziditoun où tous les ans on ramène des gens معناها يعيشوا التجربة الموسم معناها les gens qu'on a ramené, on a ramené des chefs étoilés, يجي طيب العائلة معناها chef étoilé Michelin في فرنسا يسافر على جابس يعمل لك un repas pour 50 personnes معناها طيب العائلة les gens qui travaillent معناها في مزرعة des invités يعمل لك ان فلان بالقرع. شكون فكر فيها هذه فلان بالقرع؟ فما حد في تونس فكر فيها فهمتني. استنوا انا عندنا نوت شيف, انا دي زارتيست دو برازيل كي سون سوليستي بارتو سور تير اي سون فينو ا جابس ا دويمات يا فيتورا 2000 كي تي معناها راجل كبير الى بلوس دو 70 ans معناها بور سي فو بور بلاسي دون ليستوار دو لار سي معناها سي فورست غام دو ليستوار دو لا بوب كولتور معناها سيتي البتيت امي دو مادونا ا ليبوك وجي جيل جابس مرتين وقال لي كل عام باش نرجع معناها حج بتاعي الموسم الزيتون في جابس كان واحد انت مقع مزكة لا تغارد ما نضحك مو شو با كيف كون في سيت ايفينمون في اكتوبر نوفمبر معناها جو ريغارد نضحك وحدي جو ريغارد سي ترو ريغولو سي امبروبابل

The Blaze Territory وصلنا حتى 8:42 دقيقة. انتم معنا في كل شخص بلوس على مزيكا فهم تسفيد وقيت النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك فلاش باك اليوم ماهيش كما أي فلاش باك. رحيله شكل صدمة في الذكرى، صوت بعيد يطلع من عمق المنافي ويكسر صمت الحاضر. اليوم نرجع لصوت كان إذا تكلم يرتجف في التاريخ، مظفر النواب. 20 ماي 2022 رحل على عالمنا مظفر النواب، اللي ما هو شاعر يكتب باش يقرأ كهو، هو شاعر كان يكتب باش يفيق، باش يفضح، باش يوجع، باش يخلي الكلمة تمشي في الشارع كما الشرارة اللي ما تطفيش. تولد في بغداد عام 34، ولكن حياته الحقيقية بدأت كي خرج من باب الطاعة ودخل من باب المنفى. منفي في كل مكان، حاضر في كل مكان، عاش مطرود بين العواصم، بين السجون، بين الخوف، بين القصائد اللي كانت أخطر من رصاص في زمانه. كان يقول الشعر كما يسيح، ما هو جزينة لغوية بل موقف. في وترياته الليلية يخلي جملة تمشي كينها نبوءة ثقيلة، سيكون خرابا سيكون خرابا، ما هوش تكرار عبثي بل انذار أمة كاملة كانت تمشي عميا. وفي واحدة من أشهر صدماته الشعرية كان يحول القدس من مدينة إلى جرح مفتوح، القدس عروس عروبتكم، جملة ما عاشتش كبيت شعر فقط، عاشت كاتهام، كمرآة، كصفعة في وجه الصمت العربي. النواب عاش عمره بين المنافي، دمشق، بيروت، الجزائر، الخرطوم، لندن، كين الأرض كلها صارت محطة انتظار طويلة. الشاعر ما حبش يرجع إلا وهو موجوع بالحقائق، تسجن، اهرب، اختفى ورجع، ولكن ما انكسرش في داخله المعنى إنه الكلمة أقوى من السلطة وقت تولي صادقة. في أواخر حياته المرض قرب الجسد من السكون، أما صوته أبقى يدوي في الأشرطة، في الأمسيات، في الحناجر اللي تحفظه كنشيد غضب قديم. في 20 ماي 2022 سكت الجسد، ولكن ما سكتش السؤال اللي خليه حي. كيف الشاعر واحد ينجم يخلي أمة كاملة تحس إنه الشعر ما هوش ترف بل مواجهة؟ اليوم مظفر النواب ما هوش ذكرى شاعر فقط، هو صدى صرخة ما زالت تدور في المنافي وما زالت تقول الكلمة إذا صدقت ما تموتش.

0: Flashback. Culture Plus. كجوم الزين جمعة مثمانية لتسعان تعليل
1: مازلنا مكملين معكم في كل تخبلوس. أنا مازال كفهم شوي آخر بوكس أوفيس كيما كل نهار أربعة الوقت قبل اللي يعطينا فكرة على توب 3 أكثر ثلاثة أفلام تفرجتو فيهم في باتي وكيف كيف يعطيكم فكرة على الأفلام هذي. كان مازلتو تحبوا تمشي وتكتشفوها كالعادة الأولوية للأفلام التونسية. ديما نقولوا شجعوا المنتوج التونسي سواء في الموسيقى سواء في السينما ولا في السيري وغيره. بطبيعة نفتحوا على العالم الكل نحكيو شوي آخر مايكل جاكسون برادتو ولقشة مسمين. خليكم تتويت مع الموسيقى راجعين في كل جوكل.

0: مغرم سبب الهام المدفعي اللي لقب بأزنافور العرب هو مغني وعازف عراقي لم بين الجيتار وبين الأغنية الفولكلورية العراقية. وصلنا حضرة 58 دقيقة تتسويت وقايت الأفلام بوكس أوفيس توب 3 كالعادة مع الوثق بالله.
1: بوكس أوفيس بين الأكشن الموضة والأسطورة ثلاثة أفلام تهز قاعات السينما في العالم وفي تونس زادة. مرحبا بكم في البوكس أوفيس، نحكيه على ثلاثي السينمائي الثقيل في هالموسم. أفلام مختلفة في كل شيء أما يجمعها نفس الروح، قصص كبيرة، نجوم كبار وجدال ما يهداش. نبدأ بذي كريمينالز، لعبة سرقة في قلب الفوضى، فيلم الأكشن الجديد للمخرج الاسكتلندي دافيد ماكنزي، معروف بأعماله كيما كوموشيغية، وهنا يرجع بأسلوب أسرع أشد أقرب للسباق ضد الوقت. القصة تبدأ في لندن، إخلاء حي كامل بسبب اكتشاف قنبلة من الحرب العالمية الثانية. أما الحقيقة كلها خطة مدروسة من عصابة تستغل الفوضى باش تنفذ عملية سطو على بنك فيه ألماس نادر. اللعبة ما تقفش لهنا، خيانة داخل العصابة والكل يطارد الكل في صراع دموي قائم على الثقة المكسورة والأطماع. تيو جيمس في دور زعيم العصابة بكاريزما واضحة، آرون تايلور جونسون في دور مسؤول التفجير والإخلاء الغامض، سام وورثينتون في دور ثانوي لكنه مؤثر خارج عالم أفاتار، هذوما نجوم العمل. الفيلم يوصف بأنه من أكثر الأفلام توترا وإيقاعا في السنوات الأخيرة، مليان خداع بصري وسرد سريع يخليك ديما في حالة ترقب. The Criminals في قاعة سينما باتي تونس.
2: كولونيل،
3: On a une munition non explosée à Westminster. Je vous transfère tout de suite les images.
2: Seconde guerre. On dirait une 500 kilos. Faut un périmètre de sécurité d'un rayon de 800 mètres. J'arrive tout de suite.
4: Et elle peut exploser n'importe quand ?
2: En théorie, oui.
1: عودة الشيطان إلى عالم متغير. The Devil Wears Prada في جزء الثاني بعد نجاح الجزء الأول في عام 2006. الفيلم يرجع تحت إدارة المخرج دافيد فرانكل وبسيناريو جديد لآلين بروش ماكينا كاتبة الجزء الأول. عودة قوية للثلاثي الذهبي، ماريل ستريب في دور ميراندا بريستلي أسطورة مجلة رانواي، آن هاذاواي في دور أندي ساكس بعد مسار مهني جديد في عالم الإعلام الرقمي، وإيميلي بلونت في دور إيميلي اللي ساعدت لتصبح اسم قوي في عالم الموضة. القصة المرة هذه تدور حول عالم الأعلام اللي ينهار أمام صعود السوشيال ميديا وانهيار الصحافة الورقية مع صراع ميراندا للبقاء على عرشها. المفاجأة، ميراندا تضطر ترجع تتعامل مع مساعدتها السابقين، لكن كل واحدة فيهم ولات قوة في عالمها الخاص، وهذا يخلق صراع نفوذ، ذاكرة قديمة وحسابات ما تتنساش.
5: Hello.
6: Well, look what TJ Maxx dragged in.
5: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
7: I'm Andy Sachs. Andrea.
6: She was one of the Emilys.
1: الفيلم يمزج بين النوستالجيا والواقع الجديد ويطرح سؤال كبير، كيفاش تتكيف إمبراطورية الموضة مع زمن الترندات السريعة؟ العمل موجود في قاعات سينما باتي ويحقق نسب مشاهدة عالية في العالم وفي تونس.
5: Am I having a hallucination?
7: Hi Emily.
5: You also know her?
7: We were at runway at the same time, Miranda.
5: Really?
1: نحكيه على أسطورة البوب مايكل بين المجد والجدل، كل مرة تخرج حكاية جديدة، كل مرة انتقاد جديد بعد عرض فيلم السيرة الذاتية للمخرج أنتوان فوكا وسيناريو جون لوغون اللي قدم رؤية بصرية جديدة لحياة ملك البوب مايكل جاكسون. نحكيه على فيلم مايكل اللي ركز على مرحلة الصعود الأسطوري لملك البوب وينتهي عند جولته 1988 الباد تور، وهو قرار أثار جدل كبير لأنه تجنب الفترات الأكثر حساسية في حياته. هذه أحد النقاط اللي ركز عليها نقاد هالعمل وخاصة عشاق الكينج أوف بوب. القصة الظاهر مايكل كفنان عبقري يعيش ضغط الشهرة وصناعة الأسطورة وسط عروض موسيقية ضخمة مع إعادة تجسيد لأشهر لحظاته الفنية. النجوم في هالعمل جعفر جاكسون ولد العائلة، ولد خوم مايكل في دور الملك مايكل جاكسون، أداء لافت مع شبه كبير وحضور قوي مع طاقم داعم يشارك في إعادة بناء عالم جاكسون 5 والمحيط الفني لمايكل جاكسون. الجدل اللي يثير هالعمل انتقادات تتهم الفيلم بتلميع السيرة وتجاهل القضايا القانونية، في المقابل نجاح جماهيري وإيرادات ضخمة وصلت لمئات الملايين في فترة قصيرة. الفيلم زاد أثار انقسام داخل عائلة جاكسون بين دعم مؤثر ورفض حاد لطريقة السرد.
5: Do you know what I'm after?
8: You want to be the biggest star in the world?
9: We need to capitalize.
8: Paul Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So?
9: I'm planning an international tour. This is just the beginning.
5: I need to think.
8: I told you what to think.
1: الأفلام التونسية ما زالت حاضرة بقوة في سباق المشاهدة في قاعة السينما التونسية. لقشم اسمه ما زال يتصدر نسب المشاهدة والدخول إلى قاعة السينما من أسابيع. العمل اللي يزن إلى عالم كائن فضائي يوصل لتونس في خطأ. المركبة متاعه تسقط يلقى روحه محاط بمواطنين تونس يعيش معهم مغامرات استثنائية.
10: مش نحكيكم الحكاية من لو. أنا مانيش مدرب تبان. مركبتي تكسرت وتحت في السماء جيت في حجر برهو.
11: صح طائر رودا. تجي من الفضاء. أنت فضائي.
10: لا أنت فضائي.
11: بديتي هبت من السماء. أنت فضائي.
10: أنت هو الفضاء.
11: لا لوجيك هو.
1: بسام حمراوي، شادي العرفاوي، ريم رياحي، سيف عمران، أبرز نجوم العمل هذايا اللي تلقاوه موجود في كل قاعات السينما التونسية. بين السرقة والخيانة، صراع الموضة والإعلام في زمن السوشيال ميديا، الأسطورة الموسيقية والسيرة الكبيرة، وعالم الكائنات الفضائية، ذا كريمينالز، برادا، مايكل، لقشم اسمه، هذه أفلامنا في البوكس أوفيس الجمعة هذية. السينما ما عادش مجرد حكاية لكنها معركة بين الصورة الحقيقة والذاكرة. امشي وشوفوا السينما. احنا نتقابلوا المرة الجاية في بوكس أوفيس.
0: بوكس أوفيس مع بوكس أوفيس وصلنا الآخر. كولتور بلوس بالنسبة لليوم، شكرا لكم إن ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس. موزيك فم، نتقابلوا غدوة في موعد جديد، تكون ضيفتنا كوكو ماك ماك اللي تستنيكم في The Comedy Nights بالنسبة لنهار الجمعة في راديسون بلو. معهم هما نكملوا كولتور بلوس بالنسبة لليوم. شكرا لكل الفريق، شكرا واثق معنا في الإعداد، شكرا طارق في الإخراج الرقمي وخالد في الإخراج. شوية آخر موعد الأخبار يكون مع هبة مع خول الكعبي. خول الكعبي في الأخبار. بعد يجيكم يسري جديدي في بنت لفام. نكملوا تسويته مع الموسيقى سيلم هاف. كان انتي

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تعلن أن المستثمر الإيفواري من أصل لبناني محمود محي الدين قد بحث مع الوكالة فرص الاستثمار المتاحة في تونس والإجراءات المتعلقة بإحداث مشروع صناعي جديد في قطاع صناعة الأحذية البلاستيكية، مشيرة إلى أنه يمتلك مصنعين بمدينة أبيجان مختصين في صناعة الأحذية البلاستيكية. والوكالة تشير إلى أن هذا المستثمر قد عبر عن رغبته في إحداث وحدة صناعية أولى في تونس بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، على أن يتم في مرحلة لاحقة تطوير المشروع للتوجه نحو التصدير نحو الأسواق الأوروبية. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية يصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد 4 أشخاص من أصل 8 تم الاحتفاظ بهم في قضية منطلقها إشعار تلقته الوحدات الأمنية من أحد المستشفيات حول استقباله شخصا في حالة إغماء قبل أن تكشف الفحوصات الأولية تعرضه لجرعة زائدة من مادة مخدرة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي للمحكمة وليد الشطربي لموزيك. ووجهت المحكمة للمتهمين مجموعة تهم، من بينها تهيئة محل واستغلاله لإخفاء وتعاطي وترويج المواد المخدرة والمسك بنية الاستهلاك واستهلاك تلك المادة بمكان يرتاده العموم. منظمة الصحة العالمية تعتبر أن خطر استشراء إيبولا المتفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية مرتفع في وسط إفريقيا لكنه منخفض على صعيد العالم، مرجحة أن يكون المرض بدأ بالانتشار قبل نحو 2 شهر. أنور العنوني المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يقول إن أسلوب التعامل مع نشطاء أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة في مقطع فيديو نشره وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير غير مقبولة تماما. وبث وزير الأمن الصهيوني بن غفير فيديو للناشطين يظهر فيه بعضهم جاثيا وقد تم تقييد أيديهم خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض وقد لاقى تنديدا دوليا واسعا. وكان النشطاء على متن أسطول اعترضته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية أمس ثم اقتادته لاحقا إلى ميناء بالأراضي المحتلة. وأبحرت زوارق الأسطول من جنوب تركيا لثالث مرة في محاولة لإيصال المساعدات إلى القطاع الذي مزقته الحرب بعد اعتراض إسرائيل لأساطيل سابقة في المياه الدولية. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أكد أنه أصدر تعليمات ترحيل النشطاء في أقرب وقت ممكن. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع يسري في بنت لفام.
0: الأولى في تونس موزيك فام، أقوى الموسيقى.

0: Non-stop music. بنت الفم. بنت الفم. يسر جديدي.
1: التسعة واربع دقائق على مزيكا فام. مرحبا بكم هدي بنت لفام كالعادة معاكم حتى نص الليل. ثلاث سوايع فيهم برشا موزيكا لابونيمور اكيد زاد الربح والكاش. بعد ما كان سيدة حكم البارح سر التحدي زوز ملايين وسبعة مية البارح طاروا من عند سيد الحكم، ولكن الحقيقة معناها ما نكتبش عليكم، هذاك هو نحبوا كي تكلمونا يكون التحدي سهل التحدي صعيب وممتون هو يظهر لكم. لبس سيد الحكم عادي راه معناها انت طبقت قواعد اللعبه، ولكن جاي متباري الحقيقه غلطه ليه صفر معناها دي ترينو ترينو كيما تقول انت. دونك خويا ذاك اللي مطلوب منكم انكم تركزوا 60 ثانيه وتربحوا التحدي وربح والكاش مازال متواصل، مازالت الكنيوته موجوده والفلوس اكيد حاضرين ليكم انتوما بمختلف المواعيد. زوز مواعيد يستنى فيكم وبعد شويه هاي الكنيوته اللي تستنى فيكم.

اكثر نص مليون بعد في بنت لفان يستنوا فيكم على 71100 و13000. اي الربح لو ما نعملوش بوز نحن على الربح والكاش يتربح التحدي غدوه نرجعوا اكيد وفرصكم تزيد سورتو عندكم زوز فرص للربح اليوم عندكم من بعد التحدي نوينينا 300 دينار يستنوا فيكم كلمونا على 71100 و13000 وعاودوا تحديوا السيد الحكم بالك شي نهارين ورا بعضه بالك شي مازال داخل بعضه مرهوج من البارح ينجم يخسر اليوم دونك انتوما فرصتكم اليوم باش تكلمونا على 71100 و13000 تتحديوا السيد الحكم في 60 ثانية وتفكوا من عنده الكنيوتة فيها 300 دينار في نيوي نينا وعندكم زادة فرصة لا سيد الحكم لا لا لبس لبس سيد الحكم استغلوا الفرصة يا جماعة استغلوا الفرصة كلمونا على 71100 و13000 أكيد للربح والكاش وبعد إذا عندكم فرصة فك بلاستيك 200 دينار زوز متبرين جدد يجوا بحذينا ويحاولوا يفكوا بلاست بعضهم هنا في الميسيون يفكوا بلاستهم بحذينا بشي واصلوا من الأيامات وأيامات اختاروا لكم تواصلوا تربحوا الكاش 200 دينار ليكم انتوما سهلة برشا أول مفتاح وأسهل حاجة تخلي لكم الربح مضمون هو أنكم تواصلوا لذين بعد كلمونا شاركوا في مختلف المحطات بتاع الربح اللي عنا زوز مواعيد 200 دينار فوق بلاستيك 300 دينار نيوي نينو وتوتال ثم 500 دينار أكيد عنا الموزيكا زادة موجودة بمختلف أنماطها وعنا زادة بعد موندو الهيب هوب بريطانيك باش نمشي موندو الحقيقة دالي باش تخلينا نكتشفوا موزيكا مزيانة برشا سورتو أنه أي ما بون خلينا نقولوا أي في اليوكي قعدنا برشا اليوكي الحقيقة ثم برشا ديزارتيست كبار والله ثم برشا ديزارتيست كبار ولكن اليوم باش نمشيو أو كان بعده شوية نمشيو الموندو الار ان بي والهيب هوب مع ميس داينامايت اللي هي الحقيقة من شانتوز عندها ياسر ما تقول في الموندو هذية وبرشا نجاحات كبار بعد مع دالي بن أحمد في هوت سيليكشن نكتشفوا الموندو متاع الار ان بي والهيب هوب من اليوكي أكيد نسلموا عليكم انتوما وين ما كنتوا تسمعوا فينا فريق كامل معاكم دالي في الإخراج حسين في الديجيتال والحاج مكرم في الستاندار احنا ماسين معاكم بمختلف المواعيد نحكي وزادة بعد شوية صحة نفسية فسر لي في فسر لي أكيد نحكيه على مواضيع تهمكم انتوما والحقيقة المواضيع اللي نحكيه فيهم الكل ديما ثم سؤال مشترك بيناتهم يا أخي كي نمشي الأخصائي نفسي معليها أنا مريض معليها أنا عندي مشكلة معليها وقال لا شنو الوظيفة متاع الأخصائي النفسي لبسيكولوج شنو الوظيفة متاعه في حياتنا إسكو لازم إلا ما تتعكر الحكاية إلا ما نحسوا رويحنا سيء ما عادش نجمو أنجير اللي قاعدين نحسوا فيه وقتها بركة نمشيه للأخصائي النفسي ووقتها جستمون لازمنا نطلبوا المساعدة موضوع مهم ياسر وسورتو إنه سؤال يشتركوا فيه المواضيع الكل بعد شوية تجي بحثنا الأخصائية النفسية فرحة بيرمقيس نحكيه بأكثر تفاصيل على لا فونكسيون بتاع البسيكولوج أو الدور بتاع الأخصائي النفسي في فسر لي كالعادة انتم تنجموا تخليونا دي كومنتير بعد شوية على اللايف على الباش فيسبوك بتاعنا موزايكا فام على 11 غير بوعم بتاع الليل فسر لي موعد صحة نفسية من الاثنين للخميس في بنت لفام وحاجة زادة ما تتبدلش في بنت لفام هي الموزيكا نبدأ بلا بوليمير وكاو نواصلوا الجمعة اليوم نهار الأربعاء والويكاند على قريب كريس ليك إيز ماي مايند

Black Eyed Peas, meet me halfway على موزايك FM. توصلنا للتسعة وتسعتاش دقيقة. بعد شوية 200 دينار ليكم انتوما في فوك بلاستيك زوز متبرين. تكلمونا بحالو تفوكو بلاستيك بعضكم وتفوكو بلاستيكم هنا في الاميشن. 200 دينار يستنوا فيكم. لكن كملوا مع الموزيكا توت سويت. سامبلينج.

0: سامبلينج.
1: عقلتوا التصور الدخله، عقلتوا الميلودي مليح مليح. الحقيقه مش نحكيوا اللوم على اغنيه تعتبر ايقونه في عالم البوب، حتى لو كان عندها اكثر من 10 سنين ملي خرجت، اما الميلودي نتاعها نعقلوها في ساعه وزيد ترجع بسهوله تريندينج على السوشيال ميديا. هذه توكسيك من عند بريتني سبيرز.

هي أغنية من الألبوم الرابع لبريتني سبيرز In The Zone اللي خرج في 2004. الأغنية هذه هي من أشهر أغاني البوب في الألفينات وربحت بفضلها بريتني سبيرز أول غرامي أوورد في مسيرتها. أغنية معروفة برشا بالإنترو متاحة، نجحت برشا على تشارتس في العالم. أهم السر المخبي في الأغنية هو أنه اللحن متاحة خذيه البرود متاحة من أغنية هندية قديمة برشا.

ديريكتومون دخلنا في الجو. يبان لحلي نسمعوه في غنية توكسيك، هو في الحقيقة من غنية أقدم برشا اسمها تيري ميري بيشمين للملحن الهندي ليكس ميكانت اللي خرجت عام 77. الغنية هذه من الساوند تراك متاع الفيلم الهندي المشهور إيك دوجي كاليي، وليكس ميكانت وبريلي أرار هما ديو دي بروديكتور هندي خدم برشا في السينما الهندية اللي هي بوليوود. تراه خلينا نسمعوه مع بعضهم.

الحقيقة نعتبر هنا شو ماهوش سامبلينغ فن الحقيقة فن كيفاش خرجت من ستيل هذاك نتاع هوليود وخذاو دي نوت معينين الحقيقة باش خلقوا بها ميلودي كيما ناكي اوكي كي نسمعوها توا ما نحسوش انه فما قصان ما نحسوش انه فما خدمة كبيرة صارت على السامبل من غنية تيري ميري باش ماين للملحن الهندي لكس ميكانت غنية الليلة هي توكسيك لبريتني سبيرز ايبا تبديل في ستيل وبرشا برشا خدمة على السامبل اعطات نجاح كبير برشا سامبلينغ

0: سامبلينغ
1: على 71-113-1000 تنجموا تربحوا معنا 200 دينار في فوك بلاستيك بعد شوية. موزيكا تونسية مع جنجون وألفا شوارع طافية.

سالفون نوردو عيشك على مزيكا فام. توصلنا لتسعة واحد وثلاثين دقيقة بعد شوية 200 دينار ليكم انتم على 71 113 في فك بلاستيك. سهلة ياسر، كلمنا ادخلوا في القرعة زوز متبرين بعد بشي فكوا بلاستيك بعضهم في فك بلاستيك. لكن تو سويت نكملوا مع موندو ديجيتال كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال. اي سيدي، الليله باش نحكيو على عالم الصحه والتكنولوجيا، اي سورتو وتحديدا التكنولوجيا نتاع سبيشال كومبيوتينغ او الحوسبه المكانيه اللي كنا نراو فيها الحقيقه حاجه لوكس، حاجه نتاع تسليه، العاب فجاه ولات اداه جراحيه منقذه للحياه وفي قاعات العمليات المعقده. برشا ناس انتقدوا الابل فيجن برو وقالوا انه كاسك غالي ياسر، ثقيل وما عنده حتى فايده حقيقيه، جست هكا ثم ناس معينه باش تشري الكاتيجوري معينة متاع ناس الحقيقة. أما بعد الكاسك هذا بالذات وقاع استعماله بنجاح باهر في مئات العمليات الجراحية لإزالة الكاتراكت أو ما يعرف بالمياه البيضاء في العين خلال العام اللي فات. هي زعما كيفاش كاسك متاع أبل ولا هو الأسيستون الأول الأطباء العيون في العالم؟

باش نفهموا العبقرية التقنية في الحكاية ذي لازم نعرفوا انه جراحة الكاتراكت هي عملية دقيقة برشا. الطبيب لازم ينحي العدسة الطبيعية المذبة متاع العين ويعوضها بعدسة استناعية. في العادة الجراح يقعد ساعات وهو الحقيقة يغزر بالكدي في الميكروسكوب مركز تعب، وسورتو نحكيه على هنا ميكروسكوب طبي تقليدي وثقيل، الشيء اللي يخلي الطبيب يتعب ياسر، يعملوا أوجاع في الرقبة والظهر ويقلل من نسبة التركيز متاعه. هنا يجي دور الأبل فيجن برو بفضل تقنية الباس ثرو والكاميرات الخيالية متاعه. الطبيب يلبس الكاسك والسوفتوير يربطه بميكروسكوب رقمي بتصويرة الباسيون بريزوليسيون 4K ولاتونس وقت استجابة شبه منعدم قدام عينيه وهو واقف ومرتاح. الموضوع ماهوش مجرد شاشه بديله، انا مانيش نحكيو على حاجه باش تعوض حاجه، ولكن الاي اي والاوغمانتد رياليتي او الواقع المعزز زاد وميزاد كبيره برشا. الجراح ولا ينجم يرى البيانات الحيويه، داتا نتاع المريض، تخطيط العين، القياسات الدقيقه نتاع العدسه، كلها موجوده في الهواء قدامه من غير ما حتى يكون عنده 4 5 6 8 كرونات موجودين. يعني ما يستحقش حتى يدور راسه باش يرى هنا الفايتلز نتاع الباسيون. اما هنا ما تقولش عليها قشانية، نحكيو على فيلم خيال علمي، ايرون مان، حاجة تشبه لك. هي الانترفاس تخليه يتحكم في الصور، يكبر تفاصيل الأوعية الدموية دقيقة في العين بمجرد انه يعمل حركة من صويبه هكا، ان بتي زوم يلقى روحه اوتوماتيكمون ثم زوم من غير ما حتى يمس حتى شيء. هذا يحافظ على التعقيم الكامل اللي لازم تكون موجودة داخل قاعات العمليات ويقلل من نسب الخطأ البشري بصفة كبيرة. شو تأثير الثورة الرقمية هذه على حياتنا اليومية وعلى مستقبل الطب؟ أول حاجة، التكنولوجيا هذه باش تسرع في وقت العمليات، على خطر الجراح يولي نجم يعمل عمليات أكثر في النهار ومن غير تعب. ثاني حاجة، هذا باش يحل الباب للتعليم الطبي المتطور. الطلبة في كليات الطب ينجموا يراو العملية بالضبط بنفس الجودة والعينين متاع البروفيسور متاعهم اللي قاعد يعمل في العملية ريالمو على العينين. في الأخر، أبل فيجن برو في 2026 ورانا أن المستقبل ماهوش في العزلة على الواقع الرقمي. يعني نبعد شوي على كل VR والفكرة اللي كانت موجودة عنا على VR انه كاسك نلبسوه في عينينا وهو بش خلينا ننعزله على العالم. ليه؟ هنا نحكيه على ثورة كبيرة رقمية بش تدمج التكنولوجيا بالعالم اللي نعيشه فيه. اما في دمج الذكاء الاصطناعي مع يد الانسان التونسي ولا العالمي، الكفاءة الطبية الكبيرة اللي عنا موجودة واللي تخدم في العالم كامل، هنا بش نصلحه نظر العباد ونثبتوا ان التكنولوجيا بالحق نثبتوا لازمنا نسطروا عليها الحاجة ذي، انه راهي التكنولوجيا بالحق تنجم تبدل الدنيا للأفضل. Culture digitale. Culture digitale. Binet FM. بعد شوية نحكيو فوتبول في فوك بلاستيك. 200 دينار ليكم انتم على 71 113 ألف. خليكم مع كالفن هاريس، دوا ليبا، وان كيس، توت سويت على موزيك فام.

0: سحرية جدا الحقيقة. كولابوراسيون مع بيرني بوي, هذه غنية الورلد كاب 2026, كأس العالم 2026, وين النسور أكيد باش يكونوا حاضرين, والكوفيرتور تلقاوها كاملة على راديو موزايك اف ام كالعادة. أيامات تفصلنا على الكوب دي موند الحقيقة, وعلى الجرينتا والفرحة نتاع الكوب دي موند. أكيد التوانسة الكل باش يتفرجوا, أما نحكيو فوتبول زيدا في فوك بلاستيك.
1: فوك بلاستيك,
0: فوك بلاستيك اليوم زوز متبرين جدد 200 دينار في الكنيوتا تستنى فيهم. أكيد الحقيقة نحكيو فوتبول, أما ديما نحكيو على حاجة معروفة ياسر. 200 دينار اليوم النجم يكونوا من نصيب رمزي. مرحبا يا رمزي.
2: مرحبا,
0: شنو الأمور, شنو الجو؟
2: والله الحمد لله شكرا لي يا رب.
0: أي باي الحمد لله. رمزي بشي حاول يفك لك بلاستيك اليوم. رشيد مرحبا.
2: عسلامة. مرحبا بك.
0: شنو الأمور يا رشيد؟
2: والله الحمد لله لاباس.
0: حدد لي بلاستك في المياه الإقليمية رشيد.
2: حسينو بعيد على البورت حكاية كيلومتر ونص, البروفوندور 20 متر, حقتين تاع الغاز تاع الغاز تاع الهواء.
0: استنى استنى رشيد, تحكي معنا بالحق من البحر ماكش فضلك.
2: قسما بالله في البحر, والله العظيم في البحر. يطلع فاك الكعبة كلامك
0: يا رب. 12 كعبة جيبهم رشيد, جيبهم
2: رشيد. عاوني نعاوني.
0: اسمعني تفهموا بيناتكم, نجموا تفهموا راك فهمتوا بعد تقسموا الكلامار جاكم بي. هيا رمزي رشيد يلا سلموا لوعدكم. هيا
2: هيا عاكم يا شهر رب يجيب لك القاسم, وان شاء الله برشا حوت.
0: كهو كهو ان شاء الله.
2: سيبني سيبني الطرح وماركين كلوب
0: جميل شيرت الهواري. بل اسمعني تاو شيرت الهواري فهموا برشا كلامار رشيد. ها
2: لا تو حاليا لا, خاطر مازال كي بديت هي تو خاطر الكعبة تسمى حكاية فارغة معناتها. أما أباطي من تو هي تبدا لازم كل يوم تخرج وما تعرفش عليها وقتاش تبدا.
0: هو اسمعني نول صفاء البحر, نول صفاء مريقلة
2: يمو بالله. والله والله والله أقوى يوم, أقوى يوم.
0: الله الله الله الله الله,
2: ما شاء الله.
0: معناها تعرف شنية
2: ما تبقى ريح لهليلك تشوف تحت ونزمة ولوم
0: نزمة. الله, الله الله الله
2: معناها منظر ما شاء الله,
0: والطقس مناسب الحمد لله يا رب.
2: تصور انت روحك كله في بلاص تسوى وحدك فوق الفلوس.
0: كهو خوي اسمعني معك نحن مال. نحن مهندسين كمال. يلا رمزي رشيد ان شاء الله ان شاء الله مربوح.
2: كيف كاتبين سي رمزي ان شاء الله مبروك
0: ان شاء الله ان شاء الله. ريت محليها الروح الرياضية سيد حكام
2: ان شاء الله. كان مبروك عليك واش
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. ميرسي بوكو.
2: اذا نتفهم ونقسمو اكاو نقسمو
0: شي تفهم علينا دالي سي. يلا رمزي رشيد خليني نفكركم في قوي عد اللعبة فوق بلاستيك اليوم. نحكيه كرة قدم, ولكن اسمعني كرة قدم سهلة برشا إذا كان انتوما تختاروا انكم تواصلوا, تختاروا انكم تواصلوا يكون الحقيقة لاعب معروف ياسر ياسر. انا نأكد لكم لجينيراسون الكل يعرفوه, وحتى اللي مش مغرومين ياسر زيدا بالكرة راو اسم معروف ياسر. هذه في حالة انكم تختاروا انكم تواصلوا. مش معناها تواصلوا, معناها اللي بشير بح فيكم اليوم يرجع يلعب معنا غدو على 300 دينار. كل نهار نزيدوا 100 دينار, نجموا نخلطوا المليون زوز ملايين كل نهار. الحقيقة الفرصة تكبر, سورتو فرصة كبيرة ياسر انه كي تواصلوا كي ترجعوا غدو تلعبوا معنا ترجعوا تلعبوا مرتاحين. سيد ترونكيل عليش على خاطر ديجا ربحكم مضمون, عندكم شطر الكنيوتا ربحينها من غير ما حتى معناه متسحقوش انكم تربحوا. سامبل على الاخر معناه انك تقولي عسلامة شطر الكنيوتا مضمونة عندك. معناه مثلا اذا كان غدوة نلعب على 300 دينار, عندك 150 دينار ربحهم جست كي تشارك معنا تهز على التليفون وتدخل معنا في الـ في الـ في الـ في المعمعة وفي الجو تبدا انت فاكك بلاستيك ومورك مريقلة, عندك 150 دينار ربحهم جوك به. هذه في حالة انك تواصل معنا بيان سور ديما تكون شنو باش نقترحوا عليك اسهل ما يمكن, وليزانديس يقربوا لك بالكدا بالكدا بالكدا باش انك نجم تضمن الربح نتاعك معنا. نجم زاد تختارون كنت تقول لي اسمعني زيني مش مشكل انا اليوم ما نحبش نواصل, اوكي كان طلعت شخصيه 200 دينار نهزهم, اذا كان ما طلعتش نروح يدي فارغه. ما نعرفش انا نصور 200 دينار نجم نبنيو عليهم بالكدا ونجم نسهل على روايح حكايه كره القدم. ما ذي نطرح عليكم السؤال يا رمزي ويا رشيد. رمزي تواصل ولا تكتفي؟
2: لا نواصل.
0: ايه رمزي واصل. رشيد
2: نواصل.
0: يبي تواصل امورك بقى مادام الكلام مر موجود مادام تواصل.
2: يا ودي انت اقسم بالله انت تفصل ونيت وما نفاش بالكعبه والله.
0: الله الله اسمعني ملتي تاش رشيد يصطاد ويجاوب على فك بلاستيك.
2: اقسم بالله راس ولدي انت تفسر تحكي كيفاش
0: وطلعت
2: كعبة 150 دينار وكذا ونين حيت الكعبة حطيتها في السطل وعاود سيد الخير.
0: الله الله الله ها ها سيدي ها ها كل لك عرقوب خير يظلي باش في ساعه جات الكعبة الكهرباء. طيب ايه رشيد بيه اليوم هذا خليني نفكركم اللي راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا اكيد نسمع بعضنا بالقديم التليفون وزاد راهو نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب كونو يعني وانا نعطيكم في ليزانديز مش وقتها نبداو نجاوبوا باش ما نخسروش فرصتنا دونك الحقيقه حاجه سهله ركزوا معايا مليح مليح اليوم القرعه قالت انه رمزي هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني دونك نبداو مع رمزي بعد نتعداو الرشيد 30 ثانيه اتوغ دو غول نحاولوا نطلعوا شنو باش شنو الشخصيه اليوم الرياضيه اللي تستنى فيكم عالم الفوتبول بون برشا مغرومين به ولكن الشخصيه الحقيقه معروفه برشا برشا برشا برشا غير ركزوا معايا شويه برك لي تروز انديس هما اولهم اللعبه ذي اسطوره كبيره كبيره كبيره في عالم كره القدم يعني ريت في البيك نتاعو كان من احسن الجوارات اللي موجودين في العالم هذا الانديس لولاني الانديس الثاني يقول اللي هو جوار ذي ربح البالون دور عنده اكثر من 20 سنه قلت لكم مدام اسطوره واحسن جوار في وقته معناها اكيد راهو ربح البالون دور والانديس الثالث والاخير هو انه لعب في زوز من اكبر الفرق في العالم بعد ثم انديس رابع تو سيد الحكم يزيد يعطيه لكم الانديس الرابع باش يخليكم سيب الضربه القاضيه تطلعوا شكون هالجوار هذايا نعاود لكم ليزانديس هو اسطوره كبيره ياسر في عالم كره القدم ربح البالون دور عنده اكثر من 20 سنه ولعب في زوز من اكبر الفرق في العالم شكونوا هالشخصيه هذايا شكونوا هالجوار نبداو مع رمزي في 3 2 1 انت لاق يلا رمزي عندك
2: مارادونا
0: لا ماهوش مارادونا عندك رشيد
2: كريستيانو رونالدو
0: لا ماهوش كريستيانو عندك رمزي
2: رونالدينيو
0: لا ماهوش رونالدينيو عندك رشيد
2: ميسي
0: لا ماهوش ميسي اسمعني خمم لي اكثر في ستيل رونالدينيو الوقت هذاك معناها برا رمزي
2: كريم بنزيما
0: لا ماهوش بنزيما لا عاد مشيت للصغار ياسر رشيد
2: ماهوش نيمار
0: لا ماهوش نيمار لا لا اسمعني لعب في باش نعطيكم انديس خاطر هو الوقت فيه ولكن باش نزيدكم انديس ينجم يسهل لكم وعندكم اجابه لانديس هو انه نعاود لكم لانديس اللي فاتوا ساعه هو اسطوره كبيره في عالم كره القدم ربح البالون دور عنده اكثر من 20 سنه دونك خمو جوارات ديجا خذوا الروتريت نتاعهم وقدم بالقدام يعني مثلا كريستيانو ميسي نيمار هذوما مازالوا يلعبوا دونك بعد شويه خلينا نقولوا البيريود نتاع الالفينات اول الالفينات ولانديس الثالث هو انه لعب في زوز من اكبر الفرق في العالم ولانديس اللي تابع لانديس هذايا هو انه يتهموه بعدم الوفاء بالخيانه الجوار هذايا هذاك علاش ممكن زوز فرق هذوما ممكن امورهم مش مريقله مع بعضهم دونك لعب فيهم الزوز ويتهموه بعدم الوفاء او الخيانه دونك شكون ينجم يكون الجوار هذايا رمسي
2: روبرتو كارلوس
0: لا ماهوش روبرتو كارلوس رشيد
2: ابراهيموفيتش
0: لا نحكيه على جوار رعب في ريال مدريد ورعب في برشلونة ريت اي اي اي الريال والبرس
2: اوكي تيري اونري
0: لا لا موش تيري اونري
2: تيلي
0: لا اسمان ريت جوار ثي زادة هو راو صحيح وكملنا راو الاقتراحات وكل شيء اما ريت تول الحقيقه شو عمرنا ما عملناها هو راه حكيت انه زدناكم بعد ريت حتى قلت لكم الريال والبرسا انه مو ديريكت طلعوا اما الجوار هذا ريت هو فلورنتينو بيريز تول البريزيدون تاع ريال مدريد هو اللي بفضله هو ولا البريزيدون تاع الريال وقتها مشى فكوا من البرسا وصاروا احتجاجات كبار ومشاكل امنيه كبار في في في اسبانيا نحكيه على جوار اسمه لويس فيجو فيجو هو اللي الانتقال نتاعو من البارسا للريال تعرفوه فيجو ولا ايه
2: هاي
0: ناس فيجو صح اي خذي البالون دور عمل فين قلت لك عنده اكثر من 20 سنه فيجو هو الجوار نحكيو عليه اليوم لويس فيجو اللي الانتقال نتاعو من البارسا للريال كالانتقال كبير برشا والحقيقه احتجاجات صاروا راهو في اسبانيا كاريمون على انتقال الجوار هذايا وكان ليجوند الحقيقه في لي دو زيكيب هذوما لويس فيجو اللي ربح البالون دور عمل فين وفي وقته الحقيقه في البرايم نتاعو كان من اقوى الجوارات اللي موجودين في العالم دونك لويس فيجو كان الجوار نتاع اليوم شكرا لكم رمزي ورشيد ليك شاركتوا معنا اليوم لكن للاسف ما طلعتوش لويس فيجو رشيد سايس روحك يا باهي استنضلنا بالقديم الدين حبوا لي لا باهي
2: ان ان شاء الله ما طلعتش فيك
0: يا ربي. ميرسي بوكو رشيد يا رمزي، ميرسي بوكو اللي كلمتنا به، ان شاء الله في فرصه اخرى. هكا هو هذيك هي عالم كرة القدم اليوم، سورتو كم كنا نسمع في غنية شاكيرا كوب دي موند، دونك تابع بعضها الساهل الحقيقة لويس فيغو، كملنا لكم زادة لعب في الريال والبرسا فرد وقت، الحقيقة كانت سهلة لزانديز. أكيد بنت الفيلم واصلة معاكم حتى نص الليل، بعد شوية على 71-113-1000 نيمينينو 300 دينار وقت تلقاو زادة، مادام حكينا مع الرياضة مالا شنو بعد سبور إكسبريس مع أحمد عدالة، لكن قبل تجيكم خولة الكعبي في الأخبار.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الوكالة العقارية الصناعية تطلق منظومة رقمية جديدة لمتابعة استغلال المقاسم الصناعية بهدف مزيد أحكام متابعة استغلال المقاسم والتطبيق النزيه والشفاف للإجراءات القانونية المتعلقة بمختلف وضعيات الاستغلال. المشروع الفني لإدارة التصدي لمخاطر الحشرة القرمزية للتين الشوكي المنجز بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو يحقق نتائج مهمة بما من شأنه أن يساهم في حماية المنظومات الفلاحية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي حسب ما صرح به رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلف. والمسؤول يقول إن الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود تعد من أهم التحديات التي تهدد منظومات الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتنوع البيولوجي بما يستوجب مزيد دعم آليات التعاون والتنسيق في مجالات الوقاية والحجر الزراعي وبرامج المكافحة المشتركة. دوليا، الرئاسة التركية تعلن أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي بترحيبه بتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أنه يعتقد أنه من الممكن حل القضايا الخلافية بين الجانبين. وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية وهدد بشن المزيد من الهجمات ما لم توافق طهران على اتفاق سلام. من جانبه، مساعد قائد بحرية الحرس الثوري يقول إن ترامب إذا اعتقد أنه سيفتح مضيق هرمز بالقوة فقواتنا التي قال إنه دمرها ستقضي عليه حسب تعبيره. بريطانيا تقول أنها أبرمت اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي قيمتها 5 مليارات دولار سنويا على المدى الطويل، هو الأول من نوعه بين المجلس وإحدى دول مجموعة السبع، سيسمح وقت دخوله حيز التنفيذ بإلغاء رسوم جمركية بقيمة حوالي 580 مليون جنيه استرليني في السنة على السلع البريطانية المصدرة إلى المنطقة. سرقة ساعة فاخرة تتراوح قيمتها بين 700 ألف ومليون يورو من أحد نزلاء فندق بالم بيتش في مدينة كان بجنوب فرنسا، حيث يقام المهرجان السينمائي السنوي بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس بريس. وفي كل عام يسعى لصوص محترفون يعملون ضمن مجموعات منظمة لسرقة مجوهرات الأثرياء الذين يزورون كان لحضور المهرجان السينمائي، ما يدفع السلطات إلى تشديد إجراءاتها الأمنية. وسجلت في العام الماضي أكثر من 12 عملية سرقة أو محاولة سرقة لساعات فاخرة خلال شهرين في كان بحسب النيابة العامة. التوقعات الجوية اليوم الغد الخميس 21 مايو، بعض السحب بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بمناطق الوسط، الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بمناطق الشمال وقرب السواحل والمرتفعات وبين 28 و 34 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع أحمد عديلة في سبور إكسبريس.
0: الأولى في تونس.
2: ما أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير، ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد طور عالمك.
4: سبور إكسبرس.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشاراتنا الرياضيه. البدايه بربانيه كاس تونس، تعرفنا اليوم على زوز اول فرق باش يلعبوا الدور نصف نهائي وباش يلعبوا مع بعضهم بالطبيعه. نادي راس فاقسي فاز اليوم 2-1 امام ملعب الجيبسي، اهداف حمزه المثلوثي في الدقيقه 53 وراين الدربالي في 95 بعد تمديد الوقت بالطبيعه. الماتش كان فات 1-1 ومانو احمد تنجور كان عدل النتيجه بضرب الجزاء للملعب الجيبسي في الدقيقه 66. وهكا نادي راس فاقسي يتاهل الى الدور النصف النهائي. شكون باش يواجه؟ باش يواجه الترجي الجرجيسي اللي ربح النادي الرياضي البنزرتي 2 بلاش اهداف اشرف بن ضياف هدف جميل جدا منذ الدقيقه الثالثه للمباراه، وهدف الثاني سجل مؤمن الرحمن في الدقيقه 75 بلتو. ومع العلم كونه عزيز القاسمي كان ضيع ضربه جزاء للنادي الرياضي البنزرتي في الدقيقه 90+7. غدوة تتلعب الدفعة الثانية من دور ربع نهائي كاس تونس، غدوة النادي غدوة الترجي بليتو مش الترجي ولا البعث الرياضي بوحاجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي مع 3:30 الماتش هذايا. والنادي سقيط التقدم الرياضي بسقيط الدير يستقبل الشباب الرياضية بالعمران كيف مع 3:30 مباريات بالطبيعة بالفار. وكما قلنا بالنسبة لمباريات الدور نصف النهائي هلا حد 24 ماي يعني لحد هذايا مع 3:30 أول مباراة في النصف النهائي باش تجمع النادي الرياضي الصفاقسي على ميدانه في الطيب المهيري بالترجي الرياضي الجرجيسي. دور نصف النهائي باش يجمع الفايز ما بين تقدم سقيط الدير وشباب العمران ضد الفايز ما بين البعث الرياضي بوحاجلة والترجي الرياضي التونسي. عندما حكينا على الترجي الرياضي التونسي شكري الواعر باشر البارح ديجا مهم، ولكن اليوم كان عنده اجتماع مع الملاعبين الاجانب للترجي الرياضي التونسي، حكى معاهم تطرق معاهم على مختلف الاشكاليات المتعلقه بوضعيتهم مع الفريق بهدف إيجاد حلول سريعة والحفاظ على استقرار الأجواء داخل المجموعة، وأكد على ضرورة تحمل كل لاعب مسؤوليته وضرورة الحفاظ على الجدية والانضباط إلى غاية نهاية الموسم. وبالتالي ينصاف اللي كان نشر تدوينة على الانستغرام نتاعو ستوري فيها قال هذه آخر مباراة ليا، بون وقتها مش واضح برشا، قال آخر مباراة في الشامبيونات مش يكون موجود في مباريات الكأس إذا كان الترجي هذه التونسي تأهل إلى الدور النصف النهائي وإذا كان يلعب ضد فريق من الرابطة المحترفة الأولى. بعد ما سحب وغادر الملعب الجيبسي مرفوع الرأس الحقيقة من مردود ممتاز ياسر ضد النادي الصفاقسي، ولكن النادي الصفاقسي كان أقوى برشا اليوم. دونك بعد ما غادر المسابقة رسميا تم تحديد مواعيد المقابلتين المرحلة الأولى مباراج الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. زوج ماتشات باش يتلعبوا نهار 25 ماي في حمام الأنف، الأربعة متاع العشية النادي الرياضي بحمام الأنف باش يلعب ضد مستقبل الرياضي بالقصرين، وفي جيبس الملعب الجيبسي يواجه الاتحاد الرياضي بتطاوين. زوج مباريات باش يكونوا منقولين تلفزيون والزوج باش يكونوا بتقنية الفيديو الفار. نحلو باج المنتخب الوطني التونسي قبل ما نحكيه على وضعية علي العابدي، باش نحكيه على وضعية لؤي بن فرحات. لؤي بن فرحات عمل تصريح لموقع في ألمانيا باد شنوست ناختريتشن هكا اسمه. دونك قال فيه كونه لم يرفض المنتخب الوطني التونسي، ولكنه فضل عدم المشاركه في كاس العالم بسبب اصابته القديمه اللي قد تعطل مسيرته الكرويه. قال تعرضت لاصابه خطيره في نصف الموسم الحالي، كسر في مشط الساق، خليني نبتعد عن الملاعب 4 شهور وما شاركت في كاس افريقيا بسببها. وتابع زاده قال كان مباشره بعد نهايه كاس العالم باش يكون ثم فتره تحضيرات، لذلك خيرت البحث عن الراحه خلال المونديال الاستعداد الجيد للموسم. وقال ثم برشا شارج في ليزونترامون قبل كاس العالم، هذاك علاش ما نجمش نمشي نلعب. هذا الفيرسيون نتاع لؤي بن فرحات بالطبيعه. وبخصوص مستقبله مع كارل شروا قال بن فرحات كونه عنده برشا عروض من انديه كبيره وسيحدد فريق القادم في الايامات القادمه. نفس المصدر قال كونه لؤي بن فرحات لم يغلق باب امام المنتخب الالماني وقد يعزز صفوف منتخب اقل من 21 سنه في قادم مواعيد. يظهر هذه اهم جمله في المقال كله اللي نشرته بادش نوستي ناختريتشن. وبالتالي مش فيرسيون ياسر الحقيقة تتصدق، ولو أنه كل واحد عنده وجهة النظر متاعه. ومن بعد إن شاء الله نفهم شنو بشي يصير مع لؤي فرحات، ولأنه صبر الموشي كان أكد كونه الملاعبي رفض دعوة المنتخب الوطني التونسي. لعبي آخر مش إشكال، ولكن ثم إشكالية بتخصوش هو، تخص نادي نيس، تخص الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وتخص الفيفا. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عمل مراسلة إلى الفيفا طلب منها كونه الملعبية اللي بش يلعبوا براج الصعود والنزول خاصة ليك 1 ليك 2 ثم براج ليك 1 ليك 2، النادي نيس يربح في المواجهات الذهب والإياب بمجموعة الذهب والإياب ضد سانت إتيان بش يقعد في ليك 1، ونيس وسانت إتيان بتبيع زي ما تربح بش تطلع ليك 1 هي ثالث ليك 2. دونك طلب منه كونه الملعبية اللي تم دعوتهم منتخبات بلدانهم بشبقاو كيما واي مثلا مع الكوت ديفوار، ولأنه باش يغيب على المواجهة الأولى لأنه عنده ورقة صفراء ثالثة ولا عنده عقوبة بليتو، كيما علي العابدي زاد اللي باش يلعب مع نيس. دونك طلبوا منهم كانوا يخليهم يكملوا ماتشوات البراج اللي هما بروغرامي 26 و29 ماي من بعد يلتحقوا بمنتخبات بلدانهم. الحقيقة ماهيش لوجيك برشا، الحقيقة يخموا في مصلحة الأندية نتاعهم. دونك الاتحاد الدولي لكرة قدم رفض وقال لا ما يلعبوش ماتشوات براج ومش في الدات فيفا، يلعبوا كان يحب فينال كوب، بما أنه فينال كوب تتلعب قبل نهار 22 ماي نيس ضد لونس في ستاد دو فرانس دونك نيس ضد لونس وباش نجم يكون حاضر فيها علي العابدي ومن بعد يجي المنتخب. لكن توا زاد حسب المعلومات الاوليه نيس وسانتيتيم شي راسلوا المنتخبات اللي عندهم لعبيه موجوده معاهم باش يقول لهم خلينا نلعبوا. بالطبيعه الجامعه التونسيه لكره قدم ما نعرفوش جاتها مراسله ولا لا, كان صعيب برشا كان يقعد ولا القرار النهائي عند الاطار الفني المنتخب الوطني التونسي صبري لموشي وعند زاد علي العابدي اللي نجم يقول لا بالقانون وبحق نتاعو بما ان الفيفا قتلو نجم ترجع للمنتخب نتاعك. على امتداد نهارين الجمعة 22 والسبت 23 ماي النادي الإفريقي بش يحتفي بأحمد الجوادي, بش يعمل ندوة صحفية ساعة نهار جمعة الصباح لتقديم بطل العالم في السباحة أحمد الجوادي وذا بمناسبة توقيعه الرسمي وانضمامه إلى عائلة النادي الإفريقي. من ثم بش يعمل نهار السبت عشية بشراكة مع جامعة تونسية للجولف يوم تنشيتي في مدينة جمارت لتعليم رياضة الجولف لفائدة أطفال الجمعية الوطنية لرعاية فاقدي السمع تحت إشراف أبطال فرع السباحة بالنادي وبحضور بطل العالم أحمد الجوادي. ومن بعد بش يعمل حفل استقبال رسمي لتوزيع الكؤوس والميداليات والجوائز لفائدة الأطفال المشاركين. اليوم ثم زوز فينالات, الفينال متاع الدوري المصري وفينال متاع الأوروبا ليج. نبداو بالفينال متاع الدوري المصري, الزمالك وأخيرا يتوج باللقب بعد 4 سنوات تقريبا من الانتظار. دونك توج اليوم باللقب بعد ما فاز على سيراميكا كليوباترا 1-0. في المقابل بيراميدز يكمل الثاني في الترتيب 54 نقطة, بعيد زوج نقاط على الزمالك اللي هو بطل الموسم هذا ب 56 نقطة. بيراميدز فاز 2-1 على سموحة, والمصري بورسعيد ينهزم أمام الأهلي المصري 2-0 رغم الفوز متاع الأهلي المصري لأنه كمل ثالث وبش يلعب كأس الكونفدرالية الإفريقية. عنده تقريبا 8-9-10 سنوات ما لعبش كأس الكونفدرالية الإفريقية باش يلعب الكاف المرة الماضية. وبالنسبة للتشامبيونز ليغ الإفريقية دونك الكاف عندنا فيها نادي الصفاقسي في انتظار الفريق الرابع, والتشامبيونز ليغ الإفريقية عندنا النادي الإفريقي والترجي دي توس باش يكون فيها موجود من مصر الزمالك وبيراميدز. فقط للمعلومة هذه ثالث بطولة يحصل عليها سيف الدين الجزيري لاعب المنتخب الوطني التونسي لاعب الدوري التونسي اللي مش موجود لمحالة في القائمة الأخرانية, ولكن ثالث بطولة يحصل عليها مع الزمالك المصري. نحكي على بطولة مصر بخلاف كأس الكونفدرالية الإفريقية. الأوروبا ليغ يظهر لي تسميت باسمه ويزم يحطوا عليها اسمه وعشكتوا عليها اسم الفريق. نحكيه على أوناي إمري. إمري فاز اليوم باللقب الخامس ليه في الأوروبا ليغ بعد ما ربح مع أستون فيلا فريق فرايبور 3-0 في إسطنبول. الفينال تلعبت فينال مزيانة برشا في أهداف حلوين برشا. أستون فيلا من عام 82 هزت حتى لقب أوروبي, هزت تشامبيونز ليغ عام 82 بالمسمى القديم, وهزت زادة سوبر كوب يوفا عام 82 من وقتها ما هزت حتى تيتر أليشيل معناه في القارة أليشيل كونتيننتال. بالطبيعة سنة هزت مع أوناي إمري المدرب 5 لقب ليه, هز 4 ديجا أوروبا ليغ و3 مع إشبيلي 2014-2015-2016, واحدة مع فيا ريال في 2021. ريكور متاع الألقاب دونك باسمه هو, وريكور متاع أكثر مدرب لعب فينالات في المسابقات الأوروبية مع جوفاني تراباتوني ب7 نهائيات. النشرة هذه كل أخبارنا هذه تقوها على موقعنا موزايكا فام بوانيت. خليكم توا مع يسر كامل الفريق في بنت لفام.
2: فعم أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد طور عالمك
0: بنت لفهم بنت لفهم من 9 لنص الليل يوسري جديدي

0: الهادي حبوبة مريم على مزيكا فام. هذا هو جونا التونسي أكيد اللي ديما تلقاه موجود مع العشرة متاع الليل في بنت لفام. طريق السلام عليكم سي سرويحكم المزيكا أكيد مازالت متواصلة في بنت لفام. توت سويت هوت سيلكشن
1: هوت سيلكشن باي بلي بن أحمد.

اليوم في هوت سيليكشن ان اونيفير الحقيقة اي مازالنا مواصلين مع الاونيفير بريتانيك ولكن اونيفير مختلف شوية على اللي سمعناه الايامات اللي فاتوا الكل. اليوم نحكيو على ارتيست اللي بدات المسيرة الفنية متاعها مع تو ستيب جاراج وبعد مشيت اكثر للار ان بي الهيب هوب الراجا وسورتو زادة انها مغنية رابر سونغ رايتر ومتعدد المواهب الحقيقة على خاطر خلينا نقولوا اللي هي واحدة من 12 صغير في العائلة ودير هي أخت لغابور بريتانيك المعروف أكالا دونك عائلة فنية الحقيقة تصورت الزخوات جستما يكونوا من أقوى ما فهم في عالم الـ R&B والهيب هوب بريتانيك. اليوم نحكيه على ميس داينامايت.

ميس داينامايت صغرها عدته الكل في نورث لندن، ابوها من جامايكا وامها من سكوتلند، وكما قلنا 12 صغير موجودين في العائله، دونك هي 11 صغير واحد اخر من اخواتها. ولكن داير البدايه من الاول ما كانتش ديريكتومون للمين ستريم، معناها ما كانتش تعرفت للناس بموزيكتها، ولكن اي في موندو الاندرغراوند اكثر جوستومون، على خاطر البدايه كانت لي فوكال نتاعها كانوا معروفين في تراك في اليوكي جراج اسمه بو، اللي كان يتعدى داير على لي ستاسيون راديو بيغات في اليوكي، ومن بعد داير خرجت اون طونك سينجل، كانت تخدم داير في الراديو ستيشن اسمها را اف ام في اليوكي، وكانت داير ياسر ثم دي جي ستيكي كان ياسر يعرف بها ويحاول يخليها ياسر للموندو، نحكيو على ميس داينامايت.

ميس داينامايت دهير في مسيرتها الفنية عام 2003، خلينا نقوله اللي هي بدأت عام 2001 ولكن عام 2003 كانت انفيتي في الشو ساتردي نايت لايف اللي هوستد باي كوين لاتيفا. بعدها بشوية دهير عام 2005 كانت شاركت في الكونسير الكبير لايف ايد وغنيت غنية ريدمشن سونج اللي كتبها بوب مارلي هي أخوها غنيوها أكلا. نحكيه على مسيرة فنية كبيرة دهير لسنوات وسنوات من عام 2001 إلى يومنا هذا. ميس داينامايت.

ليش دايمايت مش بعيدة برشا على عالم الكور على خاطر عندها أغنية اسمها دايرس معناها قبليكة شوية اسمها دايناميتي اللي كانت الساوند تراك متاع الفيفا 3 هي من وقتها الحقيقة معروفة بالكدا هي مس دايناميت دونك أرتيست اللي نو سولمو لاسين متاع اليوكي جراج لاسين أندرغراوند متاع اليوكي لارن بي الهيب هوب يعرفوها بالكدا بالكدا ولكن حتى في العالم كانت ظهرت بمختلف ليزالبوم زيدا حتى ان تونك أوردز ربحت منهم برشا دونك نحكيو على ارتيست اللي تنجم تكونكم اكتشاف كيما برشا منكم زيدا تكونوا لهم حنين للماضي موسيقى نوستالجيك برشا الليلة مع علي بن احمد اون ارتيست اون شانتوز بريتانيك ميس داينامايت.

هو كيقولوا دي رابوز جوستومون في موندو الار ان بي في موندو الهيب هوب نقولوا اكثر اليو اس، ولكن اليوم الحقيقه من القليل داير اللي نلقاهم موجودين في اليو كي اللي هي ميس داينامايت. كي نحكيوا على الالبومات ستوديو نحكيوا على زوز البومات كبار، ليرو ديبر عام 2002 وجادجمنت دايز عام 2005، ميكس تيبس مع خوها اكلا عام 2006 ليرو داكر، وكما قلنا لي ساوند تراك المختلفين في فتره كيف كيف زاد ماي سين باربي ميكس ميس فيتش شانل 4 ساوند تراك، وبعدت على الفن جوستومون بعد ما كانت بدات العائله نتاعها عام 2003، ولكن مازالت موجوده مازالت نحكي على ميس داينامايت. نبداو جادجمنت داي توت سويت هات سيليكشن.

جستمو أغنية الميس داينامايت هذه اللي موجودة في الساوند تراك متاع فيفا 3. اون ارتيست كبيرة برشا سورتو عالم الار ان بي الهيب هوب بريتانيك. ميس داينامايت كانت لو شوا متاع دالي بن احمد اليوم في هوت سيليكشن. ميرسي بوكو دالي كالعادة اللي تعيشنا ان فواياج ميوزيكال كل مرة في بلاصة كل مرة في ستيل ميوزيكال. تعيشنا

0: اليوم تحدي يتواصل، 300 دينار جدد موجودين في الكانيوتا، هل يا ترى يكونوا من نصيب كريم ولا لا؟ مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شنو احوالك؟ شنو الامور يا كريم؟
1: والله الحمد لله.
0: صباح اخوي في فورما؟
1: واحدة
0: الحمد لله. اليوم 300 دينار كريم، الفيلم موجودين في الكانيوتا، ينجم يكونوا لك انت. الحقيقة اليوم كانت ركز مليح مليح مليح في 60 ثانية، هذم قواعد اللعبة. نيوي نينو لا اي لا لا يا كريم، يس نو ايواه ما هذوكم الكل ممنوعين من عن بيتنا، على خاطر ينجموا يخسروك نهائيا من غير ما حتى نناقشوه الموضوع ويتم اقصائك من اللعبه ديريكتومون يا كريم. واضح؟
1: مرحبا.
0: تم حاجه اخرى زيد كريم لازم نركزوا معاها، اللي هي الانذارات. تتحصل على انذار يا كريم وقت اللي يجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي يتمهمة، وقت اللي يجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي عرفت حتى تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك في سياق الحديث، تتحصل على انذار يا كريم. الانذار الأولاني من رجلي هكا ولا؟ الانذار الثاني بدينا ندخل مرحلة الخطر، لكن عاد الانذار الثالث شي يصير؟
1: بالله يتكسر.
0: يوف اي صحيح بالله يتكسر. سيد الحكم وقتها يقول لك باي باي. اكاو مش بالله النووي ذي. ايوه النووي ولي ذي يا سيد الحكم، لازمنا نتحداو ونركزوا معاها كريم. هكا ولا ايه؟
1: انت فرحت بيا تو؟
0: اي
1: انا باش نفرح بموزاي. السلام عليكم صديق.
0: ايوه باش تفرح بيه سيد الحكم انت؟
1: لا مش سيد الحكم.
0: اي باش تفرح بيه سيد الحكم انت؟
1: تو نفرح بيه، تو نفرح بيه. اي نفرح بموزاي يقول لك الان سلام للي يهيجو هالخاطر، وسلام للي يسحروا لعيوني، وسلام للي قلب بهم يسافر من حين فرحة للموزعي تهزولي.
0: شنية هذه كريم؟ غنية هذه؟
1: لا هذا الشعر متاعي أنا، شعر غنى.
0: الله الله الله الله الله يا كريم، هذه اللي لازمها تصفيقة من عنا نحن يا كريم. الله الله الله فنان كريم، فنان كريم. اسمعني فنانين راهم يربحوا سيد الحكم مرة من الاخر، راني نقولها لك شالك فيه بدي يضحك ما يضحكش يمت فيه. انت فنان خويا باش تربحوا سيد الحكم من الليلة. يوفى كريم هكا ولا ايه؟
1: ان شاء الله
0: هكا. اي سيدي ركزوا مليح يا كريم، تحدي اليوم على 300 دينار ولكن 60 ثانية ينجموا يكونوا الفيصل بنات 300 دينار وبنيت انه نروح يدينا فارغين، ولكن اليوم الربح ينجم يكون من نصيبك كان تركز، لا افراط ولا تفريط في التركيز، ركزوش برشا اللي ندخلوا بعضنا، وزيدا ما سايبوش الامور كيكا ندخلوا بعضنا الولي وكيكا والانذارات على بعض وكي دي سايب علينا منه
1: ان شاء الله.
0: هاي سيدي نبداو كريم.
1: باي باي.
0: هاي سيدي نبداو نيوي نينو على 300 دينار ليلة مع كريم. هل يا ترى كريم اليوم الفنان يفك الكانيوتا من عند سيد الحكم للنهار الثاني على التوالي؟ سيد الحكم شد لي روحك بالقدام. اليوم باش نشوفوا هل كريم باش يربح الكانيوتا ولا لا. 300 دينار في نيوي نينو، البارح زوز ملايين و700 كانوا خرجوا، لكن حبيت تكلم البارح. افهم 300 دينار ما زلنا مواصلين في التحدي نجم راه. اسمعني اسمعني حاجه لصالحك هذه راه، وقلت لهم في اول ميسيون ما ديمو مراه والسيد الحكم تنجم تستغل الفرصه انت.
1: كمل عندي
0: صحيح. سمعتش قال عليك سمعت. يا سي كريم خلينا نبداو التحدي بعد 3 2 واحد انطلاق.
2: اي شد روحك مليح
1: يا باش.
0: ريت تسمعني يدخل فيك بعد. اتونسيون نيوي نينو

0: اهلا وسهلا مرحبا.
1: تسمع فيها مليح مالا؟
0: اكيد.
1: صحي رد بالك عاد جاوبني بكلمه واحده عاد.
0: اي اكيد نسمع مليح.
1: ايه واكيد ونسمع فيك والكل مع بعضهم.
2: ايه في البري ما
1: اسمع كريم انت قلت اكيد تحصلت على انذار كي قلت لك اسمعني راترابي روحك كي ما تقولش كلمه واحده زتني عليها. ايه
0: لا اسمعني انا قلت اكيد
1: لا اكيد اي اكيد هذيك تحصلت على انذار وبعد قلت لك علاش قلت لي كلمه واحده قلت لي اكيد. ريت اسمعني تخرج من غير ما تشعر تخرج من غير ما تشعر كريم.
0: نعودوها عدوز
1: نعودوها اي نعود والله على خاطرك اي على خاطرك فنان خويا كريم وخاطرك مستمع وفي اي ايش نعملوا من مرسي كريم اي نعودوا نيو نينو بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق
3: اي شد روحك مليح
1: اتونسيون نيوي نينو كريم سفارك استوى
0: الحمد لله مركز
1: اي يا باي سيدي اي بالفايدة مركز وتسمع في امريكا
0: الله.
1: الحمد لله اسمعني خاطر كيني حطوا بارلور
0: ما نحطهاش
1: ما تستعملوش بكل خاطر صوتك بعيد ولا ايه مش بعيد مش خاطر نسمع فيك هكا شوي شوي تقطع صوت سفار ريزو
0: مريكي
1: يا باه الفايده مريكي اما رجعنا الكلمه واحده ريد كي ماكش مركز ايوه هذيك عندك اسمعني يقول لك حاجه عندك تيك تاخ اسمعني تحصل على انذار تقول لي هي هي عايشك يا كريم عايشك يا كريم اللي شاركت معنا اليوم يا كريم يا فنان يا باهي ان شاء الله ربي معاك وان شاء الله ديما متالق يا كريم ونحن فرحانين اللي كلمناك راه اليوم
0: والله هذيك الفرحه
1: تاعي يعيشك يا كريم ربي فضلك وان شاء الله ديما متالق من نجاح النجاح يا كريم هكا هو اسمعني كلها معامله على التركيز الحقيقه وهذيك هي نيويني نو التحدي لازم برشا تركيز اليوم 300 دينار للاسف ما تربحوش خسرهم كريم ولكن فرصتكم انتوما باش تكلمونا على 71113000 غدوه عندكم الكنيوتا مازالت متواصله الفلوس موجوده غدوه 400 دينار تلقاهم في نيويني نو التحدي اكيد كيما كل ليله ربح والكاش ما يخفوش راه 2,700,000 صحيح خرجوا البارح ولكن ليكم انتوما مازالت الفلوس مازال الكاش موجود وفرصكم للربح مازالت موجوده في بنت لفام
4: بنت لفام في الجمعه من 9 لنصف الليل فسر لي
1: اليوم في فسر لي باش نحكيو على موضوع كيما قلنا لكم اول الميشن انه موضوع مشترك بينات المواضيع اللي نحكيو فيهم الكل الاسئله ساعات تجي اون كومونتير ولا حتى كي تبعثوا لنا ميساجات على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام في اي موضوع يقول لك يا اخي اذا كان نمشي لاخصائي نفسي هل يعني اللي انا مريض معناها جست وقت اللي سي بون يفوت الفوت وقتها نمشي لما نخلط الحاله اني نتقلق ياسر وقتها نمشي لاخصائي نفسي يا اخي شنو هو الوظيفه نتاع البسيكولوج يعني علاش نمشي ولو شنو ينجم يبدل لنا في حياتنا وقتاش لازمنا نطلب المساعده بالحق اسئله يراودونا ساعات كي نحكيوا على مختلف المواضيع هنا في فسر لي واليوم فرحان برشا اللي بحذايا الاخصائيه النفسيه فرح عبير مقيس مرحبا فرح
5: عسلامه يسري
1: الو فرح خلينا نبداو الساعه من اول سؤال وباش نفسروا نحطوا لي بوين سور لي زي شنو خدمة البسيكولوج بالضبط خلينا نفهموها اش تخدموا توم
5: ساعة قبل كل شيء يسري فما سؤال يتراود ديما
1: أيوة.
5: شنو الفرق بينات البسيكياتر والبسيكولوج والبسيكوتيرابوت خلينا نجاوبوا عليه سؤال هذا اون فوا بور توت راهو البسيكياتر سي ان ميدسان يعني عمل كورسوس نتاع ميدسين ومن بعد عمل سبيسياليزاسيون اون بسيكياتري وهو لو سول معناها كابابل دو بريسكريغ دي ميديكامون هو اللي يعطي الدواء
1: سامبل معناها هو طبيب وينجم يعطي الدواء
5: Tout à fait. البسيكولوج هو عبد عمل ليسانس اي بي ان ماستر معناها قرا 3 سنوات ومن بعد عمل ان ماستر سبيسياليزي انت والشويه تحب تعملوا علم نفس الكلينيكي علم نفس الشغل علم نفس العصبي والبسيكوثيرابي او البسيكوثيرابوت ينجموا يعملوهم الزوز علاش سويت ا دي فورماسيون سيرتيفيانت معناها ان بسيكولوج ينجم يكون بسيكولوج بسيكوثيرابوت والبسيكياتر كيف كيف بي هوني خلينا اون بريسيز شنو هو دور البسيكولوج خاطر برشا ناس ماهمش فاهمينه قبل كل شيء برشا ناس يقولوا خلينا نحكي مع صاحبتي خيك علاش انا نمشي لبسيكولوج شنو نحكي له في مشاكلي سافا سافير سيرفيغ ابسولومون اريان وانا فاهم روحي اكثر مني هوني زمتها نعرفوا اللي بسيكولوج راهو يخدم على تفاعل الانسان مع روحه ومع الناس ومع المحيط اللي هو داير فيه ونحكي هوني على اون ابروش بيو بسيكو سوسيال معناها تشمل العوامل الكل الخدمة متاعه راهي ما تقتصرش ريالمو على السمعان كهو أما تعتمد زيادة على تكوين علمي وأدوات نفسية موانتا محدة تساعده أنه تساعد بتو العب بش أنه يفهم الصعوبات النفسية اللي هو قاعد يعيش فيها أما زيادة حتى الصعوبات العاطفية اللي نجم يمر بها الإنسان ويلقلوا بيان شور دي ميتود بش أنه يتعامل معاها برشا ناس جوست ما يسخالوا اللي ما تمشي للبسيكولوج كان ما يكون فما حالة صعبة حالة مرضية أو وضعية هكا تقلق أغلي راهو الحقيقة أوسع برشا من هكا راهو أنت تنجم تمشي المختص ياكو خاطر حسيت مثلا بتعب نفسي بسيط ضغط حيرة فقدان الثقة بالنفس صعوبات اتخاذ القرارات مشاكل في العلاقات أو حتى رغبة في فهم ذاتك مش أنك تطور ذاتك وشوختو راهو الإسباس متاع شيء عن بسيكولوج سيت عن إسباس اللي هو آمن سيكوريزي اي كونفيدنسيال معناها اللي تحكيه في السيانس هذيك راهو يبقى كونفيدنسيال بينك وبينات البسي وراهو c'est plutôt c'est un espace là où la personne peut s'exprimer avec toute liberté sans jugement ou ma famille surtout à quelle critique معناها ولا يبدا معناها كلي رمارك كلي ساعات يقلقوا دايرا c'est réglementé يعني par défaut donc les psy réellement يعاون الانسان باش انه يفهم المشاعر والسلوك على شي صار بالطريقه هذه شنو ما لي باترن شنو ما لي شيما شنو ردود الافعال شنو اللي يخليك تعاود انت العلاقات المؤذيه يعاونك زيادة باش انك يرافقك كما قلنا في الفترات الصعبة مثلا في مرحلة فقدان صدمة ضغط دراسي زيادة يعمل دي بيلان دونك يعمل تقييم نفسي معناها الوضع في المعرفية ولا تبدأ مثلا تقييم متاع شخصية وإلا أنت والدموند اللي عندك وبيان سور يحسن علاقة بالنفس وتصير بخيزان شارش تيرابيوتيك احنا نسميها طريقة علاج جستمان يعني الغرم تاع البسيكولوج باش انه يسمعك يخليك تفهم لي باتير متاعك يوفر لك الاسباس هذيك زيادة فما ان اسباس ده يكون basé sur la réflexion. Et là, dis-moi quoi, la fin des séances, c'est une co-thérapie. Yani, le patient n'est pas passif. Donc, son rôle, il est actif. Il fait partie, mais le processus, l'accompagnement. Donc, on cherche l'équilibre derrière tout ça.
1: Ok. Donc, quand tu dis quelque chose de important, d'ailleurs, je vais te parler avec toi. D'ailleurs, il dit que je ne vais pas aller au psy ou à ça, mais c'est pas fait le foot. وكنتي قلت انه كي نحس حتى بهكا ضغط نفسي صغير راهو نجم نمشي لامسيكولوج علاش هنا مهم انه ما نقعدوش نستناو حتى لين يفوت الفوت ولا حتى لو كان حتى لين نحسوا سيء انه ما ثم بلوكاج باش وقتها ناخذوا القرار انه نمشيو لاخصائي نفسي هنا وسورتو دور الاخصائي النفسي هذايا بالاحاطه بينا نحنا كما قلت انت معناها سيتان اسباس سيف وانسان معناها فورمي باش انه مش يسمعك هو ما عنده دي كاباسيتي باش انه يلقى الحلول ويوفر الحلول هذه الكل دونك هنا علاش نقعدوا مش حتى لين يفوت الفوت نبداو بشويه بشويه ضغط نفسي قليل نجمو نمشيو لامسيكولوج
5: tout à fait هو البرينسيپ نتاع الوقايه خير من العلاج سا سابليك في لي دومين الكل راهو كل ما كان التدخل النفسي ابكر كل ما كان التعامل مع الصعوبات اسهل واسرع واكثر فعاليه خاطر كيف الانسان يختار انه يكبت المشاعر نتاعو او يتجاهل التعب النفسي نتاعو لفتره طويله راهي المشاعر هذه ما تختفيش بل هي تتراكم او هو اللي سادغيس ا اون بيرسون اللي ما تكونفرونتيهوش بالرياليتي نتاعو تقعد زينه في الكلام خاطر انامي ولا انامي il enjolive la réalité donc ما يخليكش انت تتعامل مع القلق هذايا دونك التراكمات هذه اللي احنا حكينا عليها تنجم تؤدي القلق مزمن التوتر مستمر الصعوبات في النوم تعب نفسي وجسدي فقدان التحفيز والطاقه مشاكل في التركيز سرعه الغضب والانفعال او حتى صعوبات في العلاقات دونك هوني المختص النفسي يعاون الانسان مش انه يعمل ان مومون دو بوز وسط الزحمه هذه الكل نتاع العوامل اللي هو قاعد يعيش فيهم باش يخليه يسال روحه قد علاش انا قاعد نحس به التعب هذايا علاش ديما نفس المواقف تصير لي وعلاش ديما نفس النتائج وعلاش ديما انا نستعمل في نفس الطريقه علاش نجلد في روحي برشا علاش ديما نعيش في ضغط عادي اي جو نورماليسا على خاطر الاسباس كيما نقولوا احنا تيرابوتيك سي ان اسباس دو ريفليكسيون دو باز نخمو فيه نسالو فيه رواحنا وندخلو فيه في وسط رواحنا دونك الاحاطه النفسيه المبكره هنا يا يسري سايت اب بريفنير تخلي الانسان يطور مهارات نفسيه يعاونوا برشا في الحياة اليومية متاعو. احنا هنا يراهو ما نخلقوش اون غولاسيون دو ديبوندانس مي دوتونومي اون اوتون لوتر سوجي واللي هو يعمل على روحه اللي يوتيليز لي زوتي هذوما لي زوتي كيف مثلا إدارة الضغط النفسي التعبير الصحي عن المشاعر وضع الحدود في العلاقات التعامل مع القلق والخوف ولكن زاد تحسين الثقة بالنفس وفهم الاحتياجات النفسية دونك هنا جوستمون الانسان ما يحسش روحه وحده دونك اي بيان اكومباني وسورتو كيف ما قلنا احنا يحس روحه اللي هو مسموع مفهوم نون كريتيكي نون جوجي اي سورتو le conseil il est fiable il vient d'un professionnel voilà. et je reçois معناها الجمله هذه très souvent auprès de mes patients يقول لك مش كيف ما نسمع الكونسي من عند une amie ولا un ami اللي هو يكون فما plus ou moins absence de neutralité كيما نسمع من عند un expert ou un spécialiste اللي هو يعطيني un conseil précis et concret
1: وهنا الدور justement تاع الاخصائي النفسي فرح معناها كيما قلت انت لازم يكون موجود في حياتنا حتى لو كان au moindre قلق نفسي ولا ثم شانجمون صار لنا في حياتنا شانجمون اللي نجم يخلينا انه لازمنا يكون معانا شكون يسبورتينا جوستمون ولكن نعرف اللي عندنا برشا مسؤوليات في الحياه برشا ستريس برشا وقت ما معنيش صعيب تلقى شكون عنده وقت فارغ الحقيقه في وسط نهارو دونك هنا ريالمون قداش لازمنا وقت قداش لازمنا مساحه مع اخصائي نفسي باش نجمو نتعاملوا مع هذا الكل
5: هو شو يسري راهو ساعات العباد مش في بالها الصحة النفسية سي ان لوكس سو ني بلو ان لوكس راهو ولات اون نيسيسيتي كيف ما الماكلة والنوم والتغذية والحاجات هذوما يعني المساحة ماذا بيك تحاول تلقاها قبل ما يفوت الفوت على خاطر كي يصير هكا كومبلومون معناها نتاع قلق راهو ساعات توصل الامباس دونك راهو احنا المساحة هذيك سورتو انا في لي سيونس لولاني ديما نقول لي باسيون تاعي سي تونتي فوتر شونس فو نافي ريان ا بيردر يعني كي تجربوا انتوما ليكسبيريونس ديجا فوز الي شونجي معناها دافي على خاطر ساعات يجيو افيك دي ستيريوتيب اي دي بريجوجي ويكونوا هما ديجا كريسبي وخايفين وسورتو فما اكل ريتيسانس معناها يبدا فما اكل خوف وسورتو ما ننساوش اللي راهو ساعات اكل عبد ديما تكون فما حضور ديما على مواقع التواصل الاجتماعي والمقارنة نتاع المستمرة بالآخرين وسط هذا الكل تلقاه الإنسان يعيش بك التعب النفسي أك الصامت خاطر فما برشا أمراض نفسية راهي صامتة وبعد يظهر الأعراض متاعها خاطر سي بروغريسيف دونك هنايا يلقى لازمته الإنسان يلقى المساحة على خاطر كان ما تقفش روحك راهو حتى حد ما باش يقف لك وراهو المختص هذاك باش يسمعك أنت معناتها بطريقة حقيقية خاطر جوستومون المساحة هذه يقول لك أنا ما نلقاهاش جوستومون خايف لما يسمعنيش ولا ما يفهمنيش دونك أنت كان تعمل جوست اون ريشيرش وتعرف هو الغول نتاعو راهو باش يسمعك وباش يفهمك وباش يحيطك وراهو الهدف الاساسي مش انه باش يجيك لكن باش يفهم الاسباب نتاع التوتر وينظم الافكار وكل راهو يكون التعامل اسهل واخف
1: بيان سور هذه حاجه مهمه برشا وهنا بور ريكابيتولي فرح كيفاش نجمو اليوم نغيروا النظره نتاعنا للاخصائي النفسي انه نغيروا النظره نتاع اني راني ما نمشي للبسيك ما ساي نحس روحي ساي مرضت تعبت معاش نجم وقتها نخمم اني نمشي اوك كيما قلت انت لازمنا ننتجري وتكون فما مساحه هنا تابع حياتنا اليوميه دونك هنا بور ريكابيتولي لو سوجي الكل وباش نجمو نغيروا النظره نتاعنا للاخصائي النفسي هذا كيفاش فرح
5: هو ساعه قبل كل شيء يسري لسنوات طويله ديما كانت الصحه النفسيه مرتبطه في اذهان برشا ناس بالخوف وبالاحكام الاجتماعيه يعني هذا اللي يخلي الناس يعيشوا معاناتهم في صمت يخاف انه كيقول راني انا قاعد نمشي للبسيكولوج راه مش يضحكوا عليا راه هذا دليل نتاع ضعف احنا توا اوزمون اللي فما اون سنسيبيليزاسيون قاعده سي سور لي ريزو سوسيو فما اون بريز دو كونسيونس معناها ولي تحكي عليه الموضوع بطريقه اوضح وبدات الناس تفهم انه الاهتمام بالصحه النفسيه راهو جزء مهم من الصحه العامه دونك المشي جوستومون قلنا هنا معناها انت مش لازم فورسيمون تكون مريض وراهو حتى اقوى الناس اللي سواديزون يقول لك انا عندي ريزيليونس وكابابل راهو ساعات يستحق شكون يسمعهم ويرافقهم هو حتى لو بسيكولوج الى بيزوان بارفوا دتر اكومباني بار ان بسيكولوج دونك هوني المختص النفسي راهو ما يفرضش ريالمون طريق على شخص اما يساعده باش انه يكتشف روحه دونك احنا ماذا بينا ديما نقولوا اللي فيت فو ريشيرش كي تحسوا فما دي سيني نيزيتي با معناها ا كونتاكتي ام سي اللي يل فا ريبوندر ا فو بيزوان حتى سا ديبون اي كيو سبيسياليزاسيون نتاعو اي سورتو اي سورتو سويي سور اللي راكم Vous allez être bien accompagné. Donc, pour démystifier, rahu il psy mayatish rahu des conseils, il guide et il oriente, ou rahu il ne vous juge pas. Et surtout, rahu huni yamalek bilan kemer, ou rahu c'est ton espace à toi, moi je te dis qu'on ne peut pas te parler. Donc, huni rahu istithmar haqiqi fi sahtak al-nafsiyya.
1: حاجة مهمة برشا وسجي مهم ياسر وري الماما قليل انه ينغزروا له شنو الوظيفة متاع البسيكولوج وقتاش نمشيوا للبسيكولوج وقتاش ري الماما لازمنا نطلبوا المساعدة سجي مهم ياسر. مرسي بكل أخصائية نفسية فرحة بيرمقيس اللي كنت بحذينا اليوم كالعادة فسر لي من الاثنين للخميس معاكم في بنت لفام. احنا مازلنا مواصلين حتى نص الليل لكن تود سويت تلقوا خولة الكعبي في الأخبار.

0: موزيك. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وحدد عدد الخطط المفتوحة ب26 خطة على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من شهر أوت القادم. ويأتي هذا القرار في إطار دعم الإحاطة النفسية بالمؤسسات التربوية وتعزيز سلك الأخصائيين النفسانيين بالإدارات العمومية. تنفيذ قرار غلق لمحل مختص في صنع الخبز الرفيع بمنطقة حي شاكر من معتمدية رواد لم يستوفي الشروط القانونية لممارسة مثل هذا النشاط، والمندوب الجهوي لتجارة بأريانا سامي البجاوي يؤكد أن صاحب المحل تعمد وضع تسمية تجارية على واجهة المحل تشير إلى كونه مخبزة، في حين أنه محل مختص في صنع المرطبات ويتعمد الحصول على مادة الفرينة بطرق ملتوية من بعض تجار التفصيل للمواد الغذائية. إيران تعلن أنها تدرس رداً أمريكياً جديداً في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، مع تحذيرها في الوقت نفسه من أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام طهران. موقع وزارة الخزانة الأمريكية يظهر أن واشنطن رفعت اسم فرانشيسكا ألبانيزي خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، رفعتها من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات. وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من قرار أحد القضاة الاتحاديين وقف العمل مؤقتا بالعقوبات بعد أن وجد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت حق ألبانيزي في حرية التعبير بفرض هذه الإجراءات عليها بعد أن انتقدت حرب إسرائيل على قطاع غزة. فرنسا والمغرب تعلنان توقيع اتفاق لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أبرم بين الاستخبارات المالية في البلدين، ويهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات حول المعاملات المالية المشبوهة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في بنت لفام.
0: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام الجمعة من 9 لنصف الليل. يسر جديدي سيليكسون طرب

0: جورج وسوف محلي في الأمر على مزيكا فام طربيات. الأغنية ذي ياسر فيها إحساس, ياسر فيها ذكريات, وأكيد هذه هي أحسن موزيكا اللي ديما تسمعها في بنت لفام مطربيات للجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك, جولد ميوزيك, all the best music.
0: الموسيقى جولد لايف تسمعوا على موزيك فم كما سنسنيكم كل ليلة. بعد شوية أمبرتو توسي تيامو روبي ويليامز فيل, لكن بديو بيجيز How Deep Is Your Love.

Keziah Jones, Simply Beautiful. غنية مزيانة برشا صرتو فيها برشا حساس في اللايف. الموسيقى زاد متواصلة. بنت الفهم. غنية البها سلطان كانت موجودة في فيلم الهوى سلطان بطولة منى شلبي. فيلم زي البرشا الحقيقة تنجموا ننفيتيكم لكم تتفرجوا عليه. والإحساس متاع بها سلطان في أنا من غيرك مزيد فيه برشا حكايات.

أنغام سيدي وصالك تخلطنا الأخير بالنتلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الإخراج، حسين في الديجيتال، والحاج مكرم في ستاندار. احنا نعطيكم رونديفو كالعادة غدوة في نفس التوقيت، 3 سويع فيهم برشا ربحو كاش لابونيمور وبطبيعة الحال أحسن موسيقى. بعد شوية تلقاو خولة الكعبي في الأخبار، لكن قبلها كالعادة نختموا بالموسيقى. غنية ترجع بينا العام 2018 من عند لو برانس دو لا بوب. كان معاكم يسري جديدي، خليكم مع جاستن تيمبرليك، Say Something. تصبحوا على خير.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة. موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادي فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزيرة المالية مشكات سلامة تعلن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيقا لأحكام الفصل الخامس عشر من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين. إقبال كبير على نقطة بيع الأضاحي بالميزان بسعيدة من معتمدية والدليل، فاق العرض حيث لم يتم توفير الأضاحي إلا بعدد محدود لم يتجاوز يوم أمس الأربعاء 123 خروفا، وذلك نتيجة عزوف مربي الماشية والفلاحين عن تزويد النقطة وفق المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى منير رمضاني. بلدية رواد من ولاية أريانا تنطلق في مراجعة مثال التهيئة العمرانية الخاص بالمنطقة في خطوة لتسوية الوضعيات العقارية العالقة واستجابة للتوسع العمراني المتسارع الذي تشهده المنطقة. الغرفة النقبية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء تدعو الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية مستحقات منظوريها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام واحترام أجال الخلاص القانونية حفاظا على استمرارية المرفق الصحي وضمانا لكرامة المهنيين العاملين في هذا القطاع. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. في المقابل، مساعد قائد بحرية الحرس الثوري يقول إن ترامب إذا اعتقد أنه سيفتح مضيق هرمز بالقوة فقواتنا التي قال إنه دمرها ستقضي عليه وفق تعبيره. في الختام، منظمة الصحة العالمية تعتبر أن خطر استشراء إيبولا المتفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية مرتفع في وسط إفريقيا لكنه منخفض على صعيد العالم، مرجحة أن يكون المرض بدأ بالانتشار قبل شهرين. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

Yeah.